صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم صل وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أهلا وسهلا بابنة أخي الحبيبة هبة.
1: أهلا بك يا عمتي، لقد اشتقت إليك كثيرا، ولذلك طلبت من أبي أن يوصلني إلى هنا في طريقه إلى عمله.
2: اشتقت إلى عمتك فقط ها؟
1: لا والله يا مريم، اشتقت إليكم جميعا طبعا.
0: وكيف حال والدتك وإخوتك يا حبيبتي؟
1: الجميع بخير والحمد لله، والدتي تسلم عليك كثيرا، وكانت والله تود المجيء معي لولا أن أخي الصغير باسم يشعر بتوعك بسيط.
0: ألف سلامة له، سأكلمه على الهاتف لأطمئن عليه. لا تنسي ضيافة ابنتي خالك يا مريم.
2: طبعا لن أنسى يا أمي.
1: لا والله يا مريم، لا أريد شيئا سوى أن نجلس ونتسامر.
0: مريم من فضلك أعدي لي أنا فنجانا من القهوة.
2: حسنا يا أمي، حاضر.
0: هبة، ألا تلاحظين أنك تكثرين من الحلف في كلامك يا حبيبتي؟
1: نعم يا عمتي، ولكن ليس عن قصد ونية، بل الكلمة تخرج من فمي هكذا بدون أن أشعر.
0: ولكن بقليل من التركيز يا ابنتي تستطيعين بعد مدة يسيرة أن تتخلي عن هذه العادة، فالحلف بالله عز وجل أمر عظيم، ولا ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة الجليلة كالشهادة أمام القاضي أو فيما أمر الله عز وجل.
1: كلامك صحيح يا عمتي، وسأعمل إن شاء الله على تنفيذه.
0: بارك الله بك يا ابنتي.
2: تفضلي يا أمي، القهوة.
0: شكرا لحبيبتي مريم، سوف أشربها في المطبخ وأنا أعد لكما شيئا لذيذا.
1: لا تتعبي نفسك يا عمتي.
0: تعبكما راحة وسرور.

0: هكذا إذن؟ لقد زارتك هبة في غيابي؟ ولماذا لم تنتظر عودتي لأسلم عليها؟
1: لأنها جاءت لزيارة أنا. أم أنك تريد أن تذهب إلى نادي الرياضة وتستقبل الزوار في المنزل في آن معا؟
0: صحيح، لقد ذكرتني.

0: علمنا الأستاذ اليوم الدرس الأول في رياضة الكاراتيه. سوف ألقن الأولاد غدا درسا لن ينسوه.
1: هكذا إذن، لقد انتسبت لنادي الرياضة البدنية لتصبح قويا وتلقن الأولاد دروسا.
0: أخفضي صوتك يا مريم، كنت أمزح معك طبعا.
1: نعم هذا جيد.

0: أخبرتنا البارحة يا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل في قباء أولا قبل دخوله المدينة، فهل تقع هذه المنطقة عند مدخل المدينة المنورة؟
1: نعم يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد استقبل أهل قباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق بحفاوة وترحيب، حيث نزل ضيفا عزيزا على أحد أهلها وأقام فيها بضعة أيام، وقد وافاه إليها سيدنا علي بن أبي طالب بعد أن أدى عنه الودائع إلى أصحابها في مكة.
2: وأثناء مكوثه فيها أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين.
0: فمتى أنشد أهل المدينة النشيد المشهور طلع البدر علينا؟
1: كان ذلك يا بني عند وصوله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان أهلها ينتظرون قدومه يوميا تحت حر الشمس، فلما جاءت اللحظة المباركة التي طالما انتظروها خرجوا يكبرون الله ويحمدونه وينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. والتف من حوله الأنصار فرحين مرحبين، وقد أمسك كل منهم زمام راحلته صلى الله عليه وسلم يرجو النزول عنده، فكان يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة.
3: وما معنى ذلك يا أبي؟
1: معناه أن الناقة التي تحمله صلى الله عليه وسلم ستقف أمام المنزل الذي أراد الله عز وجل لنبيه المصطفى أن ينزل فيه.
3: ومن هو صاحب الحظ السعيد الذي وقفت الناقة أمام داره؟
2: توقفت الناقة أمام مربد لغلامين يتيمين من بني النشار أمام دار أبي أيوب الأنصاري، والمربد هو أرض يجفف فيها التمر. وقد عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغلامين ثمنا لتلك الأرض كي يتخذها مسجدا، فأبيا إلا أن يهباها لله ورسوله. وقد خرجت فتيات بني النجار فرحات بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارهن، وجعلن ينشد: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال عليه الصلاة والسلام لهن: أتحببنني؟ فقلن: نعم. فقال: الله يعلم أن قلبي يحبكن.
1: لقد أنار حب الإسلام قلوب أهل المدينة الأنصار، كما أنار قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نفسها، فاستحقت بالحب والإخلاص لقب المدينة المنورة. وهكذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري، وشرع في بناء مسجده على تلك الأرض التي تحدثنا عنها.
0: لا شك أن فرح سيدنا أبي أيوب الأنصاري كان عظيما بعد أن نال شرف ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: طبعا يا ولدي، فقد كان منزله يتألف من طابقين بسيطين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفل البيت، وصعد أبو أيوب وزوجه إلى الطابق العلوي، ولكنهما

0: كرها أن يسكنا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا ومحبة. فلما اشتكى أبو أيوب إلى رسول الله ذلك قال له: يا أبا أيوب، إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت. فالمصطفى كان في شوق للقاء أصحابه الجدد الأنصار الذين كان منهم من آمن به لم يره صلى الله عليه وسلم أو يلقه قبل ذلك، ولذلك لم يكن ليرضى بأن يسبب قدوم أصحابه عليه أي ضيق أو إزعاج لأبي أيوب وزوجه.
1: لكن حادثة وقعت بعد ذلك استجاب على إثرها النبي صلى الله عليه وسلم لطلب أبي أيوب الأنصاري بالانتقال إلى العلو.
2: وما هي تلك الحادثة يا أبي؟
1: في يوم وبينما أبو أيوب وزوجه يستعدان للنوم إذ انكسرت جرة ماء كانت عندهما، فأخذا لحافهما الوحيد وجعلا يمسحان الماء عن أرض الغرفة وينشفانه مخافة أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الماء شيء.
2: وكيف يقطر الماء من خلال أرض صلبة؟
0: لم تكن أرضا صلبة يا ولدي، فوسائل البناء في ذلك الحين لم تكن كمثيلتها في زماننا، فقد كانوا يبنون بيوتهم من الحجارة والطين وجذوع الأشجار أو أوراق النخيل. ولذلك خاف أبو أيوب فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستعطفه حتى قبل الانتقال إلى العلو.
2: الله، هنيئا لأبي أيوب وهنيئا لكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش في زمانه.
1: كل الأزمنة زمانه يا ابنتي، فإذا أحببناه بصدق وإخلاص واتبعنا سنته وهديه واقتدينا بأصحابه كما أمرنا فسوف ينعم الله عز وجل علينا برؤيته إن شاء عز وعلا.
0: انظري يا ابنتي إلى حب أبي أيوب الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، لقد كان ينتظر حتى يفرغ صلى الله عليه وسلم من طعامه ليلتمس هو وزوجه أم أيوب موضع يده في الطبق فيأكلان منه ابتغاء البركة. وهذا المثل واحد من بين آلاف الأمثلة التي عبر بها صحابة رسول الله عن حبهم الصادق له، وسوف نعرض بإذن الله للعديد من تلك الأمثلة في سياق حديثنا الآتي، كما عرضنا ما كان منها في مكة قبل الهجرة وأثناءها.
1: لقد كانوا تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدق المحبة والإخلاص والجهاد في سبيل الله. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعاد في يوم طعامه الذي أرسله إليه أبو أيوب من غير أن يتذوقه أو يأكل منه ومن غير أن يعترض عليه أو يطلب غيره. فلما رأى أبو أيوب الطبق سليما فزع وخاف وانطلق إلى حبيبه المصطفى يسأله عن السبب قائلا: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك. فقال له عليه الصلاة والسلام: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. والشجرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الثوم، فدل بذلك على إباحتها للمسلمين، ولكن مع كراهية أكلها عند مناجاة الله عز وجل وعند الذهاب إلى المسجد حرصا على مشاعر المصلين.
2: وماذا نعرف أيضا عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب؟
0: كانت إقامته فيه ما يقرب من 7 أشهر تم خلالها بناء مسجده الذي يتضمن مسكنه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. أما ما شهده منزل أبي أيوب خلال تلك الأشهر من أحداث فلا نعرف من صحيحه إلا ما ذكرناه.
1: ننتقل الآن للحديث عن بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والذي كان أول عمل قام به فيها. وقد عمل أصحابه من المهاجرين والأنصار على حد سواء في البناء، وكان المصطفى ينقل معهم الحجارة بنفسه. كانوا يعملون بحب وسعادة، شاكرين الله عز وجل على ما حباهم به من نعمة الأمن والإيمان، وكانوا يرتجزون أثناء عملهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة.
2: لقد ذكرت يا أمي أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتضمن مسكنه مع زوجاته، أنا لم أفهم هذه النقطة.
0: نعم يا حسن، لقد بنى صلى الله عليه وسلم بجانب من جوانب المسجد حجرتين، إحداهما لزوجته أم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة القرشية، التي تزوجها في مكة بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والغرفة الثانية لزوجته أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، والتي عقد عليها في مكة قبل الهجرة بقليل، ولكنها لم تنضم إلى مسكنه إلا في المدينة بعد الهجرة.
1: وهكذا وبفضل الله عز وجل تم بناء المسجد النبوي الشريف بهيئته الأولى، ليكون الأساس الأول من أسس بناء دولة الإسلام في المدينة، وهو المسجد الذي تهفو إليه قلوب المسلمين المؤمنين في جميع أصقاع الأرض بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة. وقد وردت في فضله أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصى، وصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
2: كم أتمنى أن أزور المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى يا مريم، لن نتركه في أيدي اليهود الظالمين أبدا.
0: بارك الله بك يا ولدي، وجعلك من الأبطال الذين يفتح الله عز وجل على أيديهم بيت المقدس من جديد.
1: وأنت يا مريم، إن أمد الله في عمري يا ابنتي ورزقني كما عودني حلالا طيبا، فستزورين مكة المكرمة والمدينة المنورة في رحلة لأداء العمرة بعد انتهاء الدراسة.
2: حقا يا أبي، لا أكاد أصدق. شكرا لك، شكرا لك. كلنا يا أبي، أليس كذلك؟
1: إن شاء الله يا بني، إن شاء الله تعالى.
0: أطال الله لنا في عمرك ورزقك من حيث لا تحتسب يا أبا حسن. وبهذه الفرحة وهذا الوعد نختتم جلستنا اليوم، أليس كذلك؟
1: نعم، وسنتعرف غدا إن شاء الله تعالى على الأسس المتينة الثابتة التي قام عليها المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة. فإلى الغد إن شاء الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: من كان يصدق أن يتم زواجنا معا بهذه السرعة؟ رأيت أنت أختي فأعجبتك، ورأيت أنا أختك فأعجبتني، فتقدمت أنت إلينا وتقدمت أنا لكم، وتم الزواج بأسرع مما يتصور أحد.
1: ولم يحمل كلانا هما لا لمهر ولا لشبكة. أنت أخذت أختي وأنا أخذت أختك وانتهى الأمر.
0: يا أخي يا أخي، أولسنا في عصر السرعة كما يقولون؟
1: المهم أن يكون كل منا سعيدا مع زوجته.
0: حسين، ماذا تقصد بهذا الكلام؟
1: لا لا لا لا شيء، أنا فقط أريد أن أطمئن عليكما أنت وأختي.
0: نحن في خير حال، وأظن أن من واجبي أنا أيضا أن أطمئن عليك أنت وأختي.
1: أتريد الحق؟
0: طبعا.
1: يبدو أنني تسرعت حين ارتبطت بأختك.
0: ماذا؟
1: تلك هي الحقيقة.
0: أنت نادم أنك ارتبطت بأختي إذن؟
1: نعم نعم، وبكل أسف.
0: هل أستطيع أن أعرف السبب؟
1: لا توافق بيننا في كل شيء.
0: أتقول لي هذا الكلام بعد أن مضى على زواجكما كل هذه الشهور؟
1: الله وحده هو الذي يعلم كيف مرت هذه الشهور، ولولا أنني خفت أن أنغص عليكما سعادتكما لما سكت.
0: أفهم من هذا أنك ما جئت اليوم لزيارتنا إلا شاكيا متبرما.
1: مضى وقت الشكوى والتبرم، ولا مفر من أن
0: أكمل. لا مفر من ماذا؟
1: لا مفر من الانفصال طبعا.
0: ماذا؟
1: ذلك هو الحل الوحيد.
0: على أي حال، إذا كان هذا قصدك فافعل ما بدا لك.
1: أفعل ما بدا لي؟
0: نعم، افعل ما بدا لك.
1: بهذه البساطة؟
0: لا أظن أننا مدينون لك بشيء، لا مهر ولا شبكة ولا يحزنون.
1: وبناء عليه أقول إنني أيضا لست مدينا لكم بشيء، لا بنفقة ولا مؤخر صداق ولا شيء بالمرة.
0: نعم.
1: أنسيت أنك أيضا تزوجت من أختي بلا شبكة ولا مهر؟
0: ها؟
1: عن إذنك.
0: ولكن
1: عن إذنك، فكلامي واضح لا يحتاج إلى نقاش.

0: لا أدري كيف مرت علي هذه الشهور، لا أدري، لقد عشت أسود أيام حياتي، ولولا حرصي على سعادتك يا صلاح لكنت عدت إلى بيت الأسرة منذ الشهر الأول.
1: إلى هذه الدرجة كان يسيء إليك؟
0: ما ذكرته لك لا يعد جزءا من 100 مما كان يحدث كل يوم. ماذا تتصور من شخص تزوج على غير انتظار ولم يحمل هم شبكة أو مهر أو أي أعباء يتحملها أي زوج؟
1: أرجوك دع الحديث في هذا الموضوع جانبا.
0: هذا الموضوع هو أساس كل ما أنا فيه الآن.
1: أرجوك يا أختاه دعي هذا البكاء وابحثي معي عن حل.
0: لا عليك، المهم أن تكون أنت سعيدا مع زوجتك.
1: ماذا تعنين؟
0: أعني أنك نسيت أن الشقيق الهانم زوجتك هو الذي أذاق أختك الأمرين ولم يترك سبيلا للنيل منها إلا وطرقة.
1: ولماذا لم تخبريني من قبل؟ لماذا؟
0: لأنني أراك قد تحولت إلى مجرد خاتم في إصبع زوجتك، ولا حول لك ولا قوة.
1: لا من فضلك.
0: أوليست تلك هي الحقيقة؟ على أي حال لا عليك ولا تحمل هما، لا أظن أن بيت أبي يضيق بي.

0: ماذا أقول لك يا أختي؟ لقد حاولت أن أروض لسانها الحاد دون جدوى، ولولا حرصي على سعادتك مع أخيها صلاح لطلقتها منذ أول أسبوع.
1: وأنا التي أحمل أخاها على كفوف الراحة ولا أجرح شعوره بأية كلمة.
0: حظوظ. المهم، ماذا تنوين أن تفعل الآن؟
1: سأسود عيشته كما يقولون، وإذا كانت أخته قد أساءت إليك فسأرد له صاع صاعين. أولست أختك وعلي أن أنتقم لك؟
0: ولكن
1: لا تخشى شيئا على أختك، عن إذنك.

0: نعم أفندم.
1: ما الحكاية؟ منذ أيام وأنت لا تطيقين لي حديثا، ماذا حدث؟
0: وماذا تريد أن يحدث؟
1: عجبا، لم تكوني على هذه الحال من قبل،
0: ومع الأسف هذه هي النتيجة.
1: ماذا تقصدين؟
0: لو كنت قد قدرت حسن معاملتي لك لما فعلت أختك مع أخي ما فعل.
1: من فضلك، أنا لا أسمح لك أبدا بإدخالنا في مشاكل لا علاقة لنا بها.
0: كيف لا علاقة لنا بها؟ أوليس أخي وهي أوليست أختك؟
1: ولكن لكل منا حياته الخاصة وتصرفاته.
0: لا لا لا لا, لا يا زوجي العزيز، حياتنا وحياة أخي وأختك متشابكة ومتداخلة، ولا يمكن أن تنعزل هذه عن تلك.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أن من حقي الآن أن أترك بيتك كما تركت أختك بيت أخي.
1: أخوك هو الذي سعى للانفصال
0: من سوء طباعها وحدة لسانها.
1: أرجوك، أختي ليست سيئة الطباع.
0: مؤكد أنت لا تستطيع أن تقول غير هذا، أولست أخاها ولا بد أن تنحاز إلى جانبها مهما كانت مخطئة.
1: أخوك لم يأتي إلي إلا بعد أن قرر الانفصال.
0: من نبل أخلاقه لم يشأ أن يحرمك من السعادة التي أنت فيها.
1: على أي حال،
0: على أي حال أنا عائدة إلى بيت أبي.
1: ماذا تقولين؟
0: لا أظن أنك تمانع، ولا أظن أنك نادم أيضا. لا مهر ولا شبكة، وأختك تركت بيت أخي، فماذا تريد مني؟
1: أريد منك أن تبقي في بيتك.
0: أخدمك وأقوم على شؤونك وأقول لك شبيك لبيك، أليس كذلك؟

0: والحل يا أبي، أنا لم يكن لي أي دخل أنا أو زوجتي بخلافات أختي وزوجها.
1: الآن تسألني يا ولدي عن الحل؟ أنسيت أنني منذ البداية لم أكن راضيا أبدا عن هذا الأسلوب في الزواج، وحاولت منعه دون جدوى.
0: لم أنسى يا أبي، ولكن
1: يا ولدي لو كان زواج البدل هذا كما يسمى يأتي بخير لما حرمه الإسلام تحريما قاطعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا شغار في الإسلام. والشغار يا ولدي هو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وذلك دون أعباء مالية يحملها أي منهما.
0: كنت أظن يا أبي أن زواج البدل هذا لم يكن معروفا إلا على أيامنا هذه بسبب الأعباء المالية التي تحتاجها عملية الزواج.
1: لا لا لا يا ولدي لا، لقد كان معروفا في أيام الجاهلية، ولعل السبب فيه هو أن الزوجة لم تكن إلا أمة أو جارية في بيت زوجها، أو كانت مجرد شيء يستبدل بشيء آخر. فلما جاء الدين الحنيف أعطى المرأة كثيرا من الحقوق، كان أولها إعطاءها شخصيتها الآدمية الاعتبارية المتميزة، والقضاء على تلك الظاهرة التي يسمونها الشغار أو زواج البدل، لما فيها من إهدار لكرامة الزوجة وتطبيق قاعدة البيع والشراء عليها.
0: يا أبي، لقد اضطررنا إلى هذا الأسلوب بسبب الأعباء المالية، من مهر إلى شبكة إلى غير ذلك.
1: يا ولدي، لقد أخبرتك من قبل أن المهر حق شرعي للزوجة، والزوجة التي تزوج بغير مهر تظل طيلة حياتها تشعر بغصة في حلقها وأرق في نفسها مما يباعد بينها وبين زوجها. والزواج كما أراده الله تعالى، كما لا يخفى عليك، تلبية للحاجات النفسية والروحية والعقلية والجسدية معا، تلك الحاجات التي تتطلبها الفطرة السليمة. وصدق الله العظيم حيث لخص ذلك كله في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. عفوا يا أبي، ولكن الزواج كان قد تم بالفعل، ولا أرى مبررا أن تنتقل مشاكل أي من الزوجين إلى الآخرين.
0: لا، بل المبرر موجود يا ولدي، موجود في منطق البيع والشراء. لقد أخذت أنت شيئا وأعطيت شيئا بدلا منه، فإذا استعدت أنت ما أعطيتني فمن حقي أن أستعيد بدوري ما أعطيتك، أليس كذلك؟
1: بلى مع الأسف.
0: هذا من ناحية الزوجين، أما من ناحية الزوجتين فلا أظن أن زوجة أرغمت على الزواج مبادلة ترضى أن تستمر حياتها الزوجية وهي ترى شقيقها الذي منحت ما منحته من أجله قد فشلت زيجته، فلقد ذهب المبرر الذي كان التنازل من أجله.
1: والحل يا أبي؟
0: الحل أن نحاول إعادة الأمور إلى نصابها.
1: كيف؟
0: نجتمع جميعنا ونناقش ما حدث نقاشا يهدف إلى إصلاح ذات البين، بعد أن أتى لنا خروجنا على ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشاكل والخلافات، وعسى الله أن يغفر لنا. ها قد بلغت، اللهم فشل.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

يا رب، يا واسع المغفرة، يا غفار، اغفر لأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مغفرة عامة، وارحم أمة نبينا محمد رحمة عامة. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربنا إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: ويقول رب العزة في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.
0: ويقول جل شأنه: ولا إله غيره في سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
2: أحبتنا في الله، إن من أبرز خصائص الدين الإسلامي أنه دين يربطك مباشرة برب العزة جل وعلا دون واسطة أو وسيط سوى المبادرة بمناجاته والتوجه إليه والوقوف بين يديه ورفع أكف الضراع سائلا إياه طامعا بمرضاته وإجابته.
1: ومن الأمور التي تقرب المرأة من ربه عز وجل الاحتساب، وهو طلب الأجر من الله تعالى بالصبر على البلاء مطمئنة النفس المحتسب غير كارهة لما نزل بها في البلاء. وقيل: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. ومن هنا نعلم أن الاحتساب يعني أن يعد الإنسان صبره في المكاره وعمله الطاعة ضمن ما له عند الله عز وجل، فإن اكتفاء الإنسان بالله وثقته به واتكاله في نصرته على عونه نوع من الاحتساب.
0: كما أن رضا العبد بما قسم له مع الاكتفاء به تصديق لقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. ويأتي الاحتساب أيضا بمعنى الكفاية مصداقا لقوله سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك.
2: قال الطبري في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، المعنى: فإن تولى يا محمد هؤلاء الذين جئتهم بالحق فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة في الله فقل حسبي الله، يعني يكفيني ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت وبه وثقت وعلى عونه اتكلت وإليه وإلى نصره استندت، لأنه ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس وهو رب العرش العظيم.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة.
2: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
0: تؤكد هذه الأحاديث النبوية الشريفة على أن طريق الاحتساب طريق موصل إلى محبة الله سبحانه ورضوانه والفوز بعفوه وجنانه، لا سيما وأن المحتسب إنما يبادر إلى هذا الأمر طلبا لوجهه تعالى وثوابه، وتيقنا أن لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو، وإليه يفزع في الأمور كلها سرائها وضرائها.
1: والاحتساب إخوة الإيمان ثلاثة أنواع: الأول احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره وخاصة فقد الأبناء. الثاني احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغى به وجهه الكريم، كما في صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وكذا في سائر الطاعات والعبادات. الثالث احتساب المولى عز وجل ناصرا ومعينا للعبد عند تعرضه لأنواع الابتلاء من نحو منع أو خوف أو وقوع ضرر. ومعنى الاحتساب في هذا النوع الاكتفاء بالله ناصرا ومعينا والرضا بما قسمه للعبد قليلا كان أو كثيرا.
2: إن الاحتساب إخوة الإيمان يحمل في طيات معانيه تفويض الأمر إليه وحده جل وعلا، والتوكل عليه، والصبر على ما قدره وقضاه بنفس مطمئنة وبتسليم إيماني وبقلب عامر بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام.
0: أقوال وآثار. قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له ولدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد.
2: قال خبيب رضي الله تعالى عنه عندما أراد قتله بنو الحارث بن عامر بن نوفل: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي.
0: قال الموردي في سياق تفسير قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إذا أصابتهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا إنا لله، أي نفوسنا وأهلنا وأموالنا لله، لا يظلمنا فيما يصنعه بنا. وإنا إليه راجعون، يعني بالبعث في ثواب المحسن ومعاقبة المسيء.
1: ونختم فقرتنا هذه بما رواه صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول

رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

0: عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت له حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي: إن لك ما احتسبت.
2: ومعنى مطنب أي مشدود بالأطناب، أي ما أحب أن يكون بيتي إلى جانب بيته، لأني أحتسب عند الله كثرة خطايا من بيتي إلى المسجد. ومعنى فحملت له حملا أي عظم علي وثقل، واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك.

0: أخي في الله، إن الاحتساب طريق موصل إلى محبة الله تعالى ورضوانه، ودليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، وبسببه يفوز المرء بالجنة وينجو من النار، وتحصل له السعادة في الدارين، وهو كذلك دليل الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وحسن الظن به سبحانه.
1: والاحتساب في الطاعات يجعلها خالصة لوجه الله تعالى، وليس لها جزاء إلا الجنة، كما أن الاحتساب في الطاعات يجعل صاحبه قرير العين مسرور الفؤاد بما يدخره عند ربه، فيتضاعف رصيده الإيماني وتقوى روحه المعنوية.
2: والاحتساب في المكاره إخوة الإيمان يضاعف أجر الصبر عليها، ويدفع الحزن عن صاحبه، ويجلب السرور، ويحول ما يظنه الإنسان نقمة إلى نعمة. فلنحتسب جميعنا طاعاتنا وعباداتنا وما يصيبنا من محن وبلاء عند الله سبحانه، داعينه أن يضاعف لنا الأجر ويلهمنا الرشد، إنه سميع مجيب.

اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك، وعافية ومغفرة منك ورضوان. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. لا إله إلا أنت، لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، وأنت على كل شيء قدير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، صباح إن شاء الله المعنويات العالية. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بهذه التغطية المباشرة عبر أثير إذاعة مملكتنا لهذا اليوم وهذا الحدث الرياضي الكبير في تاريخ الكرة الأردنية، حيث يبدأ بعد قليل أو أقل من دقيقتين إن شاء الله سيبدأ النشامة أو المنتخب الوطني لكرة القدم الأردني أولى جولات كأس العالم، سيبدأ مشواره في كأس العالم، سيضع قدمه في يعني العالمية الكروية بعد قليل. يسعد صباحكم جميعا أحبائي وعزائي، سنكون معكم على الهواء مباشرة. أنا أعلم تماما أنه في ناس الآن في طريقها إلى طرق أو إلى أعمالها إلى شركات، نحن نعرف اليوم في تأخير للدوام حتى الساعة 10، ولكن بعض الشركات الخاصة المؤسسات الخاصة الدوام موجود، فلذلك في ناس بحاجة للإطلاع على النتيجة أول بأول، أن نقل له أجواء المباراة، أن نحتفي جميعا بهذه المشاركة الأردنية الأولى في مونديال كأس العالم 2026. معكم على الهواء مباشرة أحبائي وأعزائي، وصباح الورد لزملائي الأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، ومن الهندسة أيضا الإذاعية محمد رمضان، يعطيك ألف عافية. تمار النهار من السوشيال ميديا راح تكون موجودة معنا. إذا نحن في استديو خاص، استديو لمتابعة سير أجواء المباراة الأولى للمنتخب الوطني الأردني النشامة بعد قليل أمام المنتخب أو منتخب النمسا إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله الله يتممها بالخير، وإن شاء الله نسعد نفرح بعد قليل في هذه المتابعة وفي هذه المباراة إن شاء الله.

أحبائي وأعزائي اللي قاعدين بيتابعونا وقاعدين بيسمعونا، إذن في هذه اللحظات الآن ستبدأ مباراة النشامى أمام المنتخب النمساوي، مباراة جدا مهمة نتمنى أكيد التوفيق فيها للنشامى. بسرعة خلينا نحكي لكم تشكيلة النشامى اليوم المفروض قدام المنتخب النمساوي: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، إحسان حداد، عبد الله نصيب، يزن العرب، محمد أبو النادي، مهند أبو طاها، نزار الرشدان، نور الروابد، موسى التعمري، وعودة الفاخور، وعلي علوان. نتمنى أكيد لهم التوفيق جميعا إن شاء الله. أيضا بدي أنقل لكم أيضا كيف تشكيلة المنتخب النمساوي: حراسة المرمى شلاجر، دفاع بوشت وألابا ولينهارت وموني، وفي خط الوسط شلاجر، نيكولاس، سيوالد، سابتيزر وشميد، ولايمر في الهجوم، أكيد كالانستيتش راح يكون في خط الهجوم النمساوي. نتمنى التوفيق. إذن في هذه اللحظات تنطلق صافرة البداية مباراة النمسا والمنتخب الأردني النشامى. ادعوا للنشامى بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. إذن في هذه اللحظات انطلقت صافرة البداية وبدأت المباراة. راح نكون معاكم أول بأول لنقل أجوائها ونقل نتيجتها. نتمنى أكيد التوفيق للنشامى في هذه المباراة الأولى.

له. يا رب إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله توفيق أكيد لمنتخبنا وللنشامة، ومعكم على الهواء مباشرة. اسعدوا افرحوا. قبل قليل عزف النشيد الوطني الأردني، النشيد الملكي والسلام الملكي، عزف قبل

للنشامة. نحن اليوم معكم على الهواء مباشرة أحبائي وأعزائي، والله لا أن نعلق على مباراة بقدر ما نحن نتحدث عن تعليق عن حالة وطنية اليوم مميزة، سنأتي للحديث عنها. أمامنا 3 ساعات في التغطية إن شاء الله، يا رب التوفيق للجميع. إذن أحبائي وأعزائي، المنتخب بدأ بهجمة، يلا إن شاء الله يا رب الفال خير، الفال خير يا رب العالمين. خليكم معنا على الهواء.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الزميل القناة الرياضية الأردنية الزميل المذيع المخضرم أستاذ بسام المجالي. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: زمان عن أجواء العمل الإذاعي.
1: والله بشتاق له هذا الاستديو بالذات إلى ذكريات خاصة الأمان يعني.
0: يلا إن شاء الله يا رب اليوم نستحضر الذكريات لكلها الجميلة. والمباراة بدأت أكيدنا نستعين بخبرتك ومعلوماتك الرياضية حتى نطلع أعزائنا المستمعين على تفاصيل وننقل لهم أجواء المباراة. أستاذ بسام نتشرف بوجودك معنا وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب
1: يا رب يا رب
0: النتيجة مميزة. أكيد أنت على الهواء مباشرة وأحبائنا بسمعوك اللي قاعدين موجودين على طرقات كل أردنيين اللي بتابعوا الإذاعة بسمعوك يا أستاذ بسام.
1: حياك الله يا صدام. طبعا قبل ثلاث دقائق تقريبا انطلقت المشاركة التاريخية لمنتخب النشامة, أول مباراة لمنتخب النشامة في بطولة كأس العالم. أكيد الأنظار والأمال والدعوات الآن لمنتخب النشامة أن يحقق نتيجة مميزة مع منتخب النمسا. قبل قليل في هذه المجموعة منتخب الأرجنتين وجه انذار شديد اللهجة بالفوز على منتخب الجزائر الشقيق. الآن منتخبنا بدأ المباراة بتشكيلة معظمها من أسماء المتوقعة حقيقة والأسماء اللي كانت حاضرة في معظم الفترة الماضية. يزيد أبو ليلى حارسنا الأساسي موجود, قائد المنتخب إحسان حداد, وأيضا بجواره عبدالله نصيب ويزن العرب ومحمد أبو النادي, أيضا مهند أبو طه على الجهة الشمال, وأيضا عندنا نزار رجدان ونور روابدة في منطقة الارتكاز, وثلاث الهجوم اليوم عود الفاخوري علي علوان موسى التعمري. يمكن عود الفاخوري بدأ هذه المباراة أساسي, دائما كنا متعودين على محمود مرضي.
0: صحيح.
1: مرضي صحيح. يكون, ولكن
0: أكيد المدرب عنده رؤيته أو شو رأيه؟
1: أكيد طبعا هي المدير الفني والأقرب. قد يكون هناك مثلا إصابة أو عدم جاهزية كاملة مثلا لمحمود مرضي
0: مثلا,
1: بالتالي دفع بعود الفخوري. مباراة أكيد صعبة صدام, منتخب النمسا من المنتخبات المتطورة
0: ترتيبها 26.
1: نعم. هو يمتلك مدرب اسمه رانجنيك, هذا يعتبر من المدربين الممتازين على مستوى العالم, وهو الآن صاحب طفرة حقيقة في النمسا. ولكن نعول حقيقة, نعول على روح النشامة, نعول على أن يكون منتخبنا اللي تعودنا عليه في البطولات المجمعة أنه يكون بمستوى رائع. إن شاء الله منتخبنا اليوم هو يلعب يمكن بدون ضغوط, لأنه أول مشاركة يمكن الضغوط.
0: نعم.
1: على الأرجنتين.
0: صحيح.
1: على الجزائر.
0: صحيح.
1: على النمسا.
0: صحيح.
1: أكثر من منتخبنا, ومطالبة سمو ولي عهد وأيضا سمو الأمير علي طالب اللاعبين يلعبوا ويستمتعوا دون ضغوط, وهذه كانت رسالة حقيقة مهمة أنه لاعبينا يظهروا بدون ضغوط, لأنه مرات الدافع النفسي أو الشد النفسي بيأثر على الأداء الفني في المباراة.
0: صحيح صحيح. بالمناسبة يعني أستاذ بسام, وإحنا بنستفيد أكيد من معلوماتك, المنتخب الأردني بس عشان نضع الأحبة بالصورة يحتل المرتبة 63 على مستوى العالم تصنيف الفيفا, النمسا 26. المدرسة الألمانية هي اللي بتحكم النمسا مشيك ولا؟
1: صح صح.
0: هم حتى معظم لاعبينهم أظن بيلعبوا في الدوري
1: هم الألماني. كما يقال يعني أنه النمسا

0: والمانيا عيال عم
1: ولاد عم.
0: نعم ممكن نتذكر حتى صدام يعني في هاي المجموعه راح يكون هناك لقاء له بعد مختلف جدا، لقاء النمسا مع الجزائر، لانه ب 82 كانت مؤامرة بين النمسا وألمانيا حتى يخرجوا الجزائر من كأس العالم. فهم عيال عم كما يقال، والنمسا مدرسة من المدرسة الألمانية حاضرة، سواء المدرب مدرب ألماني، وعندهم أسماء أيضا تلعب في البوندسليغا للدوري الألماني.
1: صحيح.
0: ولكن أكيد كرة القدم لا منطق فيها
1: طبعا،
0: وإن شاء الله اليوم نكون لا منطق، لأنه المنطق أنه هناك فرق بين الكرة الأوروبية والكرة الآسيوية. ولكن تابعنا انه لغايه الان مشوار اسيا في المونديال مشوار ممتاز
1: الحمد لله.
0: وان شاء الله
1: يعني شفنا احنا مبارح شفنا يمكن مبارتين للمنتخبات العربيه. مبارح كانت ليله مش كتير كويسه للعرب.
0: نعم.
1: العراق امام المنتخب النرويجي.
0: نعم.
1: انتهت المباراه 4-1، وايضا فجرا قبل قليل.
0: نعم.
1: قبل قليل
0: الجزائر وقبلها كمان تونس كمان مع السويد 5-1.
1: صحيح.
0: يعني صحيح. نتائج
1: بس ميسي جايب 3 أهداف.
0: ميسي عمي ميسي أسطورة. ميسي
1: يعني اليوم بثبت ميسي إنه العمر ما إله قيمة. التفاصيل يعني المفروض اليوم ميسي عمل قدم هدية للأرجنتين وجاء ليقول يعني ليدافع عن اللقب ويقول الأرجنتين هي الأرجنتين. وبالمناسبة على ما أعتقد أنه هو يعني ساوى اليوم بين هداف التاريخ لكأس العالم.
0: نعم مع كلوز الألماني. مع كلوز. نعم.
1: تساوى
0: طبعا. ترى في احتمالية ميسي ما يلعب ضد أمامنا.
1: معقول؟
0: أنا أقول لك
1: إذا فازوا
0: على المنتخب النمساوي بالتالي قد يريحوا سكالوني مدرب الأرجنتيني. يريحوا لأنه
1: تحضيرا للمرحلة
0: خوفا من إصابته
1: أو الدور القادم.
0: نعم. فبالتالي هناك هذا وقت أكيد مبكر نتحدث عنه، ولكن الآن نظرتنا منتخب النشامة الآن 8 دقائق ومباراة متوازنة لغاية
1: مهم الدقائق الأولى أستاذ بسام، إنه المنتخب يحافظ على هدوءه، إنه ما يتلقى هدف في الدقائق الأولى، إنه يضبط إيقاع المباراة، خاصة يمكن النمسا داخله مندفعة. مهمة هاي الدقائق الأولى أستاذ بسام.
0: وصدام هناك كما قال رهبة البدايات وحمى البداية أكيد يمكن لاعبين المنتخب النمساوي متمرسين أكثر
1: على
0: اعتبار بيلعبوا بدوريات كبيرة، متعودين على الضغط الجماهيري. ولكن الإعداد النفسي أعتقد الإعداد النفسي لمنتخب النشامة بالفترة الماضية، وهو إعداد لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد المهاري والتكتيكي، الإعداد النفسي إذا كان بأعلى مستوى هذا سيرتد إيجابا على المنتخب وسيرتد إيجابا إن شاء الله على النتيجة. لغاية الآن منتخبنا يقدم مباراة جيدة الحمد لله، تقريبا أول 10 دقائق الحالة الدفاعية بتركيز، لأنه التركيز مهم. التركيز مهم جدا.
1: شو المهم في هاي المباراة؟ يعني إحنا اليوم دخلنا وطرقنا باب العالمية من أوسع أبوابها.
0: نعم.
1: وإحنا اليوم موجودين في كأس العالم في المونديال، مليارات أو مئات الآلاف يتابعينه في هذه اللحظة. قديش هاي مهمة التجربة للمنتخب الأردني؟ وهل فعلا اليوم دخل العالمية المنتخب الأردني مع بداية الدقائق الأولى لهذه المباراة؟
0: الله يصدام، أنا حكيتها مرارا وتكرارا، إحنا حققنا الأهم. الأهم هو التأهل لكأس العالم.
1: نعم.
0: المهم المهم أنه نظهر بصورة مشرفة، وأكيد المنتخبنا ليس مطالب بعمل معجزات.
1: صحيح.
0: في كأس العالم، لأنه هناك فرق، بس مش بس الكرة الأردنية، فرق بين الكرة الآسيوية والكرة الأوروبية والأمريكية الجنوبية. هناك فرق،
1: يعني يجب أن نراعي هذا.
0: نعم نراعي الظروف، لا نطالب منتخبنا بما يفوق قدراته، احنا مع الواقعية ومع الأمل، احنا في منطقة بين الواقعية وبين الأمل. الواقعية انه احنا منتخبنا أول مشاركة، هناك أكيد إمكانيات الكرة الأردنية لا تقارن على الإطلاق مع إمكانيات معظم دول المشاركة، بالتالي إحنا نكون واقعيين، نطالب منتخبنا أنه يكون بأدائه بدون أي شد بدون أي ضغط حتى يظهر بالصورة المطلوبة في هذه المباراة وفي المونديال بشكل عام.
1: يعني رح نحكي كمان شوية أستاذ بسام، ما شاء الله الجمهور الأردني عامل عمايله زي ما بقولوا بأمريكا. احنا شفنا مشاهد للأمانة ترفع الرأس للنشامة ولجمهور النشامة الموجودين في الولايات المتحدة. أكيد كمان شوي ومع الوقت راح نحكي بتفاصيل كثيرة ونحكي بمعلومات كثيرة. قرأت خبر قبل قليل أن سمو ولي العهد والأمير الرجوة والأمير هاشم يساندون النشامة في المدرجات ونحن

0: انتقلت الأخبار أنه سمو ولي العهد وصل إلى الاستاد لمتابعة مباراة النشامة. أكيد أيضا أكيد يمكن سمو الأمير علي راح يكون موجود, أكيد يمكن إن شاء الله لقطات اللي تأتينا من هناك نشوف منها أو نشاهد من خلالها سمو ولي العهد وسمو الأمير علي سمو الأمير هاشم إن شاء الله. إذن اليوم في دعم على كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة الرسمية الشعبية. في هذه اللحظة في المدرج الروماني هناك أكبر شاشة عرض,
1: نعم
0: أستاذ بسام, وعدد نعم. كبير من الأردنيين يتابعونا أيضا في مراكز الشباب في كافة المحافظات. أردنيين ما ناموا أتوقع لليل.
1: ما ناموش وين يناموا بعدين ما صدام طالما عاد حدث عن الدعم للأسرة الهاشمية ما ننسى التغريدة لجلالة الملك اللي تمنى للمنتخب التوفيق وطالبهم بالقتال بروح النشامة. هاي التغريدة اللي كانت حاضرة بالأمس. طبعا ذكرت سمو ولي عهد, وسمو ولي عهد يعني من أكبر الداعمين لمنتخب النشامة. يكفي أن نقول أنه دوما على تواصل, دوما متابع حتى للتدريبات,
0: نعم.
1: حتى شاركهم التدريبات,
0: صحيح
1: شاركهم التدريبات,
0: صحيح.
1: وكان معهم التدريبات,
0: صحيح.
1: وكل صغيرة وكبيرة لمنتخب النشامة متابع متابعة كبيرة من سمو ولي العهد والأسرة الهاشمية بشكل عام. طبعا سمو الأمير علي موجود مع المنتخب منذ بداية وصوله
0: طبعاً.
1: إلى الولايات المتحدة, يتابع كل صغيرة وكبيرة.
0: قديش مهم بسام هالكلام, يعني أنت رافقت أكيد المنتخب في معسكرات في بطولات وكنت قريب شوية من الشباب والمنتخب, قديش مهم أن يشعر النشمي المواطن أو اللاعب الأردني أنه في هناك مساندة من الملك من ولي العهد من الأمير علي من الأردنيين؟ كيف بنعكس هذا الكلام فعلا صدقا على نفسية اللاعبين؟
1: والله صدقا يا صدام يمكن اللاعب بحاجة للدعم بالخسارة قبل الفوز, وهذا اللي نتابعه دوما. المنتخب لما يتعثر لما يكون عليه ضغط بيكون أول الداعمين, أول الداعمين بيكون جلالة الملك, بيكون سمو ولي عهد سمو الأمير علي, هم اللي بيكونوا داعمين لمنتخب النشامة وبرفع من معنوياتهم في حال تحقيق أي نتيجة غير مرضية. هذا الدعم الفني دعم النفسي كما ذكرت, الأمور النفسية عامل مهم جدا في كرة القدم. عندما يكون اللاعب مرتاح نفسيا بيعطي أكثر ما عنده, عندما يكون منتخب عنده كل الإمكانيات وأحسن منتخب ولكن الأمور النفسية مش جاهزة بنعكس الأمر النفسي سلبا.
0: شفناها كثير, شفناها كثير
1: نعم
0: في المباريات.
1: إيش أكيد.
0: عموما احنا وصلنا تقريبا الدقيقة 14,
1: قربنا ربع ساعة يعني
0: تقريبا ربع ساعة الأولى.
1: مهم ربع ساعة يكون ترى, مهم ربع ساعة الأولى بأنه نحافظ على شباكنا,
0: يا رب
1: نفوت بالأجواء أكثر فأكثر. منتخب النمسا يحاول الوصول ولكن حقيقة لغاية الآن ما شاء الله, بسم الله ما شاء الله, دفاعات منتخبنا حاضرة, التركيز حاضر وهذا مهم, التركيز ثم تركيز ثم تركيز. عندما تدخل بالحالة الذهنية المميزة بالتركيز الكامل هذا أكيد راح ينعكس إيجابا على أدائك. لا سمح الله أي لحظة بكون فيها توهان عدم تركيز سيكون هناك ثمن غالي, ولكن منتخبنا لغاية الآن ما شاء الله جاهز مراقب مسكر كل المنافذ المؤدية لحارس المرمى, لغاية الآن ما في أي فرصة. ما تابعنا يزيد أبو ليلى يتعرض لأي اختبار, ومنتخبنا يحاول
0: إن شاء الله
1: نهي الآن علي علوان بيحاول أيضا بالحالة الهجومية يحاول أيضا منتخبنا الوصول لمرمى منتخب النمساوي. منتخب النمسا منتخب جيد ولكن ليس منتخب عملاق, ليس منتخب من المنتخبات اللي يعني من المستحيل تحقق معها نتيجة. منتخب جيد
0: صحيح.
1: متطور وعنده أسماء بدوريات أحسن من الأسماء اللي من الدوريات اللي بيلعب فيها شبابنا, ولكن كما ذكرت كرة القدم لا منطق فيها, لا منطق فيها. منتخبنا إن شاء الله قادر
0: من
1: اليوم إنه يحقق شيء
0: ندعو
1: على الأقل, على الأقل لو التعادل أكيد ستكون نقطة تاريخية
0: كثير مهمة لو حصلنا على نقطة اليوم بسام.
1: إشي أكيد, إشي أكيد, لأنه مباراتنا القادمة مع منتخب الجزائر اللي اليوم تعرض لخسارة قاسية مع منتخب الأرجنتيني والأمور النفسية يمكن عنده الآن باهتزاز, بالتالي ضروري نبدأ اليوم المونديال بعدم خسارة بتحقيق على الأقل نقطة. هاي راح تكون نقطة تاريخية حتى راح يكون لها بعد النفسي كمان كبير نتحقق النتيجة في البداية مع منتخب أوروبي بتعادل أكيد راح يكون لها
0: إن شاء الله
1: يعني أهمية
0: بالمناسبة كبيرة. نضع يمكن أحبائنا بالصورة من إحنا بين الحين والآخر بنشير يمكن الآن في ركنية المنتخب النمساوي. الله يجيب اللي فيه الخير. طبعا ممكن بعثوا لي ناس ليش ما نعلق على المباراة مباشر، بنعرف انه في حقوق نشر اخي بسام وحباء المستمعين، ما بنقدر يمكن ننقل نقل مباشر او نعلق تعليق مباشر على المباريات. تعرفوا حقوق اليوم البث الحصري اللي موجود في العالم، لكن احنا موجودين معاكم قدر الامكان حتى نضعكم لحظه بلحظه دقيقه بدقيقه بتفاصيل المباراه وبتفاصيل اجواها. يعني حبذا لو نشوف المخرج شوي هيك نروح فينا على المدرجات نشوف النشاط.
1: الله شاهد فرصه كبيره ليعود الفخوري، يعود الفخوري. هذه اول فرصه، اول
0: فرصه في المباراه او ادنى ان يعانق الشباك.
1: يعني النمساوي كرباج من عود الفخوري من خارج المنطقه، والحارس النمساوي يعني باللحظه الاخيره ابعد الكره الى الى الى ركله ركنيه.
0: عود بيلعب بمصر
1: بالأمس. نعم بيلعب مع فريق بيراميدز من الاسماء
0: التي نافست حتى على النادي، نافس على الدوري.
1: هو اخذ مع بيراميدز لقب كاس مصر،
0: صحيح،
1: واول مباراه مع بيراميدز سجل في دوري ابطال افريقيا في مباراه، وايضا نافس على الدوري المصري حتى الجوله الاخيره للقب ذهب للزمالك،
0: وما زال عمره صغير وامامه الكثير. يعني
1: ما شاء الله، يعني الان نذكر اول فرصه في المباراه مش للنمسا، لمنتخب النشامى.
0: نفس اول يعني فرصه حقيقيه فعلا كانت للمنتخب الأردني بقدم عودة الفاخوري اللي يعني تألق والله الحارس النمساوي بصدها. الله يجبل فيه الخير. أحبائي وعزائي، احنا متواصلين معكم على الهواء الإذاعة الأردنية معكم بهذه التغطية المباشرة لهذا الحدث الكروي الكبير، مباراة المنتخب الوطني النشامى مع المنتخب النمساوي. خليكم معنا.

إذن متابعين معاكم أحبائي وأعزائي على الهواء مباشرة يمكن في الدقيقة 20 بسام أحرز المنتخب النمساوي الهدف الأول، لكن بنقول للنشامة لسه المباراة بأولها وإن شاء الله إن شاء الله وقادر المنتخب إنه إن شاء الله يعوض. إذن النتيجة الآن 1-0 لصالح المنتخب النمساوي اللي وضع هدف قبل قليل دقيقة 20 من أحداث المباراة. بس نعلق.

0: للأسف صدام، يعني الدقيقة 20 من أول كرة موجهة باتجاه مرمى منتخبنا، لاعب النمساوي من خارج المنطقة نجح بتسديد الكرة بالزاوية البعيدة، وبالتالي منتخب النمسا تقدم. يعني قبل هذه الفرصة كأنه فرصة بنفس الطريقة تسديدها من خارج المنطقة، الحارس النمساوي نجح بإبعادها، ولكن للأسف كرة اللاعب الشمت في الدقيقة 21 وجدت
1: من أحرز الهدف النمساوي؟
0: اللاعب شميت. شميت وجد طريقة نحو المرمى للأسف، يعني رغم أنه كانت منتخبنا قبل الهدف يعني أموره ممتازة، يعني غالق كل الأمور. الآن فرصة لمنتخب والعارضة للعارضة علي علوان، العارضة تمنع علي علوان من إدراك التعادل السريع. ركنية كانت، عشان الأخوة المستمعين يعني تابع معنا، ركنية كانت والكرة الرأسية من علي علوان تصدم بالعارضة، وبالتالي تمنع هدف تعادل لمنتخب النشامة. يعني قريبة كانت،
1: قريبة
0: الحظ، ولكن المؤشرات جيدة صدام.
1: يعني
0: في فرصتين لغاية الآن، احنا فرصنا أكثر من فرص النمسا، إن شاء الله مؤشرات جيدة أنه منتخبنا قادر على الوصول إلى مرمى المنتخب النمساوي.
1: يعني احنا بنقول لكل مستمعينا، نحن نعرف ان بنلعب قدام منتخب اوروبي كبير، لكن الامل معقود على النشامة، ما زال هناك الوقت، والمنتخب قادر على التعويض، واحنا شفنا اكثر من فرصة الى الان، وشفنا لعب جميل، لكن بالنتيجة يمكن هذا جهد اللاعبين، واكيد الان في توقف للعب، لانه تقريبا عادة في الشوط الاول في الشوط الثاني بنشوف هذا الاشي جديد بمباراة كأس العالم، في استراحة لمدة كن دقيقتين.
0: نعم، هي يعني قد تكون الأجواء أعتقد في رطوبة عالية وبحاجة للسؤال. إضافة وهذا الأمر كن لاقى بعض انتقادات لأجل موضوع الإعلانات والدعايات والرعاية. فهذا الأمر يعني،
1: لكن هي يمكن فرصة لالتقاط الأنفاس للاعبين برضو، المدربين إذا عندهم شيء ممكن يحكوا للاعبين خلال هاي الدقائق. عموما احنا الآن توقف اللعب في المباراة، بعود وبذكر للأحبة اللي قاعدين بيستمعوا إنه قبل قليل أحرز الهدف المنتخب النمساوي هدفه الأول في مرمى النشامة، تحديدا في الدقيقة 21.
0: نعم.
1: 21. المنتخب الأردني برضو يظهر بصورة جيدة، هدد المرمى النمساوي وكان له أكثر من فرصة، واحد أو تنتين على علوان وعودة الفاخوري. إن شاء الله يعني ننتظر منهم، ما زالت المباراة بأولها والنشامة إن شاء الله قدها، والمهم الظهور الجميل والمميز واللعب الذي يمتع إن شاء الله كل الأردنيين. إن شاء الله قادم دقائق تحمل معلومات أو تحمل أخبار مفرحة إن شاء الله للأردنيين. إحنا معاكم على الهوائي مباشرة إن شاء الله.

0: والعقبه. عدنا اليكم من جديد عبر الاستديو المفتوح لمتابعه ونقل اجواء مباراه النشامه امام النمسا. عاد اللعب من جديد وانتهى وقت الاستراحة القصير. بذكر الجميع أنه النتيجة هي 1-0 لصالح منتخب النمسا. أستاذ بسام كان يقولنا قبل قليل أنه ممكن ما زال الهدف في الدقائق الأولى وما زال النشامة قادرون على العودة, وهم قادرون لأنهم يعني عملوا أكثر من فرصة, واحدة لعودة الفخورة واحدة لعلي علوان. شو بنقول بسام؟
1: بقول يجب إن شاء الله التعليمات اللي كانت بالفترة الاستراحة القصيرة من الكابتن جمال السلامي إنه اللاعبين ما يتوتروا ويحاولوا يحافظوا على تركيزهم. الوقت ما زال مبكرا جدا جدا لأنه الهدف يأتي بثواني. الهدف يأتي بثواني. أهم شيء لمنتخبنا يعني وقع الهدف, تأثير الهدف ما يكون سلبي كثير على لاعبينا يركزوا. وإن شاء الله طالما وصلنا مرماهم مرتين منتخبنا إن شاء الله قادر أنه في المرة الثالثة تكون ثالثة ثابتة إن شاء الله, يصل منتخبنا في المرة الثالثة ويعدل النتيجة. لأنه الثقة أعتقد في أول ثلث ساعة أو أول 25 دقيقة إجمالا مع هذا الهدف حاضر منتخبنا, لأنه صحيح. منتخبنا صحيح. فقط هي فرصة واحدة
0: صحيح.
1: وإحنا فرصتين
0: وحقق منها الهدف. نعم. يعني مجرد وصول المنتخب الأردني للمرمى النمساوي أكيد أعطى ثقة لنشام أننا قادرون أن نصل, قادرين أن نهدد, قادرين أن نحط هدف. ومجريات اللعب يمكن اللي قاعد بتفرج وبحضر المباراة يدرك هذا الكلام, أنه نشام قاعدين بيلعبوا ومش مكتفيين فقط يعني بالدفاع. عموما هم المنتخب النمساوي مشهور جدا بالضغط العالي وبالضغط العكسي أستاذ بسام,
1: ومدربهم رانجنيك هو من أساتذة هذا الأسلوب صدام.
0: من المنظرين
1: من المنظرين في
0: أسلوب الضغط العالي. نعم. والضغط العكسي على
1: نعم. فهذا المدرب حقيقة يعني هو يمكن أستاذ الآن كبار مدربين, هو يعتبر أستاذ
0: لهم. صاحب مدرسة يعني.
1: صاحب مدرسة وصاحب تأثير, لأنه منتخب النمسا حتى على مستوى الفئات العمرية هو مخطط بشكل عام للكرة النمساوية. بالتالي مدرب له بصمة. ولكن إن شاء الله منتخبنا أيضا جمال السلامي المدرسة المغربية المدرسة الكبيرة, تبعنا المغرب مع البرازيل, كيف المغرب تفوق على البرازيل. صحيح. صحيح. والبرازيل هي من تعادت مع المغرب. صحيح. كيف المغرب بالنسخة الماضية وصلوا نصف النهائي.
0: طيب بسام, بمثل هذه الحالات عادة كيف بتكون تعليمات المدربين في حالة تأخر بهدف؟ كيف يتعامل النشامة؟ علما احنا شفنا النشامة عمر منتدى أكثر من مرة أكثر مباراة وتعود. نعم. نعم. أنه يدخل في مباراة ويتم التقدم عليه, لكن مباراة في كأس العالم أمام منتخب مثل النمسا أن يبادر بالتسجيل, ما مدى وقع هذا الأمر فعلا على النشامة بسام؟
1: صدام أتوقع أنه وهذا المشاهد الآن يعني منتخبنا بنفس الأسلوب, يعني مش راح يندفع للحالة الهجومية, لأنه إذا اندفع للحالة الهجومية راح يكون مساحات بالخلف ولو سمح الله راح تضعف النتيجة. بالتالي منتخبنا ما زال متوازنا, ما زالت الحالة الدفاعية حاضرة وما زال يحاول الوصول بحالة هجومية. الآن التوازن لازم يكون موجود متواصل. التوازن كان موجود في البداية ولازم يتواصل حتى بعد ما تلقينا هدف, لأنه كما ذكرت إذا دفعنا وتقدمنا وصار مساحات بالخلف سندفع الثمن غاليا. لسه الأمور ما زالت متاحة, هدف مقابل شيء, الهدف في أي لحظة يتم تعديله.
0: بنقول لأحبائنا اللي بسمعونا, مضى من الوقت تقريبا نصف ساعة من عمر الشوط الأول, الدقيقة الآن 30, تبقى ربع ساعة من عمر الشوط الأول, وإن شاء الله يا رب إن شاء الله قبل الشوط الأول إنه يستطيع المنتخب تعويض أو معادلة النتيجة من جديد على الأقل. إن شاء الله إن شاء الله بنشوف المنتخب عموما بلعب, بحاول ينتشر الآن في هجمة للمنتخب الأردني, بتمنى أن تكلل يعني بالنجاح أو تكون قوية خلال الدقائق القادمة. بسام, من قال عن المنتخب النمساوي أنه من أشهر المنتخبات موضوع الانتشار في الملعب؟
1: صح, هو كما ذكرت الانتشار وأيضا الضغط العالي. الضغط العالي يعني يحتاج إلى لياقة بدنية عالية، يحتاج إلى التزام بخطة المدرب بتفاصيلها الدقيقة. بالتالي هي أسلوب إذا المنتخب قادر يطبقه أكيد سيسبب صعوبات كبيرة للمنتخب المقابل. ولكن منتخبنا يعني صدام خاض تجارب ولعب مع منتخبات ومارس نفس آخر مباراة سويسرا خسرنا 4-1.
0: سويسرا تشبه أسلوب النمسا.
1: نعم
0: هم أساسا جيران يعني.
1: نعم بالقوة البدنية بالضغط القوي. أعتقد أن الاستفادة الفنية إن شاء الله كانت حذرة لدى منتخبنا من مباراة سويسرا، وهذا ما نطلبه. لا ننظر للنتيجة في اللقاء الودي، ننظر إلى الاستفادة الفنية. وأعتقد أن منتخبنا استفاد إن شاء الله من ودية سويسرا حتى يتعود على أسلوب اللعب ضد المنتخب النمساوي.
0: أنا بدي أطمن الأحبة اللي قاعدين بيسمعونا، والله ما بيشوفوا المباراة على الطرقات، أطمنكم أنه منتخبنا قاعد بيلعب وقاعد يمكن في سيطرة، وإحنا الآن يمكن في الدقائق الأخيرة منذ عودنا من الاستراحة بسام شفنا يمكن صحيح الهجمات مش مكتملة، لكن النشمي بوصل قاعد للملعب الآن في هجمة خطيرة للمنتخب النمساوي على ما أعتقد يمكن راحت لضربة ركنية على ما أعتقد. ما
1: بعد نعم هي نعم ركنية لا اصطدمت أكثر آخر شيء باللاعب النمساوي يعني هذه الفرصة يعني صدام كان في هناك حالة من عدم التركيز بالمركز الظهير الأيسر، لأنه يجب أن يكون هناك كما ذكرت التركيز، ما نغفل أي لحظة عن مراقبة اللاعبين، لأنه منتخب النمساوي منتخب أوروبي كما ذكرت قادر على
0: بنية قوية سرعة لياقة بمارسوا الضغط اللي أشرنا إله، وعندهم انتشار كبير وعندهم يعني تجربة. عموما سؤنف اللعب، وكل زي ما حكيت هي ضربة مرمى أو
1: كان يطالب المدرب الألماني للمسة، كان يطالب بالعودة للفار وأنه في خطأ لمصلحة لعبهم داخل منطقة الجزاء، هكذا كان يتوهم. ولكن الحمد لله الأمور ما في أي خطأ على لاعبنا داخل منطقة جزائنا، وبالتالي ما في أي قرار، والمباراة المستأنفة ومنتخبنا أموره لغاية الآن جيدة. إحنا أخطر بعدد الفرص، وإن شاء الله منتخبنا قادر أنه يعدل النتيجة قبل العودة لغرف الملابس.
0: ماذا يمكن أن يقول جمال سلامي لهم على خير خلال استراحة بين الشوطين؟ بسام وانت قاعد بتتابع وشايفك يعني مهتم، وانا بفهم انك تقرأ تفاصيل انا على الاقل لا اعلمها، وانت بتقرأها بعين الناقد والمتابع كونك متخصص بشأن الرياضي. ماذا يمكن ان يقول لجمال سلامي؟
1: بس خلينا الان فرصة لعلي علوان. علي بالتسديد وهذا الحارس متابع وايضا تصطدم يعني لاعبنا يطالب يبدو بركلة جزاء يطالب، ولكن الحكم ما في أي شيء. يعني هاي فرصة، يعني هاي ثلاث فرص لمنتخبنا، يعني فرصتين، يعني هاي فرصة مزدوجة اصطدمت بالحارس في البداية، ثم الكرة اصطدمت بالمدافع، وفرصة تضيع على منتخبنا للتعديل. منتخبنا قادر، منتخبنا هاي ثلاث وصول ثلاث فرص، يعني إن شاء الله منتخبنا يكون قادر أنه يعدل النتيجة، لأنه الحقيقة الوصول للمرمى المنتخب النمساوي ليس صعب جدا كما تبعنا. هذه فرصة نشاهد علي علوان يسدد كرة قوية، الحارس النمساوي يتصدى، متابعة كانت من قبل موسى التعمري، ولكن أيضا لا طبعاً صرف نعم بظهر اللاعب.
0: المنتخب كان قد طالب بلمسة تدي، ولكن الآن بالإعادة ظهر فعلا أنها اصطدمت بظهر اللاعب المدافع النمساوي وليس في يده، إذن يستأنف اللاعب تماس للمنتخب الأردني، وإن شاء الله يا رب النشامة قادرين إن شاء الله، وشايفينهم بيلعبوا وشايفينهم في قتال في الملعب، وإن شاء الله أنهم قادرين بسام على أن يعودوا بالنتيجة لأجل المعادلة. يا رب إن شاء الله، يا رب قبل ما ينتهي الشوط الأول أنه يستطيع المنتخب بداية يحافظ على الأمور، ما نتلقى مزيد من الأهداف، ونحاول أن إن شاء الله نعدل النتيجة. وزي ما تفضلت أنت بسام، المنتخب قادر لأنه شايفينه بهاجم، بوصل للمرمى يهدد، فرص أقوى، سيطرة أفضل، وإن شاء الله
1: صدام إحنا أخطر. إحنا بموازين الفرص عندنا ثلاث فرص للتسجيل. يعني الحارس النمساوي تبعنا بتصدي لكرتين، والعارضة نابت عن حارس النمساوي في كرة، يعني السيفز التصديات النمساوي تحت الضغط أكثر
0: يعني من يعني وفق حتى الحارس النمساوي نعم. بصد كرتين كانت أهداف والله محققة
1: يعني ثلاث فرص محققة للتسجيل، ثنتين أبعدهم الحارس النمساوي وفرصة بالعارضة، هذا دليل أنه متخبط.

0: أدنى هجوميا من حيث الفرص أخطر على من المنتخب النمساوي.
1: وفق يعني قراءتك لفكر المدرب جمال سلامي، هل يمكن أن يجري أي تغييرات أو استبدالات خلال الشوط الأول ولا الشوط الثاني إذا بده يعني يعمل أي تغيير داخل الملعب؟
0: طب خلال يعني فرصة نذكر باللاعبين البدلاء، صدام عبد الله الفخوري، نور بن عطية حراسة مرمى طبعا، نعم. سعد الرسان مدافع، سليم عبيد مدافع، أبو الذهب مدافع، حسام، محمد أبو غوش أيضا ظهير الأيسر، اللي بالمناسبة محمد أبو غوش اللي سبحان الله الأقدار والظروف بتعرف، إبراهيم صبرة لاعبنا المهاجم تعرض لإصابة وتم استدعاء محمد أبو غوش
1: باللحظات الأخيرة،
0: محمد أبو حشيش أيضا لاعب، أنس بدوي ظهير، رجائي عايد وسط، عامر جموس ايضا لاعب وسط تكتيكي، محمد الداود وسط، سعاده وسط. استعنا بالحاله الهجوميه في عندنا ثلاث لاعبين صدام قد يتم الاستعانه بهم، عندنا محمود مرضي اللاعب صاحب الخبره الكبيره كما ذكرت، اللاعب اللي لطالما يتالق مع منتخب النشامه، لطالما يقدم حلول مع منتخب النشامه، عندنا علي عزايز هذا اللاعب اللي مع كاظمه وانتقل تبعناه مع دوري روشن السعودي مع الشباب.
1: يوم امس والدته قالت، سمعت ماذا قالت، ماذا قال له رونالدو، اللاعب كريستيانو رونالدو اقترب منه
0: في مباراه النصر والشباب في دوري روشن
1: وامتدحه قال انت لاعب مميز،
0: هو ستايل اوروبي، شكله اوروبي وستايل اوروبي على ما شاء الله عليه عزيز. أيضا في عندنا شرارة لاعب
1: في الدوري
0: يعني التونسي، في عندنا خيارات هجومية ثلاثة صدام، أكثر شيء خيارات خيار هجومي، في عندنا علي عزايزة، عندنا مرضي، وعندنا شرارة، بس لغاية الآن الأمانة الشباب
1: يعني يؤدوا الدور المطلوب،
0: الخلف المراقبة.
1: احنا شفنا في مباريات كأس العالم معظم التبديلات جاءت من خلال متابعة للمباريات، معظمها أو جلها جاءت في بالحصة الثانية، بالشوط الثاني كما يقول إخواننا التوانسة، بالحصة الثانية عادة بصير التبديلات، إلا إذا كان في شيء طارئ، إصابة أو
0: يعني كما يقال صدام الشوط الثاني شوط المدربين كما يقال يعني مجازا،
1: صحيح،
0: لأن المدرب الأصل يكون الآن قارئ المباراة، قارئ الشوط الأول، قارئ نقاط القوة والضعف لدى المنتخب المنافس، وقارئ نقاط قوتنا وضعفنا في الشوط الأول حتى يتلافى نقاط الضعف. بالتالي جمال السلامي مدرب كبير، مدرب قاد منتخبنا لكأس العالم، أول منتخب عربي تأهل لكأس العالم، قاد منتخبنا للنهائي كأس العرب وكنا قريبين جدا من إحراز لقب تاريخي في كأس العرب. بالتالي جمال السلامي نثق فيه بقدراته على قراءة الآن المباراة، والشوط الثاني ولسه ما زال يعني ما زال وقت حتى
1: دقيقة 38
0: ما زال وقت نعدل ونقدم حتى
1: فيه. وأنا بدي أقول كلمة خلال متابعتي، وأنا يمكن مش كثير مختص بالشأن الرياضي لكني أعطي رأيي كمتابع، والله والله المنتخب النمساوي ليس مخيف، وأنه منتخبنا قاعد يؤدي مباراة كبيرة، وأنه قادر بأي لحظة بسام على تغيير واقع المباراة وتعديل النتيجة بأي لحظة للأمانة، بس بدنا شوية يعني هيك تركيز، وإن شاء الله إن شاء الله قادر النشامة، قادرين إن شاء الله على التعويض
0: إن شاء الله. إحنا يعني من سيسجل أكيد سيدخل التاريخ
1: طبعاً،
0: يعني
1: طبعاً.
0: صاحب أول هدف أردني في كأس العالم أكيد يعني الآن حلم وطموح لأي لاعب إنه يدخل التاريخ إنه يسجل أول هدف.
1: الأردنية بقولوا هذا أبو زيد خاله،
0: هذا أبو زيد خاله أبداً. وبعدين صدام ما ننسى كمان في نقطة مهمة أيضاً، بالإضافة لتمثيل الوطن ورفع راية الوطن وعلم
1: شوف
0: الوطن،
1: شوف نعم. النشامة، شوف الجمهور الأردني، يا الله
0: مشهد، يعني منظر
1: مشهد جميل جدا في سان فرانسيسكو، مشهد مهيب للنشامة،
0: منعول عليهم والله صدق، منعول على الجماهير يعطوا الدعم النفسي والتحفيز وشحذ الهمم لمنتخب النشامة، وحتى مع التأخر مع الهدف النمساوي اللاعب بحاجة أكثر للجمهور،
1: أنا ما أعتقد أنه المشجعين راح يلعبوا دور كبير، وأنه النشامة يقدرون هذا الحضور الجماهيري. إحنا شاهدنا صباحا بسام، أنا ما ببالغ بهالكلمة، زحف، شفنا زحف باتجاه الاستاد لمتابعة مباراة النشامة، والآن احنا بنشوف من خلال المدرجات ما يفعله جمهور النشامة وهذا الإبداع الذي يقدمه. يا رب كله يعني قولت نسائنا الكبار يوم يقولوا الله لا يضيع النتاب
0: إن شاء الله،
1: الله لا يضيع النتاب
0: إن شاء الله،
1: الله يعني إن شاء الله يجبر بخاطرنا يا ربي هذا الجهد الكبير الذي بذل، هذه الدعوات، الأشخاص الذين والله في ناس يعني زي ما بقولوا دفع كل ما لديه لأجل أن يذهب ويتابع النشامة.

0: دور كبير للأمان. الدولة عملت كل ما عليها. حينما نشاهد الملك يقف خلف النشامة، سمو ولي العهد كما تفضلت وأشرت إلى الجهد الكبير الذي بذله، طبعا أكيد سمو الأمير علي رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاتحاد الأردني، شفنا المؤسسات، شفنا الجهات، شفنا حتى تأخير الدوام، ويعني يعني إن شاء الله يا رب.
1: ودولة جعفر حسان موجود مع الجماهير أعتقد بالمدرج الروماني،
0: نعم، من خلال أكبر شاشة عرض في المملكة الأردنية الهاشمية موجودة الآن في المدرج الروماني، وهناك عدد كبير من الأردنيين المتواجدين في هذا المدرج.
1: صدام تفوت على المحلات التجارية بتلاقي حتى اللي بيبيع لابس كلاعب المنتخب، تفوت على الشارع
0: أنا اليوم مسؤوليات ضحكت يعني أنا إيه بشعور وطني لبست اللباس الموجود عليه يعني شعار النشامة، لكن وأنا بالشارع اليوم يعني بشوف كل الناس كل الناس اللي بالدكان اللي بالمحل، توقفت أشتري فنجان قهوة، الشاب اللي بيبيع القهوة لابسها، فرصة الآن.
1: وشوفنا يمكن تابعنا صورة جميلة لسيدنا وجلالة الملكة والأسرة الهاشمية لابسين
0: جلالة الملك. طبعا جلالة الملكة رانيا تمنت قبل قليل أكيد التوفيق للنشامة من خلال بنشور لها عبر منصة إكس. برضو ولي العهد يوم أمس شفنا ما كتب ما طرح، وطبعا التغريدة الشهيرة لجلالة سيدنا التي تدعو من النشامة وتطلب منهم أن يقاتلوا قتال النشامة في الميدان، الأردنيين عن آخرهم على ما أعتقد أنه هذه الليلة التي لم ينم بها الأردنيون. والله
1: إيش أكيد الآن في عندنا فرصة ركلة حرة لمصلحة منتخبنا، نشاهد خطأ لمصلحة عود الفخوري، عود لغاية أن يتحرك بصورة،
0: هذا الولد الذهبي للمنتخب.
1: نعم يتحرك
0: ومستقبل
1: يطالب الآن جمال السلامي ببطاقة صفراء تمنح للاعب منتخب النمساوي. منتخبنا للأمانة قادر
0: إن شاء الله.
1: قبل قليل كان هناك ركلة ركنية وكان لو تم التعامل معها بصورة أفضل لكانت خطورة واضحة على منتخب النمسا.
0: ذكر أعزائنا بنتيجة أو بتوقيت أو وقت المباراة، إحنا الآن بالدقيقة 43 أو 44 من عمر الشوط الأول، راح يكون فيه أكيد طبعا زيادة لأنه في توقف على الأقل دقيقتين إلى 3 دقائق.
1: نعم بس ما في إصابات، يعني ما كان في توقف كثير. الآن موسى التعمري بتسديدة ولكن تصدم بالدفاعات النمساوية. منتخبنا الآن يلعب داخل ملعب منتخب النمسا. نعم. صدام تابع الآن منتخبنا يلعب داخل ملعب منتخب النمسا، يضغط على منتخب النمسا في محاولة للتعديل. إن شاء الله تكلل هذه الهجمات وهذا الضغط يكلل بهدف داخل المرمى النمسا.
0: كثير عاجبني عودة.
1: نعم
0: والله يعني
1: والله كلهم نشامة،
0: كلهم نشامة،
1: والله بس أنا كلهم يعني نشامة وكلهم أديين دورهم بصورة أكثر من جيدة لغاية
0: يحدث أن تفعل كل شيء ويكون التقدير والنصيب أنه ما إلك حظ بهذه المباراة.
1: هي مباراة كرة قدم توفيق يعني في الأخير ممكن صح لك 10 فرص ما تسجل، ممكن منتخب يكون داخل منطقته بحالة دفاعية كاملة وهجم مرتدة يخطف هدف وهو يسمى فائز في هذه المباراة.
0: صحيح. وبعدين بدك الصراحة بسام، الناس ما بتزعل من النتيجة، الناس تزعل من الأداء. يعني للأمانة الأداء النشامة بيرفع الرأس.
1: صح. لغاية
0: يعني الآن نعم. لأي شخص يتابع المباراة، أردني غير أردني، ناقد مختص غير مختص، يقول إنه هذا المنتخب منتخب جدير أن يلعب في مونديال كأس العالم، يناور، يهاجم، يسيطر أصلاً على معظم أوقات المباراة. وهي الله
1: قربت
0: كاد
1: ضغط كما ذكرت الدقائق الأخيرة.
0: نعم ضغط أردني كبير،
1: ولكن لازم ننتبه الحالة الدفاعية. ولكن للأمانة الآن سيطرة أردنية
0: كامل.
1: سيطرة أردنية صحيح. كاملة
0: صحيح.
1: الآن موسى التعمري
0: يلا
1: يا موسى. موسى التعمري بتسديدة أرضية ولكن مرت،
0: مصيرها تيجي
1: إن شاء الله تيجي إن شاء الله
0: مصيرها تيجي. خلينا نطلع مع فاصل قصير ونعود لكم بذكركم، ولا خلينا ننتظر الشوط الأول أستاذ بسام، نضلنا مع أحبائنا لو تكرمت هالدقائق القليلة. شفنا الفرصة الأخيرة موسى التعمري،
1: مجهود فردي كبير لموسى التعمري، تجاوز أكثر من مدافع
0: وهاي لعبته، هذه دائما الدخول من هذا الجانب لعبه. على ما أعتقد هدفه الشهير أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا على ما أعتقد كان بهذا الشكل
1: 100%. أيضا هو ترى أكيد تعرف صدام أنه موسى التعمري نافس على لقب صاحب أجمل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
0: صحيح.
1: يعني سجل هدف على طريقة فان باستن اللاعب الهولندي بال88. موسى التعمري لاعب أردني نافس على لقب أجمل هدف في الدوري الفرنسي, وهو أحد الدوريات الخمسة الرئيسية الأوروبية في
0: شايفين استبسال. أنا شفت يعني صور الآن نور روابد, نزار الرشدان, والله نشامة خط الدفاع ما شاء الله عليهم, يزن العرب, شفنا عبد الله نصيب, شفنا الشباب جهد كما تفضلت أنت, الشباب كلهم قاعدين يؤدوا المطلوب منهم. وأنا أؤكد لكل أحباء اللي بيسمعونا, المنتخب مسيطر سيطرة كاملة للأمانة,
1: متابع السيطرة الآن يعني متقاربة 46% النمسا 42% الأردن, كسيطرة متقاربين,
0: لكن الخطر
1: أفضل إحنا أكثر.
0: صحيح.
1: يعني شوط أردني بقدر أسميه الآن شوط أردني للأمانة, مع السيطرة مع أرقام السيطرة مع عدد الفرص شوط أردني, ولكن للأسف لم يكلل بنتيجة, ولكن كأداء شوط أردني.
0: احنا ممكن بالدقائق الأخيرة أو بآخر دقيقتين من الوقت بدل الضائع هذه
1: الحارس
0: موسى
1: الحارس
0: موسى يا موسى موسى يا موسى
1: حارس خرج وأبعد الكرة, كان تمريرة
0: من
1: طويلة
0: من أمام
1: نعم
0: موسى.
1: كانت تمريرة طويلة لموسى, ولكن الحارس النمساوي بدور اللاعب الليبرو المدافع نجح بعد الكرة.
0: ما زال النشام بيحاولوا ممكن للدقيقة الأخيرة يحاولوا أنه يجدوا أي ثغرة, أن يجدوا أي فرصة لمحاولة تعديل النتيجة. أكيد الآن بغرفة تبديل الملابس هناك قول للمدرب, بتمنى بالشوط الثاني على الرغم أنه والله أبدعوا النشامة أن نراهم أكثر وأكثر, يمكن الآن في هجمة للمنتخب الأردني, قد تكون الهجمة الأخيرة يمكن في هذا الشوط. الدفاع, تدخل الدفاع في اللحظات الأخيرة. إذن أحبائي وأعزائي, تبقى دقيقة واحدة من وقت البدل ضائع من عمر الشوط الأول أمام موقع الكبيرة, المشاركة الأولى لمنتخبنا الوطني, أولى مبارياته في المجموعة العاشرة في مونديال كأس العالم 2026, حيث يواجه المنتخب النمساوي الأوروبي الكبير. النتيجة هي 1-0 لصالح المنتخب النمساوي, لكن أبشركم قلت الأردنيين, المنتخب يؤدي أداء مميز, مسيطر على معظم مفاصل وتوقيت أو وقت الشوط الثاني. يمكن الاستحواذ على الكرة متقارب بين المنتخبين, لكن الخطورة أكبر وأوضح وعدد الفرص أكثر للمنتخب الأردني. أتمنى أن يبنى على ذلك خلال الشوط الثاني, وزي ما يعني بنعرف أكيد اليوم بسام أكيد الآن جمال راح يكون له قول آخر, المدرب جمال سلامي, لأن شامة هذه تسديدة بعيدة مشاركة. يزيد أبو ليلى بعد الهدف الأول الذي وضع فينا بالمناسبة ما شفنا
1: لا قبل ولا بعد
0: ولا قبل ولا
1: قبل
0: بعد.
1: ولا بعد,
0: هي يعني فقط, هي فقط من فرصة واحدة
1: تسديدة حتى يعني نعم. الآن الشوط الأول يبدو انتهى
0: الشوط الأول,
1: على أمل الشوط الثاني يكون إن شاء الله الفعالية الهجومية يكون أكثر لمنتخبنا.
0: طيب قبل ما نروح للفاصل بسام,
1: نعم,
0: يعني ماذا سيقول جمال سلامي للاعبين الآن في غرفة تبديل الملابس؟
1: راح يقول الله يعطيكم العافية, الواجبات اللي أعطيتكم إياها أديتوها, ما نقصنا فقط التوفيق والعمل اللي علينا, دفعنا بشكل ممتاز, وصلنا مرمى منتخب النمساوي. أعتقد نفس الأسلوب راح يكون موجود, التوازن بانتظار التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: طيب أنه هل تتوقع أن يجري تبديلات في بداية الشوط الثاني؟
1: بداية لا, أعتقد يمكن بعد 10 دقائق بعد فترة
0: وفق توقعاتك. وأنا
1: أو إذا كان في حالة مثلا لاعب تعبان
0: بعيدا عن الإصابة,
1: بعد الإصابة الفريق حلو, أداؤه حلو, أفضل منتخب نمساوي, الفريق اللي كان حاضر بالشوط الأول يقدم ما عليه, كله من الحارس المهاجم كلهم أدي الواجبات عليه.
0: أحبائي وأعزائي وأصدقائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من خلال هذا الاستوديو المفتوح, نتوقف في كلفاصل قصير ونعود بعده لكم لأجل الحديث أكثر عن المباراة ونقل أجوائها لكم على الهواء مباشرة. فاصل قصير ونعود إليكم.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي. تقريبا تمام الثامنة ساعة الآن في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نحن الآن في استراحة ما بين الشوطين بين المنتخبين الأردني النشامى والنمساوي. النتيجة 1-0 للأسف لصالح المنتخب النمساوي، لكن طبعا النشامى والله ما قصروا، لعبوا فرص كثيرة، استحواذ، أداء رجولي بطولي. نحكي أكثر بالتفاصيل. ينضم إلينا على هواء مباشرة المحلل الرياضي خالد الخطاط. صباح الخير أخي خالد. أخي خالد صباح الخير.
1: يلا كل أستاذ المستمعين
0: الله يسعد صباحك سيدي. يعني شفنا أداء المنتخب، يمكن عمل كل شيء للأمانة إلا أنه لم يضع هدف. النمسا لم تعمل شيء إلا أنها جاءتها فرصة واحدة حقق من خلالها الهدف. هل هي الخبرة ولا شو وفق تقديرك أخي خالد؟
1: يعني شوف، في البداية منتخبنا يعني قدم شوط جيد. يعني احنا على صعيد الإحصائيات والفرص احنا لنا 3 فرص محققة.
0: نعم،
1: المنتخب النمساوي من فرصة حقق الهدف، وهذا نعم. يمكن كان من بداية المباراة، يمكن ما دخلنا أجواء المباراة في الربع ساعة الأولى،
0: صحيح.
1: فبالتالي كانت الرهبة موجودة، وهذا أفسح المجال أمام المنتخب النمساوي أنه يتمدد لملعبنا وبالتالي السيطرة على خط الوسط والتسجيل. إحنا يمكن في البداية بلغنا شوي في العودة، فشفنا هدف المنتخب النمساوي من المنطقة المواجهة مباشرة للمرمى، نتيجة التراجع. لكن بعد الدقيقة 25 بلش المنتخب ند المنتخب النمساوي بلش يتجرأ في الهجوم، وبالتالي صار أجبر لاعبي المنتخب النمساوي للتراجع، فدانت الأفضلية في هذه الدقائق للمنتخب الوطني، وشفنا السيطرة والفرص اللي أضاعها المنتخب، وكان بإمكاننا على الأقل الخروج في التعادل. لكن بشكل عام يعني أداء النشامى أعتقد مطمئن، يعني هو فرصة العودة للمباراة واردة في الشوط الثاني إذا ما استمر المنتخب بالأداء اللي قدمه بعد الدقيقة.
0: كيف تقرأ الشوط الثاني؟ ماذا تتوقع وماذا سيقول جمال سلامي للاعبين أثناء هذه الاستراحة الآن في غرف تبديل الملابس؟ ماذا سيقول لهم؟
1: يعني أنا بعتقد أنه المنتخب في الشوط الأول فرغ منطقة الوسط نتيجة عودة لاعبي الوسط للدفاع، فتعليمات السلامي أعتقد راح تكون يعني علاج لهذه الحالة وهذا الأخطاء اللي وقعنا فيها في بداية المباراة. راح تكون واجبات هجومية للاعبين، راح لاعبي الوسط ما يبالغوا في التراجع، بالتالي راح يتقدموا للأمام، وأعتقد راح تكون في واجبات هجومية للظهيرين إحسان حداد و مهند أبو طه للتقدم. يعني زي ما بقول المثل، الهجوم خير وسيلة للدفاع، فإحنا حتى إذا إحنا بدنا نوقف امتداد المنتخب النمساوي لازم إحنا نهاجمه حتى نجبر اللاعبين على العودة، وبالتالي الفرص ممكن تكون متاحة للمنتخب للتسجيل والعودة إلى المباراة. وإحنا شفنا يعني تحركات علي علوان، موسى التعمري، عودة الفخوري، يعني كلها
0: فرصة كانت لعودة، فرصة لعلي علوان، فرصة لموسى التعمري، يعني للأمانة فرص كانت محققة، وللأمانة حتى الحارس النمساوي أبدع بصد يعني كرتين لهدفين محققين.
1: يعني 3 فرص ثلاث فرص محققة،
0: واحدة بالعارضة واثنتين سدها.
1: يعني فهذا دليل على أنه إحنا يعني ند قوي للمنتخب النمساوي، وبإمكاننا أنه نرجع للمباراة إذا ما لعبنا بنفس الطريقة وبنفس الهم اللي لعبنا فيها بعد الدقيقة 20 من المباراة، وعندنا يعني فعالية الهجوم الأردني واضحة. يعني إحنا يمكن في البداية حاولنا نعتمد على الهجمات المرتدة السريعة حتى نستثمر مثلا سرعة علي علوان وسرعة موسى التعمري، لكن هذه الطريقة يمكن هي منحت الثقة أكثر للاعبي المنتخب النمساوي اللي هم تواجدوا بملعبنا بأكبر عدد ممكن. لكن لما احنا تجرأنا وصرنا نهاجم أجبرنا وسط النمسا خاصة وهو الخط الأقوى في الفريق النمساوي على العودة، وبالتالي صرنا نلعب في ملعبهم، صرنا نتناقل الكرات، وبالتالي تمكننا من الوصول إلى المرمى في أكثر من مناسبة.
0: هل المنتخب برأيك ومن خلال قراءتك ومتابعتك لشخص

0: الشوط الأول نفذ اللي كان مطلوب منه من قبل المدرب، التزم أقصد بالتعليمات اللي تلقاها من المدرب والجهاز الفني.
1: شوف يعني أغلب اللاعبين كانوا ملتزمين أكيد، يعني كان واضح من البداية، ويمكن كان سيناريو

0: التوقعات، على أساس إنه يعني منتخبنا يعتبر يمكن بحسب رؤية النمساويين هو الأضعف في المجموعة، فبالتالي هو رغبته في البداية بحصد النقاط، وهو بيعرف إنه كل ما مر الوقت بدون ما يسجل راح تتعقد أموره وراح يعطي معنويات للمنتخب الأردني، فبالتالي هو اتقدم. وإحنا ما عالجنا هذا الموضوع من البداية في خط الوسط، راجعنا بشكل كبير، صارت المنطقة الوسط فارغة وصارت مسرح للاعبي المنتخب. لكن يمكن خبرة نزار رشدان ونور روابط يمكن اداركت هذا الموضوع، وبتعليمات اعتقد من الكابتن جمال سلامي اللي هي ما نتراجع للخلف بشكل مبالغ فيه، وبالتالي صرنا قادرين على صناعة الاهداف. والاهم انه احنا اجبرنا وسط النمسا انه ما يبالغ في التقدم، واجبرناه على العودة للدفاع، وبالتالي تحققت الفرص للمنتخب من خلال هذا الاسلوب. واعتقد جمال السلامي الان هو قرأ المباراة وقرأ قدرات اللاعبين، واحنا اهم شيء كنا نحتاجه انه ندخل في اجواء المونديال، ندخل في اجواء المباراة. الان اعتقد دخلنا بشكل كبير، والان يعني اتوقع
1: هل اداء
0: اللي شفناه في اسيا راح تطلع
1: ان شاء الله. اداء المنتخب اعجبك كمتابع بعيدا الان عن مشاعر، لكن بعين الناقد بعين المتابع كيف تقرأ أداء المنتخب الأردني بالشوط الأول؟
0: أنا بعتقد أن المنتخب قدم مباراة جيدة، مباراة يعني يمكن كثير من المتابعين ما كانوا متوقعين، كانوا متوقعين أنه إحنا نبالغ في الواجبات الدفاعية.
1: صحيح.
0: وهذا
1: صحيح.
0: وهذا صار موجود في كان موجود في أول ربع ساعة، لكن بعد ما سجل المنتخب النمساوي الهدف الأول بينت الشخصية الحقيقية للمنتخب الوطني، لمنتخب النشامة، بينت الشخصية اللي شفناها في كأس العرب واللي شفناها في كأس آسيا. أكيد هذول البطولتين مختلفات عن المنافسة في كأس العالم، لكن شفنا الثقة الموجودة وشفنا قدرة الهجوم اللي هو يعتبر الخط الأقوى في المنتخب، شفنا قديش هو قادر على الوصول إلى المرمى إذا ما لعب بالطريقة المعتادة وإذا ما هو دخل هذه الأجواء.
1: طيب سؤالي الأخير، لأنه راح تبدأ المباراة، قبل قليل كتب أكيد زميلنا الأستاذ عثمان القريني عبر صفحته، بقول شوط بطولي للنشامة، تقدم للنمسا بهدف يمكن تعويضه بمشيئة الله، مزيد من القتال والتركيز، لا تخافوا فقط العبوا بجماعية أكثر وحذاري من فارق اللياقة البدنية، ما رأيك؟ هذا ما كتبه عثمان القريني قبل دقائق عبر صفحته.
0: يعني كلام مضبوط، يعني هذا الكلام احنا بنشوفه. يعني انا بالنسبه لي كمتابع كنت اتمنى انه الشوط الاول ما يخلص، لانه احنا وصلنا لدرجه الجاهزيه، دخلنا الاجواء، صرنا نهاجم. فبالتالي
1: يعني لو استمر الشوط الاول كان ممكن ان نرى هدف اردني،
0: هيك السيناريو كان موجود. يعني احنا قدمنا بشكل كبير
1: واجبرنا
0: المنتخب النمساوي على التراجع، وهذا شيء يعني شيء ايجابي، وهذا يعني بعطيك انطباع انه منتخبنا ند قوي للمنتخب النمساوي اللي مدجج بالنجوم والمدجج باللاعبين اللي اغلبهم بيلعبوا بالدوري الالماني. فبالتالي يعني تقدمنا للعمليات الهجوميه ووصولنا للمرمى اعتقد يعني كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الشباك، لكن الآن يفترض بين الشوطين أنه تكون تعليمات الكابتن جمال السلامي بالاستمرار في على هذا النهج، وأعتقد أنه اللياقة البدنية يعني بتسعف المنتخب. منتخبنا قبل هذه المباراة خاض مباراتين وديتين قويات وخاض معسكر أيضا محلي، فأعتقد اللياقة البدنية يعني راح تسعى في الفريق. ما أعتقد إحنا بحاجة فقط للتجرب والوصول إلى المرمى إن شاء الله للتعديل.
1: أنا بدي أشكرك لأنه الآن ستبدأ بعد قليل، أتركك لمتابعة الشوط الثاني، زميلنا المحلل الرياضي خالد خطاطبة، أسعد الله صباحك، شكرا جزيلا لك يا سيدي.
0: شكرا،
1: وإن شاء الله نرجع نحكي معاك ونقول لك مبارك يا رب.
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. شكرا يا أستاذ خالد. شكرا.
0: شكرا.

انتقل من عمان إلى سان فرانسيسكو، إلى ملعب سان فرانسيسكو حيث موقعة المنتخب الأردني في مشاركته الأولى في مونديال كأس العالم. إذن هذه اللحظات الآن إن شاء الله ننتظر صافرة حكم المباراة كي يبدأ الشوط الثاني. أذكر الجميع النتيجة هي 1-0 لصالح المنتخب النمساوي. ننتظر من النشامة التعديل إن شاء الله بالشوط الثاني، والأهم أن يظهر بأداء مشرف. إذن انطلقت الصافرة وبدأت المباراة، وقولوا جميعا يا رب، اللهم آمين.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: إذن أعزائي المستمعين، الآن هدف أردني، هدف أردني الآن. علي علوان يدخل التاريخ كصاحب أول هدف أردني في تاريخ كأس العالم، يعني بداية ولا أروع صدام.
1: مبارك مبارك للنشامة. أنا تعبان، كنت في مكتب عطوفة المدير وقفزنا، كنا جيت أركض من المكتب. ألف مبارك ألف مبارك. إذن علي علوان يدخل التاريخ بتحقيق أول هدف، وهدف جميل والله يا أستاذ.
0: هدف أكثر من روعة، أخذ الكرة من نص الملعب وتقدم، هي اللي عاد معنا بمتابعها، أخذ وسدد كرة بالقائم ثم داخل المرمى. الله, الله, الله عليك الله. يا علوان.
1: إذن المنتخب الأردني أحبائي أعزائي، إذن يعدل نتيجة المباراة ويحقق الهدف الأول للنشامة في مونديال كأس العالم، الولايات المتحدة، المكسيك، كندا 2026، هنا في ملعب سان فرانسيسكو. النشامة يضعون الهدف الأول، فرحة ما بعدها فرحة،
0: والله بيستاهلوا، والله بيستاهلوا، والله
1: يحمل قميص يزن انعامات.
0: نعم، رسالة.
1: يحتفل علي، هذا هو الوفاء،
0: هذه هي
1: الصداقة، هذه هي الذي نراه. إذن علي علوان يحتفل، يحمل قميص يزن انعامات ويلوح به.
0: صدام، في علاقة كثير قريبة جدا بين بالذات بين علي علوان ويزن انعامات، وبالتالي عندما سجل هدف علي علوان ذكر طوال زميله الغائب عن المونديال يزن عماد، بداية أكثر من رائعة، بداية ونستحق هذا الهدف. كنا نتحدث صدام أنه هدف منتخبنا 3 فرص و3 وصول، يستحق الآن التعادل، وإن شاء الله يستحق الفوز أيضا.
1: إذن الحمد لله رب العالمين. النشامة بالدقيقة 50 تقريبا بسام حطوا الهدف.
0: نعم.
1: أتوقع في الدقيقة 50، إذن بعد تقريبا 5 دقائق من بداية الشوط الثاني النشامة يعدلون النتيجة. ما زلنا نطمح بالأكثر، علما أن النشامة والله يبدع، يؤدي مباراة جميلة جدا. شوف ما أجمل فرحة الأردنيين، فرحة الجماهير، فرحة اللاعب الذي استذكر زميله اللي منعته الإصابة من المشاركة في مونديال 2026.
0: صدام، توقيت الهدف أكثر من رائع، توقيت الهدف التعادل في بداية الشوط الثاني، يعني كل ما تأخر الوقت كان راح يكون ضغط على منتخبنا، ولكن عندما تسجل في أول دقائق الشوط الثاني هدف التعادل، الآن راح يكون له تأثير إن شاء الله،
1: إن شاء الله، إن شاء الله.
0: معنى كبير على اللاعبين.
1: شو مطلوب من النشامة الآن بسام؟
0: المفروض المطلوب من النشامة نعود إن يعني نشوة الهدف ننساها الآن، التركيز ثم التركيز، وحذاري من ردة فعل المنتخب النمساوي.
1: نعم، نعم.
0: نركز، نحاول الآن نمسك طابة، نحاول الآن نسيطر على الأمور حتى نسترجع، لأنه الآن هدف له نشوة، راح يمكن بعض اللاعبين يعني التركيز غيب. لازم نركز، وعلى الأقل نحافظ على النتيجة.
1: يعني نتمنى التوفيق. خليني نستذكر رقم تاريخي، إذن لاعب المنتخب الوطني النشمي علي علوان يحقق الهدف الأول ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه بصفته أول أردني يسجل هدف للنشامة في مونديال كأس العالم. هذا الهدف سيحفره التاريخ في ذاكرة الأردنيين.
0: أكيد دائما الأول، أول إشي، أول هدف، أول مشاركة أكيد ستكون محفورة في ذاكرة علي علوان الشخصية وفي ذاكرة الأردنيين بشكل عام. يعني علي علوان اللي نال هداف كأس العرب الأخيرة صدام.
1: نعم، صحيح.
0: اللي يلعب مركز يزن، هو علي علوان أصلا بيلعب بالجناح، ولكن غياب يزن النعمات اضطر جمال السلامين يدفع بعلي علوان بمركز قلب الهجوم، وبالفعل علي علوان لعب جوكر، بتحطه بالوسط بمشي، بتحطه بالجناح
1: بمشي، يسجل الهدف الاول،
0: يستحق منتخبنا، يستحق منتخبنا. 3 وصول 3 فرص، العارضة منعتنا، الحارس النمساوي تألق في كرتين، الآن الحمد لله التوفيق كان بجوارنا ونجحنا بنسجل هدف التعادل، والهدف إن شاء الله الآن يربك النمساويين
1: إن شاء الله، إن شاء الله
0: دفعة معنوية
1: إن شاء الله. إذا ننتظر من النشامة، ننتظر كما قلنا في البداية بسام، ننتظر اللعب الجميل. نعم. الأداء الرائع، قضية الأهداف والنتيجة هذا توفيق كما تفضلت أنت من رب العالمين. المنتخب يؤدي مباراة بترفع الرأس، لا يستطيع أحد اليوم أن يقول كلمة واحدة على المنتخب الأردني على هذا الأداء الرجولي الرائع الرائع المميز للنشامة ولأدائهم الجميل جدا، علما أنه بدنا نراعي أنه هذه هي المشاركة الأولى وهذه هي فرصة ثانية إن شاء الله.
0: يلا يا موسى
1: التعمري، موسى التعمري.

0: مريم، نتمنى له التوفيق ولكل أحبائنا وآه الله.
1: يلا يا علي علي المدافع
0: اطمعنا اطمعنا
1: والله من حقنا يا عمي، والله من حقنا
0: اطمعنا.
1: اللي عنده موسى التعمري واللي عنده علي علوان واللي عنده عودي فاخور، ليه ما نطمع يا
0: بسام؟ طمع بسام،
1: ليه ما نطمع؟
0: نتمنى أكيد التوفيق للنشامة. إذن مباراة رائعة، أتوقع اللي قاعدين بيتابعها يمكن إحنا شوية مشدود أعصابنا بصفة أنه هذه يعني مباراة لمنتخبنا، لكن أعتقد أنه أخواننا وأشقائنا العرب اللي قاعدين يتابعوا المباراة يشعر بمتعة وبلعب جميل وأداء والله نفخر به. وأكيد أنه راح نشوف الصحافة العالمية وراح نشوف التعليقات والتحليلات ماذا ستقول عن منتخبنا وعن أداء هذا المنتخب الجميل الرائع المميز. الله يوفقهم إن شاء الله. والسيطرة أردنية والله بسام، أنت شايف كيف السيطرة على معظم مفاصل اللعبة.
1: نعم صدام، إحنا ما يميز منتخبنا الناحية الهجومية تحولات، يعني نعم. عندما نتحول من حالة دفاعية لحالة هجومية عندنا لاعبين سرعة، عندنا لاعبين عندهم قدرات، عندنا لاعبين مستوى مستعملي بمستوى علي علوان عودة فخوري، هذه الميزة حقيقة معروف المنتخب النشامة أكثر ما ميزه في الحالة الهجومية هي التحولات، سرعة التحول من الدفاع للهجوم. يعني فرصة، يعني نكتب التاريخ اليوم صدام،
0: نكتب
1: يعني
0: التاريخ. أضف إلى ذلك أنت ملاحظ أنه لعب النشامة نظيف، شفنا قبل شوية مشهد للأمانة جميل جدا، وقع يمكن الحارس النمساوي، شفت موسى التعمري كيف اقترب منه ورفع، يعني اليوم بالمناسبة يعني شفت إحنا بس نحكي المنتخب الياباني كيف نتابع أخلاقه وحينما ينتهي المباراة كيف يرتب يعني أي تفصيل اليوم للمنتخب يؤخذ بعين الاعتبار، القضية ليست قضية رياضية بحت والله. نعم. بس
1: صدام، يمكن آخر مباراة إعدادية لمنتخبنا كانت مع كولومبيا. نعم. قبل المباراة لفت الانتباه عناق وحوار بين خامس رودريغيز اللاعب الكولومبي المشهور مع إحسان حداد قبل المباراة.
0: نعم.
1: صار حوار، فعندما سئل إحسان شو اللي صار
0: بينكم، ما الذي جرى بينكما،
1: خامس قال يعني بما بالعامية أنه نحاول ما نكون في إصابات، نلعب بهدوء وكذا.
0: تمام.
1: يعني فرد عليه إحسان حكى إنك لن تجد أكثر ودية من الأردنيين.
0: صحيح،
1: يعني هذه أخلاقنا،
0: أخلاق. اليوم إحنا بنقول كلمة إنه هذه المشاركة يمكن بجوهرها كما نراه رياضيا اليوم كأنه يبدو في تبديلات،
1: بدأ الآن راينجنيك المدرب الألماني للنمسا بدأ الآن يفكر، يعني الآن هو واقع بورطة للأمانة، يمكن ما توقع مستوى هذا الأداء لمنتخب النشامة. منتخب آسيوي
0: يوم أمس قال بالمؤتمر الصحفي أنه يعني المنتخب الأردني منتخب قوي، لكن على ما أعتقد يعني أنه ما توقع أن يكون أداء النشامة وأن تكون السيطرة بهذا الشكل. إذن إحنا
1: أفضلية صدام، أفضلية للأردن. الأردن كما ذكرت بالشوط الأول بمعيار الخطورة الأردن أخطر، الأردن أفضل حتى بالسيطرة متقاربة الاستحواذ، ولكن معيار الخطورة الأردن أفضل. يعني الأردن هي إن شاء الله هي في هدف ثاني كمان قادم من معلوماتك،
0: إن شاء الله
1: هدف ثاني قادم راح أذكرك
0: إن شاء الله،
1: في هدف ثاني قادم إن شاء الله،
0: إن شاء الله يا رب يا رب.
1: النية واضحة، النية أنا بحكي عني، النية واضحة أن منتخبنا لن يكتفي بالتعادل، سيحاول
0: يعني الوصول. تخيل إحنا شايفين عبد الله نصيب في الثلث الأخير من منتخب من ملعب المنتخب النمسا،
1: هذا البخشة يعني كمان إحنا في نية، ولكن كمان لازم ما ننسى الدفاع. لازم يكون توازن.
0: أظن في ثلاث تبديلات، وهذه نعم. التبديلات تحمل أكيد تغيير في نعم. شكل اللعب داخل الـ داخل الملعب. إذن ثلاث تبديلات
1: نعم.
0: للمنتخب النمساوي الآن نعم. بسام نراها، وأكيد هاي التبديلات ستحمل فكرا، هذول داخلين أكيد بتعليمات
1: نعم.
0: أكيد راح يوجهوا برضو بعض الملاحظات للاعبين الموجودين داخل الاستوديو. إذن مثل ما قال بسام، حذاري حذاري، قلت أخواننا بتونس
1: نعم.
0: حذاري حذاري، بدنا ندير بالنا، بدنا نحافظ، صحيح خلينا نحافظ على هجومنا على ضغطنا، لكن
1: تركيز
0: ثم نركز وأن نحافظ من الجهة الدفاعية. قلب الدفاع بتمنى لهم التوفيق، والله يا ربي الله يتمم تقريبا الوقت المتبقى على خير. بدي أذكر أحبائنا 59 دقيقة مضت نعم. من عمر الشوط الثاني،
1: نقترب من الساعة،
0: نقترب من الساعة،
1: والأردن أفضل. بالمناسبة من التبديلات اللي منتخب النمساوي خرج قلب الدفاع ألبا، هذا ألبا لاعب مع ريال مدريد، خلص عقده مع ريال مدريد، ولكن كنت أتمنى يظل موجود.
0: ليش؟
1: لأنه نقطة ضعف، لأنه لاعب ما لعب مع ريال مدريد الموسم الماضي كثيرا، لياقة المباريات عنده قليلة. أنا كنت مطمئن لما
0: كنت ساكت على غشي بس
1: كنت مطمئن أنه موجود.

0: في تشكيلة أساسية.
1: ساعة مأمن الدفاع عندهم ألبا وبقول لك مش مشكلة خليهم.
2: كنت أتمنى يكون موجود لأنه أعتقد هو نقطة ضعف للمنتخب النمساوي.
1: يا ساتر
0: عبيه.
1: عبيه هاي طلعت من قلبك يا بس.
2: يعني تسديدة كانت بس مرت بسلام حقيقة. ما هذا اللي بنحكي فيه قدام إنه نركز.
1: هذه اللي هيك المساحة اللي تصير فارغة.
2: نعم نركز. ما نعطي مجال يعني الهدف النمساوي في الشوط الأول كان من كرة.
1: نعم جاء كشكلها.
2: بدون متابعة دفاعية. الآن هذا اللاعب سدد براحته. يجب إنه نركز. وما نفكر الآن أكيد أتمنى الفوز ونخطط الفوز ولكن بتوازن ما ننسى حالة دفاعية نندفع للأمام ونحاول وصول المرمى النمساوي مرة ثانية ولكن ما ننسى.
1: إذن الآن 60 دقيقة ساعة لا. مضت من عمر المباراة
2: نصف ساعة متبقية
1: إضافة إلى الوقت بدل الضائع الله يعديهم على خير
2: ولغاية الآن تخبرنا ما أجرى تبديل هذا الدليل أنه جمال السلامي مقتنع تماماً.
1: كما تفضلت أنت قلت على ما تعتقد أنه في بداية الشوط الأول لن بداية الشوط الثاني لن يكون
2: أسماء اللي قدمت الشوط الأول أسماء
1: وهذا يدل أنه قاعد المنتخب يؤدي المطلوب منه ويلتزم بالتعليمات التي قدمها الجهاز الفني طالت
2: يعني هاي مش تمريرة يا موسى هي تسديدة بدنا نركز
1: قوي قلبه بدنا نحط هدف خلاص
2: بدنا نركز
1: يا أستاذ مأمون بدنا أغنية كثير حلوة خلاص بدنا نبدأ نشيش بالأحبة اللي بسمعونا وبتابعونا خلينا نريح هيك لمدة دقيقتين ونعود إليكم إن شاء الله نرجع لكم بأخبار سارة إن شاء الله لكن بذكر الجميع المباراة شغالة المنتخب يؤدي أداء روعة افتخروا فالنشامة يؤدون مباراة للتاريخ علي علوان أحرز هدف النشامة هدف التعديل النتيجة 1-1 الدقيقة 61 الملعب سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة
2: الولايات المتحدة
1: مش متعود أقول الولايات المتحدة متعود أقول السادة الملك عبد الله متعود أقول السادة عمان أما غريبة علي سان فرانسيسكو
2: متعودين لسه
1: إن شاء الله القادم كثير إن شاء الله فاصل ونتابع

0: حي النشامة.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، معكم من خلال الاستديو المفتوح الخاص لتغطية أحداث مباراة النشامة الأولى في مونديال كأس العالم 2026. ما زالت أحداث المباراة شغالة على ملعب سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. الدقيقة الآن 66 من عمر المباراة. في هذه اللحظات هناك كرة يمكن شوي خطيرة ركنية للمنتخب النمساوي بعد أن يعني تدخل الدفاع وأخرجها إلى ركلة ركنية. بسام، كيف شايف أداء المباراة؟
1: والله لغاية الآن منتخبنا يعني واقف على رجليه يعني كما يقال بالعامية، ولكن الآن فرصة هدف ثاني يعني يزيد للأسف. ما بعرف يزيد أبو ليلى
0: للأسف.
1: يعني كرة كان من سهل التقاطها، ولكن هدف ببلاش للأسف، هدف ببلاش. منتخب النمسا كنت أحكي لك أنه منتخب النمسا بالدقائق الأخيرة يعني بدأ يستفيق من هدف التعادل، وهدف أيضا ببلاش. يعني ما بعرف يزيد، هل هناك خطأ له عودة للفار، هل هناك اشتراك مع الحارس؟ ما أتوقع
0: يعني قد تكون يمكن شاكين بضربة أو لمسة يد.
1: لا هي الآن شاهد يعني البوكس تبع يزيد بالإبعاد ما كان مناسب، وبالتالي وصلت هدف يعني هدف. للأسف يعني يزيد
0: يعني هم يظنون أنها لمست يد المهاجم، لكن هي لم تلمس يد المهاجم.
1: يعني هي في إعادة أخرى، وأشوف يعني اللاعب غطى يعني يعني أكيد دوما هناك صدام بعد الهدف، هناك فار، هناك فار بيشيكوا على تسلل، بيشيكوا في خطأ، بيشيكوا في لمسة يد، بيشيكوا على صحة ومشروعية الهدف، لأن حكم بحوار مع
0: خلينا ننتظر. نعم يعني هو عادة الآن في تشيك
1: جول. نعم جول. بيشيكوا على الجول،
0: على الجول إذا كان صحيح أو غير صحيح. إن شاء الله يكون في مشكلة،
1: إن شاء الله يكون في لمسة يد على لاعب المنتخب النمساوي.
0: إن شاء
1: أي لعاد يمكن
0: إن شاء
1: هنا مش واضحة اللقطة. نعم في لمسة يد.
0: إن شاء الله
1: الفار
0: أحبائي خلينا نضعكم بصورة ما يجري الآن داخل ملعب المباراة. إذن هدف للنمسا، النشامة اعترضوا على الهدف. الآن في بنعرف غرفة الفار، الحكم ينتظر.
1: شو توقعاتك؟
0: يعني
1: توقعات الآن يذهب إلى الشاشة إن شاء الله، يتابع ويذهب ويشير إنه ما في جول.
0: بس تأخروا بسام في التأكد من دقة الخبر. هي أعتقد إنه حتى بالتصوير مش واضحة.
1: نعم.
0: كثير.
1: نعم
0: إذن خلينا نروح.
1: نعم.
0: إلى
1: عادة عندما يعود الفار عادة يتم الغاء يعني.
0: إذن توجه الحكم الآن. نعم. إلى شاشة الفار لتأكد من صحة اعتراض النشامة على لمس المهاجم النمساوي للكرة. يا رب إن شاء الله إنه ما يكون هدف، إن شاء الله تكون فعلا لمسة يد وأن يلغى الهدف النمساوي يا رب.
1: هذه اللقطة هناك. نعم الآن سيرتكز على هذه اللقطة، وبالتالي سيلغي
0: لمست. والله لمست.
1: نعم والله يعني واضح.
0: إن شاء الله
1: واضح إنه إن شاء الله إنه الفار سينصفنا.
0: إن شاء الله الفار سينصفنا، وإن شاء الله إنه يلغى هذا الهدف.
1: نعم.
0: وتعود النتيجة إلى 1-1. خلينا ننتظر وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يكون الأمر لصالح النشامة ويتم إلغاء. نعم. الهدف.
1: الآن الحكم ما زال بتشاور مع غرفة الفار، يتشاور الآن اتخذ قرار.
0: خلينا نسمع. نعم. ماذا سيقول أو نقول لكم ماذا. نعم. سيقول الحكم. الحكم. نعم. يشير إلى أنه عاد إلى خاصية الفار.
1: نعم.
0: وقرر نتيجة
1: المهاجم لمس الكرة باليد.
0: إذن
1: هدف ملغي. نعم.
0: إذن أحبائي ألغي الهدف النمساوي والنتيجة هي 1-1. واحد واحد بس بدنا من لعيبتنا شوية.
1: لا أرعبونا بصراحة.
0: يزيد أبو ليلى يا يزيد يا رب الله يوفقك ويكون نعم. معك ويكون مع كل النشامة. إذا أحبائي ما زالت النتيجة واحد واحد.
1: صدام أعتقد سليم عبيد لمحت سليم عبيد بجهز سليم عبيد
0: محل محمد أبو النادي للنشامة.
1: نعم
0: قد يكون قد
1: محل مين؟
0: أتوقع محمود أبو النادي ومحمد أبو النادي على ما أعتقد.
1: نعم سنتابع ما انتبهت اللاعب اللي خرج الأمانة. نعم أبو النادي هو اللي خرج.
0: نعم. ودخل سليم عبيد. عموما توقفت المباراة لأن زي ما قلنا لكم إنه هذا ما نراه في مباريات كأس العالم. تقريبا بعد 22 دقيقة لعب بكل شوط يتم توقف المباراة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.
1: صدام الحرارة 16.
0: والله الحرارة هون مليون
1: مليون بس هناك 16 هذا بيأكد انه التوقف ليس لمأجل شرب المياه ولا
0: إذن لغايات تجارية وإعلانية
1: نعم وهذه لاقى انتقاد كبير عنده ولكن الغاء الهدف يعني كان له
0: أرحنا يا مأمون أرحنا يا مأمون أرحنا وحطنا إشي يهدي أعصابنا لكن خلينا أذكر النتيجة 1-1 تقريبا دقيقة 72 من عمر ولا 70 ولا 72 اتوقع 71
1: والله بطلنا نركز
0: والله بطلنا نركز يلا الله يجيب الفيل خير
2: إن نشمة وكرامة تبرق زمان البشارة خلي الأردن منارة.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد احبائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا ومحتاجين ان نزودهم بالمعلومات اول باول. النتيجه ما زالت 1-1 بعد ان الغي هدفا نمساويا بداعي لمس اليد من قبل المهاجم النمساوي. اذا النتيجه 1-1 الدقيقه بسام 75
1: يعني حوالي ربع ساعه متبقيه
0: تقريبا بقي ربع ساعه بخلاف وقت بدل الضائع. استؤنف او سيستأنف الان اللعب من جديد بعد وقت استراحه قصير. نتمنى التوفيق للنشامة. هانت
1: نعم.
0: لم يبقى الكثير. بتمنى أنه النشامة يحافظ على هاي النتيجة ويحاول أنه يقتنص إن شاء الله هدف يريحنا. هذا الهدف إذا دخل, إذا حصدنا 3 نقاط للأمانة راح يكون جدا مهم لنا. لكن الأهم من كل هذا أن نحافظ على النتيجة. أنا بعتقد بسام شو رأيك؟
1: ما ذكرت أنه هذا الحد الأدنى اليوم أنه يعني ما نخسر. يعني ما نخسر. عندما نبدأ بتعادل هذا أكيد
0: نقطة بتكون ثمينة,
1: انطلاقة قوية معنوية.
0: بالمناسبة إلى الآن يمكن ولا منتخب عربي حقق الفوز في المونديال.
1: لا نعم. المغرب تعادلت مع البرازيل,
0: مصر تعادلت مع بلجيكا,
1: مصر مع بلجيكا,
0: قطر مع سويسرا,
1: نعم الجزائر خسرت مع العراق خسرت. بالتالي ان شاء الله يكون الفوز العربي
0: ان شاء الله يكون اول فوز عربي منتخب في كأس العالم.
1: هذه ركنية وركنيات يعني مشكلة حقيقة, مشكلة ومشكلة. هاي يقول الثاني
0: ومشكلة
1: يعني ذكرت يعني
0: نعم انت اشرت
1: يعني حتى قبل الهدف ولا كنت احكي يعني صدام المنتخب النمساوي مع التبديلات اللي اجراها رانجنيك يعني بدا يستعيد زمان المبادرة. هذه فرصة كمان يعني اتمنى الهدف النمساوي يعني خيبة أمل كبيرة يعني خلل بالمراقبة أيضا لاعب النمساوي. والمناسبة اللاعبين النمساويين عندهم أجساد قوية.
0: إذا نتيجة 2-1 لصالح المنتخب النمساوي. إذا من ركلة ركنية حولها اللاعب النمساوي إلى شباكنا. النتيجة 2-1 ما زال أمامنا.
1: هاي الإعادة يا صدام ركنية لشاهد اللاعب
0: يعني قضية
1: هل هو هدف ذاتي أم ماذا؟ هدف ذاتي
0: نعم.
1: هذا من أبو يزن أبو العرب. يزن العرب يسجل في مرمانا يعني هدف ذاتي. يعني للأسف من سجل الهدف الثاني للمنتخب النمسا هو اللاعب يزن العرب بالخطأ في مرمى.
0: إذن هدف بالخطأ سجل في المنتخب يزن أبو ليلى
1: من يزن العرب.
0: من يزن العرب عفوا,
1: من يزن إلى يزيد. من يزن إلى يزيد يعني للأسف يعني.
0: طيب عموما 13 دقيقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النشامة إنهم يفعلوها يعودوا كما عادوا المرة الأولى ويحققوا التعادل. للأمانة والله حرام المنتخب أن يخسر نقاط هذه المباراة.
1: حتى التعادل غير عادل
0: والله
1: للأمانة.
0: لكن أقلها نقول أقلها التعادل أقلها التعادل. الله يجيب الفيلم.
1: لسه معنا وقت إن شاء الله. أهم شيء المنتخب ما يتأثر بهدف.
0: أنا شايف أنه في توتر وفي عصبية بدناش برضو أنها تؤثر على مزاج اللاعبين. شفنا قبل شوي هيك كان في تنشن عند اللاعبين. إن شاء الله ما تؤثر على أداء المنتخب. هون بقول شوي عن خبرة الدخول في أجواء المباريات العالمية.
1: وأعتقد الآن صدام السلامي الآن
0: سيجري
1: مطالب بالتبديلات الهجومية لأنه ندخل في حاجز دقيقة 80. بالتالي يجب الشعار الآن كل شيء أو لا شيء. يجب الآن نشرك عزائزة, يشرك مرضي, نستفيد من خبرته. فأعتقد الآن نظرة الآن السلامي نحو التبديلات من أجل محاولة إن شاء الله العودة ولو بنقطة في هذه المباراة مع عدم إغفال الواجب الدفاعي والتركيز ثم التركيز ثم التركيز. يعني إحباط حقيقة يعني صدام. الهدف كان بمثابة إنذار, هدف اللي تم إلغاؤه.
0: نعم صحيح
1: بمثابة إنذار ولكن ما استفدنا. وذكرت قبل ركنية أن المنتخب النمساوي خطير بالكرات الثابتة لأن عنده يعني العامل البدني والأجساد الطويلة والقوية يعني تسبب مشاكل على دفاعاتنا.
0: أعتقد أنه فعلا الآن نحن بحاجة إلى إجراء تبديلات بسام.
1: نعم
0: كي نبث روح جديدة, اندفاع جديد, دم جديد, حيوية جديدة داخل الملعب. وأعتقد أن تكون التبديلات في الجانب الهجومي
1: وضع طبيعي
0: لأنه المنتخب متأخر

0: بهدف يحتاج التعديل. إن شاء الله الوقت يسعفنا. أيضا كما تفضلت لا نغفل الجانب الدفاعي. مؤسف جدا أن يكون الهدفين هيك يأتوا بهذا الشكل ببلاش كما أنت قلت يأتوا هكذا.
1: نعم.
0: لكن عموما إجراء التبديلات
1: إن شاء الله الاستحواذ الآن في النمساوي بدأ
0: التبديلات التي أجراها المدرب النمساوي كان لها تأثير كبير على أداء المنتخب النمساوي.
1: إن شاء الله يكون الآن تبديلات السلام القادم إن شاء الله تكون لها تأثير إن شاء الله. هذا ما نتمنى لأنه قادرين للأمانة. منتخبنا قادر, منتخبنا قدم مباراة بالمجمل الآن كبيرة للأمانة. ظهور أردني بقدر أسميه مشرف لغاية الآن في البطولة. الآن ديارة, هل ديارة هناك تبديل لديارة؟ ديارة أصلا عائد من إصابة.
0: ثلاث تبديلات,
1: سعد الرسان لعب تبديلين, سعد الرسان ومرضي. سعد الرسان تبديل اضطراري سيحل محل عبد الله نصيب تبديل اضطراري, ومرضي تبديل تكتيكي.
0: يعني يدخل مكان عودة أم موسى أو من أو مهند أبو طمن يعني
1: أعتقد محل عودة. أعتقد محل عودة. هاي الآن تبديل اضطراري الرسان. هاي عودة موجود. العودة قريب أعتقد. نعم أي سعد الرسان. سعد الرسان قلب
0: سعد
1: الدفاع.
0: الرسان دخل إلى المرمى
1: اضطراري. تبديل اضطراري سعد الرسان.
0: ننتظر لاعب مرضي سيدخل مكان مين
1: الآن سنرى. لأن عودة كان قريب
0: قد يكون
1: إحسان.
0: ويعني إحسان الآن تسلم حداد. أيضا شارة الكابتن محمود المرضي.
1: نعم.
0: مكان إحسان حداد قائد المنتخب الذي خرج من الملعب وترك مكانه لمحمود.
1: يعني تبديل هجومي يا صدام. نعم. عندما تخرج ظهير.
0: نعم.
1: وتدخل لاعب جناح هذا دليل أنه هذا المنطق. يعني منطق أنه أنك تغامر الآن تندفع أكثر وتحاول الوصول لأنه الوقت الآن المتبقي قليل. يعني أقل من حوالي 8 دقائق متبقية. وبالتالي هذا أول لمسات المرضي بكرة عرضية وتدخل الحارس النمساوي اللي يسيطر على.
0: أنا بحاجة إلى يعني دخول ولوج موسى التعمري إلى خط بعد خط 18. ممكن نحصل على خطأ, ممكن نحصل. يعني إحنا بحاجة إلى تنويع التسديد.
1: نعم. ويسجل الحقيقة للسلام. أنا يعني إنه ما أخرج عودة فخوري. يعني يعني الأصل أبقى لأنه عودي ظل عودي مع الآن مع مرضي مع علوان مع موسى التعمري. هذا الأصل. الأصل الآن يكون عنوان الهجوم. ما نخرج مهاجم دخل مهاجم, لا أخرجنا لاعب مدافع.
0: أيضا الآن في تبديل
1: ودخلنا لاعب مهاجم. نعم.
0: خرج
1: الآن بدأ رانجنيك يفكر بالنتيجة, يفكر بمحافظة على النتيجة.
0: محافظة على النتيجة.
1: لا أعتقد الآن تبديل في صبغة ممكن دفاعية أكثر. أعتقد دفاعية أكثر لأنه الآن هو يريد أن يحافظ على النتيجة. يعني فوز 2-1 هو فوز غير مستحق للأمانة لغاية الآن. تقدم غير مستحق للنمسا على منتخبنا الوطني. بالتالي رانجنيك الآن يفكر, إذا الآن السلام يفكر بالتعادل, الآن يفكر رانجنيك بالمحافظة على النتيجة.
0: إذا أمامنا تقريبا 7 دقائق من عمر المباراة بخلاف طبعا الوقت بدل الضائع الذي سيحتسبه الحكم. ولن أتوقع أن يكون كثيرا لأنه ما شفنا توقف اللعب كثير. ولا شو رأيك؟
1: لا هو يعني أتوقع 3-4 دقائق هي التوقف.
0: يعني تقريبا أمام المنتخب بمجمل التوقيت قد يكون 10 دقائق يحاول فيها أن يعدل النتيجة. والله يجيب في الخير. عموما دعواتنا للنشامة. ظهور مشرف الحمد لله. إن شاء الله يكون أدائهم جيد. بتمنى في مباريات قادمة أن يعالج بعض الاختلالات, لكن بلاش نحكم مباشرة. خلينا ننتظر وخلينا نشوف. وأنا بعتقد النشامة قادرين كما تفضلت بسام بأي لحظة أنه يعدل النتيجة. ولدينا عندنا أسماء قادرة على التعويض حتى آخر ثانية. وشفنا في مباريات كثيرة أنه تم التعديل وإدخال هواتف أو هواتف إدخال أهداف حتى في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. اعذرونا برضو احنا شوي متشنجين. نعتبر انه اليوم يعني هذه التجربة حابين ان تكلل بالنجاح. التجربة الاولى على الاقل, المباراة الاولى, انه هالنشامة وهذا التعب انهم يطلعوا يعني هيك شعرين انه تعبهم لاقى يعني تقدير وانهم حصلوا على نقاط المباراة او عدلوا اخذوا حتى على الاقل نقطة. لكن زي ما تفضل بسام والله انه المنتخب استحق الفوز وانه النتيجة نعتقد يعني
1: ظالمة
0: ظالمة. لكن طبعا هذه هي كرة القدم.

0: النشامة يؤدون يلعبون داخل الملعب الدقائق القادمة جدا مهمة، نعول فيها على صبرهم، نعول فيها على عزيمتهم، نعول فيه على ما قاله جلالة الملك قتال النشامة الذي نريده الآن، وإن شاء الله إن شاء الله نشوف الدقائق القادمة أن تحمل خبرا سارا لكل مشجعي المنتخب الوطني، لكل الأردنيين ولكل الناس اللي بيشجعوا المنتخب إخواننا العرب وفي كل العالم. نتمنى التوفيق. هجمة ترى الآن الفريق يعني في هجمة، إن شاء الله إنه يكون في شيء منها.
1: الآن مع مرضي اللاعب البديل، إن شاء الله يكون يعني بديل ناجح وينجح بصنع الفارق حقيقة. يعني منتخبنا للأمانة يعني لا يستحق الحقيقة الخسارة في هذه المباراة، ولكن يمكن فارق الخبرة، فارق القدرات. يعني نعود لما ذكرنا بداية التغطية،
0: أخطاء بسيطة برضو قد تصنع يعني الفارق. وأنا أعتقد أن الجهاز الفني يعني سيراقب ويراقب كل تفصيل جرى في هاي المباراة لمحاولة أنه تفادي أو تخطي أي خلل حدث هنا أو هناك. لكن إحنا الآن في المباراة وبأجواء المباراة، النمسا للأمانة وللحقيقة بعد ما أجرى التعديلات فعلا تغير شكل المنتخب، وشفنا تأثيره أصبح أكثر تأثيرا داخل الملعب بعد أن استحوذ المنتخب الأردني على كل شيء تقريبا. لكن خلينا نشوف دقيقة 86، أصبح الوقت يمر مسرعا.
1: شيء أكيد يعني هذا للأسف يعني كنا نتمنى أنه التقدم منتخبنا للأمانة، ولكن كما ذكرت يعني أخطاء بسيطة هي كلفتنا لغاية الآن استقبال هدفين. خطأ الهدف الأول بالدفاع بالمراقبة على اللاعب مصوب، مع ممكن يزيد يتحمل جانب من الهدف. الهدف الثاني سجلناه نحن بأنفسنا، يعني يزن عرب لاعب المدافع العملاق اللي حصل قبل فترة قبل أيام قليلة على الماجستير.
0: صحيح.
1: قدام
0: صحيح.
1: هذا اللاعب المحترف بكوريا الجنوبية من نادي سيول. أهداف بتصير أنه لاعب يسجل في مرمى، وأكيد نتذكر اللاعب الكولومبي إسكوبار اللي سجل في مرمى وتم قتله في كولومبيا. يعني أهداف بتصير بالذاتية
0: في الولايات المتحدة، يمكن بالأربعة وتسعين حينما أخطأ تسديد الهدف تعمري. الآن خرج
1: الآن علي عزايزة محل التعمري، وأيضا شاهد محمد راتب الدؤود لاعب وسط، أيضا نجل راتب الدؤود اللاعب الأسبق يستعد الآن أو دخل، والعزايزة
0: سيدخل مكان
1: أيضا عودي يغادر. يعني يغادر عودة ويغادر موسى ويدخل علي عزايزة، ولكن أعتقد تبديل متأخر يمكن صدام، يعني حوالي 3 دقائق متبقية
0: نعول على الوقت يمكن البدل الضائع.
1: يعني الوقت أعتقد أنه كان الأولى أنه التبديلات تتم مثل ما بدل 3 تبديلات مرة واحدة النمساوي. أعتقد أنه كان تبديل يجب يكون أبكر من هيك، لأنه يعني الآن هي نقترب من آخر دقيقتين.
0: عودة أتوقع ويجب
1: عودة يسرع، يجب عودة يعني يسرع، إحنا متأخرين يا عودة، بسرعة يا عودة يطلع من الـ يبدو مصاب، لأنه هاي المشاهد طبيب المنتخب جانبه. يبدو عودة مصاب. سلامات لعودة وسلامات لديارة، وإحنا حظنا في هالبطولة بالإصابات
0: إن شاء الله ما يأثر على يعني
1: نعم
0: على صحتهم على أدائهم في المباريات يعني القادمة برضو. يعني هم المباريات
1: يعني إبراهيم صبرا هو في أمريكا تعرض للإصابة، لاعب مهاجم ممكن لو موجود كان دفع به الكابتن السلام. على كل حال نقترب من
0: على كل حال كله يعني كله زي ما يقول تقدير.
1: نعم.
0: النشامة لعبوا أدوا، بتمنى أن يتم تجاوز إذا حدث خطأ هنا أو هناك. المهم أنه الأداء المنتخب
1: يعني يبشر بالخير،
0: يبشر بالخير ولا يضير الأردنيين شيء، بالعكس هو مدعاة أن نقدرهم أن نفتخر فيهم.
1: أنا كما ذكرت صدام الأهم أهلنا لكأس العالم، المهم هذا هو أنه نظهر بصورة
0: الجميلة،
1: بصورة جميلة بتعكس أنه
0: لكن هو واحد مرات بتضايق لأنهم يستحقوا فعلا أن تخرج المباراة أقل إشي 1-1،
1: أقل شيء تعادل،
0: أقل شيء تعادل،
1: أقل تعادل، لأنه غير ذلك حقيقة بالذات بهاي المباراة بالذات ظلم أنه نخرج خاسرين. هدف ذاتي في مرمانا، فرص أضعناها، يعني نستحق على الأقل التعادل. إن شاء الله علي عزايزة اللاعب المهاري اللاعب المتميز يهرب بكرة من الجهة اليمنى وينجح بصناعة هدف أو تسجيل هدف علي عزيزي لاعب حقيقة أيضا.

0: ينتظر مستقبل باهر حاله كحال عود الفخوري، مع انه صدام يعني لاعب اللي عمره الان 20 و22. تابعنا اللاعب المغربي اللي ظهر في مباراه البرازيل عمره 18 سنه،
1: عمره 18 يعني، وشفت كثقته ويعني
0: نعم. هذه الان يعني دخلنا في الثواني الاخيره صدام، اذا بقى الان بعد قليل سنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضائع. اعتقد لن يقل عن 5 دقائق، لن يقل
1: ان شاء الله،
0: لن يقل لن يقل يعني 5-6 بهالحدود، هكذا توقعاتي، لانه في اصابات وفي
1: في توقف.
0: نعم
1: صار في توقف.
0: نعم يعني الان 10 دقائق
1: فرصه جيده،
0: يعني
1: فرصه جيده،
0: فرصه اكثر
1: فرصة
0: من جيده
1: للمنتخب انه يحاول يعمل شيء. نعم. اذا احبائي انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة، وقدر الحكم 10 دقائق وقت بدل ضاع نتيجة توقف المباراة، وأيضا ناهيك عن الاستراحة اللي بتصير خلال نصف هذا الشوط. بتمنى أنه نشامة يستغله، بتمنى أنه نستغل هذا الوقت، وبتمنى أنه نشامة يعملوا شيء هنا هناك، وهم قادرون والله على أن يفعلوا شيء. نتمنى التوفيق للأمانة، إن شاء الله يا رب النشامة يعملوا شيء خلال الدقائق القادمة. مساحة جيدة أمامهم، بس إن شاء الله يعني أنه يستغلوا هذا الوقت. بسام،
0: ما هذا ما نتمنى، يعني 10 دقائق وقت طويل في عالم كرة القدم، كما ذكرت الهدف يأتي بثواني، يعني أعتقد لما شاهدوا 10 دقائق الآن فرصة وأخيرا يتصدى يزيد أبو ليلى.
1: شكرا يا زيد.
0: يعني شكرا يا زيد، انه شكراً. يعني ابقيت هنا لغايه الان في دائره الامل شكراً. بالعوده بنقطه.
1: شكرا شكرا.
0: هذا يا زيد المعرف،
1: هذا يا زيد المعرف
0: يعني الامانه، حارس المرمى الجيد صدام، يعني كما يقال
1: وللامانه
0: أكثر
1: فرصه
0: من نصف يعني الفريق.
1: نعم
0: اكثر نصف
1: تصدى
0: الفريق،
1: تصدى لهجمه خطيره جدا من المهاجم او من الجانب النمساوي يزيد ابو ليلى. دقيقة يا أخي، الوقت ليش مش بسرعة يا
0: ما لأنه إحنا بحاجة لا بحاجة
1: لو كن لو كنا إحنا الفائزين يمكن أعتقد لا
0: كان مرة الثانية الأولى بس
1: الثانية
0: عشان دقائق
1: لسه ما انتهى الشوط الثاني كان
0: لا لسه يعني والله في أمل، والله إنه النشامة أي الآن ركلة حرة، يعني
1: يحتسب في احتساب
0: ركلة حرة أكثر من أخطر من ركنية.
1: أنا بتفائل بمهند أبو طه بهذه الأوقات، وتحديدا في مثل هذه الركلات.
0: نتمنى أن مهند أبو طه الآن يتقدم، عنده قدم يسرى لا ترحم. يتمنى الآن يعني بالدقائق المتبقى إنه يعني يركز جمال سلامي، إنه يعطي مجال.
1: أنا بعتقد الآن كل يسجل. واحد أردني بتمنى يروح على الملعب ويحقق هو هذا.
0: والله.
1: أنا بعتقد إنه بسام بقول أخ لو إني عن
0: البيت. وإنه موجود.
1: بحط البول وبخلصه.
0: أبداً.
1: يلا الله يجزيك خير.
0: ولكن التاريخ الآن سجل لي علي علوان.
1: إن شاء الله. يعني إن شاء الله.
0: صاحب أول هدف.
1: إن شاء الله معكم يا النشامة، معكم يا النشامة إن شاء الله دائما وأبدا، ودائما نتمنى أكيد لكم التوفيق. وإن شاء الله يا ربي المنتخب
0: هاي علي عزازي. يلا يا علي يا علي يا علي يا عزازي.
1: علي.
0: علي عزايز تسديدة كانت يعني من خارج المنطقة أرضية، ولكن مرت بجوار القائم،
1: قريبة والله، قريبة
0: يعني
1: قريبة
0: خطيرة يعني قريبة. الحارس النمساوي متابع اللقطة يعني كان مرعوب منها حقيقة، مرعوب من اللقطة. هذا الحارس النمساوي هذا الهدف اللي سجله يزن العرب، يعني
1: يزن ولا نزار؟
0: لا يزن العرب،
1: يزن
0: حتى حطوها على الكابشن أكدوها يزن العرب.
1: يسجل الهدف باسم ال
0: أخي يزيد، أخي يزيد
1: يعني إذن يحولها الحارس يزيد أبو ليلى إلى ركنة ركنية.
0: كانت كرة معادة من يعني من نور الروابدة بسيطة، وهاي لقطة تعبر إنه يزيد مش بوضعه، يعني لو كانت الكرة سمح الله تجاه المرمى لكانت هدف ثالث للنمساوي، يعني يزيد بحاجة إلى جلسة خاصة مع مدرب الحراس، مع جمال السلامي، نفسية إن اللي يعيد اللاعب تركيزه بصراحة. الآن ركنية للمنتخب النمساوي على العمود القريب والإبعاد هذا المرة.
1: الركنيات بتخوف كثير. لا
0: قلت لك الأجساد، الأجسام، أجسام
1: النمساوي
0: نعم نعم
1: طويلي. يعني الكرات الثابتة يعني تشكل فرصة كبيرة للمنتخب النمساوي حتى يترجم. للأمان هو لعب يعني شايفين السيطرة، واللعب كان أردني، لكن هم فعلا بيعتمدوا على الكرات الثابتة بشكل كبير. 5 دقائق تقريبا من عمر المباراة، للأسف ما زال المنتخب متأخر بهدف. إن شاء

0: الله أن يحمل أو تحمل الدقائق القادمة أي جديد إيجابي لصالح منتخبنا. يعني الآن في دور دفاعي أردني لصد إحدى الهجمات النمساوية. إذن بناء هجمة من جديد لمنتخب النشام لكنها طالت.
1: في خطأ إن والآن منتخبنا في سباق مع الزمن صدام لمحاولة تعديل النتيجة يعني, ولكن يجب السرعة, يجب إنه يعني من أول لمسة ما نحاول نحافظ على الكرة, لأنه الاحتفاظ بالكرة يعني إبطاء الهجمة. يعني
0: إحنا محتاجين حدا يدخل بال 18 ممكن يحقق لنا شيء, ممكن خطأ نتسديد. مهند علي العزايزة يملكون ما شاء الله قدم ويستطيع التسديد من خارج خط 18. بدنا أي تغيير, ولكن ما بعرف إذا استسلم المنتخبين إلى النتيجة لا نعلم.
1: يعني دقائق حرجة الآن حقيقة على منتخبنا. يعني منتخب النمساوي يحاول الاحتفاظ الآن بالكرة أطول وقت ممكن, يحاول أنه يكسب الخطأ داخل ملعب منتخبنا, بالتالي بيبعد الضغط على مرمى. وكما ذكرت إن شاء الله منتخبنا يعني يجب التركيز على تسريع الهجمة, نصل الآن بالملعب النمساوي بأقل عدد من اللمسات بدون فلسفة, بدون احتفاظ بالكرة, لأن الأمور ما زالت حوالي 4 دقائق لسه الوقت, وأصر أن الوقت ما زال متاحا للتعديل. الآن نشاهد الكرة الطويلة,
0: احنا شفنا أهداف تسجل بالثواني الأخيرة,
1: إيش أكيد بالثواني الأخيرة. هذه طالما كرة القدم النتائج عدلت وتبدلت في اللحظات الأخيرة, وإن شاء الله منتخبنا أنه يركز في هذه الدقائق القليلة وما يعطي المجال منتخبنا مساوي أنه مثل هذه الكرة يعني
0: يتقدم, لأنه هذا الوقت حرج جدا قد يستغله.
1: نعم
0: النمسا أنه الأردن متقدم بهجمة مرتدة يروح يضاعف النتيجة.
1: نعم.
0: وإحنا أكيد مش بحاجة لهذا الشيء. حلو التدخل, حلو الضغط على حامل الكرة. خلينا ننتظر إذن إحنا باللحظات الأخيرة. إذا انتهت المباراة على هذا النحو بنقول مش مشكلة, هارد لك,
1: نقول الله يعطيك العافية,
0: نقول الله يعطيكم ألف عافية. يعني ظهرتوا بمظهر يعني بصفة أنكم تشاركون لأول مرة, بس هو الواحد ممكن بيعتب بزعل, كنتوا تستحقوا الفوز أو على الأقل التعادل, لكن مشاركتكم وأدائكم برفع الرأس, نفتخر فيه. يمكن شوية منزعل, يمكن شوية منقول أخ لو أن حققنا نقطة أو شيء, لكن نقول قدر الله وما شاء فعل. وما زال النشامة أمامهم مبارتان, أمام المنتخب الجزائري وأيضا أمام المنتخب الأرجنتيني. إحنا ما كنا ننتظر إن نوصل أن نعول على أدائنا مع المنتخب الأرجنتيني, لكن زي ما قلنا قدر الله وما شاء فعل, هذه هي النتيجة.
1: إحنا مع النشامة صدام بالخسارة
0: طبعاً وسنرى ذلك بعد قليل. وأنا أعتقد إنه كل الأردنيين راح يكون تعليقهم يعني إيجابي,
1: أعتقد راضين, أعتقد
0: وراضين عن أداء النشامة, وسيقفوا خلف النشامة وسيتابعوا تشجيع النشامة وإظهارهم بالمظهر الأجمل والمشاركة الأحلى لمنتخبنا الذي يدخل العالمية. احنا يعني لا نعرف قيمة أن يلعب المنتخب في مثل هذا الوقت على هذا الملعب, ضمن هذه المتابعة, ضمن هذه المشاهدة, ضمن هذه الأرقام العالمية اللي يمكن اليوم يعني شاهدت لأول مرة المنتخب الأردني. يعني احنا لسنا الآن بحساب الإيجابيات التي حققناها من المشاركة, سيأتي وقت بسام في برامجكم الرياضية ستفردون أوقات ومساحات لأهمية المشاركة, لكن على الأقل اليوم الأردنيين إن شاء الله راضيين, والله يستر.
1: الله ستر.
0: الله ستر من
1: يعني كذا. أيضا لاعبنا يسجل في مرمى سليم عبيد, اللاعب بديل ولكن كرة مرت بجوار القائم, وبالتالي هذه يعني الكرة الآن ركنية بأخذ وقت لمنتخب النمساوي.
0: يعني أعتقد أنه الأمور إن شاء الله ما يكون في هدف ثالث, لأنه تنتهي 2-1 على الأقل, يعني تبقى يقال أنه تقدم عليك بهدف أنت وضعته في نفسك. الأمر يختلف عن أن يضع هدف آخر عموما. يلا أقل من دقيقة.
1: نعم ركني الآن منتخب النمساوي بأخذ وقته من حقه
0: طبعا, يعني طبعا
1: يقتل
0: طبعا
1: الوقت
0: طبعا.
1: الحكم ماذا, هل هناك حديث مع الفار؟ ماذا
0: الله يستر,
1: ماذا يجري الآن

0: ماذا يجري الآن؟ الحكم في فار هناك شك بركلة جزاء
1: لصالح منتخب النمسا.
0: نعم نعم شك بركلة جزاء.
1: لمست يد
0: يبدو سليم عبيد،
1: سليم عبيد ولا
0: اللاعب البديل سليم عبيد. إذا ذهب للفار

0: هذا القرار سيكون حاضرا للأسف.
1: نعم للأسف.
0: أنا اللاعب البديل سليم عبيد، الكرة تلامس يده.
1: نعم لمسة يد. خلينا ننتظر طبعا قرار الحكم.
0: نعم هذا العاد من زاوية ثانية والحكم ما زال.
1: وعموما أصلا وقت المباراة انتهى بشكل كامل،
0: يعني الفار أنصفنا قبل قليل، ولكن أعتقد الفار هذه المرة يعني سيؤكد يعني شيء سلبي على منتخبنا. هذا ما أتوقعه وما لا أتمناه. هذا ما أتوقعه أكيد ما لا أتمناه.
1: يعني واضح أنه لمسه. خلينا ننتظر قرار الحكم. ويزيد يا يزيد حاول أن تنهي المباراة 2-1. الله يجيب الفير خير إن شاء الله.
0: هذه كرة القدم. يعني ظروف مرات ما بتساعدك، مرات كنت الأفضل، ولكن ليس شرطا أن الأفضل.
1: هذه هي خبرة المباراة. يعني
0: الآن سيعلن القرار الحكم، هل هي ركلة جزاء أم لا؟ نعم
1: ركلة جزاء.
0: للأسف.
1: إذن ركلة الجزاء في الثواني الأخيرة لمنتخب النمسا على حساب منتخبنا الوطني. يزيد أبو ليلى، نتمنى لك التوفيق في صد هذه الكرة.
0: كنا نتمنى نهاية مختلفة حقيقة صدام، يعني
1: هذه هي كرة
0: القدم. كنا نتمنى ركلة جزاء منتخبنا في، ولكن
1: هذه هي كرة القدم.
0: منتخب النمساوي عرف كيف يتعامل مع منتخبنا للأمانة.
1: نعم صحيح.
0: وعرف
1: ماذا سنتعلم من هذه المباراة. خلينا نشوف بس البلنتي.
0: هو أهدر 3 بتاريخه وسجل 3
1: إن شاء الله.
0: هي الرابعة المهدرة إن شاء الله، ولكن أسف للأسف.
1: إذن هدف لمنتخب النمسا. النتيجة الآن على ما يبدو قد انتهت المباراة خلاص على ما أعتقد. الآن سيصفر الحكم. النتيجة 3-1 لصالح منتخب النمسا. نعم
0: يعني خسارة أولى لمنتخب
1: النشامة.
0: والله
1: ما كان يستحق على ما أعتقد. انتهت المباراة.
0: لا بانتظار إعلان الحكم لسه ما زالت الأمور، يمكن بعد ما يلعبوا السنتر شوية ثانيتين بصفر الحكم.
1: إذن خسارة للأمانة والله غير مستحقة لمنتخبنا. كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن أعتقد أنه هنا خبرة الملاعب العالمية، وهنا في بعض الأحيان في المباريات العالمية هكذا هي الأخطاء ثمنها كبير وعظيم.
0: نعم التحول كان صدام بالتبديلات الثلاثة اللي أجراها مدرب منتخب النمسا.
1: تبديلات، وإحنا أشرنا إلى هذا الكلام. التبديلات التي أجراها المدرب النمساوي للأمانة كانت مؤثرة، لكن بنقول لا ضير لا عليكم، الأردنيون خلفكم. أنا بتمنى فعلا أن تقرأ هذه المباراة بشكل جيد من قبل الجهاز الفني والمدرب.
0: نعم.
1: وأن نظهر بصورة أفضل علما. والله صورة الأردنية كان جميلة، يعني أعتقد الشوط الأول لنصف الشوط الثاني كان أداء مميز جدا. انتهت إذن المباراة. انتهت المباراة بفوز منتخب النمسا على منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف مقابل واحد. ماذا تقول؟
0: قدر الله ما شاء فعل. هذا لك منتخب النشامة رغم النتيجة، ولكن أداء منتخبنا اليوم أداء مشرف، ظهور مقنع جدا، وإن شاء الله القادم أفضل منتخب النشامة
1: إن شاء الله. يعني أن نتجاوز هذه الأخطاء لا عليكم. أرجوكم أن تقفوا خلف منتخبكم. اليوم المنتخب فرحنا. اليوم الأردن لأول مرة يسجل بتاريخه هدف في سجلات كأس العالم. متابعين معاكم حتى 10:00، بس ده أودع طبعا زميلي بسام المجالي من القناة الرياضية تلفزيون الأردني على مشاركته، ويعني ما أثرى فيه هذه الحلقة وهذه التغطية بمعلوماته الرياضية. شكرا جزيلا لك بسام.
0: حياك الله يسلم.
1: نتمنى أن نلتقي على خير وعلى فوز إن شاء الله. أحبائي وأعزائي نتابع معكم فاصل قصير ونعود إليكم.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نكون معكم في مباراة النشامة الأولى التي انتهت قبل قليل للأسف بخسارة منتخبنا أمام منتخب النمسا. أنا شايف يعني صور للمشجعين إن كان بعمان أو بالولايات المتحدة، عدد كبير من المشجعين شجعوا النشامة ويشجعون النشامة، وسنبقى نشجع النشامة. بالله عليكم إخواني، النشامة محتاجين لدعمكم. تنتهي المباريات، يعود المنتخب، بصير في تفكير للجهاز الفني بالأداء، يقرأ المباريات، يحدد وين الأخطاء تعالج. أمامنا استحقاقات كثيرة، لكن المنتخب اليوم بحاجة إلى الدعم. ما زالت أمامه مبارتين. بالمناسبة هذه المجموعة هي المجموعة العاشرة، فيها المنتخب الأرجنتيني، الجزائري، النمسا والأردن. انتهت المباراة الأرجنتين والجزائر بفوز عريض للأرجنتين 3-0، وانتهت مباراة النمسا والأردن 3-1. إذن ما زالت الفرصة قائمة، لأنه يخرج من هذه المجموعة الأول والثاني، وأفضل ثالث أيضا يخرج ضمن المجموعات. إذن الفرصة ما زالت قائمة، لا تستعجلوا بالحكم، لا تستعجلوا أو لا سمح الله لا تهاجموا أحد من النشامة، هو بحاجة إلى دعمكم اليوم. كلنا يعني قد نخطئ، كلنا قد نغفل، كلنا قد لا نلتزم في بعض التعليمات، قد نفعل كل شيء، ولكن التوفيق نقول قدر الله وما شاء فعل. انتهت المباراة، النتيجة 3-1 لن ننسى، والله كنا نستحق نتيجة أفضل، وهذه حقيقة لا ينكرها لا القاصي ولا الداني. وأعتقد أنه أكثر يعني الذين لا يحبون المنتخب يقولون أنها يعني مباراة للأمانة أو النتيجة ليست منصفة للمنتخب الأردني، الذي سيطر في أوقات كثيرة على الملعب، سيطر في أوقات كثيرة على اللعب، كان هو المبادر، كان هو المسيطر، كانت هجماته أكثر. ولكن يمكن تبديلات المنتخب النمساوي في منتصف الشوط الثاني كان لها تأثير كبير، ونحن نعرف تأثير المدربين وقدرتهم واللي جرى. احنا امامنا مباراة قادمة امام المنتخب الشقيق العربي الجزائر، ولدينا ايضا مباراة امام حامل اللقب الارجنتين. ندعو الله التوفيق للنشامة، لازم نوقف معهم، لازم ندعمهم اخواني. القضية ليست قضية رياضية بقدر ما هي حالة وطنية، وأرجوكم أن لا تغفلوا عن هذه الحالة، حالة الأردنيين، انتشاءهم، التفافهم حول شماغهم، حول علمهم، حول أبنائهم. هذه لحالها حالة يجب أن نتوقف لديها، حالة الود الموجودة في المجتمع، حالة التشجيع، حالة التكافل يجب أن نبني إليها. صحيح في هدف أثر مباشر هو تحقيق نتيجة كروية في الميدان في البطولة، لكن الأهم من كل هذا هي الحالة. أضف إلى ذلك، من كان منكم ينتظر أن الأردن يعني سيحقق كأس العالم؟ هذا أكيد طبعا لا، الأمر سابق إلى أوان وما زالت الفرصة موجودة، لكن أنتم تعلمون أنه كان هدفنا أن نؤدي أداء مميزا في كأس العالم وأن نظهر ظهور مشرف. أعتقد أنه المباراة لمن تابعها يعترف بأداء المنتخب القوي وبدوره وسيطرته على أوقات كثيرة من عمر المباراة. نعم تأثرنا، نعم كنا نستحق أن نفوز، كنا نستحق أن نتعادل على الأقل، أو على الأقل أن ما نتلقى أو لا نتلقى الهدف الثالث، أنت 2-1. لكن هذه هي كرة القدم، ومثل ما نهيئ نفسنا، هذه هي اللي بيقولوا عنها الروح الرياضية، الروح الرياضية مثل ما أنت مهيئ نفسك تفوز 10-0، يجب أن تهيئ نفسك أنك تخسر 10-0. منتخبات كبيرة خسرت بنتائج كبيرة، بنتائج عظيمة، وبعد ذلك تداركت هذه الخسارة. لذلك هنا بنلعب دور اليوم الدعم النفسي، هذا ما أطلبه من جماهيرنا، هذا ما أطلبه من الأحبة اللي بسمعوني اليوم. إحنا أبدا مش في وقت نهاجم حدا، أبدا مش في وقت لا سمح الله إنه يعني نقول كلام على منتخبنا لا يليق به.

النشامة أبدعوا لعبوا. قد تكون حدثت أخطاء طبعا، النتائج لا تأتي هكذا، النتائج نتيجة الواقع الموجود في الميدان، قد تكون وقعت أخطاء، قد يكون قلة توفيق، قد تكون قلة خبرة، تعرف مشاركة عالمية أولى، أن تقف أمام ملايين البشر الذين يتابعوك إن كان في الاستاد أو عبر الفضائيات أو عبر وسائل التواصل المختلفة، أكثر من مليار يمكن بيتابعوا كأس العالم. مفهوم هذا الكلام، هذول الشباب إخواني بعمر الورد، هذول شباب عمرهم بالعشرين، معظمهم بالعشرينات، ما زالوا يعني بحاجة إلى دعم منكم. أرجوكم سيتابعوا ما ستكتبون عبر منصات التواصل الاجتماعي. أنا بعتقد أنه المنشور الأفضل والأحلى أن تقول قدر الله وما شاء فعل. ننتظر من النشامة أن يؤدوا أداء جميلا، أنا والله ما بنتظر نتيجة، وللأمانة هذه حقيقة أقولها لكم، يعني حينما تأهل منتخبنا إلى كأس العالم أنا شخصيا والله ما كنت أنتظر يعني أن يحقق، أنا أنتظر أداء، أنتظر أن نحيا حالة وطنية جميلة، كنت أنتظر أن نقفز من مقاعدنا فرحا لجمال أهدافنا، واليوم تحقق هدف. اليوم الأردن سجل اسمه بسجل أهداف كأس العالم لأول مرة، النجم الأردني علي علوان سجل هدف رائع جميل لصالح المنتخب الأردني، وأخذ عليه ترند، أخذ عليه سبق. علي علوان هو أول أردني يسجل بكأس العالم، إحنا سجلنا في منتخبات إلى الآن ما سجلت، ما افتتحت التسجيل، هذا شيء جدا جميل، هذا شيء جدا مميز. تحية لعلي علوان، تحية لكل نشامة المنتخب، تحية لهم جميعا، يستحقوا والله هذا الإبداع، يستحقوا أن نرفع لهم القبعات، لازم ندعمهم، لازم نوقف معاهم، لازم نسندهم، لازم نقولهم هارد لك، لازم نقولهم برافو، لازم نقولهم ما تهكلوا هم، لازم نقولهم مش مشكلة، إحنا وراكو، إحنا بظهركم. إخواني بالله عليكم، من يستغل هذه اللحظات كي يدس السم بالدسم، بالله عليك أن تتوقف وأن تترك الأردنيين بحالهم، خليهم يعيشوا هذه الحالة الوطنية الجميلة. كنت أتابع مادة محتوى لزميلنا وصديقنا بلال عجر، أنا بحبه بحييه بلال، كان بيحكي فيها عن مشاعر الأردنيين اللي كانوا يتمنى أن يروا منتخبهم بيلعب في كأس العالم. وأنا بدي أضيف، أنا مواليد عام 1983، بعتقد أنه كنا دائما نتابع التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكانت الخيبة ترافقنا في كل تصفية، أنه منتخبنا ما متأهل، ونختار كل واحد فينا يختار منتخب حتى يشجعه في كأس العالم، اللي بقول أنا مع البرازيل، اللي بقول أنا مع الأرجنتين، اللي بقول أنا مع إيطاليا، اللي بقول أنا مع فرنسا، ما كان إنا ناس أو نيجي نشجع المنتخب العربي المشارك، كان يكون منتخب أو منتخبين. إحنا اليوم في المنتخب، إحنا اليوم إخواني في المونديال، أتعرفون ذلك؟ إحنا ما حينما حصلنا على الدورة العربية لم ننم في شوارع عمان في التسعينات وفي الألفين، اليوم نحن في أمريكا نشارك في مونديال كأس العالم، والله العظيم أنه ربح عظيم. أنا بعرف أنه مهما قلت اللي زعلان راح يظل زعلان، اللي متأثر راح يظل متأثر، لكن يجب أن نقول لغة الحكمة والعقل، أن نقول أن هذه هي الرياضة، ربح وخسارة، المنتخب قد يؤدي أداء يستحق عليه أهداف، قد يعني يظلم، اللعب يظلمه ما يجيب أهداف، ممكن أن يكون أداؤه سيء، ما يعزي أنه منتخبنا كان أداؤه مميز، وصل للمنتخب أو لمرمى المنتخب المنافس ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، وإحنا كنا نحضر مباريات لمنتخبنا إخواني ما كنا نشوف فيها حارس النادي أو المنتخب الضيف، ما كنا نشوفه فيها، صح ولا لا؟ كنا نقول إنه والله الحارس أخذ الباسورد تبع الاستاد وفاتح على الإنترنت قاعد ما عنده شغل، لا لا لا لا، اليوم إحنا شفنا منتخب يقارع منتخب تصنيفه 26 في العالم، واحد من أهم المنتخبات الأوروبية، يحمل مدرسة كروية
معظم لاعبته محترفين بالدوري الألماني، لديهم مدرب كبير صاحب مدرسة كما قال لكم بسام زميلي بسام المجالي، صاحب مدرسة كبيرة، صاحب نظرية الضغط العالي، صاحب نظرية الانتشار الواسع. احنا لعبنا قدام منتخب كبير، منتخب أوروبي له صولات وجولات وله أرقام، أظن في سنة من السنوات يعني حقق ثالث العالم أو رابع العالم في إحدى دورات كأس العالم. إذا نحن أمام منتخب كبير وعظيم، ومنتخبنا لعب وأدى، الهدف الأول جاء هكذا، الهدف الثاني جاء يعني بنيران صديقة كما يقال، والهدف الثالث نتيجة يعني لمسة يد غير مقصودة للاعبنا، انتهت المباراة 3-1 ولم تنتهي مسيرة النشامة في المونديال. ما زال أمامهم الكثير، أنا ما زلت أعتقد أنه النشامة لسه راح نفرح لهم، راح نوقف لهم، راح نزقف لهم، راح يحطوا أهداف، راح يحققوا نتيجة كويسة، حتى إذا ما تأهلنا للدور القادم صدقوني أنه أدى وعمل ويستحق، وراح يشوفوا اليوم دعم للمنتخب، راح يشوفوا من أعلى المستويات، راح يشوفوا الملك، راح يشوفوا أكيد تغريدات قد تكون من سمو الأمير علي، سمو ولي العهد، قد يكون الملك، راح نشوف دعم. المهم راح يشوف دعم للنشامة، ينقال لهم ما يهمكم، استمروا، امضوا، الأردنيين خلفكم، وبدي من الأردنيين أو بيسمعوني على الأقل بالله عليكم لا تجلدوا منتخبكم، لا تهاجموا منتخبكم، أي في خطأ يعالج، في جهاز فني يتابع، وما زالت أمامنا استحقاقات. هذول الشباب ما زالوا بعمر الزهور، الحمد لله أنه وصلنا إلى هذه المرحلة، وصلنا إلى هذا الأداء، وصلنا لهذا التأثير. اليوم لا يوجد أحد في العالم لا يعرف المنتخب الأردني، لأنه قبل قليل شارك، أبدع، سجل، ضغط، سيطر على مفاصل كثيرة من المباراة، لكن التوفيق وسياسة الكرة والخبرة ولعب المدربين ولعب اللاعبين له تأثير. أقول قولي هذا ودي أطلب منكم نطلع على فاصل ونرجع ندردش ونحكي، رح أقرأ مشاركاتكم، أكيد لديكم تعليقات، بتمنى أن تكون إيجابية، ورح أقرأ التعليقات الإيجابية. فاصل ونتابع معكم.

يعني شوفوا المعلق القطري الجميل خالد جاسم، واحد من أهم الإعلاميين الرياضيين العرب الموجودين اليوم في الساحة العربية، كاتب قبل قليل، قبل دقائق عبر صفحته: خسارة بأداء مشرف. هيك كاتب، بقول: المنتخب الأردني خسر 3-1 أمام النمسا، هدف ذاتي من يزن العرب حسم المواجهة، ركل الجزاء في الوقت القاتل على الرغم من الإهدار الكثير من الفرص. المهم أنه المشوار لسه طويل والنشامة قادرين يرجعوا أقوى، هارد لك ومعوضين خير في القادم إن شاء الله، قال خالد جاسم المعلق الرياضي أو المذيع أو الإعلامي الرياضي القطري الكبير عبر صفحته قبل قليل.

هذا العنوان. هلا في عناوين لبعض المواقع الإخبارية بينزلوا صور، ما رأيكم بأداء فلان، ما رأيكم بأداء فلان. إخواني والله العظيم، والله العظيم بكسر الهاء كما يقول الأردنيون، هذه المنشورات ترى هدفها تجميع لايكات، صدقوني. هاي بعض الصفحات التابعة لبعض المواقع الإخبارية غير المهنية، هدفها تجمع لايكات. طبعا الناس متوترين الآن، مستفزين، معصبين، متضايقين، فما بالك تنزل لهم صورة لاعب وتقول شو رأيك بأداءه؟ الجميع سيدخل يعمل لايك ويعلق، والهدف صدقوني ليس مصلحة المنتخب، هدف هاي الصفحات تجمع لايكات. عجبني على سبيل المثال الحصر، يعني بنشوف بعض العناوين لبعض المواقع الإخبارية المهنية: النشامة يقدمون أداء مشرفا في أول محطة بتاريخ بكأس العالم. شكرا لمن وضع هذا العنوان، والله شكرا، ألف شكر لمن وضع هذا العنوان. ما عليهم، ما عليهم النشامة، إن شاء الله القادم

إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. صباح الخير ل لميا ملكاوي، أمل حماد. أمل حماد تقول معلش معلش إن شامك، والله عافية عليك عافية عليك يا أمل عافية.

قبل قليل صفحة فيفا وورلد كاب، صفحة فيفا كأس العالم، كاتب مرحبا بكم في كأس العالم. سجل جوردن هدفه الأول على الإطلاق في أول مباراته على الإطلاق، وحطين صورة لنجم منتخبنا الذي دخل التاريخ علي علوان من صفحة الفيفا.

بدي أقول لكم شغلة، كان في توافد جماهيري كبير عظيم على المدرج الروماني صباح اليوم والله لمتابعة المباراة. أيضا بثت المباراة عبر شاشات كثيرة وعبر مراكز الشباب في كافة محافظات المملكة. إخواني هذا هو حال كرة القدم، بقولوا الرياضة ربح وخسارة، ربح وخسارة. أنا بعتقد أنه نشامة أدوا أداء رجوليا مميزا، ولكن هذه لا تطلعوا للنتيجة، اطلعوا للأداء، شوفوا أداء المنتخب، وأنا واثق أنه في المباراة القادمة رح يظهروا أفضل، والمباراة اللي بعدها رح يظهروا أفضل. لا تنسوا هاي المباراة الأولى للمنتخب. أنا متفائل والله، متفائل بأداء المنتخب.

بالمناسبة إخواني، هدف علي علوان والله إنه هدف عالمي لمن شاهده ترونه، هدف عالمي جميل جدا من الأهداف الجميلة في كأس العالم. آه والله

بالمناسبة دولة رئيس الوزراء اليوم كان موجود في المدرج الروماني برفقة وزير الشباب وأمين عمان الكبرى لحضور المباراة وسط الجماهير الأردنية الموجودة في المدرج الروماني. وزير أيضا الاتصال الحكومي كان الدكتور محمد المومني برضو موجود.

متابعين معكم أحبائي وأعزائي، الساعة 9:35. خلينا نروح لتعليقاتكم ونشوف. أنا للأمانة يعني بديش، أنا بعرف إنه الآن الناس شوية بتمنوا، لكن خلينا نسمع على بلادي

علا والله واليوم علم بلادنا علا. وين علا؟ علا في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. خذوا يعني لا تنظروا كما يقال إلى الجانب الفارغ من الكأس، انظروا إلى الجانب المليء في الكأس. والله اليوم إن حققنا أشياء كثير، والله إننا حققنا أشياء كثيرة اليوم نستحق التقدير عليها. عندي معلومة مش متأكد منها بس خبر حلو، على ما أعتقد إنه علي علوان حاز على جائزة رجل المباراة اليوم. ألا بتأكد؟

أؤكد لكم أحبائي، علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا. خلي هذه الأغنية بحبها علي علوان. بعدين شفتوا قمة الوفاء حينما سجل الهدف، وين راح يا مأمون؟ راح جاب القميص الخاص اللي كان بيلبسه زميله شريكه يزن نعيمات، وبالمناسبة هما كان برقصوا بيغنوا دائما على هذه الأغنية. تحية لك يا علي علوان، رجل المباراة، أفضل لاعب في مباراة اليوم هو الأردني النشمي علي علوان، وهو صاحب الهدف الأول للنشامة في تاريخ كأس العالم. ألف تحية، وخلينا نسمع علّ علم بلادي علّ وعلّ.

أحبائي وعزائي متواصلين معاكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية كالعادة. كانت معكم اليوم للأمانة دعوني أقول مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كانت موجودة معاكم إن كان عبر شاشة التلفزيون الأردنية القناة الرياضية عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عبر أثير الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية إن كان في الأردن إن كان في خارج في الولايات المتحدة كانت معكم على الهواء مباشرة بنقل أجواء هذه المباراة الأولى للنشامة والنشامة أدوا فيها وأبلوا فيها بلاء حسنا أبلوا فيها أبلاء حسنا وحققوا أرقام. الأردن حقق أول هدف، الأردن حقق جائزة أفضل لاعب في المباراة، الأردن دق باب العالمية، الأردن ما زال أمامه الكثير كي يقولوا، والله أنا ما زلت أقول ما زال أمامه ما يقوله لكم، ما زال أمامه مباراتان. أرجوكم لا تنسوا، ابتعدوا عن السلبية، ابتعدوا عن كسر الخواطر، ابتعدوا عن المهاجمة، لا تلتفتوا للحاقدين، لا تلتفتوا إلى الباحثين عن اللايكات، الباحثين عن أخذ أدوار ليست لهم، الباحثين عن دور يعني اللعب على عواطف الناس دائما وأبدا في كل مكان. عادة حينما تخرج بعض المشاعر في ناس يستغلوا هذه العواطف، يتقنون فن استغلال هذه المشاعر لترويج أفكارهم السلبية، لا تسمحوا لهم أن يروجوا هذه الأفكار السلبية. أنا

أحيي النشامة، أحييهم على هذا اللعب، على هذا الأداء، على هذا التميز. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. أنا واثق أن المباراة القادمة راح تكون أفضل، وأنا واثق المباراة التي تليها ستكون أفضل وأفضل. أنا كنت المفروض والله مرتب أخذ محللين رياضيين، لكن ما وددت أن أكثر عليكم، وددت أن نكتفي بهذا الكلام، نسمع هذا الكلام، أسمع آراءكم الآن. أرجوكم قفوا إلى جانب منتخبكم. النشابة اليوم عملوا إشي والله كثير مهم، كثير مميز، وبيستاهلوا والله.

الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

أهلا ومرحبا بكم من جديد، معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في تغطية متواصلة مستمرة حتى الساعة 10 صباحا إن شاء الله. كنا موجودين معكم فيها قبل الساعة 7، وكنا معكم نرافق نتابع المباراة، مباراة المنتخب، ونطلعكم على النتائج أول بأول. زي ما قلت لكم انتهت المباراة لصالح المنتخب النمساوي، منتخب النمسا 3-1، انتهت المباراة. كنا نستحق أكثر، الأداء كان مشرف باعتراف الجميع. النقاد، أنا أتحدث عن رأي المحللين والنقاد، أتابع عبر الفضائيات، أسمع بأذني ما يقولوه وما يكتبوه عبر صفحاتهم، أداء مشرف للنشامة، لكن قدر الله وما شاء فعل. انتهت المباراة لصالح النمسا، ما زال لننسى هذه المباراة كاملة كاملة بكل تفاصيلها. المهم اليوم منهجم هذا المنتخب، ندعمه. النشامة أمامهم مباراتان هامتان جدا، أمام مباراة أمام الجزائر الشقيق، وأمام الأرجنتين، أمام ميسي الذي حقق امبارح 3 أهداف هاتريك، تصدر اليوم الفجر ولا صعوين امبارح، بس اعذرونا، 3 أهداف ميسي حقق، والآن هو بطل أو هداف البطولة حتى الآن، ووصل لرقم عالمي حتى بصفته من أكثر الهدافين تسجيلا في كأس العالم. أحبائي وأعزائي، إحنا معكم على الهواء مباشرة ويسعد صباحكم.

إذن أحبائي، ترتيب المجموعة العاشرة أصبح على النحو التالي: بالمركز الأول الأرجنتين، بالمركز الثاني النمسا، بالمركز الثالث الأردن، بالمركز الرابع الجزائر. هذا راح يسألني ليش المركز الثالث للأردن، لأن الأردن له هدف. إخواننا الجزائريين يعني تفوق عليهم المنتخب الأرجنتيني 3-0، لم يحققوا أي هدف. إذن ترتيب المجموعة الآن على النحو التالي: الأرجنتين بالمركز الأول لها يعني 3 نقاط، أيضا بالمركز الثاني ب3 نقاط أيضا النمسا، لكن متفوق عليه طبعا بفارق الأهداف الأرجنتين. ترتيب الثالث هو المنتخب النشامة، المنتخب الوطني، وبالترتيب الأخير الرابع هو منتخب الجزائر الشقيق. وما زال المجموعة فيها حكي وكلام. مباراتنا القادمة أعتقد في 23 الشهر مش هيك، أمام المنتخب الجزائري، الموقع الثانية للنشامة. خلي عيوننا تروح باتجاه هذه المباراة اليوم، وخلينا ندعي للنشامة في المباراة الجاية. زي ما قلت لكم، بالله عليكم ابتعدوا عن السلبية، لا تنجرفوا أمام مشاعر. هلا في مشاعر بريئة، ناس غضبة للحظات بيكتبوا كلام، بعدين يعودوا يفكروا ويشوفوا المنطق ويشوفوا ما تحقق وما حققه النشامة، فيصمتون يسكتون. وبعضهم قد يعتذر عما قاله في حالة الغضب، لكن في ناس لا، والله بودهم أن يدسون السم داخل الدسم، سيبقون على هذا النحو، سيهاجمون اللاعبين، سيهاجمون الأداء الفني، وقد يستغلون الأمر لمهاجمة الأردن. يعني عادي، ترى ما تتفاجئوا يعني. وبعض الناس راح يشتغلوا على هذا الشيء، لكن احنا بنقول معكم النشام. أنا شخصيا والله بالدقائق الأولى أصابني نوحك غضبة، زعلت، كنت حاب، لأنه كنا من السهل، لكن والله ما أن انتهت المباراة حتى يعني رجعت فكرت احنا حققنا إشي كثير ممتاز، وأنا فرحان، وأنا بتشرف أني أنا كنت أشجع النشامة، وأنه أنا أنتمي إلى هذا الوطن اللي منه هذول النشامة اللي لعبوا اليوم، أبدعوا اليوم في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، وما زلت أنتظر منهم الكثير، وأنا واثق أنهم سيقدمون في المباراة القادمة شيء أفضل وأفضل.

لازم أشير إنه كان سادة الأمراء في أجواء هذه المباراة سمو ولي العهد والأميرة رجوة والأمير هاشم كانوا مع النشامة يدعمونهم في المدرجات. طبعا سمو الأمير علي قلت لكم إنه النشامة طلب من الأردنيين ومن النشامة دعمهم في تغريدة ليلة أمس كان دعم فيها النشامة وطلب أمنيات التوفيق لهم. كذلك الملكة رانيا. المدرج الروماني احتضن اليوم أكبر شاشة عرض بالمملكة دعما للنشامة. وقلت لكم أنه دولة رئيس الوزراء وزير أيضا الشباب وزير الاتصال الحكومي أمين عمان كانوا أيضا في حضور هذه المباراة. بثت أيضا مباراة النشامة في 4 مدن رياضية وفي 60 مركزا شبابيا. الأمن العام اليوم واصل توزيع المرصقات والأساور أساور اليد التشجيعية لمؤازرة

أثارت النشامة، شفنا الجماهير الأردنية، ويجب أن أقول عنهم كلمة. اليوم إخواني قدموا لوحات من الثقافة العربية أمام ملعب مباراة سان فرانسيسكو. للأمانة يعني الأردن اليوم، جمهور الأردني عمل شيء جميل، شيء رائع، يمكن العالم كله تحدث عنه. شفنا زحف اليوم باتجاه الاستديو، شفنا مبارح مواكب في الولايات المتحدة للنشامة الأردنيين ومن يساند المنتخب الأردني. شيء والله للأمانة كان روعة، كان أكثر من رائع، أبدعوا في النشامة، كانوا مميزين في النشامة، والحمد لله رب العالمين. أداء النشامة كان اليوم جيد، نبني عليه، بنقول شو كان الأداء يعني كان لا يقال، نقول لا والله كان في أخطاء، أنا بعتقد أنه في المباراة القادمة راح يصححها. المهم أن يكون في أداء مشرف نطلع ونفتخر فيه أنه منتخبنا شارك في هالتظاهرة الكروية الكبيرة والعظيمة وأدى هذا الأداء وهذا البلاء الحسن.

طيب شو بدنا نقول؟ شو بدنا نقول بالنهاية قبل ما نغادر؟ طبعا بكرة نعود لكم في البث المباشر. اليوم احنا كنا في تغطية لأحداث هاي المباراة، بكرة راح نرجع لكم في برنامج البث المباشر من عمان. لكن في الختام وجب علي أني أقول التالي: إبراء بداية لذمتي، إحقاقا للحق، يجب أن أقول التالي: أحبائي وعزائي وإخواني وفي كل في كل مكان، الأخطاء قد تقع. صباح الخير لياسمين لسعود، بتقول أداء جيد رغم الخسارة المشرفة. تحية لعلي علوان وأكيد لزملائه كلهم بيستحقوا. شرف طبعا هي بتحيي لأنه حاز على أفضل لاعب في المباراة وهو من حقق هدف النشام الأول. نشام صقور: كل الحب هذا ظاهر أبو شقير رزق التلاوي. بقول لكل جواد كبوة ويعود للسباق بقوة. نعم أحسنت يا رزق. وفاء الصوالحة بقول: أخطاء فردية نتمنى أن تم تلافيها في المباريات القادمة. طبيعي طبيعي طبيعي إخواني، أضخم المنتخبات يعني البرازيل شفناها أخطأت يعني وتقدم عليها المنتخب المغربي وبالكاد استطاعت أن تعدل النتيجة. البرازيل يعني البرازيل. إيطاليا مش موجودة بكأس العالم، إيطاليا أم الكرة مش موجودة في هذا المونديال لأنها أخطأت وأخفقت في الوصول لكأس العالم. طبيعي. نهلة المحاسنة بتقول: قدها النشامة، بدعوا ورفعوا علم الأردن عالي، بكفينا فخر أننا أردنيون. هذا بيت القصيد. والله يا نهلة من القلب أشكرك على هذا الكلام الجميل. شكرا لكل آرائكم، لكل أفكاركم، شكرا لدعمكم. برجع مرة ثانية بقولكم: ابتعدوا ابتعدوا عن السلبيين، ابتعدوا عن اللي بيحاول أن يركب الموجة، يحاول أن يقدم نفسه بصفته اللي بطبطب على صدور الناس وعلى ظهورها، شخصية المنتقد، شخصية الذي يبين الحقائق، هذا اتركوه بعدوا عنه. اليوم احنا اعتقد انه يعني في ناس مختصين بالرياضة، احنا بنتابع وبنشوف، لكن بالله عليكم النشامة ما بيستحقوا منا اليوم ان نهاجمهم او نهاجم اي فرد منهم، اي فرد، اي عضو، اي شخص موجود ما بيستحق انه نهاجمه. النشامة اليوم يستحقوا ان نقولهم يعطيكم العافية، لنبني على ما جرى. مباراتكم الاولى كان ادائكم مشرف فيها لكن النتيجة لم تكن بصالحكم، بدنا المباراة الثانية اداء ونتيجة، وبدنا نلعب وبدنا ننبسط وبدنا نتمتع وبدنا نمتع الاردنيين، وبدنا تنتهي مشاركتنا اليوم اينما تقف تقف، لكن بدنا واحنا راجعين الناس كلها تقولنا زي هيك صفق إنا في أمريكا في كل مكان وفي الأردن. النشامة يستحقوا أن ندعمهم وإن نقدرهم. كونوا مع النشامة دوما وأداء مشرف. شكرا لكم، نحن جميعا خلف النشامة. نلقاكم على خير. لكم تحيات فريق هذه التغطية. شكرا مأمون شحات زملائي في غرفة المراقبة الرئيسة. أشكر زميلة بسام المجالي جاءنا يعني إثراء الحوار والنقاش بمعلومات الرياضية من القناة الرياضية التلفزيون الأردني التي أبلعت وأبدعت في تغطيتها لمجريات مرافقة النشامة من خلال برامج عين على المونديال وهنا المونديال. شكرا تمارا النهار من السوشيال ميديا. شكرا لجميع الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اللي وفروا إن المسلزمات لمتابعة المباراة هنا بالاستديوهات لنقل أجوائها للأحبة المستمعين. نلقاكم على خير، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: حي النشامى.
1: موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. نائب جلالة الملك يزور مديرية الأمن العام ويعرب عن شكره وتقديره لمنتسبيه على جهودهم الأمنية والإنسانية المتواصلة بعد أداء مشرف.

0: النشامى يستهلون مشاركتهم المونديالية بخسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومهاجم منتخبنا الوطني علي علوان ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني تطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الأردن يدين قيام ما يسمى بإقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، ويؤكد أنه خطوة مرفوضة وخرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا، ومسؤول أمريكي كبير يؤكد أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء في بيع النفط والوقود فورا بموجب مذكرة التفاهم. قادة مجموعة السبع يتعهدون بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.

0: رحلة ابن جبير. دخل الموكب مكة، وكان إسراؤنا في ليلة الرابع من شهر أغسطس، والبدر قد ألقى على البسيطة شعاعه، والليل قد كشف عنا قناعه، والأصوات تصك الآذان بالتلبية من كل مكان، والألسنة تضج بالدعاء وتبتهل إلى الله بالثناء. فيا لها ليلة كانت في الحسن عروس ليالي العمر وبكر بنيات الدهر، إلى أن وصلنا حرم الله العظيم ومبدأ الخليل إبراهيم.
1: هكذا وصف ابن جبير دخوله إلى مكة المكرمة التي وجدها عروسا مجلوة مسفوفة إلى جنة الرضوان، محفوفة بوفود الرحمن، صلى بالمقام الكريم وشرب من ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة. وصف ابن جبير مشاهداته في المسجد الحرام وصفا دقيقا بإسهاب كبير، وذكر آثار مكة المكرمة وأخبارها الشريفة، وتحدث عن مقام إبراهيم فقال:
0: ولمعاينته ومعاينة البيت الكريم هول يشعر النفوس من الذهول، ويطيش الأفئدة والعقول، فلا تبصر إلا لحظات خاشعة وعبرات هامعة ومدامع باكية وألسنة إلى الله عز وجل ضاربة داعية.
1: لم يدع شيئا لم يصفه من الكعبة الشريفة إلى مقام إبراهيم وقبة زمزم والميزاب وموقع الطواف والحجر الأسود المبارك وباب الكعبة وكسوتها. وعندما وصل إلى منبر الخطيب توقف ابن جبير مليا وعاد يصف البيت العتيق فقال:
0: ومن آيات البيت العتيق أنه قائم وسط الحرم كالبرج المشيد، وله التنزيه الأعلى. من عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى به أنه لا يخلو من الطائفين ساعة من النهار ولا وقتا من الليل، فلا تجد من يخبر أنه رآه دون طائف به، فسبحان من كرمه وعظمه وخلد له التشريف إلى يوم القيامة. وللحرم 19 بابا أكثرها مفتح على أبواب كثيرة.

من جبال مكة المشهورة يذكر ابن جبير جبل أبي قبيس وجبل حراء وهو جبل مبارك، ومن مشاهد مكة المكرمة قبة الوحي وهي في دار السيدة خديجة رضي الله عنها، وقبة صغيرة في الدار المذكورة وفيها كان مولد فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، وفيها أيضا ولد سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما.

0: لم يبقى في مكة وآثارها من شيء إلا وأتى ابن جبير على وصفه، ونسمعه وهو يقول:
1: بلدة قد وضعها الله عز وجل بين جبال محدقة بها، وهي بطن واد مقدس، كبيرة مستطيلة، تسع من الخلائق ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. مكة شرفها الله، كلها مشهد كريم، كفاها شرفا ما خصها الله به من مثابة بيته العظيم، وما سبق لها من دعوة الخليل إبراهيم، وأنها حرم الله وأمنه، وكفاها أنها منشأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي آثره الله بالتشريف والتكريم، فهي مبدأ نزول الوحي والتنزيل، وأول مهبط الروح الأمين جبريل، وكانت مثابة أنبياء الله ورسله.

الأكرمين، وهي أيضا مسقط رؤوس جماعة من الصحابة القرشيين المهاجرين الذين جعلهم الله مصابيح الدين ونجوما للمهتدين.

0: راح الموكب من مكة المكرمة فبلغ الزاهر فالموصل، واجتاز الكثير من المدن والقرى حتى وصل الكوفة والحلة. وفي وصفهما يقول ابن جبير:
1: وبناء هذه المدينة بالآجر، ولا سور لها، والجامع العتيق آخرها. عندما وصلنا إلى مدينة الحلة وجدناها مدينة كبيرة كثيرة الخلق، فيها نخيل. أما مدينة السلام بغداد فهذه المدينة عتيقة، وإن لم تزل حاضرة الخلافة العباسية، وقد ذهب أكثر رسمها. وأول ما شاهدنا منها مجالس علم ووعظ، والتقينا الشيخ الإمام رضي الدين القزويني فقيه المدرسة الشافعية.
0: بعد أن وصف ابن جبير بغداد مدينة السلام رحل إلى الموصل، وهي مدينة عتيقة حصينة فخمة كما قال. ومن العراق وصل الرحالة إلى البطماء ودخل إلى حلب، وهي بلدة قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطير.
1: أما حماة فهي مدينة شهيرة في البلدان، قديمة الصحبة للزمان. وحمص فسيحة الساحة، مستطيلة المساحة، نزهة لعين مبصرها من النظافة والملاحة.
0: وهذا الوصف هو لابن جبير بالطبع، والذي وصل بعدها إلى دمشق والتي أعجبته أشد العجب.
1: جنة الشرق ومطلع حسنه المؤنق المشرق، وهي خاتمة بلد الإسلام التي استقريناها، وعروس المدن التي اجتليناها.
0: في دمشق أخذ ابن جبير بروعة جامعها فقال:
1: إنه من أشهر جوامع الإسلام حسنا، وإتقان بناء وغرابة صنعة واحتفال تنميق وتزيين. ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العنكبوت ولا تدخله، ولا تلم به الطير المعروفة بالخطاف. وأعظم ما في هذا الجامع قبة الرصاص المتصلة بالمحراب، سامية في الهواء، قد استقل بها هيكل عظيم يتصل من المحراب إلى الحصن.
0: ويستفيد ابن جبير في وصف جامع دمشق الكبير المعروف بالجامع الأموي وصفا دقيقا بديعا ممتعا، ذكر فيه مساحاته وعدد أبوابه ونوافذه ومشاهده.

0: وينتقل ابن جبير في رحلته من دمشق إلى بنياس ثغر بلاد المسلمين، ثم إلى عكا قاعدة مدن الإفرنج بالشام. ومن عكا توجه الرحالة إلى صور ووصفها بكثير من الأوصاف الحسنة وقال:
1: مدينة يضرب بها المثل في الحصانة، لا تلقي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة. قد عدها الإفرنج مفزعا لحادثة زمانهم، وجعلوها مثابة لأمانهم، وهي أنظف من عكا سكعا وشوارع.
0: وخلال إقامته في صور شاهد ابن جبير عرسا، فكتب أنه من مشاهد زخارف الدنيا المحدث بها زفاف عروس، وقد احتفل لذلك الجميع رجالا ونساء واصطفوا عند باب العروس، والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات، حتى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال من ذوي أرحامها.
1: عروس في أبهة الزي وأفخر لباس تسحب أذيال الحرير المذهب سحبا، وعلى رأسها عصابة الذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة، وهي رافلة في حليها وحللها تمشي فترا في فتر مشي الحمامة أو سير الغمامة.
0: عاد الرحالة إلى عكا في البحر، وفي أثناء الطريق جن جنون البحر، فمات عدد من الركاب وأشرف المركب على الغرق، إلى أن أغاثتهم زوارق تابعة لملك صقلية، ونزل الناجون في مدينة ميسينا التي وصف ابن جبير مرفأها قائلا:
1: مرساها

0: أعجب مراسي البلاد البحرية.
1: وقضى الرحالة وصحبه في المدينة 9 أيام، غادروا بعدها إلى جولة شملت مدنا عدة في جزيرة صقلية، ثم مروا على جزيرة سردينيا، وفيها أبصر شهر رمضان ليلة الخميس، فكان صيام أهل صقلية. عاد الرحالة الكبير ابن جبير إلى منزله في غرناطة إثر رحلة دامت 2 كاملين و3 أشهر، ونتوقف والمستمع الكريم لنستمع إليه وهو يصف أيام عودته إلى الديار.
0: أقلعنا عشية يوم الجمعة فأزعجتنا ريح شديدة، فأصبحنا يوم الأحد ونحن على طرف جزيرة سردانيا، وبعد أهوال من العواصف أبصرنا البر، وكان إرساؤنا بإزاء فرمنتيرة وهي منقطعة عن جزيرة يابسة، فحدقت الأبصار لهذا البر سرورا. ثم أقلعنا على اليمن والبركة، فنزلنا بقرطاجنة عشية يوم الخميس شاكرين الله على ما من به من السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين.
1: وفي ختام رحلته 3 إلى المشرق توفي ابن جبير في الإسكندرية في 9 من شهر رمضان عام 614 للهجرة. مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز 11 صباحاً من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلاً بكم. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني تطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الأردن يدين قيام ما يسمى بإقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، ويؤكد أنها خطوة مرفوضة وخرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. بعد أداء مشرف، النشامى يستهلون مشاركتهم المونديالية بخسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومهاجم منتخبنا الوطني علي علوان ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة. المدير الفني لمنتخب النشامى يؤكد أن نتيجة المباراة لا تعكس الجهد الذي بذله المنتخب، معربا عن سعادته وفخره بما قدمه اللاعبون. الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا، ومسؤول أمريكي كبير يؤكد أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء في بيع النفط والوقود فورا بموجب مذكرة التفاهم. قادة مجموعة السبع يتعهدون بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
3: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلاً ومرحباً بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. وتتابعون أيضاً بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهراً إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة،

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذة رانيا صبيح، المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي، للحديث حول إقامة مبادرة شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا، معا نحو بيئة صديقة وآمنة للأطفال والعائلات. طبعا ستكون المبادرة في محيط مدرسة أم السماق الشمالي بالتعاون مع عدة جهات رسمية. والأستاذة رانيا صبيح معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة رانيا، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: الله يخليك ست آمنة، شكرا كتير على هيك دائما استضافتكم واهتمامكم بكل ما هو جديد، يعني شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا. أمانة
1: أمانة
0: أستاذة رانيا، يعني بداية تعرفينا المبادرة، ما هي هذه المبادرة وكيف جاءت فكرتها؟ تفضلي.
1: يعني بتعرفي ستي انه احنا خلال السنتين الماضيتين اشتغلنا على مشروع تهدئة الشوارع. بدأنا بأول تجربة كانت بالقرب من مركز زها الثقافي اللي بخلدة، وكانت المرحلة الثانية في مركز زها الثقافي في العقبة. فكرة تهدئة الشوارع هي يعني أكيد تجربة عم تنعمل على مستوى المدن على مستوى العالم، حتى تكون الأطفال دائما في قلب تصميم هاي المدن، وتكون شوارع أكثر أمانا، وفعليا ما تكون فقط مساحات لعبور المركبات، لازم تكون فضاء عشان تتقطع فيه فعليا تجارب الناس وتجارب الناس المستخدمين لهاي الشوارع.
0: نعم.
1: بتعرفي ستي انه خلال السنوات الماضية اشتغلنا كثيرا يعني بالتعاون مع هندسة المرور في أمانة عمان ودائرة الأرصفة وأكيد دائرة السير والنقل العام، كنا دائما نتناقش في أنه هل العبور آمن للأطفال لمدارسهم للمراكز الثقافية للحدائق، هل هناك عبور آمن، هل هناك أرصفة آمنة، مساحات أو فضاء آمن للوصول للأطفال وعائلاتهم. كان أكيد هذا كان بالنسبة لنا تحدي كتير كبير.
0: نعم.
1: تحدي تغيير نمط الشوارع الفرعية، احنا دائما بنحكي عن الشوارع الفرعية اللي هي أكثر استخداما للأطفال. هاي الشوارع الفرعية بالعادة عادة بتكون يعني هي مهيئة للمركبة أكثر ما تكون مهيئة للاستخدام الناس.
0: نعم.
1: فبتحسي دائما انه في تفضيل للمركبة عن استخدام الأطفال واليافعين الناس المستخدمين، وبالذات انه احنا يمكن كانت في عدة مقابلات مع سيدات المجتمع المحلي مع الامهات اللي فعليا بيستخدموا الطريق مع أطفالهم، كان دائما بالنسبة لهم في صعوبة.
0: نعم.
1: فمع أمانة عمان ومع
0: واحيانا بيكون في خطورة اذا في اطفال واولاد بيلعبوا بالشارع، يعني كمان
1: طبعا في خطورة، ويمكن ترى في انت الإحصائيات اللي تم نشرها سنة 2015.

0: 23 و24 عن حوادث السير وحوادث اللي تصيب الأطفال تحديدا، حوادث الدهس اللي تصيب الأطفال، وهذا كله بالنسبة لنا خطر، خطر الاستخدام وكيف كيفية استخدام هذا الطريق. في اجتماعاتنا مع أكيد القطاعات المتخصصة في أمانة عمان في متعلق في استخدام الطريق وكيف نستخدم الطريق بشكل أمثل، تم التنسيق في التجربة اللي أول مرة كانت بمنطقة خلدة، وبدأنا بتنظيم الشارع وأكيد مع خبراء، تم العمل مع عدة متطوعين في موضوع إنه نخلي خلال 6 أشهر إن الناس تتعود على استخدام الطريق بشكل مختلف. وعادة هاي تدخل العلاقة بتدخل تدريجي لتغيير نمط استخدام السائق تحديدا لمركبته في الأماكن اللي فيها استخدام الأطفال. نجحت التجربة، اليوم تجربتنا في مركز زهر الثقافي خلدة في الشارع المؤدي لمركز زهر تجربة جدا ناجحة. كان أكيد يعني تعرف إدارة التغيير أكيد ما بتكون سهلة وسلسة، بس مع الوقت بيعتاد المجتمع المحيط في هذا المكان باستخدام الطريق بهاي الطريقة وبطريقة المثلى، بالذات لما توصل الرسالة. الرسالة هي حماية الطفل، وكمان اليوم حماية الناس المستخدمة لهذا الشارع من الوصول الآمن والعبور الآمن.
1: نعم.
0: فاتجهنا إلى مدرسة أم السماك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، أكيد مع دائرة السير، مع النقل العام، مع أمانة عمان، دائرة الأرصفة ودائرة الهندسة المرور، وفعليا نجحنا اليوم نخطط في المنطقة وتغيير شوي هيك، عملنا معالجات بصرية. هاي المعالجات البصرية عشان تساعد على زيادة انتباه السائقين وتركيزهم على أنهم داخلين إلى منطقة باستخدامها الأطفال يوميا.
1: نعم، يعني أستاذة رانيا توضحين لنا شو المقصود بمعالجات بصرية، يعني شو قصدك فيها؟
0: المعالجات البصرية أولا ممرات مشاة، تم تحديد مناطق ممرات المشاة المؤدية إلى المدرسة من 4 جهات، إنه عشان إحنا اليوم ندرب الأطفال لما يقطعوا الشارع يقطعوا من خلال ممرات المشاة. وتعرف يا فكرة هذا التدريب مش فقط للسائقين، حتى تدريب الأطفال على استخدام الأمثل للشارع وكيف نستخدم الشارع وكيف نعبر عبور آمن، هذا كمان بده تدريب وتهيئة. فتاني إشي أكيد السينات اللي بتوضح إنه إحنا اليوم هذا التدخل في موضوع توسعة الرصيف، تغيير شوي طريقة المسارب المؤدية لاستخدام الطريق بطريقة فعليا تسهل على السائق الحركة، كمان تسهل عملية بالذات في محلات مجاورة التحميل والنقل، نزول الطلاب لمدرستهم إذا كان مش مستخدم الطريق من خلال يعني من خلال وسائل السيارات أو من خلال أهليهم اللي بوصلوهم على المدرسة. نعم. يكون في مكان الاصطفاف للأهالي، مكان نعم. محدد للاصطفاف للأهالي حتى يكون النزول آمن. هذا تغيير نمط استخدام الشارع، السلام العامة، هناك سينات تحذيرية، تخفيف سرعة لأن السائق لازم يعرف أن في تهدئة، هاي منطقة تهدئة لأنه مستخدمين هذه المنطقة هم من الأطفال وعائلاتهم.
1: عشان هيك سميت المبادرة أيضا مبادرة تهدئة الشوارع.
0: نعم، وهي تهيئة أكثر، يعني إحنا بالنهاية تهيئة وتهدئة حتى تكون أكثر أماناً وراحة للجميع. يعني بالنهاية أنت اليوم حتى أنت كسائق، أنت اليوم لما تشوف في سينات تحذيرية عدة بتخليك فعلياً تهدي السرعة، وهذا بدنا إياه. إحنا اليوم بدنا نهدي السرعة لأنه بالنهاية العابر هذا الطريق أو هاي ممر المشاة هو طفل مستخدم لهاي المدرسة.
1: نعم، يعني أستاذة رانيا غدا إن شاء الله الخميس صباحا ستقام الفعالية وتنفذ المبادرة على أرض الواقع في محيط مدرسة أم السماق الشمالي مثل ما ذكرتي، ماذا ستتضمن فعاليات وأنشطة غدا ستقومون بها؟ تفضلي.
0: إحنا عادة بتكون الفعالية هي أنشطة مع المتطوعين من الأطفال واليافعين برسم الحدود الجديدة للرصيف، وين الرصيف لازم يكون وين حدود هذا الرصيف لازم يكون حتى يكون فضاء حر وممر آمن وشارع ورصيف آمن لاستخدام الأطفال وعائلاتهم. هون نبدأ دائما بالرسومات، هاي الرسومات عادة نختار ألوان، وهاي الألوان ورسمات

0: معناتها بتعكس مجموعة قيم لازم تكون مرتبطة بالطفولة والتعلم والبيئة المدرسية، وعادة يتم اختيارها مع الأطفال، مع اليافعين، مع المتطوعين ومع خبراء، حتى تكون فعليا هاي المشاركة في الرسمات هي تحفيز للطفل انه هون احنا بدنا نشتغل على شوارع آمنة واماكن آمنة خاصة بالأطفال.
1: نعم جميل
0: فإن
1: جدا.
0: شاء الله فان شاء الله حيكون هيك، يعني انا بتمنى حتى يعني ان شاء الله نسوي لك اياهم كمان عشان تنزل على الصفحات المختلفة حتى الناس يشوفوا كيف اليوم مشاركة اليافعين والأطفال بهاي الرسومات عشان أكد حق الطفل في استخدام الأرصفة واستخدام الشارع الآمن والمرور الآمن.
1: نعم يعني أثر كبير ومهم جدا ومفيد ستتركه هذه المبادرة بعد تنفيذها على أرض الواقع إن شاء الله.
0: إن شاء الله ستي إن شاء الله.
1: نعم يعني طبعا ذكرتي الجهات المشاركة معكم، يعني نحكيهم مرة تانية بالإضافة للمتطوعين، مين الجهات المشاركة حتى لإنجاح هذه المبادرة؟ تفضل.
0: نعم يعني إحنا أولا أمانة عمان بدائرة هندسة المرور ودائرة الأرصفة اللي اليوم بتساندنا بتنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع. اليوم دائرة السير مشكورة أيضا، هي موجودة معنا اليوم، مرتبات السير موجودة لتنظيم الحركة وتنظيم آلية استخدام حتى فكرة تهدئة الشارع. هم عم بنظموا هاي الآلية وعشان الناس تفهم شو الفكرة اللي عم نشتغل هناك. أيضا هناك ساين توضيحي شو اللي عم نشتغل في الشارع،
1: نعم.
0: شو الإجراءات اللي عم نعملها بالشارع حتى يكون في توضيح للمستخدمين أو المنطقة أو المجتمع المحلي شو الإجراءات اللي عم تنعمل بهذا المكان. أيضا هناك تعرف في ستي تم عمل جلسات بؤرية مع المجتمع المحلي قبل ما نبلش بهاي المبادرة. في بداية في مطلع العام تم عمل العديد من الجلسات البؤرية، تم مناقشة المجتمع المحلي وحاجة المجتمع المحلي لهذه المبادرة. يعني اليوم احنا ما بدنا نعمل المبادرة وكأنه احنا بمنفردين، احنا اليوم نشارك المجتمع المحلي ونكسب التأييد ونكسب تأييد المستخدمين سواء من محلات تجارية او من سكان هاي المنطقة بانه احنا بحاجة لأرصفة آمنة وممرات آمنة وطريق آمن لمستخدمينه.
1: نعم إن شاء الله. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك، نعم إحنا أكيد نتمنى لكم النجاح والتوفيق غدا.
0: يعني
1: نعم.
0: هي الشريك الرئيسي بهذا المشروع هي منظمة فان لير اللي هي نقلت هذه التجربة من خلال تجاربها اللي فعليا اشتغلتها على مستوى العالم. وكمان في عنا مؤسسة اسمها سوبر بول، هن كمان مؤسسة ساعدتنا في موضوع التصميم وإعادة تهيئة الشارع بشكل مناسب حتى يكون تنظيميا مناسب للاستخدام للمحلات التجارية وللمجتمع المحلي وللمقدمي الرعاية وللأطفال أيضا.
1: نعم احنا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق غدا في تنفيذ المبادرة ان شاء الله صباحا
0: شاء الله.
1: في محيط مدرسة ام السماقي الشمالي. بدنا نختم لقائنا معك بسؤال اخير تجاوبين عليه باختصار. انتم في مركز زها الثقافي مشكورين وما شاء الله عليكم مبدعين، دوما انتجتم اغنية خاصة لتشجيع منتخبنا الوطني منتخب النشامة لمشاركته لاول مرة في التاريخ في مونديال كأس العالم، تحكي لنا باختصار عن هذا العمل الفني تفضلي.
0: نعم احنا طبعا كل الأردنيين اليوم يعني كنا فخرا إنه اليوم النشامة وصلوا لكأس العالم، هذا يعني إنجاز كتير كبير. فأنا بالنسبة إن مراكز زها الثقافية على بمستوى 25 مركز كمبادرة ملكية سامية، إحنا واحدة من الأدوات اللي أول من الفرق المهمة جدا في مركز زها الثقافية هي الفرق الموسيقية، وعنا طلاب ما بين الموسيقى والغناء والعازفين، وعنا يمكن آلاف من الطلاب. حبينا إنه نهدي أغنية لفريق النشامة بمناسبة تأهله للكأس العالم، وإحنا كلياتنا خلف هذا المنتخب. حبينا نهدي هاي الأغنية من كلمات مركز زها الثقافي وأيضا غناء طلابنا وعازفينا اللي فعليا هيك يمكن الأغنية كتير جميلة، إيقاعها جميل، كلماتها رائعة، ونتمنى دائما الفوز والتميز، وإن شاء الله دائما الفوز فالهم لمنتخبنا إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. مشكورين ومبدعين دوما على إنتاجكم لهذه الأعمال الفنية، شكرا جزيلا. وإحنا طبعا من ضمن صوتنا لصوتكم نتمنى النجاح والتوفيق لمنتخب النشامة منتخبنا الوطني العزيز في مبارياته القادمة إن شاء الله التي سيلعبها في مونديال كأس العالم. نتمنى له كل النجاح والتوفيق.

0: واحنا
1: إن شاء
0: بنعتز
1: الله
0: وبنفتخر
1: إن شاء
0: فيه،
1: الله
0: لانه
1: إن شاء
0: رفع
1: الله.
0: علم الاردن ووصل لنهائيات كاس العالم. بنهايه لقائنا معك بحب اشكرك استاذه، كل الشكر والتقدير والاحترام للاستاذه رانيا صبيح، المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ستي، شكرا.
0: اهلا اهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448، ونحن في اليوم الثاني منها. ستكون نافذتنا الآن إن شاء الله مع فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء، للحديث حول المناسبة الدينية الهامة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية الجديدة وما تحمله من دلالات ومعاني ودروس. ودكتور أحمد الحرسيس معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا فضيلتك، يسعد صباحك، نورتنا، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك. بداية السلام عليكم، يسعد صباحك.
0: وعليكم السلام
1: جميع المستمعين إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية تخبرنا باختصار فضيلتك دكتور أحمد عن قصة الهجرة النبوية الشريفة كتعريف بشكل موجز طبعا، ولماذا تم اختيارها لبدء التقويم والتاريخ الإسلامي؟ تفضل.
1: نعم، بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الهجري الجديد المبارك مباركا على قيادتنا وعلى شعبنا وعلى الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: بداية أختي، يعني الهجرة النبوية يعني لا يمكن أن نختصرها اليوم لا بلقاء ولا بحلقة، إنما كل مشهد من مشاهد الهجرة من سير النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة وما أسسه بعد ذلك، يعني كل واحدة من هذه المفاصل هو عبارة عن درس ومحاضرة وبناء وتميز، فكل مشهد يعني يحتاج منا إلى وقفة طويلة معه وأخذ الدروس والعبر منه. ولكن باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد البعثة المشرفة مباشرة إذا بورقة ابن نوفل، عندما نزل عليه قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، لأنه هذا المشهد هو مشهد جديد، فقالت له إن الله لن يخزيك، وأخذته إلى ورقة ابن نوفل، وكان ورقة ابن نوفل من العلماء الذين كانوا على الحنيفية السمحة قبل بعثة الإسلام. وقال له في أول لقاء أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليك الوحي الذي أنزله على من قبلك من الأنبياء كموسى وعيسى عليهما السلام. ثم قال له هنا المحط النظر، أنه قال له ليتني أكون جذعة، يعني وهو كان كبير في السن، يعني ليتني أكون معك عندما يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى رجل بما أتى به نبي قبلك إلا وأوذي. فدائما أنا أقول أن أول عنوان من عناوين الهجرة أن الهجرة هي صنو الوحي وهي

0: يصن البعثة، يعني البعثة جاء معها مباشرة بشارة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة المكرمة 13 سنة وهو يدعو قريش ومن حولها من القبائل العربية، ولكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد مما تعرفونه من تسفيه الحلم، اتهامه بالسحر، اتهامه بالجنون، إيذاء أصحابه رضي الله عنهم جميعا. وبقي هذا الأمر على مدى 13 عام من الاستضعاف ومن تسفيه الأحلام ومن التعذيب إلى آخره، حتى جاء وعد الله سبحانه وتعالى، فكانت بيعة العقبة الأولى التي جاء فيها الأنصار من المدينة المنورة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته، فكانت الهجرة النبوية بعد ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه ومكث في الغار تقريبا 3 أيام، وحدث أن جاءته قريش، ومعلوم حديث سراقة بن مالك عندما أحاطوا بذلك الغار، فقال سيدنا أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، قال والله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرآنا، فجاءت نصرة الله سبحانه وتعالى، فقال له العبارة القرآنية المشهورة: لا تحزن إن الله معنا. ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم مسيره بعد ذلك، فوقف على أعتاب مكة المكرمة وقال تلك الكلمة المشهورة التي تسطر بالذهب: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحبها إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت هنا نعطينا مفصلا من مفاصل حب الوطن. وكيف أن الإنسان مع أن تلك البلد جارت عليه وأن أهلها يعني أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نسي النبي عليه السلام فضل تلك البلاد وبركتها وأن فيها الكعبة المشرفة. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فبدأ أولئك الأنصار المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام بأول كلمات النصرة، وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتشكيل الدولة وعمل 3 أعمال محورية: أولها بناء مسجد قباء، ثم المدينة، ثم الوثيقة، ثم المؤاخاة.
1: نعم
0: يعني هذا باختصار.
1: نعم يعني دكتور، فضيلتك دكتور أحمد، يعني من جملة لا تحزن إن الله معنا، هذا درس عظيم، يعني تخبرنا، يعني معنا دقيقتين، الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة باختصار بدقيقتين، تفضل.
0: يعني ستي، أول معنى من معاني الهجرة التضحية. المعنى الثاني الصبر على الأذى وعلى الدعوة وعلى ما يحمله الإنسان من مبادئ ليوصلها إلى الغير. القضية الثالثة وهي الواضحة تماما في كل الخطوات، اللي هي التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الهجرة أخذ بالأسباب والتخطيط والترتيب، ومع كل هذه الأسباب كان دائما متوكلا على ربه سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. إذن اليوم الأمة تستشرف من هذه المعاني أن هذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم كم تعب حتى يوصل إلينا هذا الدين، وكم تعب الصحابة رضي الله عنهم، كم قدموا من التضحيات. إذن دائما الدين يحتاج إلى تضحيات. الصبر اليوم، كم الأمة اليوم محتاجة إلى الصبر حتى تتنزل عليها نصرة الله سبحانه وتعالى. كم اليوم نحتاج إلى إرجاع المساجد إلى ما كانت عليه، لأنها تربط عمق الإنسان الروحي مع الله سبحانه وتعالى، وتربي ذلك الجيل الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. كم نحتاج اليوم إلى معاني المؤاخاة، إنما المؤمنون إخوة، الترابط الاجتماعي، التكافل، المحبة، التواد، إبعاد البغضاء، إبعاد ما نراه اليوم من عوامل الفرقة والبغض والكراهية والقتل وإلى آخر من هذه المعاني. كم نحتاج اليوم في هذا، في دولتنا المباركة، في هذا الأردن الذي يقع بين أجمل عنصرين: الكعبة المشرفة، الحرم الشريف، والقدس الشريف من الجهة الأخرى. إذن اليوم نحتاج اليوم ونحن نتحدث عن الهجرة أن نقف مع عوامل النصرة، مع عوامل التوكل، مع عوامل الأخذ بالأسباب، مع عوامل ربط الأمة بالروحي بالمساجد وربطها بالمؤاخاة وربطها بالوثيقة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يطلق عليها اليوم في القانون المعاصر الدستور.

0: نعم.
1: الذي بنى فيه النبي عليه السلام العدالة
0: نعم.
1: وحقوق الإنسان والترابط الاجتماعي والحقوق والواجبة.
0: نعم عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بما تفضلت به فضيلتك دكتور، يعني نتعلم ويعني نستذكر الدروس والعبر العظيمة من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وهي فرصة يعني مهمة جدا لكل شخص فينا أن نبدأ العام الهجري الجديد بكل طاقة جديدة وحيوية، ونعيد النظر بحساباتنا وأعمالنا مالنا، ونتخلص من كل الأشياء السيئة التي مرت بنا، ونبدأ بداية جديدة ونحن يعني مسلحين بكل المعاني والمفاهيم والدروس والعبر المستفادة التي ذكرت لنا إياها: التوكل على الله، التسامح، المؤاخاة، المودة، المحبة، يعني تنفيذ قيم ومعالم الإسلام والدين الإسلامي طبعا، والأخلاق، التحلي بالأخلاق الحميدة أيضا، وهي أساس التعامل بين الناس. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك فضيلة الدكتور، كل الشكر والتقدير والاحترام لفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ستي، كل عام وانتم بخير.
0: وأنتم بخير.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، واللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة الدكتورة سجى حامد، عميد كلية الصيدلة في الجامعة الهاشمية، وهي أستاذة في علم مستحضرات التجميل من جامعة في أمريكا طبعا، وعميدة كلية، مثل ما ذكرنا، هي عميد كلية الصيدلة في الجامعة الهاشمية، وعضو المجلس الطبي الأردني، وعضو في لجنة تسجيل مستحضرات التجميل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. طبعا رح نتحدث معها اليوم حول كيفية ووسائل وحماية بشرتنا من أشعة الشمس، وبالتالي الحصول على بشرة نضرة صحية خالية من الأمراض والمشاكل والأوجاع لا سمح الله. والدكتورة سجى حامد معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة سجى، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: الله يعافيك ست أمانة، شكرا لك للاستضافة، وإن شاء الله تكون فيها معلومات مفيدة للمستمعين.
0: أكيد أكيد طبعا بمعيتك. يعني بالبداية باختصار، تعرفين ما هي البشرة وشو العوامل والمقومات التي تدل على أن هذه البشرة صحية ونضرة وجميلة؟ بصورة سريعة تفضلي.
1: هلا بشكل عام البشرة اللي هي الجلد تبعنا، جزء منه الجلد، جزء من الجلد تبعنا، هو أهم حاجز ربنا سبحانه وتعالى حط لنا إياه حتى يحمينا من العوامل الخارجية المختلفة، وأيضا يحمي أعضائنا الداخلية من فقدان الماء الزائد والتعرض للصدمات. هو حاجز مهم جدا، بيلعب دور في حمايتنا من الأشياء الخارجية مثل أشعة الشمس رح نحكي عنها، بيلعب دور في حمايتنا من الفيروسات والميكروبات.
0: نعم.
1: الصدمات، أول ما الواحد يخبط، أول إشي بخبط بجلده، تخيلي لو إنه مثلا لو بده يتعرض لخبطة أول إشي يخبط لا سمح الله بي أو أوعيته الدموية وهكذا، فهو
0: نعم.
1: حاجز مهم جدا.
0: نعم.
1: هو مهم جدا لحفاظ عليه، صحته ضرورية. أعطيكي مثال على أهمية إنه يكون قادر على إنه يقوم بوظيفته لحمايتنا من فقدان الماء الزائد عن حده. الطفل لما ينولد قبل وقته بسموهم الأطفال الإصباعية هدول، بحطوهم في الإنكوبيتر اللي هي بتكون محفظين بدرجة حرارة ورطوبة معينة، لأنه الجلد غير قادر على أنه يقوم بوظيفته، وبالتالي الجلد بحاجة أنه دائما نحافظ على صحته حتى يستطيع أنه يقوم بوظيفته.
0: نعم.
1: لحمايتنا من العوامل الخارجية وحماية برضو أعضاء الداخلية.
0: نعم.
1: أيضا حمايتنا من فقدان الماء الزائد وغيره.
0: نعم، معلومة مهمة جدا يعني حكيت لنا إياها هلأ، أكيد يعني يمكن في ناس كتير ما بيعرفوها. الآن تخبرينا عن كيفية ووسائل الحفاظ على البشرة في فصل الصيف بشكل عام وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تفضلي.
1: لما نرجع على موقع منظمة الصحة العالمية، كيف بدنا نحافظ على جلدنا من التعرض الزائد عن حده لأشعة الشمس؟
0: أنا
1: بهمني كلمة الزائد في أمانة، لأن أشعة الشمس في النهاية ربنا خلقنا إنه نتعرض لأشعة الشمس. لو ربنا ما بده يانا نتعرض لأشعة الشمس كان خلقنا مش فوق الأرض، كان خلقنا إنه نعيش تحت الأرض.
0: نعم.
1: أشعة الشمس بشكل مودريت، بشكل يعني نحن بحاجة لها، أوكي؟ وبالعكس هي بتساهم في إنه بشرتنا تصنع فيتامين د، وأيضا بتساهم إنها تظل محافظة على توازن العمليات البيوكيميائية في جلدنا، بتحافظ حتى على الولبينج في صحتنا النفسية. لاحظي إذا الواحد بفترة الشتاء وما فيش الشمس كيف بتتمدد، خاصة في بعض الدول اللي ما في كتير فيها أشعة الشمس في فصل الشتاء، يكون في عندهم خلينا نحكي نسبة أو الفرصة حصول الاكتئاب، وبعض المشاكل النفسية بتكون برضو مربوطة بتعرض لأشعة الشمس. فإحنا بحاجة لأشعة الشمس، ولكن الزيادة هون المشكلة. لو رحنا على منظمة الصحة العالمية رح نلاقي إنه تنصحنا إنه نبتعد عن التعرض الزائد لأشعة الشمس، إنه مش بس الموضوع زي ما يفكروا الناس إنه والله عشان بديش الشيخوخة المبكرة وبديش السرعة تطلع التجاعيد وبديش التصبغات. طبعا هذا إشي كثير مهم، وأشعة الشمس بتساهم زيادتها إنه يصير في عنا بنسميها الشيخوخة المبكرة وأعراض الشيخوخة المبكرة من تجاعيد، بالإضافة لتصبغات ومشاكل أخرى. لكن الآن هو سرطانات الجلد، إحنا بدنا نبتعد عن التعرض الزائد لأشعة الشمس، لأنه بالنهاية هي عامل من العوامل اللي بتحفز ظهور سرطانات الجلد. لو بدنا نشوف شو التوصيات منظمة الصحة العالمية،
0: نعم،
1: أهم توصية بتقول لك إنه ابتعد عن التعرض تعرض أشعة الشمس في أوقات الذروة. أوقات الذروة هي الأوقات اللي بتكون الشمس في منتصف السماء، يعني خلينا نحكي هي بتكون نعم. تقريبا حسب طبعا الفصل، ولكن بشكل
0: يعني
1: عام
0: يعني تكون الشمس عمودية قصدك، يعني نبتعد عن التعرض للشمس أثناء الشمس عمودية، يعني مثلا من 12
1: يعني لا قبل 12 حسب الفصل. بالصيف بتصير الشمس أحمى على أبكر شوي حسب الفصل الصيف أو الشتاء، لكن بشكل عام نقول من 10 إلى الساعة 3-4 الواحد يبتعد عن التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس. هذا أول توصية. بعدين إنه دائما نكون في الظل، ثاني توصية. ثالث إنه نلبس ملابس تحمي الجلد تبعنا والمناطق اللي ما بدنا إياها تتعرض لأشعة الشمس، هاي ثالث توصية. رابع توصية إنه نلبس الطاقية اللي بتكون لها حفة وايت عشان تحمينا من أشعة الشمس، مش الطاقية اللي بتكون هيك صغيرة الدائرة تبعتها. رابع توصية إنك تلبس نظارات شمسية. وخامس توصية اللي هي استخدام واقي الشمس. تخيل إنها خامس توصية شو تعمل. أول توصية إنك ما تكونش تتعرض لأشعة الشمس في وقت الذروة، ثاني إشي إنك تروح على أماكن الظل، ثالث إشي تلبس ملابس تغطي المناطق اللي بدك تحميها، وخامس إشي تستخدم واقي الشمس. وطبعا من التوصيات أيضا إنك تبتعد عن الأجهزة اللي هلأ بيسوقولها إنها تعمل برونزاج بشكل اللي هي يسموها artificial tanning devices، اللي هي بتروح بتعرض حالك للضوء الخاص اليوفي اللي بيحفز تصنيع الميلانين وبعمل التان والبرونزاج.
0: نعم أكيد، يعني ما بتنصحي فيها لأنه ممكن تؤدي لمضاعفات في الجلد أو لا سمح الله سرطانات.
1: نعم، هي مش بس أنا كمان ست أماني، هاي منظمة الصحة العالمية
0: حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
1: نعم، أنت بالنهاية قاعد بتزيد سرعة تعرض سرعة تأثير أشعة الشمس على جلدك، عم بتخلي جلدك يتعرض بشكل مركز للأشعة فوق البنفسجية. طبعا أنت بتفكر حالك عم تاخد برونزاج مبسوط على اللون، لكن أنت مش عارف شو صار في جلدك من او من

0: الكحولات وتغيرات كيميائيه ادت الى انها مش بس تحفز لك البريماتشور ايجنج اللي هي الشيخوخه المبكره، كمان عوامل لا سمح الله اذا انت كنت عندك جينيا مهيئ لسرطانات الجلد انت عم بتحفزها وبتسرعها.
1: نعم، يعني الدكتورة سجا كونك ذكرتي انه التوصية الخامسة هي استخدام كريمات الواقية من أشعة الشمس، شو هي الطريقة الصحيحة لاستخدام كريم واقي الشمس وكيف نختاره بطريقة ايضا صحيحة وكيف نستخدمه؟ لانه في ناس مثلا بيستخدموه بطريقة عشوائية، سريعا كيف نستخدمه؟ تفضلي.
0: اهم شيء بواقي الشمس لما احنا بدنا نروح نختاره من شركة معروفة في مجال واقيات الشمس، لانه تخيلي انه في واقيات الشمس مش مستحضرات تجميل، هي اما تجميل صيدلاني في بعض الدول، وفي بعض الدول زي أمريكا بتعتبرها دواء، يعني إلها خلينا نحكي صوتيات وطرق معينة لازم نضمنها عشان نحكي إنه والله إنه بالنهاية منتج يستطيع إنه يحمي من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة معينة.
1: نعم، يعني قصدك دكتورة سجد نختار كريم واقي شمس طبي وليس تجميلي، هيك قصدك؟
0: طبي خلينا نحكي، يمكن هذا شوي تفتح لنا نقاش، مش شيء اسمه بمعنى طبي، هو واقي الشمس، إذا أخذت نعم. واقي الشمس بيحمي SPF بشكل معين خلاص أنا أروح أختاره، بس قصد إنه تكون شركة لها باع فيه.
1: نعم، يعني يكون كريم أصلي. يكون أصلي الكريم يعني.
0: لا طبعا أكيد.
1: نعم.
0: شغلة ثانية إنه طبعا دائما بيحكوا على البروتكشن فاكتور SPF 30 وفوق التوصيات بتكون مناسبة. هلا بيجي دور واقي الشمس قديش احط منه، بتلاقي نعم. مثلا على الانستغرام بتقول لك حطي قد اصبع وحطي قد هالقد معلقه نعم. وحطي بالنهايه حطي كميه تقومي فيها بتغطيه كافيه للبشره، انت مش بتحطي حبه الحمص
1: نعم.
0: في ستات وصبايا عشان يحافظوا على الكريم لانه هو غالي بتحط يا دوب كميه بسيطه وتقول انا عم بحط واقي شمس، لا بدك تحطي كميه خلينا نحكي كمية تحسي حالك غطيتي
1: نعم.
0: المنطقة اللي أنت بدك تغطيها
1: نعم.
0: يعني المفروض واقي الشمس تبعك ما كتير مش كتير يطول معك
1: نعم.
0: يعني بالنهاية بدك تستخدميه بشكل يومي وبكمية مناسبة وكافية، مش كمية بسيطة جدا زي ما بتقول
1: نعم.
0: بعض السيدات والصبايا.
1: وهل صحيح إنه هاي المعلومة إنه كل 5 ساعات لازم نجدده ونحطه قبل بنص ساعة من خروجنا من المنزل؟
0: هلا شوفي قبل نص ساعة مش كتير مهم انك تحطيه، بالنهاية مهم جدا تحطيه لو 10 دقائق وخليتي البشرة انها تمتصها. هلا احنا شو بنخاف؟ بنخاف مرات انه الصبايا بتحطه وبعدين بتحط فوقيه طبقات ثانية من المستحضرات الاخرى انها تخرب طبقة واقي الشمس.
1: يعني واقي اذا حطينا واقي الشمس وفوق المكياج ما بيعطي مفعول يعني؟
0: لا بيعطي، بس بدك تحطي اول شيء واقي الشمس وهون بدك تخليه هيك 10 دقائق 20 دقيقة عشان بالنهاية تحطي هاي الطبقة يعني امتصتها الجلد شوي وبعدين بتروحي بتحطي طبقة الميك اب، لانه اذا انت حطيتي على طول الميك اب انت هيك عم تخلطي الطبقات ببعض وبتخلطي المستحضرات ببعض ومش شرط تقدري بالنهاية تغطي
1: وبتبطل يعطي مفعوله انه حماية من الشمس اذا كان فيه. يعني نستنى يعني ممكن تستنى ربع ساعة ثلث ساعة بعدين تحطي المكياج
0: طبقات اذا بتحط بدها تستنى واقي الشمس. هلا ليش احنا التوصيات بيقولوا لك انه كل ساعتين؟ هي بتختلف، في ناس بعرق وكثير فبالتالي هاي الطبقة رح تخرب. الهدف انه انا اضلني محافظه على طبقه معينه من هذا الكريم على بشرتي عشان تقوم بواجبها.
1: نعم.
0: هي ست امان الجمهور يعرف انه هم بيفكروا انه واقي الشمس خلط حماني من الشمس، لا واقي الشمس بالنهايه هو بيقدر يمتص جزء معين من اشعه الشمس ولكن الفوق بنفسجيه، ولكن هو مش رح يمتص لك ولا رح يمنع لك كل هاي الاشياء. عشان هيك بنرجع للتوصيات، اول توصيه اللي هي انك ما تكوني في وقت الذروة، ابعدي عن الشمس وقت الذروة، الظل، البسي ملابس بتغطي، البسي طاقية وهكذا، هاي كلها لازم تتبعيها، مش بس واقي الشمس، بقول ما أنا بحط واقي الشمس عم بشرتي بتخرب، هو لحاله ما رح يقدر يعمل لك المطلوب في الحماية من أشعة الشمس.
1: نعم، حتى للسيدات اللي بيسوقوا السيارات يعني ممكن تحط كريم واقي الشمس على كف الإيد وهي بتسوق عشان تحمي إيديها أيضاً يعني، وتلبس كفوف كمان. نعم.
0: لما يروحوا على المسبح بدك تغطي كل المناطق اللي انت معرضة للشمس، عشان هيك ست أمانة لازم حتى بالسباحة ما أكونش أنا مثلا معرض الجزء مثلا أطفال لما يكون لابسينهم بس شورتات، لا حتى لازم لابسيهم بلايس تحمي كتفهم وهاي المناطق لا من أشعة الشمس. واقي الشمس لحاله مش رح يكون كافي عشان يحميهم من الضرر الممكن يحصل نتيجة التعرض المستمر لفترة طويلة.
1: نعم أكيد، يعني بهاي النصائح المهمة اللي قدمتي لنا إياها بنختم فيها لقائنا معك، متمنى الصحة والسلامة للجميع ويستمتعوا بأشعة الشمس طبعا بالشروط اللي أنت حكيتيها، ما نتعرض لنطلع بالشمس بأوقات الذروة ونستخدم كل الوسائل لحماية بشرتنا. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون مع الدكتورة سميرة الزيود، المحاضرة الأكاديمية والمستشارة التربوية النفسية الأسرية، للحديث طبعا حول الهوية النفسية المهنية وكيف يؤثر فهمنا لذواتنا في نجاحنا الوظيفي. والدكتورة سميرة الزيود معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة سميرة، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: يا اهلا فيك، يسعد اوقاتكم جميعا بكل خير استاذه امانه، انت وجميع المتابعين ومتابعينا الكرام.
0: اهلا وسهلا. يعني من منظور نفسي، كيف نفهم معنى الهويه المهنيه وكيف يمتلك الانسان هويه مهنيه واضحه باختصار اذا تكرمتي؟
1: نعم، اول شيء اسمحي لي انا اتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير لاسره برنامج نوافذ على هاي الاستضافه الكريمه، وأثمن هذا الطرح الراقي لموضوع بمس جوهر الإنسان وحقيقة علاقته بذاته ومستقبله. لأنه وقت إحنا بنحكي عن الهوية النفسية المهنية ما عم نحكي فقط عن وظيفة، إحنا هون بنحكي عن الإنسان لما بيبحث عن مكانه الصحيح بهاي الحياة وعن رسالته التي خلق ليؤديها بأفضل صورة ممكنة. فالهوية النفسية لو إجينا بدنا يعني نعرفها من منظور نفسي، هي حالة من الانسجام الداخلي بين معرفة الإنسان لذاته وبين الدور الذي يؤديه بالحياة العملية أو الوظيفية.
0: نعم.
1: يعني أنه بيعرف الإنسان شو الشيء اللي هو ممكن يعمله، ماذا يستطيع أن يعمل، ما قيمة هذا العمل، شو نقاط القوى يلي موجودة عنده اللي بتخليه يتميز عن الآخرين، والمجال يلي بنفس الوقت ممكن يحقق فيه ذاته. لهيك إحنا ما بنحكي عن يعني الهوية المهنية دائما لابد منها، يعني ما بتيجي وليدة اللحظة وليست يعني بمحض الصدفة، بتمر بمراحل معينة. لهيك بنحكي يعني أي اضطراب بفهم الذات ينعكس بالضرورة لاحقا على قرارات كبيرة بحياتنا ومنها القرار المهني والوظيفي.
0: نعم، إذن هنا ما المؤشرات التي تدل على أن الشخص اختار مهنته انطلاقا من فهمه الحقيقي لذاته وليس استجابة لظروف طارئة محيطة به؟
1: نعم، هلأ يعني هناك عدة مؤشرات علمية ونفسية. أولها دائما أنه في نوع من الاستمرارية دون استنزاف، ما يكون في هناك استنزاف نفسي مفرط أو حالة من الاحتراق النفسي. لأنه الإنسان لما بيكون بيعمل بالمكان المناسب، أوكي هلأ إحنا ممكن نشعر بالتعب الجسدي وهذا أمر طبيعي، لكن لما بيشعر بحالة من الانطفاء الداخلي هذا مؤشر على أنه شخص يعني بمكان ليس مناسب له بما يتوائم مع طموحاته أو قدراته. ثاني إشي بنشوف إحنا لما بنتعلق أو نحكي عن موضوع الدافعية، هذا الدافع يعني مش بحكي قديش مؤمن الإنسان بفعل هذا الشيء.
0: نعم.
1: مش لأنه مجبر أو لحتى يحقق مكانة اجتماعية أو حتى يعني يحصل على المال من خلال هذه المهنة، هو
0: نعم.
1: يؤمن بهذه الرسالة، يؤمن أنه هناك يشعر بالنمو المستمر ويطور من ذاته ويطور من أدواته. لهيك بنيجي بنحكي في حالة من الشغف، لأنه هو يعني يعمل بشغف وبحب وليس مجبر على هذه المهنة. لكن
0: نعم.
1: لما يكون انه في حاله من الضغوطات وخاصه لما تكون في ضغوطات من المجتمع، بنلاحظ انه الشخص دائما عنده حاله من القلق المزمن، بتلاقي دائما عنده فتره تذمر. للاسف بنشوف بعض الاشخاص دائما كل بدايه اسبوع بده يقدم استقاله او ما يداوم، فانه حاله من الرغبه من الهروب من العمل. كل هاي مؤشرات يعني تنعكس على او تعطينا مؤشر انه الشخص اختار مهنة لا تتوائم مع تحقيقه لذاته.
0: نعم، يعني برأيك هل ممكن أنه ينجح الشخص في مهنة لا ينتمي لها شعوريا وليس لديه شغف فيها؟
1: نعم، هلأ بالعكس للأسف إحنا بنشوفها من أكثر الظواهر النفسية اللي عم تنتشر بوقتنا الحالي.
0: نعم.
1: أنه إحنا بنعيش بزمن بقيس النجاح غالبا بمظاهر عزيزتي أمانة، يعني
0: نعم.
1: ممكن يقيسها بمنصب، برتبة، بشهرة، بإنجاز، لكن العلم النفسي الحديث يفرق ما بين النجاح الخارجي والرضا النفسي الداخلي. لهيك احنا بنشوف ممكن اشخاص يصلوا الى مكانه عاليه بيحقق من خلالها نجاح بصوره شكليه، لكن هي فعليا هي تعتبر انجاز خارجي، لكن
0: نعم.
1: هو من الداخل يشعر بالفراغ، يشعر انه هو يعني عنده حاله من الاكتئاب او القلق الوظيفي، او انه يعني يعتبر انه هو عنده حاله من الانطفاء النفسي الداخلي. فللاسف هون عم بيحقق نجاح خارجي، لكن
0: نعم.
1: ليس بالضروره انه عم بيحقق نجاح داخلي على الصعيد تحقيق الذات لنفسه.
0: نعم، اذا دكتوره سميره، يعني سؤالنا الاخير لحضرتك من هنا، ما هي الرساله التي توجهينها للشباب والصبايا الذين في بدايه حياتهم مقبلون على العمل او البحث عن ذواتهم المهنية والبحث عن وظيفة تناسبهم وفيها شغف، يعني شو بتنصحيهم حتى ما يشعروا بالحيرة في اختيار الطريق الذي يشبههم؟ تفضلي.
1: يعني احنا يعني سبحان الله قال تعالى يعني ان الانسان على نفسه بصيره والقى معاذيره. هل احنا اهم شيء دائما بحكي للشباب وللصبايا انه ما يتعجلوا باتخاذ القرار، خاصه لما يكون تحت ضغط مقارنات او توقعات الاخرين. دائما انه انت بهمك تحقق ذاتك مش تصبح مثل غيرك، او انه مهم جدا انك تعرف ذاتك. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ما هي ادواتك اللي هي راح اللي انت عم تسعى انك تطور من نقاط القوة الموجودة عندك، وتعرف نقاط الضعف عندك كيف انك تعالجها. لهيك بهمنا انه احنا حتى الاشخاص اللي ممكن وجدوا انفسهم ببيئة عمل لا تتواءم مع طموحاتهم، ربما هذه مجرد محطة يعني من خلالها ربما ينتقل الى تحقيق هدف اخر. يعني دائما في عندنا شيء احنا بنحكي حب ما تعمل كي تعمل ما تحب، لانه حتى هذا الشيء انه دائما انت تشعر بحبك لذاتك ولتحقيق نجاح لنفسك، انت ممكن تنتقل من محطه الى اخرى بحيث انه انت تتطور وتتشكل هذه الهويه المهنيه لدى كل فرد فينا. لهيك احنا لما بنحكي عن هويه نفسية مهنية هي عم تحتاج وقت يا عزيزي.
0: نعم.
1: لهيك يعني حتى لو تأخرنا بفهمنا لذاتنا، لكن ضروري جدا إنه الإنسان يعي ويدرك ذاته. ولهيك إحنا دائما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسة قبل خمس ومنها شبابك قبل هرمك. لهيك أنا دائما بحكي للشباب إنه يستثمر وقته، إنه يعرف نفسه، يعرف إنه أعظم قرار بهاي الحياة إنه يعرف شو بده يشتغل، ويعرف ويدرك ما هي ذاته وما هي المهنة التي يؤمن بها أن يؤدي رسالته في هذه الحياة. لأنه كل ما كان الإنسان يعرف ذاته جيدا أكيد راح يصنع أثر، لأنه النجاح الحقيقي ليس فقط أن تصل إلى مكانة عالية، بل إلى أن تصل إلى المكان الذي خلقت لتبدع فيه.
0: نعم.
1: لذلك إحنا دائما نحكي أنه قديش مهم نطور أدواتنا.
0: نعم.
1: ما نخاف أنه حتى ندخل ببيئة عمل ربما لا تتواءم مع أنفسنا أو مع تحقيق ذاتنا، لكن ربما نستفيد منها كخبرة وكتجربة ننتقل منها إلى عمل آخر.
0: نعم.
1: أو إلى مرحلة أخرى.
0: نعم. إذن بهذه النصيحة وهذه الرسالة الهامة اللي وجهتها للشباب والشابات المقبلين على العمل في بداية حياتهم، نختم لقائنا معك ونشكرك أكيد على هاي المعلومات القيمة، ونتمنى لكل الشباب والصبايا أنهم ينجحوا بعملهم ويشتغلوا يشتغلوا عملهم بشغف وبحب حتى يكونوا ناجحين في حياتهم. كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة سميرة الزيود، المحاضرة الأكاديمية والمستشارة التربوية النفسية الأسرية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مجد الزعبي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز لأهم الأنباء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني تطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الأردن يدين قيام ما يسمى بإقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، ويؤكد أنها خطوة مرفوضة وخرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. بعد أداء مشرف، النشامى يسهلون مشاركتهم المونديالية بخسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومهاجم منتخبنا الوطني علي علوان ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة. المدير الفني لمنتخب النشامى يؤكد أن نتيجة المباراة لا تعكس الجهد الذي بذله المنتخب، معربا عن سعادته وفخره بما قدمه اللاعبون. الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرات التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا، ومسؤول أمريكي كبير يؤكد أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء في بيع النفط

والوقود فورا بموجب مذكرة التفاهم. قادة مجموعة السبع يتعهدون بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. دائما وأبدا نلتقي معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أجمل التحايا لكم مستمعينا الكرام، وكالمعتاد من فريق عمل هذه الحلقة التي نبدأها بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر، وعلاء قطفان بالمراقبة الرئيسة، وأبث لكم تحيات الزميل إسماعيل النجار. والشكر الموصول للزميلة العزيزة نجود المجالي التي تواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: الحديث يقودنا إلى جامعة مؤتة. هذه الجامعة التي استمدت اسمها من التاريخ العربي الإسلامي العريق. هالجامعة أيضا مستمعينا الكرام التي حملت إرث هذه البطولة والرسالة أيضا الممتدة إلى غاية الآن. نتحدث حول هذه الجامعة وذلك الدور المنوط بها من التنمية، من تقديم العلم، المعرفة، العمل على استقطاب أبنائنا الطلبة سواء من الداخل وحتى الخارج. هذه الرسالة التي يطول الحديث بها ومعها، فبالتالي باسمكم جميعا دعونا نرحب بمعالي ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور سلام عماد، وهو رئيس جامعة مؤتة. فأهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: ابتداء أقدم الشكر إلى الإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذه الإذاعة العريقة أيضا، والتي هي همزة وصل بين المواطن وبين مؤسسات الدولة المختلفة. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن نمر بمناسبات وطنية عزيزة، فأهنئ قائد الوطن سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الاستقلال وبمناسبة يوم الجيش وبمناسبة عيد الجلوس الملكي وبمناسبة الثورة العربية الكبرى، وأهنئ الوطن والأردنيين جميعا بهذه المناسبات العزيزة والغالية على كل أردني.
0: نعم، الجامعة جامعة مؤتة والتي نجدها يعني هي بوصلة جاذبة في إقليم الجنوب فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. نتحدث هذه الجامعة لما لها من خصوصية، لما لها من هوية وخصوصية وطنية. نتحدث بجناحيها مستمعينا الكرام، المدني والعسكري.
1: شكرا جزيلا مرة أخرى. أولا، هذه الجامعة أرادها الهاشميون أن تكون جامعة وطنية وجامعة صرحا علميا مرموقا، ليس فقط لمنطقة الإقليم إقليم الجنوب ولا أيضا الأردن، وإنما على المستوى الإقليمي والمستوى أيضا العربي والعالمي. وكما ذكرت في المقدمة، هي تحمل اسم معركة خالدة، معركة مؤتة. مؤتة التاريخ، مؤتة المعركة، ومؤتة الشهداء، ولم يأتي الاسم عبثا. خصوصية هذه الجامعة تتمثل في أن لها جناحين، جناح مدني وجناح عسكري. وبدأت كما تعلمين الجامعة بالجناح العسكري الذي نواته كان في كلية العلوم الشرطية عام 1978، ثم انتقل بعد ذلك إلى أو انتقلت إلى المقر الرئيسي في مؤتة، حيث بدأ تدريس عام 1981 في الجناح العسكري بكلية أخرى انضمت إلى كلية العلوم العسكرية. ثم بعد ذلك الجناح المدني، ارتأى مجلس الأمناء أنه لابد من تأسيس جناح مدني، وكان ذلك عام 1986. هي خصوصية، لا توجد جامعة في الأردن على مستوى الوطن ولا حتى على في العالم العربي جامعة بهذه الخصوصية. إذا أردنا نتحدث عن الجناح العسكري، كما قلت في المقر الرئيسي، حيث قبل مدة يعني احنا احتفلنا بتخريج الفوج الرابع والثلاثين من هذه الجامعة العرق الجناح العسكري. تضم الكلية كما أسلفت كلية العلوم الشرطية وكلية العلوم العسكري، ولكن تابع أكاديميا لجامعة مؤتة الجناح العسكري كلية الدفاع الوطني، كلية أو القيادة والأركان، وكلية الأميرة منى للتمريض، وكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. هذه تخرج المفتين للقوات المسلحة.
0: نعم. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام بأنه عندما يطرح بند أنه لابد أنه يكون في هنالك توزيع لمكتسبات التنمية المستدامة بشكل عادل، كنا دائما ننظر بأهمية وجود مؤسسات التعليم العالي كالجامعات في هذه الأقاليم أو هذه المناطق. ويمكن الدكتور ومعالي الأستاذ الدكتور سلام عماد كان دائما يحاول أن يسلط الضوء على أهمية

0: التنمية والتي نجدها أنها تعتمد بركيزة أساسية على جامعة مؤتة في إقليم الجنوب.
1: أولاً الجامعات وهدف أي جامعة ثلاثة أهداف رئيسية.
0: نعم.
1: التدريس ابتداء، تعليم، البحث العلمي، ثم خدمة المجتمع.
0: نعم.
1: ووجود الجامعات سواء كان في العاصمة أو في الجنوب أو في، هي أيضا تساهم في تنمية المجتمع، المجتمع المحلي، وهذا دور أساسي لهذه الجامعات.
0: نعم.
1: خدمة الجامعة مؤتة للمجتمع المحلي تمثل في بعض المجالات، لا أريد أن يعني أدخل في تفاصيل، لكن خذي في المجال الصحي على سبيل المثال. نحن لا يوجد لدينا في جامعة مؤتة مستشفى تعليمي، وبالتالي هناك مستشفى الكرك الحكومي.
0: نعم.
1: وأيضا المستشفى العسكري الموجود في الكرك. لدينا غير الطلبة، لكن لدينا أطباء، كلية الطب. هؤلاء باتفاقية مع وزارة الصحة، اتفاقية وكذلك حال في اتفاقية خاصة أيضا مع القوات المسلحة الأردنية، أطباء جامعة مؤتة يقدمون الخدمة للمجتمع المحلي، ويقومون بتقديم رعاية صحية وفق تخصصات أو عبر التخصصات المختلفة. ولدينا أمثلة الحقيقة من نجاح عمليات، يمكن بعض العمليات نادرة أجراها أطباء أو زملاء في كلية الطب في جامعة مؤتة في المستشفى الحكومي والمستشفى العسكري. الآن في خدمة المجتمع في جانب آخر، هو في المجال الزراعي، وهي محافظة زراعية.
0: نعم فيها.
1: نحن لدينا كلية زراعة، وكلية الزراعة ارتئي عند تأسيس الجامعة وعندما أنشأت هذه الكلية أن تقوم في نفس المعهد أو كلية الربة للعلوم الزراعية، هذه كلية قديمة من الخمسينات، فأنشأت كلية الزراعة في الربة وليس في يعني موقع مؤتة الحرم الجامعي. هذه الكلية تقدم من خلال أيضا زملاء في مختلف التخصصات، تقدم خدمات للمجتمع المحلي واستشارات فيما يتعلق بالزراعة وما إلى ذلك. في جانب آخر مهم الحقيقة، وأنا لا أريد أن أتطرق إلى المجال، لكن المجال الثقافي والاجتماعي، لدينا تعاون مثمر مع المختلف، مع يعني مع الكليات، مع المدراء التربية، مع القطاع الثقافي، وخاصة مديرية ثقافة الكرك، ندوات مشتركة أيضا. إذا ما زملاء في كليات، إحنا الجامعة بتضم كما تعلمين، الجامعة بتضم العديد من الكليات، وبالتالي هنالك زملاء يقدمون المشورة والتجربة والخبرة للقطاعات المختلفة في محافظة الكرم، ندوات مشتركة بيننا وبين المؤسسات الثقافية والاجتماعية المختلفة. أنا ألتقي يعني بالمجتمع المحلي، ودائما أقول إنه الجامعة وجدت كما قلت الأهداف الثلاثة التي ذكرت، ولكن أيضا وجدت لخدمة المجتمع المحلي. هذا يعني إطار أو الجوانب الثلاثة وغيرها، إطار عام الحقيقة، ولكن كما قلت جزء من وجود المجتمعات هو تنمية المجتمعات التي توجد فيها، لا شك في ذلك.
0: يعني مستمعينا الكرام، يعني الحديث حول ذلك الدور المنوط في تنمية المجتمعات والخدمة المجتمعية للجامعات يمكن يطول كثيرا، وبحمد الله يعني نلمس أن الجامعات هي الأقرب إلى هذه المناطق، وبما أنه هذه الجامعات هي موجودة في مناطق بعيدة عن العاصمة عمان، فبالتالي نلمس ذلك الأثر أكثر بكثير ممن لو كانوا داخل حدود وداخل مراكز المحافظات أو حتى العاصمة. نتحدث في جانب كبير ضيف الكريم، أنه دائما نلاحظ بأنه كل جامعة بتأخذ على عاتقها أنه يكون في هنالك تطوير في البنى التحتية عبر هذا المشوار الطويل وعبر هذه الأعوام المديدة التي نتمنى المزيد من النجاحات لهذه الجامعة المميزة. نتحدث كيف أخذتم على عاتقكم هذا الملف؟ الملف يحتاج إلى الكثير. نعم.
1: ولن يعني عملية التحديث عملية مستمرة.
0: نعم.
1: وعملية تراكمية، يعني نحن نبني على ما قام به زملاء قبلي فيما يتعلق بالبنية التحتية من إنشاء كليات ومختبرات وما إلى ذلك. لكن أيضا قبل أن أدخل في تفاصيل، الحقيقة في يعني عائق، وهو العائق المالي أو المادي،

0: الجامعة تعاني من مديونية كبيرة، ولكن رغم المديونية الكبيرة ورغم العائق المالي قمنا الحقيقة بتطوير جوانب عديدة في البنية التحتية، شملت قاعات التدريس بشكل عام، المختبرات، قاعات الذكية حقيقة، وتحديث مختبرات في معظم كليات، لا أقول كلها، في معظم كليات الجامعة، كلية الهندسة، هذه الكلية تم الحقيقة يعني بناء حديث لها بدعم من منحة سعودية، تم تطوير المختبرات فيها، مختبرات كلية الاي تي ايضا تكنولوجيا المعلومات، وهي من الكليات الهامة، ولكن نعم. نتكلم كنا عن الذكاء الاصطناعي وما الى ذلك. الحقيقة ايضا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في بناء الكليات، احنا يعني في بناء كليات واستحداث كليات جديدة. من الكليات اللي بدأ فيها تدريس منذ سنتين كلية طب الأسنان، كلية جديدة ضيفت الكليات الأخرى. أيضا لدينا قبلها يعني بثلاث سنوات تقريبا كلية العلوم الطبية المساندة. أيضا لدينا كلية جديدة إن شاء الله يعني نتأمل أن يبدأ تدريس فيها في مطلع العام الجامعي القادم، وهي كلية تقنية، وهذا في غاية الأهمية. ولدينا الآن لجنة مشكلة أو مجلس مؤقت لهذه الكلية من أجل إعداد البرامج سواء على مستوى البكالوريوس أو على مستوى حتى الدبلوم في هذا الجانب. أيضا فيما يتعلق بنظام، عندنا نظام طاقة الشمسية، الحمد لله أنجز هذا بقرض من صندوق البحث العلمي حوالي 5.5 مليون، والآن وفر على الجامعة مبلغ كبير جدا، وفر على الجامعة أكثر من مبلغ مليون تقريبا، مليون ونصف. الموضوع الآخر فيما يتعلق ب أيضا إحنا لدينا غرفة تحكم ذكية اسمها سمارت كنترول روم، هذه الغرفة مهمة جدا، ويعني وقام الكادر الذي قام بهذا العمل بدعم أيضا من عمادة البحث العلمي، الفريق العمل كان من جامعة مؤتة ومن الصيانة بالتحديد دارة الصيانة. هذه الغرفة تتحكم بالطاقة، يعني يمكن أن تغلق قاعات مجرد ما ينتهي الدوام فيها، مكاتب خلال ريموت كنترول، وكذلك حال المياه، عندنا الجامعة يزودها بئر ماء، فيظهر على الشاشة لدى في هذه الغرفة إنه نسبة المياه كم بقي من نسبة المياه الباقية في البئر حتى التزويد. أيضا فيما يتعلق بفتح الأبواب وإغلاق الأبواب الجامعة وما إلى ذلك، هذا في يعني الحقيقة شيء يعني من الإنجازات اللي تمت في الآونة الأخيرة. ويعني المختبرات في غاية يعني تطوير المختبرات بشكل مهم، المختبرات التحول الرقمي أيضا، التحول الرقمي مهم في أتمة للجميع المجريات سواء في التسجيل وغيرها، ولكن هذه الأتمتة لم تكتمل، لكن يقوم مركز الحاسوب بأتمة كل العمليات في سواء أكاديمية أو إدارية
1: في الجامعة. إذن مستمعينا الكرام، العديد من الكليات التي تم استحداثها، الكلية طب الأسنان، الخدمات الطبية المساندة، الحديث حول الكلية التقنية، وهذه الكلية التي تعتبر يعني عنوان عريض للحديث فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني، التحول الرقمي. يعني حتى هذه الجامعة مستمعينا الكرام أخذت على عاتقها أن يكون في عندها غرفة تحكم ذكي، بمعنى آخر التحكم الآلي عن بعد لعديد من المرافق. الحديث أيضا، وممكن هذا الشيء اللي احنا بنتابعه انه في هنالك اهتمام بالطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية، ربطها على مرافق الجامعة، الاستفادة من هذه التوفير او من هذا التوفير من خلال هذه المشاريع الذي يأتي بالإيجاب لإمكانيات الجامعة. لا نتحدث ونحن هنا نبحث دائما انه ما نتحدث فقط عن تلك التحديات، بل اننا نسعى دائما الى ان نعظم ذلك الإنجاز. دعونا نتحدث مستمعينا الكرام، بما أنه الدكتور ومعالي الدكتور سلام العماد تحدث في تخصصات جديدة، وكلية الكلية التقنية يمكن هي من أهم الكليات التي سوف تعلن عن وجود تخصصات حديثة تواكب حاجة السوق، أو حتى إذا كان هنالك جانب آخر وهو تأهيل وإكساب أبنائنا الطلبة تلك المهارات التي باتت أنه لزوماً يكتسبوها. الحديث حتى لو كان التخصص بعيد، لكن التعلم والمهارة التقنية يجب أن تكون حاضرة، وممكن هذا جانب لابد أن نتوقف عنده دكتور.
0: الستي أولا يعني من واجبات الجامعة وواجبات الأقسام فيها والكليات مراجعة الخطط
1: الدراسية،
0: وبالتالي في مراجعة يعني أصلا التعليمات تقضي بأن يتم مراجعة الخطط الدراسية كل 5 سنوات أيا كان التخصص، أيا كان نوع التخصص، يعني إنساني علمي إلى آخره. وكيف يعني هذا الأمر في السابق، كيف الآن ونحن نسابق العصر في تطور يعني تقني ملحوظ، وبالتالي لابد من إعادة النظر في كثير من البرامج. وهذا كان التوجيه إلى الزملاء في مجلس العمداء والأقسام. هذه أيضا التوجيه بحيث تكون الخطط مرتبطة بالسوق، سوق العمل قدر المستطاع. ولهذا السبب قمنا بإعادة نظر في بعض التخصصات وحتى مسمياتها. يعني احنا خطبنا، هذا الأمر طبعا يقتضي موافقة ابتداء مجلس العمداء، وهذا أمر طبيعي، ثم مجلس العمداء، ثم مجلس التعليم العالي. فخطبنا مجلس التعليم العالي بإعادة النظر بأكثر من 20 تخصص، تمت الموافقة على ده يعني تقريبا النصف منها إعادة مسميات، لكن أيضا تم استحداث تخصصات جديدة. هذا الأمر قبلي والآن يعني أيضا استحداث تخصصات جديدة. هذه التخصصات تتمثل في الذكاء الاصطناعي، طبعا الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال والابتكار، الأمن السيبراني، المحاسبة الجنائية، هذا يعني تخصص جديد، المحاسبة الجنائية فقط موجود في جامعة مؤتة وتم الموافقة عليه. لدينا برنامج أيضا جديد لا يوجد، ليس فقط في الأردن والجامعة، ولا يوجد حتى في الشرق الأوسط، اسمه الإدارة الاستراتيجية، يعني على مرحلتين الماجستير والدكتوراه. هذا البرنامج في المرحلتين يستقطب عدد لا بأس به من الطلبة من خارج الأردن. الآن على مقاعد الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أردنيين وغير أردنيين 120
1: طالب
0: دكتوراه. لدينا طلبة، احنا أيضا علي أن نشير أنه في يعني احنا طبعا في تعاون مستمر، كونه في جناح عسكري مع القوات المسلحة والأمن العام. فهذا البرنامج الإدارة الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة الملكية يدرس زملاء من الإدارة العامة عندنا في كلية الأعمال في هذا البرنامج، ولدينا عدد لا بأس به من الزملاء أو الشقيق السعودية ومن الإمارات، مرحلتين الماجستير والدكتوراه، وفي طلب على هذا البرنامج حتى أيضا من الأردنيين. لدينا برنامج في الجناح العسكري كلية العلوم الاشتراطية أمن المعلومات والأدلة الرقمية، وهذا أيضا مش موجود فقط في جامعة مؤتة، تحليل البيانات. فهذه مجموعة من التخصصات اللي في غاية الأهمية، والآن في تركيز حقيقة وفي متابعة أيضا من مكتب سيدي صاحب السمو ولي العهد المعظم فيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في كليات العلمية وليس فقط في كلية الاي تي أو التكنولوجيا المعلومات، وإنما في مختلف التخصصات. يعني الذكاء الاصطناعي طبعا الذكاء الصناعي فيه جوانب إيجابية وفيه جوانب سلبية، لكن الآن في التوجيه ومتابعة الحقيقة أيضا من هيئة الاعتماد بأنه توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات وبما فيها التخصصات الإنسانية. ونحن الآن لدينا لجنة برئاسة عميد التكنولوجيا المعلومات في جامعة مؤتة تقوم بدورات تدريبية، قمنا بدورات تدريبية للطلبة وأيضا للزملاء ليتم توظيف الذكاء الاصطناعي في التخصصات إنسانية أو علمية. يعني فيما يتعلق بالبرامج لا شك أنه يجب أن يكون هناك مراجعة دائما لهذه البرامج والخطط الدراسية من أجل أن من أجل أن نواكب التطور في تطور العصر. في نقطة مرتبطة بهذا هو قضية الآن أنه الجامعات بشكل عام تعطي معلومات ويعني وكم هائل المعلومات، لكن ينقصنا السكيلز المهارات. وبالتالي يقوم الآن دور لدينا احنا مركز ريادة وابتكار متقدم صراحة، مركز عندنا أسس عام 2018. هذا المركز ومراكز أخرى يمكن سأشير إليها، المهارات، تدريب الطلاب، دورات حتى المجتمع المحلي من أجل أنه توجيههم لإنشاء مشاريع، حتى مشاريع إنتاجية صغيرة في عندما يتخرجون. فأيضا التركيز على المهارات شيء مهم جدا. وفي هذا الإطار إذا سمحتي لي، أيضا احنا لدينا شراكات مع القطاع الخاص في هذا الصدد، وخاصة تدريب يعني كلية الهندسة والكليات الأخرى اللي طلب منهم إجراء التمريض مثلا في تدريب
1: والهندسات الصيدلية كافة. صحيح. إذن يعني مستمعينا الكرام، هذه التخصصات النوعية التي انفردت فيها جامعة مؤتة باختيارها بدقة وأيضا بحاجة السوق المحلي، حتى أنها بدأت تضاهي بل تنافس جامعات سواء كانت أردنية رسمية أو حتى أردنية خاصة في هذا المجال. طيب، كيف هو الحال معالي الدكتور سلام عماد فيما يتعلق في جذب الطلاب سواء كان من الإقليم أو من الوطن العربي؟
0: أولا جذب الطلاب، سمعة الجامعة شيء مهم جدا، وهذا يعني تركيز على التخصصات الجديدة.
1: نعم.
0: وأيضا التأكيد على أيضا الجانب الأكاديمي، الصرامة فيما يتعلق بالتعليم. جامعة مؤتة بجناحيها العسكري والمدني لديها سمعة الحقيقة محليا وأنا أقول عربيا على أقل تقدير، إن لم يكن دوليا. وذلك يعني يلتحق في جامعة مؤتة عدد لا بأس به من الطلبة. لدينا في مختلف البرامج المناسبة، أنا أشرت إلى الدار الاستراتيجية، ولكن في مرحلة البكالوريوس لدينا عدد لا بأس به، ممكن أذكر الرقم يتجاوز الألف وتقريبا 500 طالب من 3 دول، إندونيسيا، الفلبين وماليزيا، يدرسون اللغة العربية والشريعة.
1: نعم.
0: لدينا طلبة من عمان، سلطة عمان، عدد الآن يتجاوز 500 طالب في مرحلة البكالوريوس. لدينا أيضا طلبة من دول، من السعودية، من الكويت. العدد الطلبة الغير أردنيين، احنا من الدول الشقيقة والصديقة، يتجاوز 2500 طالب، النسبة تقريبا 10%. احنا نطمح ان تكون اكثر بالنسبة. نعم. نطمح ان تكون. هذا غير الجناح، الجناح العسكري لدينا الان يعني الطلبة كان في السابق ياتي من الدول الشقيقة وخاصة من دول الخليج. نعم. ولكن الآن عندهم كليات يعني مماثلة
1: لكلياتنا.
0: وبالتالي لدينا الآن تقريبا 45 طالب أو تلميذ في الجناح العسكري من ليبيا.
1: نعم.
0: علي أن أشير فيما يتعلق بالجناح العسكري وسمعة الجناح العسكري، في السابق كان طبعا قلت أنه قبل قليل أنه عندهم كليات الآن، لكن في السابق كثير من دول الخليج التحق بالجناح العسكري.
1: نعم.
0: وتخرج من الجناح العسكري ووصلوا إلى مناصب قيادية. وأشير فقط أنا كل سنة يتم دعوتي من قبل الكلية العسكرية في قطر، وكلية أيضا العلوم الشرطية في قطر، المدربين من الأردن سواء قطريين أو أردنيين، وآمر الكلية آخر الكلية كان خريج جامعة مؤتة الجناح العسكري. والتقيت بضابط كبير سعودي يعني في جاء على الحضور الحفلة برتبة لواء، وتعرفت عليه وقال أنت من يعني، قلت هنا أنا رئيس جامعة مؤتة، قال نحن ننظر، وهذا أقوله يعني وأنا يعني يمتلئ يعني اعتزاز وفخر، قال نحن ننظر إلى جامعة مؤتة الجناح العسكري، ننظر إليها سميها ساند هيرست العرب.

0: نعم يعني وبالتالي هذه السمعة لم تأتي إلا من خلال جهود عدد كبير جدا ممن كان وقام على هذه الكليات العسكرية. أصلا مستمعينا الكرام الذي ما كان يميز ويدفعنا دائما إلى أن نتابع أخبار هذه الجامعة العريقة تلك الفرحة وكيف تثلج قلوبنا لمواسم التخريج سواء كان للجناح العسكري وحتى المدني، لكن العسكري يمكن كان له ذلك الواقع نعم في قلوبنا
1: ذوق خاص.
0: يعني إن شاء الله يا رب يكون دائما طاقتنا الشبابية يمكن استثمارها، يمكن تطويرها، يمكن دائما أن ننافس فيها ونضاهي فيها كأنها هي النفط البشري لدينا. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام في ملف آخر، وهو الحديث كيف هي طبيعة الحال ما بين الشركات الاستثمارية الموجودة في محافظة الجرش الكرك وحتى يعني الجنوب بشكل عام، ودورها المنوط في تنمية المجتمعات والأخذ بيد الشباب الخريج، لأنه أنا دائما أبحث عن أن يكون هنالك يعني أقل ما يمكن من نسب البطالة في الشباب الخريج الجامعي.
1: نعم حقيقة في تعاون، يعني في تعاون بين في ثلاث شركات كبرى في الجنوب، شركة البوتاش وهي الأقرب والبرومين وشركة الفوسفات وفي أيضا شركة كما قلت الكهرباء في تعاون. أولا هذه الشركات فيما يسمى يعني لديها ما يسمى المسؤولية المجتمعية. وفي يعني هذا الإطار وفي ضوء المسؤولية المجتمعية لابد من أن تقدم. يعني خلينا أخذ في الإطار أول يعني قضية المساعدة، أخذ إطار إنه في خريجين الحقيقة يتدربوا قسم من خريجين في هذه الشركات، خاصة شركة البوتاش وشركة الكهرباء، وفي تعاون. الأمر الثاني أيضا في أولوية لخريجين وخاصة في الهندسة والتخصصات المطلوبة لهذه الشركات، فالأولوية للخريجين يتم ينافسوا مع غيرهم لا شك. أعود الآن للمجتمعية. الحقيقة أنا سأكون يعني صادقا وصريحا، في حقيقة في دعم، ولكن دعم من هذه الجامعات من هذه الشركات محدود في ظل المسؤولية المجتمعية. يعني يكون أتطلع وأتمنى أن يكون هناك دعم، والجامعة بحاجة إلى دعم مالي من هذه الشركات.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا اللي بيتابعونا في هذا اللقاء، راح نتحدث في عديد من الملفات الأخرى فيما تبقى من عمر هذه الحلقة. راح نشوف أيضا شو خطط الجامعة وإدارة الجامعة في ضرورة التحول من أجل أن نكون الجامعة من خلال مرافقها أنشطتها صديقة للبيئة، كيف يمكن لها أن تقدم بالدليل والبرهان النية الصادقة من والعزم الحقيقي للتحول الصديق للبيئة. يمكن أشار معالي لمشروع الطاقة المتجددة وما وفر من فاتورة الكهرباء، لكن الأثر الأكبر وهو التوفير فيما يتعلق في التقليل من الانبعاثات الكربونية. في هنالك مراكز، هذه المراكز الريادة الإبداع اللي أخذت على عاتقها أيضا الإعلان عن عديد من هذه المشاريع التي يمكن أيضا أن نضمها لملف الأردن ضمن عديد من الفعاليات العالمية وعلى الساحة الدولية. كيف نتحدث أننا تكيفنا وخففنا من آثار التغيرات المناخية، ويمكن محافظة الكرك كانت من أهم وأكثر المحافظات تأثرا في هذا الجانب. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا نواس، أهلا بكم مستمعينا الكرام، وشكرا جزيلا لك مهندسنا شادي زيدين اللي انضم إلنا بالإشراف الهندسي المباشر. ونتابع حديثنا بمعية معالي الأستاذ الدكتور سلام العماد وهو رئيس جامعة مؤتة. نتحدث ضمن هذه أو ما تبقى من عمر هذه الحلقة دكتور لملف يعتبر من أهم الملفات التي يتم التمايز والمقارنة ما بين الجامعات، وهو موضوع وملف البحث العلمي. ويمكن صندوق دعم الطالب والبحث العلمي هو ضليع من أجل أن يعمل على دعم مسيرة البحث العلمي، لكن كيف هو واقع الحال وهذا الملف في هذه الجامعة؟
1: ستي، يمكن هاي المرة أخرى أولا شكرا لك أنه أكرر أنه من مهام الجامعة غير التدريس وخدمة المجتمع البحث العلمي. البحث العلمي شيء أساسي في كل جامعة، ولذلك هناك يعني مخصص من

0: موازنة الجامعة 5% من موازنة الجامعات، هذا شيء يعني رسمي، يجب أن يخصص 5% من موازنة أي جامعة للبحث العلمي.
1: نعم.
0: وفيما يتعلق بجامعة موتا، يعني قطع الجامعة شوط الحقيقة في البحث العلمي ولأسباب يعني مختلفة. لكن أنا هذه السنة الثالثة بالضبط، صار لي 3 سنوات رئيسا للجامعة، زدت حوافز البحث العلمي للزملاء 3 مرات، وهذا شجعهم الحقيقة. ومتنوع الأبحاث، وبنوجه الزملاء في يعني ما يسمى بالأولويات الوطنية، يعني توجه الأبحاث الأولويات الوطنية وخدمة المجتمع المحلي، وخدمة لدينا احنا كما ذكرت الشركات أيضا اللي في الموجودة في إقليم الجنوب. وبالتالي قفزت عدد البحوث، والمهم أيضا نوعية البحوث وأين تنشر البحوث. تنشر في مجلات علمية مرموقة، كثير من البحوث من الزملاء وخاصة في الكليات العلمية في Q1 Q2 Q3، السكوبس هو.
1: نعم.
0: وكما قلت قفزت البحوث، لدي إحصائية، يعني كانت 2023 تقريبا 2023 كان في حدود 350 بحث، 2024 قفزت إلى 600، الآن السنة يعني سنة 25 وصل العدد البحوث في جامعة موتا 800 بحث. الموضوع لا يتصل أو يتعلق بالعدد ولا بالكم ولكن بالكيف. فبحمد الله بحوث
1: نوعية،
0: نعم. جيدة. وطبعا يتقدم الزملاء من أجل الترقية، وهذا حق يعني من أجل الترقية. الترقيات أقول لك بأمانة ترسل إلى مقيمين طبعا خارج الأردن وجامعات مرموقة جدا، ويأتي وبحمد الله تأتي نتائج إيجابية، والتقييم من قبل هؤلاء الأساتذة. يعني أذكر لك مثلا على سبيل المثال جامعة البرتا في كندا، إيميغيل في كندا، كولومبيا، جامعات في أمريكا، في بريطانيا، سواء جامعات مرموقة زي أوكسفورد، كامبريدج، يجي مقيمين منها زي برمنغهام وغيرها من الجامعات، خاصة طبعا الكليات أنا هنا كليات لأنه تكتب البحوث كليات عمي باللغة الإنجليزية. فواقع البحث العلمي، وهذا انعكس على ايضا تصنيف الجامعه، مهم جدا
1: تصنيف،
0: انعكس على التصنيف العالمي. فواقع البحث العلمي في الجامعه موتا يعني واقع جيد ويبشر بالخير
1: ان شاء الله. يمكن يعني الشيء بذكر والحديث حول تلك الفرق التي كانت تشارك من ابنائنا الطلبه، من الكوادر ايضا المشرفه على تلك المسابقات، المحافل الدوليه التي تعنى في عديد من المواضيع والمجالات، وفوزهم وتبوؤهم ايضا مراكز متقدمه في عده مجالات، يمكن التحول التقني، الذكاء الاصطناعي، ابنائنا الطلبه، الامن السبراني وغيره وغيره من هذه المواضيع اللي كانت بالفعل تبوأت فيها الجامعة مراكز متقدمة. يمكن نعم تفضل.
0: لا، في هذا الصدد أيضا مشاركة احنا أيضا في هذا الإطار، ليس فقط قضية البحث، وإنما ندعو الزملاء في الحضور المشاركة المؤتمرات العالمية. نعم. وهذا مهم جدا، ويعني دعم، يعني مرات تأتي الزيارة أو الدعوة ويكون نفقات على الجهة الداعية، ولكن في كثير محلات لا يتوفر الدعم، وبالتالي يتم دعمهم من قبل الجامعة لحضور هذه المؤتمر. نعم. والمشارك فيها، وهذا شيء مهم جدا أيضا.
1: نعم. إذن مستمعينا، بتلك النقلة النوعية التي أتت على البنى التحتية لجامعة موتا، وأيضا استحداث العديد من التخصصات الجديدة، والعمل على إنشاء العديد من الكليات، ومراجعة الخطط الدراسية، وذلك بالتعاون مع الهيئات التي تعنى بذلك الشأن، حتى يتم الاستمرار قدما من أجل تطوير مخرجات التعليم الجامعي لأبنائنا الطلبة حال تخرجهم من جامعة موسى. لإشارة أيضا تحدث بها معالي رئيس الجامعة بأنه في هنالك تحديات وأيضا هنالك صعوبات، هي لا أريد أن أصفها بالثقال مقارنة بتلك الطاقة الإيجابية وروح العمل والعزيمة والانتماء الحقيقي لمن أدار هذه الجامعة، والتي نجدها أنها لا يمكن أن تكون صدا منيعا. نتوقف للحديث حول تلك الرؤى المستقبلية.
0: أولا نعم. شكرا. تحديات، والتحدي المالي، وهذا نعم. تواجه جميع مؤسساتنا، نعم. لكن

0: أقول التحدي المالي لا يجوز ولا يعني أن يكون عائق دون التطوير في مختلف المجالات.
1: نعم.
0: ولم يكن عائقا في موته حقيقة مع قلة الإمكانيات مع المديونية إلى آخره، مع هذا حصل تحديث وتطوير. هل الرؤية المستقبلية يعني عملية التطوير والتحديث يعني يجب أن تكون مستمرة ولا تتوقف؟ وأنا قلت في البداية العمل المؤسسي هو عمل تراكمي، يعني أي زميل يبني على ما قام به من جاء من قبله، وأيضا ما يحدث من في مؤسسات وفي الجامعات. التطوير ليس لا يقع على رئيس، ولا يعني دور رئيس الجامعة. رئيس الجامعة هو يعمل ضمن فريق الحقيقة، بتعاون الجميع، بتعاون الأكاديميين، زملاء في الجامعة الأكاديميين وهم على سوية وحقيقة، وخريجين جامعات مرموقة، والجهاز أيضا الإداري يتم التطوير والتحديث. فإحنا لدينا يعني خطة المستقبلية استكمال مشاريع التحول الرقمي،
1: نعم،
0: تطوير البنية التحتية، استحداث برامج أكاديمية نوعية إن شاء الله، فيما يتعلق بالبحث العلمي والشراكات الدولية يعني مرة أخرى، تعميق وتوجيه الزملاء للبحث العلمي الرصين والأولويات الوطنية وشراكاتنا الدولية. لدينا احنا مكتب للعلاقات الدولية، ولدينا اتفاقيات مع جامعات طبعا محلية، ولكن ايضا جامعات عالمية، اتفاقيات ثنائية، وايضا كل ذلك من اجل ان نؤهل الطلبة لسوق العمل، وهذا في غاية الأهمية.
1: نعم. يمكن سؤالنا الأخير مستمعينا الكرام اللي احنا دائما منحب نطرحه لكل من تم استضافته ضمن برنامج متابعات، وهو التواصل مع أبنائنا الطلبة، مع هذا الكم من التخصصات، الكليات، العمل على تدليل الصعاب، تقديم الحلول السريعة. يمكن نشوف أنتوا إذا كمان عندكم قياس زمن الاستجابة لتلك الملاحظات أو الشكاوى.
0: المفروض أنه يعني يجيب عليها الطلبة، لكن أنا في تواصل. أنا يعني لحسن الحظ كنت عميد شؤون طلبة في الجامعة الأردنية لمرتين،
1: نعم،
0: وأعرف هموم الطلبة وأعرف، وبالتالي في تواصل. إحنا لدينا في اتحاد طلبة، وإحنا جرينا انتخابات، أول جامعة تجري انتخابات الحمد لله، وجرت بكل يسر، فتم في اتحاد الطلبة في أي جامعة هو حلقة وصل بين الإدارة وبين الطلبة.
1: نعم.
0: فأنا ألتقي بشكل دوري مع الاتحاد، وأيضا أتجول يعني وأزور القاعات وأزور يعني في حتى الساحات وأتحدث مع الطلبة.
1: نعم.
0: ثم في عميد شؤون الطلبة، عميد شؤون الطلبة الزميل عزيز، وفي لقاء أسبوعي معه. أنا يعني ألتقي أسبوعيا معه يوم الثلاثاء قبل مجلس العمداء تقريبا نصف ساعة، ويصل الأمر إلى أكثر من ذلك، لمواصلة ومتابعة ما يجري في الشأن الطلابي، لأن عمادة شؤون الطلبة من أهم العمادات في الجامعة.
1: نعم.
0: في تواصل بيننا وبين الطلبة، وهذا واجبي، يعني جزء من واجبي، وإحنا لولا الطلبة غير موجودين أصلا.
1: نعم. لا إن شاء الله الخير. دائما دائما نتمنى أنه يكون في هنالك مزيد من الإنجازات، وكذلك الحال السعي قدما أنه يكون دائما في تحسين وفي تطوير، وأنه نعظم الإنجاز مهما كان. دعونا دائما ننظر إلى الجانب الإيجابي في كل أعمالنا، ننظر إلى العمل الإيجابي في من خلال جميع مؤسساتنا، مؤسسات الدولة التي تسعى دائما لتجويد الخدمة للأخوة المواطنين. يمكن هالحديث مستمعينا الكرام اللي كنا سعداء بمعية رئيس جامعة مؤتة معالي الأستاذ الدكتور سلامة إنعمات، اللي إحنا لابد أنه نشير أنه إله باع طويل في التدريس في الجامعات الأردنية، يحمل أيضا من العلم والخبرة والدراية، حتى أنك تتمنى أن تطول جلسة الاستماع لما يحمل من تفاصيل تاريخية، تفاصيل جميلة جدا عن وطننا الحبيب في كافة بقاع هذا الوطن وامتداده. شكرا جزيلا لك معاليك لحضورك، إن شاء الله نأمل يا ربي دائما أن يكون لنا لقاءات أخرى
0: إن شاء الله. أولا يعني شكرا لك، وشكرا للإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية التي نعتز بها وبمن يعمل بها.
1: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، لم يتبقى لنا إلا أن نلفت عنايتكم إنه إن شاء الله رح يكون لنا العديد من المحطات ضمن حلقات برنامج متابعات والتي سوف تأتي تباعا، واللي إحنا إن شاء الله من خلالها رح نسلط ضوء حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق الخطة الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الألقاء العشوائي، الذي سوف نستمر مرارا وتكرارا في تسليط الضوء حول هذه الاستراتيجية، آملين للوصول في تغيير سلوك بعض الأخوة المواطنين، يعني نصل إلى حالة من يعني حالة من الرضا داخل أنفسنا وأيضا تعديل سلوكاتنا. بإذن الله لدينا لقاءات أخرى سوف نتناول فيها الحديث مع من يقيم على أرض المملكة الأردنية ويمثل العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، واللي لها دور كبير جدا في خدمة المجتمع، واللي إحنا يمكن يعني بيعطينا جانب مشرف لوطننا الحبيب إنه إحنا نكون يعني بلد أمن وأمان وأيضا إنجاز مستمر بإذن الله. لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نشكركم لحسن استماعكم ومتابعتكم إلنا. هذه الحلقة يمكن لكم الاستماع إلها مرة أخرى من خلال ذلك التطبيق الذي تحمله مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV عبر الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والأبل ستور. شكرا جزيلا لك مهندسنا شادي زيادين اللي أكملت مسيرة مهندسنا مأمون شحادة، على أمل أن نلتقي. أبث لكم تحيات زميلنا إسماعيل النجار وأنا وفاء أبو الروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على هامش مباراة النشامة. سمو ولي العهد يتابع مباراة منتخب النشامة ونظيره النمساوي في نهائيات كأس العالم 2026 ويشيد بأداء النشامة في المباراة. مهاجم منتخبنا الوطني علي علوان ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة. المدير الفني لمنتخب النشامة يؤكد أن نتيجة المباراة لا تعكس الجهد الذي بذله المنتخب، معربا عن سعادته وفخره بما قدمه اللاعبون. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، ويوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية. مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع توسعة محطة صرف صحي مادبة، وعلى اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة صينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني تطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الأردن يدين قيام ما يسمى بإقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، ويؤكد أنها خطوة مرفوضة وخرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا، ومسؤول أمريكي كبير يؤكد أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء في بيع النفط والوقود فورا بموجب مذكرة التفاهم. قادة مجموعة السبع يتعهدون بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات،

0: ألم، مشيدا بأداء اللاعبين ودعم الجماهير الأردنية. وفي تصريحات عقب اللقاء، قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي إن النتيجة التي انتهت بها المباراة لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه النشامة، رغم اعترافه بوجود فارق في الخبرات بين المنتخبين. وأضاف السلامي أن منتخب النشامة قدم مباراة كبيرة من حيث الشجاعة والإقدام، مشيرا إلى أن النتيجة لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني، رغم أن الفوارق كبيرة لاعبي النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية خلافا لتشكيلتنا. عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وافق خلالها على الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى اتخاذه قرارات خدمية واقتصادية. إلى التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: خلال الجلسة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. ويشكل مشروع النظام خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لغاية تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مادبة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة يونايتد إنرجي جروب الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن. ويأتي القرار انسجاما مع توجيهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وبحث الصفدي وزياني العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح البلدين الشقيقين. كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وآفاق التنسيق المشترك إزاء تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ما يسمى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وجدد المجالي التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد المجالي دعم المملكة الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسلامة أراضيها ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وأمنه. كشفت صحيفة هارتس العبرية اليوم عن تصاعد مشاريع الاستيطان والتهجير في شمال الضفة الغربية.

0: المحتلة بوتيرة متسارعة جدا، مؤكدة أنها تتحول لواقع مفروض على الأرض بقوة السلاح. ووصفت الصحيفة ما يجري بأنه ثورة يقودها المستوطنون بدعم حكومي وعسكري واسع لإعادة إحياء وبناء المستوطنات الأربع التي أخليت قبل نحو 20 عاما. وأكدت أن هذا المشروع الاستيطاني يتحول إلى واقع فرض بقوة السلاح عبر مخطط يهدف لتهجير عشرات الآلاف الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرة إلى أن هذه التحركات تسارعت فور تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة، ثم بلغت ذروتها وتضاعفت وتيرتها منذ أحداث 7 من تشرين الأول 2023. ونقلت الصحيفة عن مصادر بجيش الاحتلال تحذير كبار المسؤولين العسكريين من أن هذه الخطوات والتهجير الممنهج قد تؤدي إلى شعل الصراع وتفجير الأوضاع في المنطقة. استشهد شخصان صباح اليوم في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة حبوش في قضاء النبطية، فيما أغار الطيران الحربي والمسير على بلدات في جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن أقضية النبطية وجزين ومرج عيون شهدت واحدة من أكثر الليالي رعبا وتوترا منذ اندلاع الحرب في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، إذ لم تغب الطائرات الحربية الإسرائيلية عن أجواء المنطقة، وتناوبت طائرات حربية ومروحيات أباتشي على التحليق هناك. وإلى آخر تطورات اتفاق وقف الحرب المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا. وأكد مسؤول أمريكي كبير يؤكد أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء في بيع النفط والوقود فورا بموجب مذكرة التفاهم. مزيد من التفاصيل والزميلة ألفا البطوش.
1: بدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تظهر اليوم مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحاً نووياً، وتأكيد مسؤول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه. من جهتها نشرت وكالة بلومبرغ تسريبات بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، من بينها أن طهران وواشنطن وحلفاءهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، وتتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. هذا وقال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تدفع شيئا من أموالها لإيران تحت أي ظرف. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا سيكون يوم الجمعة، كما ستبدأ يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي. كما قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، وذلك في وقت تخطط فيه طهران وواشنطن للتوقيع يوم الجمعة على اتفاق سلام لإنهاء الحرب بينهما. إلى ذلك رحب قادة مجموعة السبع بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أن طهران يجب ألا تمتلك السلاح النووي أبدا، وأعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق نار قوي وفوري في لبنان ولجهود حصر السلاح بيد الدولة. كما قال زعماء مجموعة الدول السبع إنهم يعتزمون تنويع مسارات إمدادات الطاقة للتقليل من الاعتماد على مضيق هرمز بعدما حدث بسبب حرب إيران.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. هذا ويطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة. سيدتي وسادتي، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. تحت رعاية جلالة الملك مؤتمر جلالة الملك مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يلتئم في تشرين الثاني المقبل من منطقة البحر الميت. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على هامش مباراة النشامة. سمو ولي العهد يتابع مباراة منتخب النشامة ونظيره النمساوي في نهائيات كأس العالم 2026 ويشيد بأداء منتخبنا الوطني في المباراة. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين ويتخذ عددا من القرارات الخدمية والاقتصادية. الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا. وفي ختام الفترة الإخبارية لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي رشق، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: حي النشامى.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الهجرة النبوية، دروس ومواقف. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. نستقبل عاما ونودع آخر، وعلى بوابة التاريخ الذي صنعته الهجرة المباركة نعود بالذاكرة إلى بطحاء مكة. نقف أمام مشهد قلما يتكرر. ها هو محمد عليه الصلاة والسلام يلقي على البلد الحبيب نظرة الوداع، ميمما نحو يثرب فيدخلها بالترحاب: اللهم وقد أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك. ومن يدري، ربما تكون المحنة طريقا للفرج والمنحة، وقد كان. هذه باختصار مسيرة الهجرة النبوية، فهي فكرة وليس مجرد رحلة، مرحلة جديدة وليس مجرد نقلة، حركة من أجل البناء والتغيير والإصلاح، لا مجرد انتقال.

0: انتقال من مكان إلى مكان، تجربة بشرية متقنة أذنت بها السماء، لا محاولة للهروب والبحث عن ملاذات آمنة. إذا أردنا أن نتعلم من الهجرة فلا بد أن ندقق في تفاصيلها والمناخات التي سادت ما قبلها وما بعدها، فهي حركة مدروسة وضعت قانون السببية في أعلى مراتب الاحترام، وارتفعت بقيمة الإنسان إلى ما فوق اعتبارات الزمان والمكان، وأرست أخلاقيات التعامل مع الذات والآخر مهما كانت جراحاتهم في النفس عميقة، وأسست لدولة جديدة لها دستور مدني لا علاقة له بالعصبية أو الطائفية أو أصحاب الوساطات مع السماء. الهجرة كما يفترض أن نفهمها بناء وإنجاز، تضحية وتسام عن الأحقاد، إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب، إصرار على الفعل والتزام بالحق، إصلاح للنفسية الإنسانية وانفتاح على العالم وبحث دائب عن الحقيقة، تغيير في البنى الاجتماعية والمعرفية والأخلاقية، وهي بالتالي فاتحة لتاريخ جديد وهوية راسخة ومطلع قصيدة الحضارة التي ما نزال نرددها حتى الآن. ما أحوجنا اليوم إلى إعادة قراءة هذه الحادثة الكبرى التي بدأ بها تاريخنا الإسلامي، لنتعلم كيف نرتب أولويات حياتنا، كيف نتمسك بالأمل في مواجهة اليأس والقنوط، كيف نتخلص من الكسل والتثاؤب والتلاوم، ونتحرر من الخوف والتردد، ثم ننطلق في دروب البذل والعمل والاجتهاد والإنتاج. كل عام وأنتم بألف خير، وبلدنا وأمتنا بعزة ومنعة وكرامة، وديننا باق أصيل يتحرك في حياتنا فيهبنا حياة جديدة تعمر الأرض وتبني الإنسان. أرحب بضيوف هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الآداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الربابعة أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله جميعا، وأهلا بضيفنا العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام فضيلة الدكتور وأنتم بألف ألف خير.
1: وأنتم بألف خير يا مولانا دكتور حسين والمستمعين الكرام، الله يعيد هذه الذكرى الطيبة علينا وعليكم جميعا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين.
0: دكتور إقبال، عندما تفكر كباحث في مجال الدراسات الدينية بذكرى الهجرة وتمر علينا كل سنة ونحتفل بها ونتذكرها، ما الذي يتوقف عند الدكتور إقبال؟ الدرس الأول الذي يتوقف عنده أو الذي توقف عنده هذا العام تحديدا، ما الذي استجلب نظرك ودققت فيه عندما قلت غدا عام جديد بمناسبة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: الله يجزيك الخير دكتورنا وطيب أنفاسك على هذا الموشح النفيس الذي ابتدأت به هذه الحلقة، يعني حتى أنني تمنيت أن أبقى مستمعا حتى يعني أتغذى من هذا الفيض الجميل الذي صدرت به هذه الحلقة وهذا التناول اللطيف والمبارك لهذا الحدث الجوهري وغير التقليدي والكبير والمفصلي. يعني حقيقة لما كنا ندرس مادة السيرة الإسلامية كنت أحاول أعيش مع طلابي أجواء هذه

0: الهجرة، ما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصبر 13 عام من الهمة العالية والعمل الدؤوب والدعوة المستمرة والصبر الشديد على يعني ما تلقاه الدعوة من المعارضة ومن التضييق ومن الحصار ومن الكيد ومن الصد ومن الإعراض عن هذه الدعوة؟ لكن كما تفضلتم يا سيدي، هي فعلا أحد أهم فصول التاريخ الإسلامي، بل هي حقيقة صناعة للتاريخ نفسه. يعني أحد كبار المفكرين يقول: بينما كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم تسير في الصحراء بين مكة والمدينة، كان التاريخ يكتب في الأرض وفي السماء، لأنه هذه مرحلة صناعة التاريخ نفسه، دلالة على أن التاريخ يكتب بالأحداث وليس بالمناسبات ولا بالموافقات العابرة. ولذلك نجد أن
1: لا يكتبه النائمون يا سيدي،
0: بالفعل، بالمواقف، بالعمل، بالمثابرة، بالتخطيط، بالصبر، بالقفز على الآلام، بالعض على الجراحات، باستشراف الأمل من وحي هذه الآلام والمعاناة. صح. انتصار على الذات، انتصار على العقبات، على كل هذه النهايات التي كان يراد منها إطفاء جذوة هذا الدين، ومحاربة البدايات، والحصار بكافة أشكاله، والوقوف أمام هذه الدعوة. يعني نستذكر كيف أنه من اللحظة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم، منذ لحظة النبوة قبل البعثة، يعني لو نتذكر في غار حراء، النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي الجلي، يرى جبريل عليه السلام بهيئته الملائكية لأول مرة، ينزل إلى أم المؤمنين خديجة، ثم تصطحب إلى ورقة بن نوفل يقص عليه الخبر، يخبر ورقة بن نوفل ويقول: والله ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أو أخرج، وليتني فيها جذعا حتى أنصرك نصرا مؤزرا. من تلك اللحظة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة غير تقليدية، وأنه أمام صعوبات كبيرة، ولكنه كان واثقا ممتلئ الثقة بكل رباطة الجيش أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، وأنه محاط بمعية الله، وأنه أمام هذه الدعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر، لا مجال للتراجع، لا للتهاون، هذا ليس طلبا، هذه الرسالة لم تكن مطلوبا من مطلوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اختيار، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، دعوة إلى الخيرية وإلى الفضيلة وإلى أن تقوم الأمة بدورها في نهاية مسلسل النبوات والرسالات السماوية لإكمالها.
1: هل كانت هذه التمهيدات التي أشرت إليها مرحلة لتهيئة النفس على الهجرة؟ بمعنى، هل سبقت الهجرة النفسية والمقدمات لها والتهيئة لها والتعلم عليها الهجرة المكانية؟
0: يا سيدي الله يفتح عليك يا دكتور حسين، حديث بدء الوحي، تقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء فيجلس الأيام ذوات العدد. هذه الأيام كان يمارس فيها النبي صلى الله عليه وسلم العزلة والهجرة النفسية عن عبادة الأصنام، وعن مخالفة مألوفات الغريزة والفطرة البشرية التي اختار الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ بها نفس النبي عليه الصلاة والسلام. هجر مألوفات قريش عباداتهم عاداتهم من هذه، أصيب بالنفرة القلبية من هذه العبادات، كان يناجي ربه يتأمل في خلق الله قبل أن يبعث، لأن في مرحلة سيدي اللي هي النبوة، ثم لما نزلت سورة المدثر هذه كانت إعلان لبداية الرسالة، انتقال من النبوة إلى الرسالة، أصبحت أنت الآن رسول صاحب رسالة، مطلوب منك التبليغ،
1: أنت تحرك.
0: يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، يفاتح الأقربين أبا بكر عمر رضي الله عنهم أجمعين، أم المؤمنين خديجة، الناس الأوائل المحيطين اللي يلتمس فيهم الخيرية، ضعفاء المسلمين، أصحاب القلوب الأرق والأصدق والأفئدة الأقرب إلى رضوان الله ومحبته والاستجابة لكلام الدين، حتى جعل منهم بيضة الدين ومنطلق هؤلاء الذين بنى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة الإيمان الأولى، اللي ضربوا النموذج، وكان منهم الجماعة اللي شهدوا مع النبي في دعوته في مواسم الحج الجاهلي في بيعة العقبة الأولى والثانية، من الرجال من النساء من أهل الطائف، من الصد الذي واجهوا، من 86 آية اللي نزلت في مكة يا سيدي، هذه كلها مقابل احنا نقول 28 سورة نزلت في المدينة. اذا قرابة ثلثي القرآن نزل في هذه 13 سنة
1: تأسيس
0: اللي في المرحلة المكية، والقرآن ينزل والمشاهد والقرائن والأحوال ودلائل النبوة والمعجزات تنزل، الزخم القرآني للنبوة في يحتشد كله في الحقبة، في الحقبة المكية. لذلك حتى طبيعة السور موضوعاتها تلاحظ فيها اختلاف عميق وتركيز على العقيدة وعلى أن الدين هو الأسمى. لذلك نقول في هذه المرحلة في مكة كان الإسلام حق لكنه بلا قوة، دين لكنه بلا دولة. هذه فيها تحرر من عقدة المكان كما أسلفتم في المقدمة.
1: لا تصلح مكة أن تكون هذه النواة التي أشرت إليها في ما حصل لاحقا في الدعوة، بمعنى أن الهجرة أفهم ذلك في سياق ما تفضلت به لم تكن مجرد اضطرار، وإنما كانت خيار مدروس، أيضا
0: خيار مدروس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصل إليه بالساهل، لأن الوطن يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقف وهو على مشارف مكة ويقول يا مكة والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا الخروج وهو يستبطن في نفس الطاهرة الشريفة مشاعر العودة فاتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني النبي يعلم أنه سيعود عزيزا منتصرا فاتحا
1: بعد 8 سنوات
0: هادما للأصنام مؤسسا لدولة الإسلام في مكة المكرمة. لكنه
1: لم يمكث في مكة بعد 8 سنوات بعد أن فتح عليه الصلاة والسلام، عاد
0: نعم
1: والصحابة إلى المدينة،
0: إلى المدينة المنورة، نعم عاصمة الإسلام وبيضته ونواة هذه الدولة في المدينة، لما فيها من التنوع ما فيها من انطلاق وتحرر من عقدة المكان، لأن الأولوية للدين وللعقيدة وللدعوة وليس استسلام لعقدة المكان. تلك الأرض يورثها من يشاء من عباده، وأهل المدينة يا سيدي اللي رب العالمين قال عنهم اللهم صل على محمد في محكم التنزيل، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
1: ولو كان
0: بهم خصاصة. هذه الروحية المستقبلة، هذا المكان الذي يصلح أن يكون بيئة ومنطلق وحاضنة وموطن للدعوة، هو الذي كان أهم من عقدة المكان. أنا لدي مكان يستقبل أهل مقبلين راغبين يسمعوا بالشغف. لذلك حتى لو نظرنا يعني للآيات المدنية سيدي، الآية المدنية بعض الآيات وصلت إلى صفحة كاملة، النفوس مقبلة راغبة مستبشرة تحب أن تسمع تريد أن تطبق، بينما في الآيات المكية مثل المطرقة
1: قصيرة.
0: الآيات سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كلام يقرع القلوب والنفوس المعرضة، بينما المقام في المدينة مقام مختلف والنوعية مختلفة والاحتياجات بدنا كلام عن
1: التشريعات
0: الزراعة عن الوصايا عن الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، آية المداينة، سورة النور، سورة البقرة، تفاصيل، نوعية المجتمع مختلفة
1: بما يتناسب مع بناء الدولة وسيادتها. الآن لما وصلنا للمدينة،
0: نعم، أحتاج إلى بنية تشريعية عميقة سواء في القرآن وسواء في السنة. برضو في السنة عندي وثيقة المدينة 52 بند تقريبا مناصفة بين العلاقة بين المسلمين فيما بينهم والعلاقة مع الآخر سواء كان اليهود أو النصارى، ترى كان في نصارى حتى لا يقال فهذه تنظيم للعلاقة بين الناس حتى تتشكل بنية هذا المجتمع الإسلامي على قاعدة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تكوين مفهوم الأمة. هذا المجتمع الذي تخلص من العلاقات المكانية، من العلاقات ذات القربة والدم والعشيرة في قريش وفي مكة، الآن نحن أمام تنوع إثني وتنوع ديني وتنوع قبلي، يصنع منه مجتمع جديد في بوتقة جديدة في مفهوم وفي قيم جديدة تصنع الإنسان على الفهم الإسلامي الجديد. طبعا هذا الكلام مسبوق بمصعب بن عمير رضي الله عنه اللي ذهب وعلم الناس القرآن مع جماعة بيعة العقبة الأولى والثانية رجالا ونساء، نشروا وتكلموا في مبادئ هذا الدين، رغبوا الناس. فلذلك النبي لما دخل وجد أرض خصبة، ناس مقبلين وراغبين وفرحين ومتعطشين، الكل يتنازع هذه الناقة التي تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يريد أن ينال شرف أن تنوخ في رحاب بيته، لأنهم بدأوا يشعرون بأن هؤلاء الناس أناس مختلفون وأن هذه القيم جميلة وأن فيها وصفات للسعادة البشرية وأن نفوسهم تتوق لمثل هذه العدالة التي ينادي فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصلة التي يصنعها مع خالقهم بعد أن ملت البشرية من عبادة الأصنام ومن هذه القيم البالية ومن الاحتراب ومن سفك الدماء ومن الانغلاق الديني والانحطاط، يعني انحطاط ديني وانحطاط حتى سياسي، تبعية لفرنسا، تبعية لروم، الاعتزاز بالإنسان العربي القادر على أن يغير وجه التاريخ، الانطلاق. يا سيدي احنا لما نتطلع على الهجرة إلى الحبشة، انت طلعت إلى قارة أخرى، صح في نوع من القرب لكنه اهتمام أيضا بالجوار العربي، اهتمام بالحلفاء بالمنطقة، إعادة صناعة العلاقات، بناء الجسور من الثقة، جعل المشترك الديني أساس للتنمية وأساس لشراكات جديدة في الحياة بين الناس. الدين بإمكانه أن يصنع هذا السلام بين الشعوب وأن يحقق ما لم تحققه الحروب والعداوات والثارات والخلافات بكل تأكيد.
1: يعني وأنت تتكلم وأنا أصغي إليك، أنا أشكرك على هذه امتداد الـ الـ الـ الأفقي والعمود العميق. قلت إنه هذا يعني فعل بشري متقن تماما. يعني هل تتصور إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يذهبون إلى مكة، ثم يبدأون على الفور مباشرة أعمالهم، وكأنه كل شيء مرتب، في سوق، في وثيقة، في عقد اجتماعي، إخاء، وفي كذا. هذه العبقرية.

0: اليوم كيف يمكن أن نتصورها في واقعنا المعاصر يا دكتور؟ أو أن نترجمها على الأقل بيننا وبين ذاتنا؟
1: سيدي، المفهوم الأول اللي هو مفهوم المواطنة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون أمة من دون الناس تتكافأ دماغهم، هذا شعور المواطنة، شعور العدالة الاجتماعية، شعور الوضوح التشريعي. أنت أمام تشريعات واضحة ليس فيها منطق العبيد ولا منطق السادة، وأن الجميع أمام هذا التشريع الرباني سواء، وأن الناس حتى المختلف معي دماؤه مصونة، حقوقه مرعية، وعلاقاته حتى الدينية محفوظة مصانة. هذا الوضوح التشريعي يقود الناس إلى الأريحية في الحياة،
0: صحيح.
1: يقود إلى البناء، إلى الإعمار. ضمان هذه الحقوق يعطي الناس شعور بأنهم في بيئة قابلة للبناء. مفهوم الأمة أخرج الناس من العصبيات الصغيرة، من الانتماءات الضيقة، من الانغلاق، فتح هذا الفهم الجديد. لذلك رأينا الناس تدخل في الإسلام، قبائل تأتي، زرافات ووحدانة، جماعات وأفراد. أقبلت الناس ليس نوع من التأثير النفسي اللحظي، هذا لم يكن
0: قناعة،
1: في شعور بأنه في دولة قوية مؤثرة، لها جذر أخلاقي، لها جذر ديني، تنسجم مع النفس الإنسانية، تنساق فيها إلى رحابات الإبداع والتغيير ورعاية النفس الإنسانية اللي كانت متعطسة إلى نوع من الصلة مع الله، بعيدا عن العقليات اللي كانت سائدة من العبادات التي تزدري العقل الإنساني. إنسان يصنع إله من تمر، وإله من بر، وإله، ويأتي قرابة 1000 آية. لما صاروا في المدينة كان الألف نازلات سيدي، 1000 في آيات العقيدة كلهن في مكة
0: مكتملة، كانت بارك الله فيك دكتور أقبال،
1: تماما. لذلك إحنا في المرحلة المكية كلام كله على الحدود والفرائض والتشريعات والبيع والشراء والسلم والحرب. هذه 1000 آية كانت تنظم علاقة الإنسان مع خالقه،
0: صحيح،
1: وتصحح مقاصده في فهم الدين، في العلاقة مع الله، في أولوية العقيدة، في إعادة ترتيب
0: اكتملت مرحلة صناعة الإنسان تماما. يعني كان الإنسان، بناء الإنسان، كان هذا الإنسان الذي انتقل إلى من مكة إلى المدينة مكتمل تماما، ناضج تماما،
1: وجاهز إلى أن يدافع ويقدم،
0: صحيح.
1: هذه العقيدة ليست مجرد فكرة، يعني ليسوا أناسا تلقوا هذا الدين وأرادوا أن يصدروا هذه الفكرة على طريقة تصدير الثورة، لا، وإنما كانت هذه قناعات مندمجة في حياتهم على منهج 5 آيات و10 آيات. تنزل 5 آيات: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
0: الحفظ.
1: حياتهم تطبيق وعمل،
0: صحيح،
1: وممارسة،
0: صحيح. بارك الله فيك دكتور إقبال،
1: ماشي،
0: الله يبارك فيك، وكل عام وأنت بألف خير يا سيدي،
1: نحن وإياكم،
0: وجزاك الله كل خير دائما،
1: كل خير.
0: على ما تضيف إلينا في هذه الحلقات من فكر نير وعميق، شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم دكتور حسين، أسعد الله مساك بكل خير.
0: يا حياك الله يا دكتور أحمد، يا مرحبا بك،
2: حياكم الله،
0: كل عام وأنت بألف خير يا سيدي.
2: وأنت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله، والأمة الإسلامية بخير.
0: اشتقنا إليك في هذا البرنامج طويلا يا دكتور أحمد، يا مرحبا بك.
2: لنا الشرف الرفيع دكتور حسين بأن نتحدث عن الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ما الذي تمثله الهجرة يا دكتور أحمد بالنسبة لنا اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من جمال السؤال الذي طرحته أخي الدكتور حسين، ماذا تمثل لنا الهجرة؟ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب التي أصبحت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، هي تمثيل واقع الأمة بأن نقل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق العملي. فالهجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي هجرة للدخول إلى الميدان العملي، وما أجمل هذا الميدان العملي إذا طبق في واقعنا اليوم. وكم تمنيت على بعض الإخوة والزملاء في مدارسنا في جامعاتنا على مسؤولية الدولة الأردنية لو عملوا يوم الهجرة يوم تطبيق عملي، بأن يعلن يوم زراعة أشجار إكراما لذكرى الهجرة النبوية، أن ينطلق في هذا اليوم يوم الوقف المائي. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أوقف رجل من الأنصار بئر ماء لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبره وقفا يشرب منه المسلمين إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، وما زال هذا الوقف موجود. لو في هذا اليوم أعلنوا عن إنشاء آبار مياه تكون وقفا للمسلمين، تكون وقفا لحفر آبار يكون من خلالها سقاية العطش، سقاية المزروعات، وكان موسم هذا العام موسم خير. لو كان كذلك عندنا مليون طالب، مليون ومئتين وخمسين ألف طالب في المدارس، وكذلك في الجامعات أكثر من نصف مليون طالب، لو أعلن هذا اليوم لزراعة الأشجار، لو أعلن لزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة في هذا الوقت الذي هناك بعض الأشجار الموجودة في الأردن التي قد عمل أو شغل عليها المركز الوطني للبحوث الزراعية لا تحتاج إلى القليل من الماء، مثل الزيتون الذي مقاوم للعطش والمقاوم للأملاح. كل ذلك هو يوم الهجرة، يوم عمل ويوم تطبيق، هو دعوة للأجيال للمحافظة على البلاد التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وفتحها. قال ستفتح عليكم بلاد الشام، وها هي فتحت حفاظا على دم الصحابة رضي الله عنهم وما قدموه لهذا البلد، فكان بلدا عربيا إسلاميا بامتياز. لو حافظوا على ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم في الأردن نسبة الأشجار والغطاء الأخضر لا تشكل 10%، ولكن لو لاحظنا أن الصحابة عندما جاءوا إلى الأردن كانوا أول شيء يعمدون إليه هو بعد الفتوحات بناء المدارس، بناء كذلك المراكز الطبية، زراعة الأشجار.
0: يعني يا دكتور أحمد أنت تأخذنا إلى أعمق معاني الهجرة، تقول أن الهجرة ليست مناسبة فقط لنتذكرها ونحتفي بها ونعطل بذكرها، وإنما هي انتقال من واقع قائم إلى واقع يجب أن ننتجه، كما فعل الرسول تماما، انتقل من واقع مكة وما فيها وبنى واقعا جديدا. وإنت قلت بناء هذا البناء على ماذا يقوم؟ ويمكن اليوم أن نستعيد ذات البرنامج الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى المدينة. ما الذي فعله؟
2: سيدي وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول شيء بناء المسجد، ثم بدأ بالتعليم في المسجد، تعليم القرآن الكريم ومدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك توقيع وثيقة المدينة وما حوت. وثيقة المدينة كلها عبارة عن بناء الإنسان من حرمة الدماء، من المحافظة على الجار، كذلك عبارة عن بناء كامل متكامل، تطبيق عملي للحياة العملية اليومية، المحافظة على صحة الإنسان، تطبيق عملي لمقاصد الشريعة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض، وحفظ العقل وحفظ المال، حفظ العقل مكافحة المخدرات وغير ذلك. لو كان يوم الهجرة فقط، أنا أتمنى لو كان يوم الهجرة فقط هو يوم تطبيق عملي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل مناسبة دينية كان يتوجب علينا أن نعمل في المدارس والجامعات وفي كل وزارات الدولة هو أن نطلق يوم التشجير الوطني لكي يكون الأردن أخضر بمعنى الكلمة، لكي يكون هناك حفر آبار، آبار جمع المياه للفقراء، للتكاتف، للتعاون، لتقليم الأشجار للقضاء على الحشائش الموجودة مثلا في الغابات، ومن حتى لا تكون وسيلة سهلة لاحتراق الغابات. مثلا هذا الصيف الغابات الآن موجود الحشائش أطول من الأشجار في غابات عجلون والشوبك وفي في غابات المملكة. لو كان هذا اليوم هو مثلا لحصاد هذه

0: الجيش من طلاب المدارس والجامعات. لو كان جزءا لا يتجزأ من مادة الثقافة الإسلامية ومادة التربية الوطنية.
1: ولماذا لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا المجتمع اليوم وإدارات الدولة أيضا والمجتمع تحديدا، يعني لأنه هذه مبادرات أهلية في الجامعات، في كليات الشريعة، في المدارس، في غيرها من
0: هناك مبادرات هي عبارة عن فردية. أنا أطلقت مبادرة من قريتي بأن هناك مناسبات العزاء، أن مناسبة العزاء بدل صنع الطعام نتبرع بأشجار الزيتون. أنا في كل مناسبة دينية كذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج أتبرع بألف شجرة زيتون، مقاوم للعطش ومقاوم للملوحة، وهذا على الهواء مباشرة. أي واحد في هذه المناسبة ذكرى الهجرة أنا مستعد أن أزوده بأشجار الزيتون بالمجان، تبرعا لذكرى الهجرة وإحياء لها في النفوس بأن تكون تطبيقا عمليا كاملا.
1: بارك الله فيك، والله هذه مبادرة أسعد أنني سمعتها في هذا البرنامج. في مناسبة الهجرة يطرح الدكتور فضيلة الدكتور أحمد الرباب على مبادرة بتوزيع ألف شجر الزيتون، من يريد أن يحصل عليها تليفون الدكتور ميسور ويمكن التواصل.
0: وسيدي وهذا الزيتون نوع مقاوم للأملاح ومقاوم للعطش، هذا محسن من باعتبار مهجن تهجينا يستطيع أن يقاوم العطش ويقاوم كذلك الملوحة. أخي الفاضل،
1: هكذا نتحول أو ننتقل من الحديث عن الهجرة والنظري إلى فعل الهجرة، تطبيق أفعال الهجرة. كيف نهجر هذه القيم التي أجرها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة؟ لماذا؟ لأنه وجد قيم غير صالحة لبناء الدعوة وإقامة الدولة، وبالتالي خرج إلى مكان آخر يصلح أن يكون لبناء هذه القيم وبناء الدولة وبناء الدين من جديد.
0: دعوة تطبيقية، هجرة تطبيقية، تطبيق عملي 100%.
1: ونحن اليوم بمناسبة الهجرة أيضا نحتاج إلى أفكار جديدة. من الأفكار الجديدة يا دكتور أحمد أيضا، وهذا ما فعله الرسول، الاستعانة بالخبراء. الرسول في كل حركة من حركاته كان يستعين بالكفاءات والخبراء. اليوم هذا درس أيضا علينا، لأنه بتصور الواحد منا أنه يعني يملك كل العلم وهو وحده قادر على فعل أي شيء. ما في
0: تقديم الكفاءات لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم كبيت المال، لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمين سر له كحذيفة بن اليمان، كلها تطبيق عملي لتقديم الكفاءات. لما أبو ذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وليني يا رسول الله، قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولى ولا تحمل هم. قال وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قادم، قال هذا رجل يولى، هذا يحمل هم أمة. جعل عمر بن الخطاب جملة وتفصيلا كلمة عظيمة، قال عمر يحمل هم أمة، رجل ولا وضع المكان المناسب، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تقديم الكفاءات لبناء الأوطان، تقديم الكفاءات لتوجيه النصح، تقديم صحيح. الكفاءات لرفع من سوية التعليم. أنت ترى اليوم ترى الكثير من القضايا الاجتماعية التي باتت تسود مجتمعنا كانت غريبة على مجتمعنا.
1: والله إنك صادق. حوادث القتل اليوم اللي بتصير في مجتمعاتنا داخل الأسرة وخارج الأسرة، قضايا الاحتيال وقضايا السرقة، هذه غريبة على مجتمعنا. يعني هذه
0: غريبة غرابة كاملة. لو كان هذا اليوم يوم توجيه الهجرة في حرمة الدماء، يوم توجيه الهجرة في تحريم المخدرات، يوم توجيه الهجرة في تحريم المسكرات، يوم توجيه الهجرة في مكافحة العنف الأسري، في ترشيد الأسرة نحو الطريق القويم والطريق الصحيح. هكذا الهجرة تكون تطبيقا عملي. لو اليوم ذهبوا إلى القرى والأرياف وعوهم بمخاطر العنف الأسري وعوهم بالتكاتف الاجتماعي، ما كان عليه الآباء والأجداد في سبعينيات القرن الماضي وثمانيات القرن الماضي من التكاتف. كنت تدخل القرية لا تجد فقيرا بسبب التكافل الاجتماعي، بسبب الألفة، بسبب المحبة. كذلك تشجيع مدرسة الزواج، حث الشباب على الزواج، وكذلك حث الفتيات على الزواج، وتقليل المهور والارتضاء بما هو قليل، لأن من رضي بالقليل أعطاه الله الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مدرسة الزواج عندما جاء إلى المدينة، وكان الصحابة أقل القليل يملكون، بل لا يملكون شيئا رضي الله عنهم المهاجرين، ومع ذلك تعاونوا وتكاتفوا وحققوا استقرارا أسريا حقيقيا منبثقا من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بادرة الإخاء دكتور أحمد. يعني أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على التماسك الاجتماعي، اليوم إحنا مجتمعنا

0: جعل رابطة الإسلام هي الرابطة الأولى، وجعل أن دم المسلم على المسلم حرام إلا بحق الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من رابطة الإخاء نموذجا راقيا في التعامل مع الغير، في حرمة مال الغير، في منع السرقة، منع الاعتداء على النفس البشرية، حرمة القتل، حرمة النساء، حرمة العنف، حرمة اقتتال المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذهب في وثيقته أبعد من ذلك، كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين، فحرم أخذ أموالهم وحرم الاعتداء عليهم إلا بما تفرضه الشريعة الإسلامية من قواعد وأحكام ومقاصد عظيمة.
1: وبالتالي يعني كانت هذه الأساسات هي التي مكنت الدعوة من الانطلاق لاحقا. يعني ما كنا نتصور أن الدعوة يمكن أن تبلغ ما بلغته 1400 سنة وبعدها تتمدد، الدين يتمدد، المقبلين عليه يزدادوا، القيم التي يبشر بها تأخذ مصداقية وصدى أكثر. ما كان يمكن أن يتم ذلك لولا الهجرة وما تلاها من وقائع وأفعال.
0: أخي الفاضل دكتور حسين، الوثيقة لا تتجاوز صفحة واحدة، كانت بوابة وأرضية لتحقيق فتوحات انهيار إمبراطورية فارس والروم. وثيقة تقوم على العدل، تقوم على المودة، تقوم على المحبة، تقوم على بناء الإنسان وبناء المجتمع، تقوم على كل ما من شأنه رفع كلمة الأخلاق وقيمه ونبذ الرذيلة. قامت هذه الدعوة في أرض يثرب، ثم بعد ذلك انطلقت إلى أصبحت شعوب إمبراطورية فارس والروم تتوق لهذه المبادئ والقيم، تريد أن تلتحق ببنود وثيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيك فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة، وجزاك الله كل خير. كل عام وأنت بألف خير مرة ثانية.
0: وأنت بخير وصحة وعافية أخي دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير، وكل الشكر والتقدير لك وللإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة المباركة.
1: أشكر فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد العايدي، أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنت بألف ألف خير.
2: وأستاذ الإذاعة الأردنية بألف خير، وجلال سيدنا ولي العهد ونشام الوطن اليوم الذين إن شاء الله سيؤدون دورا كبيرا في رفعة اسم الأردن إن شاء الله بمونديال كأس العالم.
1: إن شاء الله بنسمع أخبار سارة يا دكتور. كل الأردنيين اليوم ينتظرون هذا الموعد، هذا اللي أطلقت عليه انتعاش الروح الوطني اليوم عند الأردنيين.
2: إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. دائما تأخذنا إلى مناطق عميقة في الفكر يا دكتور محمد. وفي مناسبة الهجرة في مناطق كثيرة عميقة اليوم، ونحن ندقق في أحوالنا سواء كان على مستوى المجتمع ولا على مستوى الأمة، في أي منطقة أو إلى أي منطقة عميقة يمكن أن نذهب عندما نتذكر الهجرة؟
2: دكتور حسين، حقيقة الهجرة هي ليست موقف واحد، هي مواقف كثيرة، وليست معنى واحدا بل هي معاني كثيرة، بل إن المسلمين الأوائل جعلوه بداية للتاريخ الإسلامي. هذا دليل على عمق الحدث وحجم الحدث الذي انتقل من الموقع إلى الموقف والمواقف التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا لا أريد الإطالة أستاذ حسين، المعاني عميقة جدا، ولكن أنا بحب أركز على بعض المعاني المهمة جدا، وهي أولا أول شيء فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بنى الدولة بثلاث خطوات. الخطوة الأولى أنه عندما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام قام بعمل دستور المدينة. الدستور المدينة هذا الدستور المدني. ماذا نقصد بالدستور المدني؟ الدستور المدني مش الدستور اللاديني، لا، الدستور المدني هو القانون المبني على احترام الآخر، مبني على التنوع.

0: هل الوثيقة المدنية فيها التعدد والتنوع؟ نعم.
1: طب لماذا؟ طب أنا بدي أسألك من زمان هالسؤال هذا يا دكتور، والبعض بتردد عندنا اليوم يقول لك طب ما في قرآن وفي نبي يبلغ مباشر، لماذا لم يكتفي النبي ويقول بيننا وبينكم القرآن؟
0: نعم سيدي، هذا حتى الوثيقة المدينة هي أصلا امتثالا لأمر القرآن، لأن الإسلام أمرنا أن نحترم الآخرين، أمرنا الإسلام أن نتعامل مع الآخرين بالبر والإحسان وأن نحسن إليهم وأن نبرهم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس خروجا عن القرآن،
1: صحيح،
0: ليس خروجا عن الوحي، بل هو تطبيق عملي لمفهوم الوحي. النبي ما قام به، السنة أصلا هي تطبيق، فالنبي أراد أن يطبق ما جاء في القرآن وما جاء بالوحي بأن فعل هذا حتى يعلمنا أن الدستور وسيادة الدستور وهذا العقد الاجتماعي الذي بين الناس يجب أن يحترم بين جميع من يعيش في هذا المكان. يعني بل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين. قال الوثيقة المدينة كان فيها المهاجرين والأنصار وكان فيها اليهود وكان فيها القبائل والمشركين، متنوع المجتمع. المدينة أصلا سميت مدينة لأن المدينة قائمة على التنوع بخلاف القرية. حتى في اصطلاح القرآن القرية ما فيها تنوع وتعدد، المدينة فيها تنوع وتعدد، وذلك هنا تسمى مدينة وهذه تسمى قرية،
1: وتختلف عن وتختلف عن مكة يعني في التنوع،
0: وتختلف لأنه مكة ما كان فيها تنوع وتعدد.
1: صحيح،
0: المدينة كان فيها تنوع وتعدد، فيها أديان، فيها آراء، فيها قبائل، فيها مشركين، فيها مسلمين، هذا اللي خلاها اسمها المدينة. القضية الأولى أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وعمل هذه الوثيقة، وثيقة الدستور، ماذا أراد أن يوصل لنا؟ أن ما يتوافق عليه اليوم اللي احنا نسميه المواطنة هي هذه المواطنة. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس مفهوم المواطنة اليوم بالمفهوم الحديث، وهو التنوع، احترام التنوع، احترام التعدد. هذه الدولة التي تقوم، أي دولة تقوم على احترام التنوع والتعدد، هي دولة مواطنة.
1: صحيح.
0: والدولة التي لا تقوم على إقصاء الآخر أو تهميش التنوع وما إلى ذلك، هذه دولة متخلفة حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور المدينة في أبهى صور التي يمكن أن تؤدى في هذا العالم، أقدم وثيقة عرفها التاريخ في احترام التعدد والتنوع قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر إنه أول الأعمال اللي قام فيها، أول الأعمال، يعني ما أجله لبعد سنة سنتين ثلاث، أول الأعمال اللي قام فيها إنه النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر. ولذلك نحن نقول دائما بأن مصادر الحق هي القانون، القانون من مصادر الحق والدين من مصادر الحق. أما عاداتنا وتقاليدنا فإن كانت موافقة للدين ليست مصدرا مستقلا من مصادر الحق، العادات والتقاليد أو العرف. إذا كان هذا العرف أو العادات والتقاليد موافقة لمصادر الحق وهي القانون والدين، بها ونعمت. وأما إذا كانت مخالفة فلا اعتبار لها ولا عبرة لها. يعني اليوم قد يذهب البعض بهذا الاتجاه، فهناك مصادر مستقى منها الحق وهي التي قد ذكرناها. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين في وثيقة المدينة. ماذا قال؟ قال نحن أمة، شوف، سمى من كل من عاش في المدينة ووقع على الاتفاقية وعلى هذا الدستور سمى أمة. نحن في الأردن اليوم أمة، فقال نحن أمة واحدة دون الناس، نحن أمة واحدة، وطن واحد، شعب واحد، على اختلاف أعراقنا، على اختلاف توجهاتنا، على اختلاف ديننا، فنحن أمة. النبي سمى هؤلاء المتنوعون
1: الذين يعيشون على أرض واحدة أمة،
0: على أرض واحدة كلهم سيدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وأطلق عليهم بأنهم أمة من دون الناس،
1: ويحتكمون إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها.
0: الله يفتح عليك، ويحتكمون إلى
1: مش
0: هذه الوثيقة،
1: مش لوثائق ثانية،
0: إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها. وكل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقه، من حتى ولو خلفه في الدين، خلفه في العرق، خلفه في كذا الأصل والفصل، أعطى كلهم، كانوا متساوون ولهم حقوق وعليهم واجبات أمام هذه الوثيقة. هذه الانضباطية هي التي المعنى الكبير العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، الذي يجب علينا كلنا اليوم أن نحترم القانون، سيادة القانون، أن نحترم الدستور وسيادة الدستور، حتى نكون دول متقدمة، دول راقية. الدولة التي أو الشعب أو المجتمع الذي لا يحترم القانون ويخالفه هذا ليس مجتمعا راقيا. فالمجتمع الراقي من سمات المجتمع الراقي هو الذي له قانون ودستور يحتكم إليه جميع أفراد المجتمع أو الوطن يحتكمون إلى هذا الدستور والقانون. هذا الخطوة الأولى التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث خطوات بنى فيها النبي الدولة.
1: هل كانت هذا في سياق الفعل البشري فصل؟ يعني أنت قلت أن هذه الوثيقة مستقاة من القرآن الكريم، بالتأكيد تتوافق تماما مع تعاليم
0: مع المعاني
1: القرآنية، لكنها تمت بفعل بشري، بتوافق بشري.
0: صحيح، لأن إدارة سياسة الدولة هذا اجتهاد بشري. تختلف إدارة سياسة الدولة من مجتمع إلى مجتمع، فما يصلح لمجتمع من المجتمعات لا يصلح لآخر.
1: صحيح.
0: هذا
1: صحيح.
0: اسمه إدارة سياسة الدولة، ولكنها مؤطرة بأطر عامة موافقة للقيم والأخلاق الإنسانية.
1: المرجعية هنا، المرجعية واضحة.
0: المرجعية واضحة، أن تكون مؤطرة بقيم وأخلاق عامة إنسانية عامة، الكل ينضوي تحت هذه القيم. ولا يجوز أن تكون هناك إدارة سياسة الدولة أن تكون مخالفة للقيم والأخلاق.
1: هل وقعت هنا أو بدأت هنا تتبلور قيمة السيادة بالمفهوم المعاصر؟
0: هذا هو المقصود أصلاً من الدستور ومن القانون، هو أن يكون هناك سيادة. معنى أن يكون هناك سيادة أن يكون هناك مرجعية يحتكم فيها الناس والمختلفون والخصماء. هذه دولة قد يختصم فلان مع فلان، ما المرجع في هذا؟
1: صحيح.
0: لابد أن يكون هناك مرجع حتى يحتكم الناس، والكل يكون متوافق على هذا المرجع، والكل يكون راضيا بهذا المرجع. هنا
1: نعم.
0: لا يتحول الاختلاف إلى خصومة. لماذا؟ لأننا قد توافقنا جميعا أن هذا الدستور هو المرجع بالنسبة لنا جميعا، نتحاكم إليه عند الاختلاف ونتوافق عليه، فيكون الاختلاف في إطار الاختلاف وليس في إطار الخصومة أو التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
1: الدين في هذه المرحلة، أنت قلت يا دكتور محمد أنه مجتمع المدينة، مجتمع يثرب، كان مجتمع متنوع، يعني في مشركين وفي منافقين وفي أتباع ديان أخرى، في من كل الأنواع.
0: صحيح.
1: لم يبدأ الرسول ولم يفعل أنه فرض الدين على أي طرف من الأطراف، هل هذا صحيح؟
0: لا يوجد عندنا في الدين، وهذه قضية مسلمة بل محسومة، لا إكراه في الدين. أفتكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ الإكراه في الدين ليس موجود ولا ولا ولا وليس من مفردات الإسلام أصلا. الإكراه ليس من مفردات الإسلام، مش في الدين، حتى في أي قضية من القضايا الإكراه مرفوض يعني أصلا وفصلا. الدين هو
1: طب كيف يعني كيف الرسول يعني أنا اليوم يعني بعد 1400 عام كيف بدي أقدم لشبابنا اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة مدنية في الإسلام وهي النموذج وسط هذا التنوع، يعني أقر بهذا التنوع وقال لازم نحافظ عليه ولازم الدين يضمن لهؤلاء حقوقهم الإنسانية كاملة، لا يجوز أن أذهب إلى أي طرف حتى لو كان منافق وأشهر يعني أفضح بنفاقه. هذه المعاني اليوم لما نستحضرها قدام شبابنا اللي يتصوروا أن الدين سجن، يعني يتصوروا أنه لازم نرغم كل العالم على دخول الدين وكذا.
0: الدين قناعة، الدين الأصل في الدين القناعة. إذا الإنسان اقتنع وهو مبني على القناعة، مبني على الأدلة، مبني على البراهين، لا يجوز لإنسان أصلا، لو إنسان آمن بالدين وهو غير مقتنع وليس عنده أدلة وليس عنده براهين على صحة هذا التدين أو هذا الدين، هذا إيمانه غير مقبول أصلا. فلذلك نحن دائما نقول بأن الدين هو لله سبحانه وتعالى، وأن إدارة الدولة هي أعمق من ذلك، هي قد تكون أديان مختلفة، الإنسان المسلم بجانب أخيه المسيحي، بجانب أخيه غيره من الأديان أو الطوائف أو الملل الأخرى، كل له، ولكن كلنا نختلف داخل إطار الوطن، ولكن لا يجوز لنا أن نختلف على الوطن، لا يجوز لنا أن نختلف على أسس هذا الوطن، لنا أن نختلف في ممكن أنا

0: أنتقد إدارة السياسة العامة في الحكومة مثلا، يحق لي، ولكن هل أختلف على الوطن؟ هل أختلف أنا على أحقية وشرعية هذا الوطن؟
1: هل
0: لا يجوز.
1: هل أفهم من كلامك دكتور محمد أن من الدروس المهمة في الهجرة درس الوطن؟
0: درس الوطن طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي فعله؟ أنشأ وطنا، أنشأ وطنا، عندما الوطن شعب وأرض ودستور، صار عندي شعب وأرض ودستور، خلاص هذا هي الدولة. ما النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة، انتقل من الفرقة ومن الفوضى التي كانت في المجتمعات، انتقل إلى الانضباط وإلى الانتظام بسلك هذا القانون. الدستور هو التشريعات الناظمة لتحركات الناس وتصرفاتهم، يرجعون إليها دائما ضمن الأطر والقيمية والأطر الأخلاقية. القضية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام والخطوة الثانية التي قام بها عليه الصلاة والسلام، الخطوة الأولى الدستور كانت تمثل الإسلام، وأهم مظهر المظاهر الإسلام هو القانون وسيادة القانون. والقضية الثانية الإيمان، لأنه النبي أقام الإيمان بالتآخي بين الناس.
1: أحسنت.
0: عمل المؤاخاة. اليوم كم نحن بحاجة يا أستاذ حسين،
1: والله
0: دكتور حسين، اليوم إلى الأخوة.
1: والله إنك صادق.
0: أتعرف دكتور حسين اليوم ما هو أخطر من الفقر؟ نتحدث اليوم عن الفقر، نتحدث عن أزمات اقتصادية، ونتحدث عن أزمات مالية، ولكن قلما نتحدث عن الأخوة.
1: صح.
0: نتحدث عن هذه المعاني التي تمثل جوهر استقرار المجتمعات، وهي الوحدة بين أبناء المجتمع وبين أبناء الوطن. أتدري ما هو أخطر من الفقر؟ بل وأخطر من الحروب نفسها، إنها خطاب الكراهية. خطاب الكراهية اليوم
1: حسنت.
0: هذه قنبلة موقوتة.
1: نعم.
0: لابد أن
1: للأسف.
0: تفكك، لابد أن تفكك حتى نضمن استقرار مجتمعاتنا.
1: وللأسف يتغلغل هذا الخطاب داخل المجتمع، حتى داخل الأسرة يا دكتور. أنا بشوف جرائم القتل داخل العائلة الواحدة. اليوم فعلا نحن بحاجة إلى يعني الإخاء الذي رسمته الهجرة، بين
0: الإخاء بكل معانيه،
1: كل
0: الإخاء القيم هذه دكتور حسين، القيم هذه ليست من نافذة القول، القيم هذه أساسية في بناء الدولة وفي استقرار المجتمعات. لابد من تعزيز خطاب المحبة، خطاب الأخوة بين كل بين التنوع الموجود في المجتمع، مع كل الفرقاء ومع كل من هو في هذا المجتمع وهذا الوطن. لابد أن يكون خطابنا واحد، أننا كلنا إخوة، كما قال النبي، أمة، نحن أمة من دون الناس، ونحن في هذا الوطن نحن أمة.
1: صحيح.
0: من دون الناس.
1: صحيح.
0: أمة بمعنى الأمة بمعنى الجمع، مجتمعون على قيادة واحدة، مجتمعون على دستور واحد، ملتفون حول بعضنا البعض، فينا التكافل وفينا المحبة وفينا الأخوة وفينا التآخي. هذه المعاني هي التي تعطي قيمة وتعطي استقرار للمجتمعات. صحيح أن القانون يحمي، ولكن أيضا علينا أن نتأكد بأن أن أن الوحدة هي
1: يعني هذه التي تعطي المناعة الذاتية للمجتمعات وللدول
0: والاستقرار المجتمعات واستقرار الدول. كيف تستقر؟
1: صحيح.
0: في هذه المعاني القيمة التي لابد من الاستمرار. نحن لا نقول أنها لا تبث، نعم الحمد لله
1: موجود.
0: هناك قنوات موجودة إعلامية ومن خلال المساجد ونحن بخير، ولكن لابد من زيادة
1: الجرعة، زيادة الجرعة يا دكتور. نعم، نعطي جرعات أكثر.
0: نعم، نحتاج إلى زيادة الجرعات في هذا الاتجاه، وأن نناقش ليست كلاما عاما، أن نناقش بعض الجزئيات حتى التي تثار في مجتمعاتنا، وكيف يمكن أن نفكك خطاب الفتنة، كيف نفكك خطاب التشكيك، كيف نفكك الخطابات التي تؤدي إلى تمزق والانقسام في المجتمعات.
1: وأنا بشكرك على هذا الجهد الذي تبذله. والله إني سعيد بهذا التفكيك اللي بتقوم فيه على صعيد الخطاب، لأنه اليوم إحنا بحاجة أيضا إلى يعني معركة وعي على الدين، وعي على الوطن، وعي على أنفسنا، وعي على أمتنا. بارك الله فيك يا دكتور محمد، وكل عام وأنت بألف ألف خير. حفظك الله.
0: وصحة وسلامة ومقدم خير إن شاء الله.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الأداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الدكتور أحمد حسن الربابع أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، وفضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه شعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: فوق تلة عادية تتراءى عمان أمام العين، تلوح البيوت، الأزقة، أسطح المدينة تحت شمس المساء الذهبية. هنا على هذه التلة يقف الأمير عبد الله، لا يرى المدينة مجرد حجر وطين، بل يرى روحها، قلبها النابض، كأنها حبيبته التي غابت لكنه لم يغفلها يوماً.

0: ما بالك يا سمو الأمير؟ أراك صامتاً، أكاد أسمع ضجيج المدينة كلها في قلبك، أو كأن قلبك مشتاق لشيء لا يدركه الآخرون.
1: إنها أكثر من مجرد مدينة، إنها حبيبتي. كل شارع فيها، كل بيت، كل نافذة كأنها تناديني كلما سهوت عنها. أحياناً أغيب عنها وأشعر بالحرمان كما لو كان أحد الأحبة قد غادر دون وداع.
0: لعل هذا هو الحب الحقيقي، حين يتجسد المكان ليصبح محبوبا.
1: ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني. قد عشت دهرا على سعد توافقني، أطيعها وهي عندي لا تعاصيني.
2: هنا يتحول الحب إلى تجربة إنسانية مطلقة، الحب الذي لا يحتاج إلى محبوب واضح، لأن المدينة نفسها تصير حبيباً، والوطن يظل مرآة للشغف والصبر والوفاء.
0: هذا الشيخ حمزة قد أتى.
1: من أخبره أننا هنا؟
3: السلام عليكم يا سمو الأمير.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني.
3: ومن هي التي لا تواتيك يا سيدي؟ وأنت من أنت؟
1: والله يا حمزة، لا حبيبة ولا محبوبة، ولكن لا ريب أن بعمان ورباها كثيرا مما يستحق هذا النعت.
3: صدقت يا سيدي، صدقت.

0: يا منية النفس ليست قصيدة شوق فقط، بل نص رجل أدرك أن الطريق حين يطول يتحول إلى هوية، وأن الوطن الحقيقي ليس المكان الذي نعود إليه، بل الوعد الذي نمشي نحوه ولو طال الطريق ولو تعمقت المنافي.
1: وكأن النفس يا سمو الأمير صارت تسأل عن أهلها، عن من كان ينتظرها ولا يمل.
2: نعم، وكانت تقول: تساءلت عن حميم كان يرقبها ويأمل الوصل منها آخر الزمن، وكأني أسمعهم يسألون: ما الذي أبعدك؟ ومن الذي بدل الطريق؟
1: وهل وجدت جوابا يا سمو الأمير؟
2: أجدتهم من بعد، من منفى الروح قبل منفى المكان. أجبت من بعد داري ثم منتزحي: هل ثم في الحب قلب غير مرتاني؟ أتدري يا شيخ مخلد، لو لم تكن هذه الربوة في عمان لما سلت النفس.
1: أجبت من بعد داري ثم منتزحي.
0: يعرف الملك أن الحكم رهان دائم، وأن المحبة حين تختبر بالسلطة تصير امتحانا قاسيا.
2: أجبت داعيكم في غير ما مهلي، فرمت أقصد أهل الماء والوطن. والله لا أبتغي في حبكم ثمنا، لا يشترى الود بالأموال والثمن. إن ساء ظنكم في من يحبكم، قد زدتم اليوم في همي وفي محني.
1: لكنهم يعلمون يا سمو الأمير أن روحك لم تفارقهم.
2: وهذا ما قلته لهم: إن غاب جسمي فروحي لا تفارقكم، الروح تتبعكم في شام أو يمن.
0: هنا يتحول الشوق إلى ميثاق، ويصير الوطن علاقة أخلاقية لا عقد منفعة.
2: الله قدر لي أني أحبكم، ما لم يكن قدر الرحمن لم يكن. فلا تقولوا لما قد صار مبتعداً، قد كان ذلك من همي ومن حزني. يا ناقة حملتني عن ديارهم، ردي رحالي إليهم لا تزد فتني. وأنت يا حاديا للركب مقتحما، ما في الطريق على ما في السرى أعني.
1: أعانك الله يا سمو الأمير على هذا الطريق، أعانك الله.
0: يا منية النفس لم تكن قصيدة حنين كتبت في الطريق، بل كتبت لأن الطريق صار أطول من الاحتمال. كتبها الملك لا وهو يبتعد عن الأرض، بل وهو يكتشف أن السياسة حين تبدأ تجعل المسافة قدراً. في تلك اللحظة لم يكن المنفى قراراً ولا الغياب هروباً، بل نتيجة لطريق اختار أن يمضي فيه حتى نهايته. إن غاب جسمي فروحي لا تفارقكم، ليست عزاء للأحبة بل تبريرا أخلاقيا للتاريخ، أن الغياب لم يكن خيانة وأن البعد لم يكن نسيانا. لهذا لم تكن القصيدة نهاية الرحلة بل علامتها الفارقة.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء الثاني من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 17 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من

نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإشاعة في اللغة مصدر أشاع، وأشاع الشيء أي أظهره، وشاع الخبر أي انتشر وظهر. وقد تطلق الإشاعة على الأخبار التي لا يعلم من أشاعها، وتطلق أيضا على كل خبر أو رواية مجهولة المصدر وتحتمل الصدق وغيره، وليس معها دليل على صحتها. كذلك يكون وراءها جهة تغذيها وتذيعها، ويتناقلها الناس دون تفكر أو تثبت. وهذه الإشاعة تؤثر على وحدة الصف المسلم، وتؤدي إلى انهيار المعنويات، وقد تسبب أمراضا معنوية في المجتمع كالقلق والخوف والتوتر، وهذا يؤدي إلى إشعال نار الحقد والعداء بين الناس، فلا يثق الناس ببعضهم. وورد أن أثر الإشاعة يزداد في آخر الزمان. جاء في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. ومصدر الإشاعة أيها الإخوة غالبا ما يكون من أناس خبثاء أعداء للدين وللوطن وللأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، وأهلكهم أي أنه سبب في هلاكهم، وأهلكهم أي أكثرهم هلاكا. ومبتدع الإشاعة هو إنسان غير موثوق بصدقه وعدالته، لذلك وصفه الله تعالى بالفسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئاً

فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب،

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم هشام خويل ومحمد شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. سمو ولي العهد يلتقي مع نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامة. ولي العهد يزور مقر شركة بلاي جراوند جلوبال بولاية كاليفورنيا الأمريكية. الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون مجالس الطوائف المسيحية. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على هامش مباراة المنتخب الأردني ونظيره النمساوي. وأكد سموه أهمية الفعاليات الرياضية في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي نهاية العام الحالي، كما هنأ النمسا بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في دعم السلام والأمن والاستقرار العالمي.
0: زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يوم أمس شركة بلاي جراوند جلوبال الرائدة في الاستثمار المبكر بالشركات الناشئة المتخصصة بمجال التكنولوجيا، وبحث سموه في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية إمكانية التعاون وتوسيع فرص الاستثمار للشركة في الأردن، مشيرا إلى المزايا الاستثمارية في المملكة ودور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في دعم إنشاء مشاريع تكنولوجية عالية الكفاءة. وبين سمو ولي العهد أن الأردن خرج على مدى السنوات الماضية كفاءات متميزة في قطاع التكنولوجيا، وأن العمل مستمر على تطوير المناهج التعليمية بما يواكب التطورات في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة ويوسع من فرص الشباب فيه والتوصل لحلول تكنولوجية مبتكرة. وتم خلال الزيارة بحث إمكانية تطوير المواهب التقنية المتقدمة في الأردن في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والهندسة الحيوية.
1: مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار بعد رفع أذان العصر الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. مستمعينا الكرام، نواصل معكم تقديم النشرة الإخبارية والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والزميل هشام خويلة.
2: أهلا بكم من جديد. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مأدبة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع إحدى الشركات الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.
1: أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سيعقد في 19 من تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين واستعراض فرص استثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاقتصاد الرقمي والصناعة والبنية التحتية. ويأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 والمدعومة بحزمة استثمارية بقيمة 3 مليارات يورو حتى عام 2027، مع التركيز على دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.
2: حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل، والتي كان آخرها قرار ما يسمى بوزير المالية الإسرائيلي سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها وإلغاء اتفاقية الخليل. وأكدت الأمانة العامة في بيان أن لا سيادة لإسرائيل قوة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها وجميع الأماكن الدينية والتاريخية

0: والتراثية والثقافية فيها بموجب قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ذات الصلة.
1: وإلى الشأن اللبناني، استشهد شخصان صباح اليوم في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة حبوش في قضاء نبطية، تزامنا مع غارات الطيران الحربي والمسير على عدد من بلدان أو من بلدات جنوب لبنان. وعلى الصعيد الإنساني، قالت منظمة العفو الدولية أن عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان ما زالوا ممنوعين من العودة إلى قراهم، معتبرة أن منع العودة والتهجير القسري قد يرقى إلى جريمة حرب. وأضافت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي قتل 81 مدنيا وأصاب 120 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى قراهم في جنوب لبنان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد يستأنف العمليات العسكرية في حال عدم رضاه عن مجرياتها. وأوضح ترامب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا أن المذكرة غير ملزمة بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بما هو مطلوب فإن الخيارات العسكرية ستبقى مطروحة. وأضاف أن الاتفاق لا يتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، لافتا إلى أنه سيبحث تفاصيل هذا الملف في وقت لاحق.
1: وإلى الحالة الجوية، يطرأ يوم غد الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 17 حزيران. في مثل هذا اليوم 17 من حزيران، ولكن من عام 1930، كان تنفيذ حكم الإعدام بشهداء ثورة البراق محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير في سجن عكا، وشهدت كل مدن الأردن مظاهرات تندد بهذه الجريمة بحق المناضلين الفلسطينيين. بتاريخ 17 حزيران 1946 بمثل هذا اليوم جرى التوقيع بشكل نهائي على المعاهدة الأردنية البريطانية، وكان ذلك في عمان، وتجيء المعاهدة في 14 مادة ولها ملحق فيه 10 مواد، وتضمنت المعاهدة اعتراف بريطانيا باستقلال شرقي الأردن، وأن يؤسس بين الجانبين تحالف قوي، وأن يجري التبادل في التمثيل الدبلوماسي، وأن تناط مسؤولية الدفاع بسمو أمير البلاد، وأن يتم التشاور في حال حدوث نزاعات، وتتضمن الاتفاقية العسكرية السماح لبريطانيا بإقامة قواعد عسكرية، وأن تقوم بريطانيا بتقديم المساعدات في مجال تطوير القوات

0: الأردنية. في مثل هذا اليوم 17 من حزيران ولكن من عام 1950 جرى التوقيع النهائي على معاهدة الدفاع العربي المشترك في الإسكندرية، ووقعها مندوبو الدول العربية في مجلس جامعة الدول العربية. وتضمنت المعاهدة أن تتبادل الأطراف الموقعة المعلومات فيما بينها، وأن تساعد الدول بعضها في حالة التعرض لأي عدوان خارجي، وأن يتم التنسيق العسكري فيما بينها في أعلى المستويات، وأن يتم تشكيل قيادة عسكرية عربية موحدة، والدعوة إلى توحيد المصطلحات العسكرية وكذلك الرتب العسكرية. ولكن هذه المعاهدة لم يجري تطبيقها لأسباب عديدة، أهمها وجود عقائد عسكرية مختلفة في المنطقة.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثار

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون برنامجنا في هذه الأثناء. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي دائما يسلط الضوء على الملفات الوطنية بكل شفافية ومسؤولية من خلال استضافة أصحاب الشأن وأيضا الخبرة في جميع المجالات وفي مختلف مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص. اليوم سنتحدث عن واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الدراسات الدينية. اليوم موضوع حلقتنا سيكون عن المعهد الملكي للدراسات الدينية، للحديث عن رسالته وأيضا دوره في ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيف عزيز مقدر كريم هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، المستشار الأكاديمي للمعهد الملكي للدراسات الدينية وأيضا أستاذ الأديان المقارنة في جامعة آل البيت الدكتور العزيز عامر الحافي. واسمح لي أيضا أقول لك زميلنا العزيز الإعلامي،
1: بارك الله فيك.
0: حياك الله دكتور،
1: أهلا وسهلا دكتور زيد.
0: يعني سعيدين اليوم بوجودك معنا في برنامج لقاء الأسبوع عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حياك الله دكتور عامر.
1: بارك الله فيك، وأنا سعيد أكون في هذه الإذاعة العزيزة على قلوبنا حقيقة، والجيش الأردني الذي يعبر فعلا عن وعي وعن نبض هذا الشعب الأردني.
0: حياك الله دكتور. حابين بداية أن نسلط الضوء على المعهد الملكي للدراسات الدينية من خلال التعريف فيه، وأيضا لمحة عن التأسيس والرسالة التي يحملها المعهد، وشو دوره في نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار اللي بنادي فيها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. هي رسالة سامية اليوم. جميل. تفضل دكتور.
1: جميل جميل جدا. يعني لا شك أن المجتمع الأردني بطبيعته المتعددة والمتنوعة وهذه الثقافة الاجتماعية التي تقبل وتحترم هذا التراث المتعدد وهذا التاريخ العميق الحقيقة الضارب في التاريخ، من طبيعتها أن تبرز مؤسسات وأن تنشئ في كل مرحلة من مراحل التاريخ مؤسسات تعكس هذه الهوية المتعددة والمتنوعة. وبالتالي في عام 1994 جاءت الفكرة في البداية من سمو الأمير الحسن بن طلال، هذا الأمير المفكر المثقف الذي أيضا هم الفكر العربي والفكر الإسلامي والمجتمعات العربية ما زال في قلبه وصدره، فكان أول معهد على مستوى العالم العربي يهتم بالدراسات الدينية بشكل عام وبحوار الأديان وبالحديث عن القضايا المتعلقة بالأديان، بالتطرف، بالتسامح الديني، بالعلاقات الدينية الإسلامية المسيحية. نعم. كل هذه الجوانب كانت في عقل سمو الأمير عندما فعلا كان هذا القرار في 94 ليعكس واقع المرحلة في ذلك الوقت، لأنك كما تعلم في مجتمعاتنا اليوم في هذه المجتمعات العربية هناك من يراهن على انقسام هذه المجتمعات، على أن المجتمعات العربية لا تقبل التنوع والتعدد، وأن التعدد والتنوع سمة وافدة من المجتمعات الغربية، وأن التنوع ليس له علاقة بتاريخنا وتراثنا، من أجل الضغط على هذه المجتمعات، من أجل أن يكون هناك صراعات أكثر، من أجل أن يكون هناك تطرف أكثر. وبالتالي الفكرة جاءت في الوقت الصحيح لإبراز هذه الهوية المتعددة والمتنوعة في مجتمعنا الأردني والعربي بشكل عام.
0: نعم. إذن تأسس في عام 1994. اليوم في رسالة أكيد يؤديها هذا المعهد اللي بنعتز وبنفتخر بتأسيسه في المملكة الأردنية الهاشمية، وحكيت أنت كان هذا المعهد من أوائل المعاهد في المنطقة العربية الإسلامية
1: الأول.
0: والأول نعم. إيش الأسس اللي بيعتمد عليها هذا المعهد في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح، وأعتقد هي أهداف موجودة لديكم؟ نعم. في إيصالها للمجتمع.
1: طبعا يعني من الأهداف الأساسية التي والرسائل التي حملها المعهد الملكي للدراسات الدينية أن الجميع في مجتمعاتنا العربية والمجتمع الأردني، طبعا وهنا أذكر بأنه أول مدير للمعهد الملكي كان لبنانيا، بالتالي كان هناك الدكتور كمال الصليبي هو أستاذ

0: أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في لبنان، وتوفي منذ أمد رحمه الله. فكان الفكرة أنه هذا المعهد أيضا لا يختص فقط بالدراسات المتعلقة بالمجتمع الأردني، فهو يهتم بالواقع العربي على وجه الإجمال، بالمجتمعات الإسلامية، بالحضارة الإسلامية، كيف نبرز، وهنا هدف مهم جدا،
1: نعم
0: كيف نبرز هذه التعددية في تراثنا العربي الإسلامي. وهنا مثلا أعطيك مثال من المنشورات الأساسية التي أصدرها المعهد الملكي للدراسات الدينية، إسهامات المسيحيين العرب في الحضارة العربية الإسلامية. لماذا الحديث مثلا عن هذا الجانب؟ أن المسيح العربي كان جزء من هذه الحضارة، ليست حضارة ذات لون واحد، ليست حضارة طائفية، ليست حضارة فئوية، وإنما هي كما يقول سمو الأمير أن الحضارة الإنسانية هي حضارة واحدة، الاختلاف بالثقافات، الاختلاف باللغات، لكن الحضارة الإنسانية هي تراكم بين الشعوب
1: نعم
0: وبين المجتمعات. إذا التركيز كان على إعطاء هذا العمق التاريخي، العمق الحضاري، أن التعدد والتنوع ليس شيئا جديدا على مجتمعاتنا، ليس فكرة طارئة ووافدة ومؤقتة وذات أبعاد، يعني دعنا نقول محدودة، وإنما هي عميقة جدا في تراثنا، لأن هذا التراث العربي الإسلامي هو تراث إنساني قبل كل شيء، وهو تراكم معرفي. المترجمون المسيحيون، الأطباء المسيحيون، الفلكيون، جميع هؤلاء الذين أسهموا في هذا وما زالوا يسهموا. نحن حتى اليوم رجالات الدولة الأردنية نجدها، مثلا أذكر الدكتور كامل أبو جابر وزير الخارجية الأردني رحمه الله، وهو أيضا بالمناسبة كان مديرا للمعهد الملكي للدراسات الدينية.
1: نعم
0: فهذا هذا الإسهام المشترك في المؤسسات، يعني ليس فقط المسيحي الأردني هو موضوع للحديث، المسيحي الأردني هو قيادي، والمسيحي الأردني أيضا يتولى المناصب. ربما الأردن كانت من أكثر الدول التي كانت تعطي هذه الحقوق
1: وبالمناسبة هي مسألة دستورية
0: للجميع وبطريقة عادلة ومتساوية.
1: ومسألة دستورية اللي
0: نعم
1: بتتحدث فيه دكتور، أساسها الدستور. إحنا دستورنا قائم اليوم على عدم التمييز،
0: بالضبط،
1: لا ديانة بتميز ولا جنس كما هو موجود في بعض الدول،
0: نعم.
1: وهذا الكلام معروف في بعض الدول هنالك تمييز واضح. فاليوم الأردن بواكب التشريعات اللي بتحترم شعوبها وتحترم دياناتها، وبتحافظ أيضا أو بتمكن هذه هؤلاء الأشخاص من ممارسة معتقداتهم الدينية
0: بالضبط.
1: على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. دكتور، اليوم أيضا في نشاط ملحوظ للمعهد، نشاط ومسيرتكم حافلة بالعطاء والإنجاز. أبرز البرامج اللي بتم تنفيذها والأنشطة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
0: جميل جدا. أنا سأشير بداية لنشاط فقط يعني كان منذ 3 أسابيع،
1: نعم،
0: وهذا النشاط يتمثل بالحوار الإسلامي المسيحي في الفاتيكان، ويعقد على شكل مؤتمر متبادل. عقدنا المؤتمر 8 لهذا الحوار على مستوى دولي وعالمي. دائما يكون لدينا فريق من القيادات الإسلامية والعلماء
1: نعم
0: والمفكرون الكبار، وبالمقابل الطرف المسيحي يكون هناك أيضا شخصيات علمية ومعرفية. وعندما يعقد في روما، مرة في روما ومرة في عمان، دائما جرت العادة على اللقاء سمو الأمير والوفد المرافق المشارك مع البابا. والتقينا فعلا قبل 3 أسابيع، كان هذا النشاط المهم مع البابا في الفاتيكان.
1: نعم
0: سمو الأمير الحسن مثلنا جميعا وكنا أيضا موجودين في هذا اللقاء. الفكرة هي أننا نستطيع أن نقدم هذا النموذج الأردني العربي الإسلامي. يشترك معنا مفكرون، اشترك معنا عمدة مسجد باريس، اشترك معنا إمام مسجد روما، اشترك معنا شخصيات من الولايات المتحدة مسلمين، اشتركت معنا الدكتورة ريهام من الأزهر
1: نعم.
0: لتمثل الأزهر. يعني الفكرة كيف أنت تعكس الخطاب الإسلامي على مستوى عالمي، كيف تشعر. واشترك معنا أيضا من الإخوة الشيعة من العراق، أحد المرجعيات العراقية العربية الشيعية التي هي جزء نريد أن نثبت

0: لأن هذا التنوع هو جزء منا،
1: نعم
0: وأننا لست مجرد مجتمعات منقسمة ومجتمعات متناقضة ورخوة، وأنه يمكن أن يثار صراع في أي لحظة في هذه المجتمعات العربية، وبالتالي هي مجتمعات
1: نعم
0: عربية تعكس وحدة المجتمع العربي، تعكس قوة النسيج الاجتماعي في هذا المجتمع. وعندما يكون شخص بوزن وبمكانة سمو الأمير الحسن بن طلال ليمثل الخطاب الإسلامي والوعي الإسلامي والحوار الإسلامي
1: نعم
0: أمام قداسة البابا، أكيد أن هذا الشيء يمثل نموذج لكل عربي ومسلم وأردني يريد أن يعطي هذا المثال الذي نفتخر
1: نعم
0: ونتشرف به.
1: الفئة الأكثر بالمجتمع اليوم هي فئة الشباب دكتور.
0: نعم.
1: اليوم كيف يتم مخاطبة عقول الشباب من قبل المعهد؟
0: هذا
1: إيش تركيزكم؟
0: سؤال جدا مهم
1: نعم
0: دكتور زيد، وأنا أشكرك على هذا السؤال الحقيقة، لأن أيضا عدم الشعور بخطورة الخطابات المتطرفة وبخطورة انزلاق واستدراج الشباب نحو خطابات بعيدة عن روح الأمة وروح الحضارة وروح الدولة الأردنية التي نؤمن بها جميعا يمثل خطر. يعني دعني أكون صريح،
1: نعم
0: نحن نعرف أن هناك عدد من الشباب، يعني قرابة 2000، وهناك من يقول 3000، في هذه الصراعات التي حدثت في العراق وسوريا تم استدراجهم
1: نعم
0: وأصبحوا جزء من مشكلة تلك المجتمعات. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن جرس الإنذار والخطر يجب أن يبقى دائما حاضر،
1: نعم
0: تماما كحضور هذا الحذر والنباهة لدى هذا الجندي الأردني الذي يخدم على الحدود. يجب أن يكون المفكر والمثقف الأردني وكل إنسان من مكانه لديه نوع من الحذر والوعي
1: نعم.
0: والنباهة من أجل حماية أبنائنا. نحن نعرف المجتمع الأردني أغلب شباب، أكثر من 60% من مجتمعاتنا شبابية، فإذا أنا لم أكن على وعي بخطورة وجود خطابات بديلة أو خطابات تشكل خطر على وعي الشباب، وبالتالي كان التركيز الكبير في المعهد على ورش عمل، تدريب الأئمة والوعاظ، طلاب الجامعات. أعطيك مثال في مشروع رسالة عمان مع الاتحاد الأوروبي، كان قد كلف 800,000 يورو بدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة الاتحاد الأوروبي في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا النشاط أو هذا المشروع اشتمل على قرابة 40 نشاط، مؤتمرات دولية في روما في بريطانيا، تدريب معلمين، تدريب أئمة وعاظ. ما فعلناه في هذا النشاط على مدى 2 عام، للمرة الأولى نجمع أئمة ووعاظ وأيضا رجال دين مسيحيين أردنيين في نفس الوقت.
1: نعم.
0: نريد أن نقول بأن الإنسان الأردني المسلم والمسيحي، الرجل والمرأة، نريد أن نعكس هذا الدستور الذي أشرت إليه دكتور زيد قبل قليل بطريقة ممتازة، بأننا نحن امتداد في وعينا لهذا الدستور.
1: نعم.
0: نحن لم نبتكر شيئا بعيدا عن هوية ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، بالتالي كان للشباب دائما حضور. أعطيك مثال فقط من أجل الشباب، قبل أسبوع تقريبا مجموعة من طلاب جامعة آل البيت في قسم دراسات الأديان، وبالمناسبة هذا القسم في جامعة آل البيت أول قسم لدراسات الأديان على مستوى العالم العربي على مستوى البكالوريوس. أسسنا في جامعة آل البيت
1: قسم مستقل،
0: تخصص جديد
1: نعم
0: لدراسة الأديان بطريقة موضوعية بعيدا عن الاستغلال السياسي والاستغلال
1: نعم.
0: الأيديولوجي. كيف يدرس الطالب الأردني الأديان بطريقة موضوعية وعلمية
1: نعم.
0: تنسجم مع الأسس الأكاديمية؟ أخذنا هؤلاء الطلاب إلى زيارة إلى مادبة وجبل نيبو ومعهد الفسيفساء في مادبة، ليتعرفوا على السياحة الدينية، يتعرفوا على المواقع الأثرية القديمة
1: نعم.
0: لبلدهم.
1: إذن في تركيز على الشباب دكتور.
0: 100%.
1: بدي أتحدث عن جوانب التعاون المشترك مع نعم. جميع مؤسسات الدولة، لكن أنا بهمني
0: نعم.
1: نسلط الضوء على التعاون المشترك مع مؤسسة الجيش، مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لو نسلط الضوء
0: جميل.
1: على أبرز محاور أو جوانب التعاون المشترك مع القوات المسلحة الأردنية إذا تكرمت.
0: يعني ربما أشير إلى
1: نعم.
0: إلى دائرتين أو إلى جانبين. الجانب الأول كلية الأمير الحسن في الزرقاء التي هي أيضا جزء من الجيش الأردني
1: نعم.
0: لإعطاء دورات وإعطاء دراسات تتعلق بالتوعية الجيش والإفتاء العسكري. فكلية الأمير الحسن بن طلال في الزرقاء والتعاون معها بين المعهد الملكي وكلية الأمير الحسن. الجانب الثاني وهو كلية الدفاع الوطني في مادبا
1: نعم.
0: أيضا دائما سمو الأمير الحسن وهو الذي يمثل رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي، يعني هو صاحب الفكرة وهو الذي دائما يحرص على أن يكون المعهد الملكي منخرط في الشأن الوطني وجزء من بناء المؤسسات وجزء من هذا التعانق دعني أسميه
1: نعم.
0: والتعاون بين المؤسسات الوطنية. في كلية الدفاع ربما في كل 3 أو 4 أشهر هناك دائما محاضرة لسمو الأمير الحسن في كلية الدفاع الوطني في
1: نعم.
0: في مادبا.
1: نعم دكتور إذا سمحت الوقت أدركنا بأقل من دقيقة تكرما منك
0: نعم.
1: وإن شاء الله راح يكون في حوارات قادمة مع المعهد ومع حضرتك. رسالة المعهد اليوم للمجتمع الأردني
0: نعم.
1: شو رسالة المعهد اليوم بالظروف اللي احنا شايفين في عنا ظروف وتحديات إقليمية واسعة جيوسياسية، في اضطرابات بالمنطقة وفي أفكار أيضا تنتشر في المنطقة وبتحاول تستهدف عقول الأردنيين
0: بالضبط.
1: ما هي رسالتكم؟
0: يعني الرسالة بأن التمسك بالهوية الوسطية للخطاب الأردني الوطني المتمثل برسالة عمان، المتمثل بكلمة سواء، المتمثل بما يقوم به المعهد الملكي من جهود يجب أن يكون فعلا هو جزء من الجهاد، هو جزء من الثبات على المواقف. لأننا نرى أن التطرف الصهيوني والتطرف الذي يدمج الدين بالسياسة وخلط الأوراق هو استهداف أيضا لوحدة مجتمعاتنا، وبالتالي أن يكون لدينا خطاب ديني للدولة الأردنية
1: نعم.
0: بهذا العمق وبهذه الوسطية والاعتدال هو جزء من منجزات المجتمع الأردني، وعلينا فعلا أن نتمسك بهذا الخطاب وأن نغذيه باستمرار
1: نعم.
0: وأن نراجعه باستمرار وأن ننشر بين شبابنا على المستوى الجامعات وعلى جميع المستويات.
1: جزيل الشكر لضيفي هنا المقدر الكريم في استوديو برنامج لقاء الأسبوع الدكتور عامر الحافي المستشار الأكاديمي للمعهد الملكي للدراسات الدينية وأيضا أستاذ الأديان المقارنة في جامعة آل البيت. جزيل الشكر لك على هذا الحوار الطيب والمعلومات القيمة. شكرا دكتور عامر، بارك الله فيك.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل، بداية من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، وأيضا في المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وفي اللايف ستريم مؤمن الحنيطي، وأيضا في التصوير علي الوديان، وفي مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين.

أحييكم على تغريدة زوهرة. حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع إطلالة رأس السنة، رأس السنة الهجرية، نستذكر حدثا غير مجرى التاريخ، وهو الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. تلك الرحلة التي جسدت معاني الإيمان والصبر والثبات والتوكل على الله. ومن أجمل ما ارتبط بذكرى الهجرة نشيد تراثي ما زال صداه يتردد في القلوب قبل الأذان. إنه نشيد طلع البدر علينا، الذي تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، وأصبح رمزا للمحبة والفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتحكي الروايات المشهورة أن أهل المدينة استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام بقلوب ملؤها الشوق والسرور، وأنشدوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كانت كلمات بسيطة لكنها خرجت من قلوب صادقة أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلدها التاريخ وبقيت حاضرة في الذاكرة الإسلامية حتى يومنا هذا.

ومع حلول العام الهجري الجديد نتذكر أن الهجرة لم تكن انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، بل كانت درسا في التخطيط والصبر والإيمان، وأن البدايات الجديدة قد تحمل معها الخير إذا اقترنت بالعمل الصالح وحسن التوكل على الله.

0: وفي هذه المناسبة المباركة فلنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجعل هذا العام الهجري عام خير وبركة وأمن على أردننا العزيز، وأن يحفظ قيادة الهاشمية وقواته المسلحة الجيش العربي، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قصة وقصيدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، وكل عام وأنتم بخير، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كنت معاكم أنا تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيطي، من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، يقرأه هشام خويلة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي مع نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامة، ويؤكد أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي. ولي العهد يزور مقر شركة بلاي جراوند جلوبال بولاية كاليفورنيا الأمريكية لبحث إمكانية التعاون وتوسيع فرص الاستثمار للشركة في المملكة. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2016.

0: 2022. منظمة التعاون الإسلامي تحذر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تغيير الوضع في مدينة الخليل، بما في ذلك سحب صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والمناطق المحيطة وإلغاء اتفاقية الخليل. شهداء وجرحى مع تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذ لم تلتزم بتعهداتها. أخيرا، أجواء معتدلة فوق المرتفعات والسهول وحارة في البادية والأغوار والعقبة اليوم وغدا. ختام الموجز في أمان الله.
1: دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الاردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الاردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا الاحداش.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أخبار المونديال. تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراشدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تتواصل تغطيتنا المستمرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. اليوم فجرا خسر للأسف منتخبنا الوطني لكرة القدم، خسارة بطعم الفوز للأمان، يعني أداء كبير للنشامة كان اليوم أمام المنتخب النمساوي، لكن بعض الأخطاء الفردية للأمان، نتحدث من بعض اللاعبين، أدت إلى هذه الخسارة الغير متوقعة كانت لنا يعني. لكن النشامة حاضرون، النشامة جاهزين للقاء القادم أمام المنتخب الجزائري ثم الأرجنتيني. للحديث أكثر عن مباراة اليوم معنا الإعلامي والمذيع الرياضي في القناة الرياضية الأردنية بسام المجالي. يا هلا ويا مرحبا بسام، عبر إذاعة الجيش، وكلمة في بداية هذا اللقاء عن مباراة اليوم أمام النمسا فجرا بتوقيت العاصمة عمان.
4: حياك الله بشار، وحياك الله الأخوة المستمعين جميعا. يعني بالفعل منتخبنا اليوم قدم مباراة كبيرة، الأداء كان حاضر ولكن للأسف لم تكلل بالنتيجة المطلوبة. منتخبنا قدم مستوى فني مقنع جدا، وكان الأفضل على مدار شوطي المباراة، وكان قريب من تحقيق التعادل على أقل تقدير، ولكن عدم التوفيق، الأخطاء اللي موجودة من البعض، وليس لاعب واحد كما أتابع على السوشيال ميديا الآن، كان معظم السوشيال ميديا منصب على لاعب واحد، لا، هناك الهدف يتحمل مسؤوليته أكثر من لاعب، بالتالي خسارة كانت في بداية المشوار. خلينا نكون واقعيين، يعني هناك فروقات بين الكرة الآسيوية والعربية والكرة الأوروبية. منتخب النمسا من المنتخبات المتطورة، من المنتخبات اللي عادت للمونديال بعد غياب، وتمتلك مدرب هو يلقب بالفيلسوف، حاله كحال غوارديولا من حيث اللقب يعني، ومدرب قاد ثورة حقيقة داخل النمسا ونجح بالعودة بالمنتخب النمساوي إلى كأس العالم. ومنتخبنا رغم أن هذه أول مباراة، ولكن أعتقد أنه أقنع، وبالدليل المدرب المنتخب النمساوي في مؤتمر صحفي بعد المباراة أكد أنه المنتخب الأردني قدم مباراة كبيرة وصعب المهمة عليه.
3: صحيح، لكن نتحدث صراحة اليوم كابتن بسام، هنالك أخطاء فردية قاتلة يعني، خاصة في الخط الخلفي.

0: المنتخب الوطني. بحراسة المرمى كان هنالك بعض الهفوات، الدفاع كان مهتز للأمانة. فنيا وتحليليا أبرز الأمور التي يجب معالجتها يعني خلينا نتحدث لتلافي الأخطاء القادمة من المنتخب الجزائري في مباراة 23 الشهر الحالي.
1: والله بشار أنا ما بحب أكون يعني قاسي على المنتخب ولا نجلد الذات يعني أكثر مما نستحق.
0: لا لا كابتن بسام، احنا نتحدث بشفافية وصراحة.
1: أنا ما بحكيش عندك، بحكي أنا
0: صحيح.
1: السوشيال ميديا
0: نعم، لكن اليوم يعني شاهدنا أخطاء فردية للاعبين.
1: نعم، هي كرة القدم مبنية على أخطاء، يعني كرة القدم حتى هدفنا خطأ من الدفاع النمساوي. كل أخطاء كرة القدم مبنية على الأخطاء، مبنية الهدف كيف يأتي، يا سوء تمركز أو إغفال في تغطية. هي بعض الأخطاء الفردية نعم كانت موجودة
0: صحيح،
1: ولكن هذا حال كرة القدم. والحارس المرمى نعم ليس يزيد اللي نعرفه، ليس مستوى المعهود، ولكن يزيد لا يتحمل مسؤولية كاملة عن الأهداف الثلاثة. الهدف الثالث من ركلة الجزاء، الهدف الثاني هدف ذاتي من مدافعنا
0: صح يزن العرب بالتحديد.
1: الهدف هناك خطأ مشترك بين يزيد وبين أيضا اللاعب اللي سمح بالتسديد، ما كان هناك تغطية للاعب السويسري اللي سدد الكرة لاعب النمساوي عفوا اللي سدد الكرة من مسافة بعيدة. الأخطاء موجودة، ولكن بالمجمل الأداء مقنع جدا، ظهور أكثر من جيد حيث الأداء
0: صحيح.
1: النتيجة كنا نتأمل على الأقل تعادل، ولكن كما ذكرت منتخب النمساوي استفاد من بعض الأخطاء، ولكن بالمجمل لا نريد ولا أريد أن أحمل خطأ للاعب
0: صحيح
1: واحد كما ذكرت كما هو موجود الآن على السوشيال ميديا. صحيح. يجب أن ندعم منتخب النشامة، يجب أن نقف وراءهم لأنه ما زلنا في بداية مشوار. يعني رهبة كأس العالم يعني أكيد لها رهبة خاصة، المواجهات ليس سهل على الإطلاق. البعض يتحدث وكأننا من الدول العظمى في كرة القدم، وكأننا يعني إن باع طويل وإن صولات وجولات في على صعيد كأس العالم. إيطاليا ما تأهلت كأس العالم
0: صحيح،
1: دول أفضل منا حيث الإمكانيات ما تأهلت كأس
0: العالم. لا لا، إحنا بنوجه تحية للشباب كافة النشامة في سان فرانسيسكو وفي الولايات المتحدة. الآن إحنا متجهين على مباراة حياة أو موت أمام المنتخب الجزائري الشقيق. كيف ترى حظوظ المنتخب كابتن بسام في التأهل للدور الثاني ولو كأفضل ثالث؟ يعني موجود مباراة الأرجنتين خدمتنا نتيجتها بفوزها على الجزائر، الآن إحنا أمام مباراة قوية كما تحدثت، يعني يا خاسر يا فايز أمام المنتخب الجزائري، وقوية وقوية جدا.
1: هو لقاء الجرحين يعني إنجاز التعبير بين المنتخبين الشقيقين، ومنتخب الأرجنتين الجزائر تعرض لخسارة منطقية بهاتريك لميسي. سيدخل مباراته مع منتخبنا الوطني يعني أيضا بشعار أكون أو لا أكون، ونحن كذلك نعول حقيقة على الكابتن جمال السلامي المدرب المغربي بصفته خبير بالكرة العربية الأفريقية، نعول على خبرته وعلى قدرته إن شاء الله على دراسة المنتخب الجزائري جيدا وتقديم الحلول لمنتخبنا لتحقيق النتيجة المرجوة
0: إن شاء الله. كلمة أخيرة بسام في نهاية هذا اللقاء.
1: والله كلمة أنه ما نقصوا على الشباب، يعني تابعت إساءات مش انتقاد، إساءات
0: شديدة
1: اللهجة
0: للأسف
1: لحارس المرمى، بالذات حارس المرمى، هذا الحكي يا إخوان ما بصير
0: صحيح.
1: حارس مرمى لطالما تألق وأبدع وكان له دور كبير بإنجازات المنتخب الأخيرة سواء في كأس آسيا أو كأس العرب أو حتى تأهل كأس العالم، فنتمنى أنه نرفق بالشباب. إذا في انتقاد بأدب ننتقد، أما يكون إساءة
0: صحيح
1: وسخرية واستهزاء هذا أمر مرفوض على الإطلاق.
0: عالم كرة القدم يعني هو عالم مجمل وأخطاء، يعني الكرة المستديرة تعتمد على الخطأ تلو الخطأ، والشاطر اللي بيفوز بالنهاية ويقنص هذه الأخطاء بالنهاية. كابتن بشام كل الشكر والتقدير لك على مشاركتك معنا، إلى الملتقى في لقاءات أخرى سيدي.
1: حياك الله بشار، وحيا الله للأخوة المستمعين جميعا.
0: شكرا سيدي، شكرا. سيداتي وسادتي، نصل إلى ختام التغطية اليومية لنشاطات وأخبار نهائيات كأس العالم لكرة القدم. كان معكم بشار المراجدة، ومن الهندسة لدي حمزة الربابعة. إلى الملتقى، دمتم بخير.
2: أخبار المونديال.
3: الله الله خرافي خرافي، هذا النجم خرافي، نعم لا يخلف النشام مواعيدهم مع الفرح بهدف يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.
2: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراشدي.
4: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري، تقديم ياسين العودات.
5: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيفنا أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الدكتور هاشم الرواشدي وحديث عن تأسيس الإمارة، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا هذا المساء أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الراشدي. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك ياسين بيك، وأنا شاكر لك جزيل الشكر على هذا اللقاء الذي يتيح لي الحديث عن تأسيس إمارة شرق الأردن التي شكلت نواة مملكتنا العزيزة.
0: قبل ما نبدأ يا سيدي، أسباب مجيء سمو الأمير عبد الله إلى شرق الأردن؟
1: سيدي الأمير عبد الله، طبعا قبل أن أتحدث عن مجيئه إلى شرق الأردن في عام 1920، لابد من يعني استحضار الأسباب التي دعت الأمير إلى القدوم، ومنها أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. الأسباب غير المباشرة هي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، منها انتهاء الحكومة العربية بزعامة فيصل في سوريا. هذا النهاية وضعت حقيقة شرق الأردن أو زعماء شرق الأردن في حيرة من أمره، كيف يعني يتركون بلدا في حالة فراغ سياسي. فاجتهدوا، وربما يكون لكل مجتهد كما يقولون نصيب، تدافعت الزعامات في تشكيل ما يسمى الحكومات المحلية. الحكومات المحلية هي حكومات صغيرة لم تكن على قدر من يعني الأهمية أو القدرة على بناء كيان سياسي في منطقة فراغ تسمى شرق الأردن. تعددها طبعا يعني يزيد عن 7 حكومات لها أهداف ورؤى مختلفة. هذه الحكومات زعمها شيوخ عشائر، فهي أكثر ما تكون أن يقال عنها أنها زعامات عشائرية وليست زعامات سياسية. الجانب الآخر أن هذه الزعامات كانت تفتقر إلى القدرة على بناء ذاتها من حيث توفير القوة الأمنية أو الجيش الذي يذود عن حمى المناطق التي شكلت فيها، ثم عن ضعف أو افتقار الأموال التي تديم هذه الحكومات. لا شك أن الأمير عبد الله انطلق أو كان يعني له ما يبرر قدوم إلى شرق الأردن، ومن هذه الأسباب التي دفعته إلى القدوم إلى شرق الأردن أن الحسين بن علي طيب الله ثراه كان يعتبر منطقة معان جزءا من الحجاز الشريف، لأنه في سابق عهدها كانت تتبع إلى ولاية المدينة المنورة في العهد العثماني. فهذا الجانب كان سببا في قدوم الأمير عبد الله إلى الأردن. ثم أن الوطنيين بعثوا برسائل إلى الشريف حسين، ومن هؤلاء عودي أبو تاية وسعيد خير من أجل إيفاد أحد أنجاله على أثر مقتل الوزراء السوريين في الخلاف اللي حصل بين الفرنسيين كدولة متدبة على سوريا وبين القوى الوطنية في سوريا ممثلة في السوريين الذين قتلوا طبعا في خربة الغزالة، وأيضا تبعه أو رافقه عصيان أهل حوران وهي منطقة في جنوب سوريا لكي يتزعم الحركة الوطنية ضد الفرنسيين في الأردن. يعني بعثوا للشريف أن يوفد أحد أنجاله لكي يتزعم الحركة ضد الفرنسيين، خاصة وأن لهم تجربة مع الهاشميين نجحت في الثورة العربية الكبرى. نقمة الأمير أيضا عبد الله كانت أحد الأسباب على الإنجليز، نقمة الأمير على الإنجليز كانت أحد الأسباب التي دفعت الأمير عبد الله إلى القدوم. فعندما قام السوريون بتعيين فيصل ملكا أو انتخاب فيصل ملكا على سوريا، كان العراقيون في سوريا قد انتدبوا الأمير عبد الله ليكون ملكا في العراق، ولكن الذي حال دون ذلك هم الإنجليز. فهذا خلق نقمة عند الأمير عبد الله على الإنجليز، لأنهم حرموه من أن يكون ملكا كأخي فيصل عندما كان ملكا على سوريا. الجانب الرابع أو النقطة الرابعة أن الأمير هو الشخص الوحيد الذي كان باستطاعته أن يأتي إلى الأردن. فأبناء الشريف حسين 4 هم علي وكان برفقة والده في الحجاز، وفيصل وزيد كان في سوريا وخرجا إلى دوائر النفوذ السياسي في أوروبا لبحث المسألة العربية بعد قيام الانتداب الفرنسي بإخراج فيصل من سوريا على أثر معركة ميسرون في شهر تموز عام 1920. لذلك كان الأمير عبد الله هو الشخص الوحيد من بين إخوانه الذي تتوفر فيه شروط الخروج لمقاومة الفرنسيين في سوريا. ثم أن مقاومة الفرنسيين كانت متوقفة على مجيء أحد الأمراء الهاشميين لقيادتها، فالأهالي في سوريا أو بلاد الشام قاطبة سواء فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، لم ينقصهم المال ولم تنقصهم أيضا الأسلحة أو العتاد، لأنه كانت هذه متوفرة لديهم، لكن كان ينقصهم أمير يجمع هذه القوة الوطنية اللي من لبنان أو سوريا أو الأردن ويجمعون عليه، ولم يجدوا شخصا خيرا من الأمير عبد الله. طبعا هذا دفع الأمير عبد الله إلى أن يهيئ نفسه إلى الخروج من الحجاز إلى بلاد الشام.
0: الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، الأستاذ الجغرافية السياسية، سيدي، عند وصول الأمير عبد الله إلى معان ماذا فعل؟ ما هي الإجراءات التي تمت في معان؟
1: سيدي، الأمير عبد الله طبعا مكث تقريبا 4 أشهر بعد خروج شقيقه فيصل من سوريا. هو خرج في 11 تشرين الثاني 1920 من الحجاز وركب القطار. طبعا كانت وسيلة النقل في ذلك الوقت القطار، ولكن الطريق طالت به بسبب خراب الخط نتيجة التفجيرات اللي حصلت في أثناء الثورة العربية الكبرى والحرب على العثمانيين أو الأتراك، وبسبب عدم توفر وقود يعني في بعض المرات. فالرحلة طالت من حقيقة مكة إلى معان، استغرقت تقريبا 27 يوم. وصل معان وكان في رفقته عدد كبير من الأشراف، منهم الشريف شاكر ابن زيد وعلي ابن حسين الحارثي وشقيقه محسن الحارثي و

0: محمد علي البدوي وغيرهم من الأشراف العبادلة، وبعض الرجالات الآخرين مثل حسين الشقراني وعقاب بن حمزة. وعقاب بن حمزة تسلم في فترة من فترات ولاية معان، يعني معروف هذا. ثم رافقهم من العلماء محمد خضر الشنقيط، وهذا رجل معروف. ثم الشيخ مرزوق التخيمي، والتخيمي جاء على رأس قوة هي شكلت فيما بعد القوات المسلحة أو الجيش العربي في ذلك الوقت أو الفريق العربي. ثم طبعا جاء على رأس جماعة من عشيرة عتيبة المعروفة، ورافقهم أيضا ثلاثة ضباط عراقيين هم داود المدفعي ومحمود الشهواني وسعيد الطلال، ونزل سموه في خيمة بالقرب من محطة سكة الحديد اللي معروفة في مدينة معان. طبعا استقبلوه الشيوخ المحافظة والأردن في معان، وكان من بينهم عودي أبو تايه وغالب الشعلان الذي تسلم ولاية معان في 25/6/1925. ثم استقبلوا أيضا محمد فؤاد سليم ومحمد مريود وعدد كبير من زعماء العشائر والقبائل الأردنية. الأشياء التي فعلها الأمير في معان، أولا أعلن نفسه نائبا للملك فيصل في سوريا، يعني فيصل ملكا على سوريا، هو نائبا للملك فيصل في سوريا. ثم دعا أعضاء المؤتمر السوري الوطني السوري للاجتماع في معان من أجل أن يجعلها مركزا للحكومة السورية. ثم بعث برسائل إلى زعماء العشائر الأردنية وشرق الأردن من أجل القدوم إليه أو التوجه إلى معان واللقاء به. ودعا أيضا ضباط الجيش العربي السوري وجنود الجيش العربي السوري اللي هم جنود فيصل سابقا، اللي كان طبعا أو ورثوا الجيش بعد معركة نيسلون، من أجل التحاق به مع كافة أسلحتهم ليشكل نواة قوة عسكرية. هو أصلا جاء لتحرير سوريا من الفرنسيين. وبدأ الأحرار وذو العزيمة من أبناء شرق الأردن يتوافدون عليه، والأمل يحدوهم في أن يتمكن الأمير من أن يوحد ويجمع قوة كافية لكي يزحف على الفرنسيين في سوريا. الذين لبوا دعوة الأمير حمد بن جازي من حويطات، ومثقال الفايز ومشهور الفايز، وحديث الخريشة حسين الطراونة من الكرك. طبعا حديث الخريشة ومثقال الفايز من بني صخر. طول المجالي من الكرك. محمد علي العجلوني، محمد علي العجلوني كما تعلم ياسين بيك هو كان أحد الضباط اللي خدموا بمعية الأمير فيصل في الثورة العربية الكبرى، وهو رجل معروف له كتاب عن الثورة العربية الكبرى. وشيخ العيسى وسعيد خير وسعيد المفتي وخليل ضاضة وبهجة الطبارة ونور الدين البرزنجي وأسد الأطرش وهو من الدروز في سوريا وغيرهم الكثير من الأحرار العرب. طبعا بعث الأمير أو كتب الأمير من معان منشور، طبعا وجه المنشور إلى أبناء بلاد الشام قاطبة بعد أسبوعين من وصوله إلى معان. مضمون المنشور يعني أو ملخص هذا المنشور أنه يدعوهم للالتفاف حول القيادة الهاشمية في معان ممثلة سمو الأمير عبد الله، ومن أجل أن يناهضوا الانتداب الفرنسي، لأنه لن يرتضي العرب أن تكون دمشق عاصمة الأمويين، أن تكون عاصمة للفرنسيين، وهذا طبعا استحالة أن تكون يعني في أذهان الوطنيين. طبعا لا شك أن الفرنسيين والإنجليز كانت لهم موقف تجاه سمو الأمير.
1: هذا سؤالي أستاذنا الأستاذ الدكتور حاشم الرواشدي، الموقف البريطاني الفرنسي من مجيء سمو الأمير عبد الله إلى شرق الأردن.
0: سيدي، حقيقة الفرنسيين والإنجليز لا شك أنهم كدول منتدبة لهم أغراض سياسية تخالف يعني ظاهريا وباطنيا المواقف العربية. الأمير صار على نهج والده الشريف حسين في تأسيس دولة عربية تضم بلاد الشام والعراق، ولكن الإنجليز والفرنسيين من المعروف أنهم حاولوا تقسيم البلاد العربية إلى مناطق نفوذ، وكانت يعني الأساس في ذلك هي اتفاقية ساكس-بيكو بينهما. وطبعا توزيع العراق والأردن وفلسطين تحت انتداب البريطاني، وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. لذلك اضطربت هذه القوى الغربية ممثلة بفرنسا وبريطانيا واستعدوا إلى مواجهة الأمير، ويعني أسسوا مراكز

0: المقاومة في جبل العرب أو ما يسمى جبل الدروز وفي حوران، وشحنوا هذه المراكز بالسلاح والرجال من أجل أن يقفوا في وجه الأمير. وبريطانيا أيضا طلبت من الأمير فيصل، كان في بريطانيا، هو ذهب لبحث القضية العربية في أروقة السياسة البريطانية والفرنسية، وطلبوا منه أن يبعث إلى أخيه الأمير عبد الله ببرقية أن تتضمن وقف أي يعني تحرك قتالي أو جبهوي في مواجهة الفرنسيين حلفاء بريطانيا، أو في مواجهة بريطانيا كدولة منتدبة على شرق الأردن. رغم كل محاولات الإنجليز والفرنسيين، إلا أن الأمير عبد الله طبعا كان له موقف آخر، ويسانده في ذلك الأحرار العرب عندما انتقل إلى عمان.
1: ماذا جرى في عمان؟
0: سيدي، في عمان حقيقة الأمير غادر من معان بدعوة من الوطنيين والأحرار في الأردن الذين التقوا في عمان، وكان طبعا القدوم مرافقا بعدد من الوطنيين. أثناء رحلته من عمان استوقف القطار في منطقة القطرانة، وهي محطة قريبة على الكرك، والتقى بأبناء الكرك، وكان في ذلك الوقت إليكسيث كركبرايد مندوب سامي في الكرك، أو معتمد بريطاني في الكرك، صح، هو معتمد بريطاني في الكرك، ولقوه الوجهاء أبناء الكرك في القطراني، ثم أكمل مسيره وتوقف القطار في زيزا أو زيزيا، وهنالك التقى بعشائر العجارمة وزعماء عشائر العجارمة وزعماء عشائر بني الصخر، وطبعا التفوا حوله. وقبل ظهر يوم 2 آذار 1921 وصل إلى محطة القطار اللي بسميها الآن المحطة في عمان، معروفة طبعا، تقع بين ماركة والهاشم الشمالي، وهناك لقاه جمهور كبير من مختلف أبناء الأردن. طبعا التقوا في يعني احتفال خطابي كبير حماسي، ونزل في بيت قريب من المحطة، وانتهى بذلك عهد الحكومات المحلية اللي كانت سائدة، وأخذت السلطة تتركز بيد الأمير عبد الله. طبعا عين رئيس للديوان الأميري في ذلك الوقت شخص اسمه عوني عبد الهادي، وأرسله إلى المندوب السامي في القدس لكي يخبره عن أسباب مجيئه إلى شرق الأردن واستقراره في عمان، وأن غايته كانت يعني كانت صريحة، يعني الرسالة أن غايته هي تحرير سوريا من أيدي الفرنسيين الذين حقيقة أخرجوا فيصل شقيقه فيصل منها، وهو يعني طبعا يطالب في حقوقه في أوروبا. شرق الأردن كانت جزء من مملكة فيصل في سوريا، وكان من حق الأمير عبد الله أن يطالب بهذه المملكة، وإزاء ذلك طلب من الأمير عبد الله أن لا يحرك ساكن الريثمة. يصل السير طبعا أو المستر تشيرشل الوزير البريطاني إلى الشرق الأوسط، كان في بريطانيا حتى يعني يبحث القضية العربية أثناء حضوره أو عندما جاء إلى الشرق الأوسط.
1: كما هو معلوم وصل الوزير البريطاني تشيرشل إلى القدس، وكان هناك لقاء بينه وبين سمو الأمير في القدس. باختصار هيك ماذا جرى في القدس؟
0: سيدي، الأمير حقيقة بعد أن استقر في عمان يعني بضعة أيام، في 28 آذار 1921 انتقل إلى القدس، واصطحب معه رشيد الطلع اللي هو عينه فيما بعد رئيسا للوزراء، أو أول مشاورين، هو كان اسمها مشاورين وليس وزراء، أول رئيس وزراء، وهو سوري، كان قد حضر قبل يوم من خروج الأمير يعني في 27 آذار. وثم انتهى اللقاء بين تشيرشل وبحضور طبعا لورنس إلى مؤتمر أو إلى نقاط مهمة منها أو مبادئ عامة، هي أنه تؤسس في إمارة شرق الأردن حكومة برئاسة الأمير عبد الله، تكون الحكومة مستقلة استقلالا تاما إداريا وليس سياسيا تاما، تقدم بريطانيا مساعدة مالية لسد نفقات قوة تكون غايتها توطيد الأمن في الأردن، يتعهد الأمير عبد الله بحماية حدود فلسطين وسوريا من هجمات البدو، ثم تنشئ بريطانيا مطار أحدهما في عمان والآخر في زيزيا، وتتوسط بريطانيا يعني رأب الصدع بين الأمير عبد الله والفرنسيين في سوريا. وطبعا كان المشروع يعني خاضع لتجربة مدتها تقريبا 6 شهور، إن أثبت الأمير وجوده استمر، وإن لم يثبت

0: ستنظر بريطانيا في أمر آخر. عاد الأمير وأسس رئاسة وزراء أو مجلس مشاورين أيا رشيد طلع كما ذكرت، واقتصر تعيين في الوظائف الحكومية على عدد قليل بسبب ضعف الإمكانيات المالية، وطبعا تجنب إرهاق الناس بالضرائب لأنه إمارة ناشئة. طبعا الحكومة تألفت من 8 وزراء، وعين معتمدا بريطانيا اسمه برامسون. برامسون شغل وظيفة معتمد في عمان. هذا كل ما هنالك يعني حول
1: سيدي، احنا
0: تأسيس الإمارة.
1: كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه المعلومات الوافية عن فترة تأسيس الإمارة ومقدم سمو الأمير عبد الله بن حسين إلى شرق الأردن قادما من الحجاز. أستاذنا الفاضل أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية دكتور هاشم الرواشدي، كل الشكر والتقدير سيدي.
0: أشكرك سيدي، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على هذا اللقاء الذي أتاح لي فرصة الحديث عن إمارة شرق الأردن.
1: الله يبارك فيك يا سيدي. أعزائي، وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة وحمزة الربابعة، ومن التصوير والمونتاج مؤمن الحنيطي، محمد الزعبي، علي الوديان، إبراهيم الخالدي، ومن المتابعة والإعداد المقدم ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين، متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على الوجه المالي لكأس العالم، ونتعرف إلى تكلفة الملاعب وقيمة الجوائز وحجم الإنفاق والعوائد التي تجعل من هذه البطولة واحدة من أكبر المشاريع الرياضية في التاريخ، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. بطولة كأس العالم هي أكبر مشروع رياضي على مستوى العالم من حيث العوائد المالية والإنفاق، إذ تحقق بطولة واحدة مليارات الدولارات من حقوق البث التلفزيوني والرعاية والتذاكر والتسويق. وتعد بطولة قطر 2022 من أكثر النسخ تكلفة في التاريخ الرياضي، حيث خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبطولة قطر 2022 صندوق جوائز يبلغ 440 مليون دولار أمريكي، وهو أكبر صندوق جوائز في تاريخ كأس العالم آنذاك. وكل منتخب تأهل إلى كأس العالم 2022 حصل على 1.5 مليون دولار كمساهمة تحضيرية قبل انطلاق البطولة بغض النظر عن نتائجه. أما بالنسبة للمنتخبات التي غادرت البطولة من دور المجموعات، حصل كل منها على 9 ملايين دولار بالإضافة إلى مخصصات الإعداد المسبقة. والمنتخبات التي تأهلت إلى دور 16 ثم خرجت منه حصل كل منتخب منها على 13 مليون دولار. والمنتخبات التي بلغت الدور ربع النهائي وحلت بين المركز 5 والـ8 حصل كل منها على 17 مليون دولار. أما صاحب المركز 4 في كأس العالم 2022 فحصل على 25

مليون دولار، وصاحب المركز الثالث حصل على 27 مليون دولار، والمنتخب الوصيف حصل على 30 مليون دولار. وبالنسبة لبطل كأس العالم 2022 وهو منتخب الأرجنتين، فحصل على جائزة مالية بلغت 42 مليون دولار أمريكي. أيها الأحبة، دعونا نتعمق بما تم صرفه من الفيفا بشكل عام. فلم تقتصر أموال الفيفا على المنتخبات فقط، بل وزعت أكثر من 209 ملايين دولار على الأندية التي سمحت للاعبيها بالمشاركة في البطولة. وأنفقت الفيفا نحو 1.830 مليار مليون دولار على تنظيم واستثمارات بطولة قطر 2022 ضمن دورة الإنفاق الخاصة بالبطولة. عزيزي المستمع، هل تعلم أن قطر شيدت 7 ملاعب جديدة بالكامل مع تجديد ملعب ثامن لاستضافة مباريات كأس العالم 2022؟ وتتراوح تقديرات تكلفة الملاعب الثمانية وحدها بين 6.5 مليار و10 مليارات دولار بحسب الجهات والتقديرات المختلفة. وعند احتساب مشاريع البنية التحتية المصاحبة من مترو وطرق ومطارات وفنادق ومرافق خدمية، تقدر تكلفة استضافة قطر لكأس العالم بنحو 200 إلى 220 مليار دولار، ما يجعلها النسخة الأغلى في تاريخ البطولة. وها نحن هنا في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت قفزة مالية جديدة، حيث أعلن الفيفا عن صندوق جوائز قياسي يبلغ 871 مليون دولار للمنتخبات المشاركة، بزيادة تقارب 50% عن نسخة 2022. وفي كأس العالم 2026 سيحصل كل منتخب متأهل على حد أدنى يبلغ 12.5 مليون دولار بين مكافآت التأهل ودعم الاستعداد للبطولة. بينما يصرف اتحاد الفيفا مليارات الدولارات على تنظيم هذه البطولة، فمن المؤكد أن هناك مردوداً مالياً هائل يقابل هذه المليارات المصروفة. فلك أن تتخيل أن مئات المذيعين والقنوات الإذاعية والتلفزيونية حول العالم تدفع مليارات الدولارات للحصول على حق نقل مباريات كأس العالم، وتمثل حقوق البث المصدر الأكبر لإيرادات الفيفا، إذ تدر وحدها مليارات الدولارات في كل دورة. ولك أن تتخيل أيضاً أن ثمن الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية أثناء كأس العالم قد يصل إلى ملايين الدولارات في بعض الأسواق الكبرى بسبب العدد الهائل من المشاهدين حول العالم. وبالنسبة للدولة المستضيفة، هل يعقل أن تصرف مليارات الدولارات ومن دون مردود مالي؟ بالطبع لا، فتباع ملايين التذاكر في البطولة، وتصل أسعار بعض تذاكر النهائي إلى آلاف الدولارات للفرد الواحد، مما يجعل إيرادات الجماهير أحد أهم مصادر الدخل. وخلال البطولة ترتفع أسعار الفنادق والشقق السكنية بشكل كبير، وتحقق قطاعات الضيافة والسياحة إيرادات هائلة نتيجة تدفق مئات آلاف الزوار. وهناك الشركات العالمية التي تدفع عشرات ومئات الملايين من الدولارات لتصبح راعياً رسمياً لكأس العالم، لأن شعار البطولة يعد من أقوى العلامات التجارية الرياضية في العالم. سؤال قد يدور في ذهنك، ماذا يمكنك أن تشتري في جائزة بطل كأس العالم والتي بلغت 42 مليون دولار أمريكي في النسخة الماضية؟ دعونا نتأمل. يمكن بهذا

0: هذا المبلغ شراء أكثر من 800 شقة سكنية متوسطة التكلفة في العديد من دول العالم، أو بناء عشرات المدارس التي تستوعب آلاف الطلبة، أو إنشاء عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق تحتاج إلى الخدمات الطبية، أو شراء ما يزيد عن 600 حافلة نقل حديثة لخدمة شبكات النقل العام، أو تمويل منح جامعية لآلاف الطلبة، أو دفع راتب شهري مقداره 1000 دولار لأكثر من 3500 شخص لمدة عام كاملة. دعونا نأخذ جانبا على الصعيد الشخصي، فقد تصل مكافآت بعض نجوم المنتخبات الفائزة عند جمع الجوائز والعقود والإعلانات والرعايات إلى عشرات الملايين من الدولارات، وهي أرقام قد تتجاوز الميزانيات السنوية لبعض البلديات أو المدن الصغيرة حول العالم. هذا هو كأس العالم، من بطولة بدأت عام 1930 بجوائز متواضعة للغاية إلى حدث عالمي تنفق عليه مئات المليارات وترصد له مئات الملايين من الدولارات كجوائز. ويظل كأس العالم أكثر من مجرد بطولة كرة قدم، إنه مشروع اقتصادي وإعلامي عالمي يجمع الرياضة بالاستثمار والتسويق والتكنولوجيا في أكبر مهرجان كروي على وجه الأرض. إلى هنا مستمعين الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن المتابعة والتنسيق المقدم ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. تحت رعاية جلالة الملك، مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يلتئم في تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على هامش مباراة النشامة. سمو ولي العهد يتابع مباراة منتخب النشامة ونظيره النمساوي في نهائيات كأس العالم 2026 ويشيد بأداء منتخبنا الوطني في المباراة. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين ويتخذ عددا من القرارات الخدمية والاقتصادية. من العناوين إلى التفاصيل. تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سيعقد في 19 من تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. إلى التفاصيل والزميلة لبنى الفقهاء.
1: في بيان مشترك صادر عن وزارة الاستثمار والمفوضية الأوروبية، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولفت البيان إلى أن المؤتمر سيشكل منصة تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة و بحث آفاق الشراكة والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاقتصاد الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع عام 2025 والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة ما بين 2025-2027. وسيسلط المؤتمر الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تجسد عمق الشراكة الأردنية الأوروبية. وفي هذا السياق قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت خارطة طريق واضحة لدعم النمو المستدام والابتكار وتطوير بيئة الاستثمار، بما يعزز مكانة الأردن كشريك موثوق ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، ويشجع المستثمرين الأوروبيين على توسيع استثماراتهم في المملكة. وأضاف أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لتجسيد الشراكة الأردنية الأوروبية من خلال فرص استثمارية ومشاريع عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شيوتسا أن الأردن يعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وجسرا مهما يربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المؤتمر يعكس الرغبة المشتركة في تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى فرص ملموسة للشركات والمستثمرين والمواطنين. وأضافت أن المؤتمر سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الروابط الاقتصادية والشركات المستدامة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة أندرياس بابلر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأعرب سموه خلال اللقاء الذي عقد على هامش مباراة المنتخب الأردني لكرة القدم النشامة مع نظيره النمساوي عن تمنياته بالتوفيق للمنتخبين في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن الفعاليات الرياضية فرصة لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين. وأشار سموه إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، وهنأ سمو ولي العهد بانتخاب النمسا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في دعم جهود السلام والأمن والاستقرار في العالم. زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يوم أمس شركة بلاي جراوند جلوبال الرائدة في الاستثمار المبكر في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا. وبحث سموه في مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إمكانية التعاون وتوسيع فرص الاستثمار للشركة في الأردن، مشيرا إلى المزايا الاستثمارية في المملكة ودور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في دعم إنشاء مشاريع تكنولوجية عالية الكفاءة. وبين سمو ولي العهد أن الأردن خرج على مدى السنوات الماضية كفاءات متميزة في قطاع التكنولوجيا.

0: جورجيا، وأن العمل مستمر على تطوير المناهج التعليمية بما يواكب التطورات في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة ويوسع من فرص الشباب فيه والتوصل لحلول تكنولوجية مبتكرة. وتم خلال زيارة بحث إمكانية تطوير المواهب التقنية المتقدمة في الأردن في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والروبوتكس والهندسة الحيوية. اطلع سموه خلال جولة في الشركة على نماذج لاستخدامات تكنولوجيا الروبوتكس التي تم تطويرها في الشركة ومجسمات شكلت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. أشاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالأداء المشرف والبطولي الذي قدمه منتخب النشامة في مستهل مشاركته في بطولة كأس العالم 2026. وقال ولي العهد في منشور عبر إنستغرام اليوم: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في بطولة كأس العالم، أمتعتمون بهذا الأداء البطولي والمشرف، تذكروا إنها فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص. وكان سموه قد تابع مباراة منتخب النشامة ونظيره النمساوي في نهائيات كأس العالم برفقة سمو الأميرة رجوى الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات. ويلتقي المنتخب الوطني شقيقه الجزائري فجر الثلاثاء 23 من حزيران الحالي عند 6 صباحا بتوقيت الأردن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة. هذا وحصد مهاجم المنتخب الوطني علي علوان جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه اللافت خلال اللقاء، إذ سجل هدف التعادل للنشامة في الدقيقة 50 ليصبح صاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في كأس العالم. وأكد علوان أن النشامة قدموا مباراة جيدة أمام النمسا في افتتاح مشاركاتهم التاريخية في كأس العالم، مشيدا بأداء اللاعبين ودعم الجماهير الأردنية. وفي تصريحات عقب اللقاء قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي إن النتيجة التي انتهت بها المباراة لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه النشامة، رغم اعترافه بوجود فارق في الخبرات بين المنتخبين. وأضاف السلامي أن منتخب النشامة قدم مباراة كبيرة من حيث الشجاعة والإقدام، مشيرا إلى أن النتيجة لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني، رغم أن الفوارق كبيرة ورغم أن لاعبي النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية خلافا لتشكيلتنا. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم، مشيدا بتمثيلهم المشرف ورفعهم علم الأردن عاليا في نهائيات كأس العالم. وقال الدكتور حسان في منشور على منصة إكس اليوم: شكرا لنشام منتخبنا الوطني الذين رفعوا علم الأردن عاليا في نهائيات كأس العالم، بذلتم جهدا متميزا في مباراتكم الأولى، وجميع الأردنيين والأردنيات يقفون معكم ويفخرون بكم، ونتمنى لكم التوفيق في المباريات القادمة. عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وافق خلالها على الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى اتخاذه قرارات خدمية واقتصادية. إلى التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: خلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. ويشكل مشروع النظام خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية

0: الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة يونايتد إنرجي جروب الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن. ويأتي القرار انسجاما مع توجيهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف.
1: استكملت القوات المسلحة الأردنية اليوم إجراءات تجهيز مركز تدريب خدمة العلم المخصص لاستقبال منتسبي الدفعة الثانية من الملتحقين ببرنامج خدمة العلم، وذلك ضمن الخطط التنظيمية والإدارية والفنية المعدة مسبقا لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى درجات الكفاءة والانضباط. وشملت أعمال التجهيز تهيئة المرافق الإدارية والتدريبية وتوفير المستلزمات اللوجستية والطبية اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية مناسبة تمكن الملتحقين من اكتساب المهارات والمعارف العسكرية والمهنية المطلوبة. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبحث الصفدي والزياني العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح البلدين الشقيقين. كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وآفاق التنسيق المشترك إزاء تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ما يسمى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، واعتبرتها خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وجدد المجال التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد المجالي دعم المملكة الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسلامة أراضيها ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومالي وأمنه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. تحت رعاية جلالة الملك، مؤتمر الاستثمار الأردني والأوروبي يلتئم في 20 المقبل في منطقة البحر الميت. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على هامش مباراة النشامة. سمو ولي العهد يتابع مباراة منتخب النشامة ونظيره النمساوي في نهائيات كأس العالم ويشيد بأداء منتخبنا الوطني في المباراة. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين ويتخذ عددا من القرارات الخدمية والاقتصادية. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان ومزيد العرمان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

العاشق خارب الإبل، توبة بن الحمير. كان القمر الملول في الثلث الأخير من الليل يتثاءب فوق بادية بني عقيل، وكانت النجوم الذاوية الخدود ينوس وميضها ومضة ومضة، معلنة اقتراب غيبوبتها المؤقتة عن صفحة المدى. كل شيء كان معدا كي تفتح السماء لشلال الفجر أول نافذة على الصحراء. الرياح تستريح من الهبوب وتداعب بأناملها قطرات الندى على أشجار الطلح والغضا، والطيور متململة في أعشاشها، أما الشمس نؤوم الضحى فما تزال واقفة على البئر وراء الغيوم، تغسل من على وجهها عسل النوم، وينعشها رذاذ الماء المتطاير من الدلاء المصطخبة، تتخذ زينتها على عجل لأنها تعرف جيدا أن الوقت تأخر، وأن عليها أن تبرز للأرض عما قليل. في ذلك الفجر المرتبك والضوء لم يحسم أمره بعد، إن كان مع الليل أم كان مع النهار، كانت مضارب القبيلة تستيقظ من نومها على مهل. جماعات الرعاة تخرج القطعان إلى موارد الماء ومنابت الكلأ، ولا يقطع صوت الحداء إلا جلبة أحدثها طلوع ثلاثة فرسان ملثمين من الوادي القريب، يسوقون قطيعا عظيما من الإبل المسروقة، قطيعا تكاد نهايته لا ترى في بطن الوادي. في المقدمة فارس ملثم، عيناه تقدحان في العتمة كجمرتين تحت الرماد، يمتطي فرسا أصهبه وينحني فوق عنق الفرس اللاهث المتعرق، انحناءة رجل يعرف أن بين النجاة والهلاك خفقة حافر واحدة. خلفه تخب الإبل المسروقة في موجة مضطربة من اللحم والوبر والغبار، فتعلو أسنمتها وتهبط كأنها أمواج بحر أصفر جرفته الريح إلى قلب الصحراء، وتضرب أخفافها الأرض ضربا متلاحقا فتوقظ الرمل من سباته، ليعلم أنها انتزعت من مراعيها ومالكيها، وأنها تساق الآن إلى مصير لا تعرفه. يتحرك الفارسان الآخران برمحيهما على جانبي القطيع كذئبين يحرسان فريسة هاربة، ويقلقان من أثر تركته الإبل سيدل عليها وعليهم. لم يثر مشهد الفرسان الثلاثة والقطيع المسروق ريبة الرعاة، هذا مشهد اعتادوه دائما. بطله ابن قبيلتهم اللص الفاتك والشاعر العاشق، يعرفونه حتى وإن كان مقنعا، ويعرفون أن هذه الإبل المجلوبة إلى مناخاتها الجديدة ليست إلا حصاد إغارته الليلية على قافلة لرجلين من بني عوف بن عامر، انتحيا عن قومهما ووضعهما حظهما السيء في طريق توبة بن الحمير وصاحبيه، فقتلوهما وأطردوا إبلهما. من هو توبة بن الحمير؟ ذلك سؤال له أكثر من إجابة عند أهل البادية. أصحاب الإبل المسلوبة يرون فيه خاربا، والخارب عند العربي
لص الإبل خاصة، وفرسان القبائل الجرارين يعدونه فارسا لا يعرف الخوف. أما الشعراء فيذكرون من سيرته أنه شاعر أضاعه الحب. والحقيقة أن توبة جمع ذلك كله، فكان جسدا اجتمعت فيه المتناقضات: لص يؤاخي الموت والمغامرة، وشاعر يصطاد المجازة، وعاشق يقتات على الحنين. يده تعرف مقبض الرمح كما تعرف يد العاشق موضع القلب، قدماه تمضيان إلى الغارات نهارا، وروحه تطير إلى ليلاه ليلا. استطاع باقتدار أن يسرق قطعان القبائل، لكنه عجز عن أن ينتزع من قلبه اسم امرأة واحدة، فصار اسمها مقرونا باسمه في كل ناد، فإذا ذكره الناس قالوا: توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية، ليلى التي سيسري إليه خيالها كل ليلة حتى يدركه الموت.

هو توبة بن الحمير الخفاجي العقيلي العامري، كنيته أبو حرب، من عشاق العرب المعدودين في العصر الأموي، إذ كان يهوى ليلى الأخيلية من بني عقيل، غير أن أبا ليلى رده عند خطبته إياها وزوجها رجلا آخر، فقرر أن ينتقم لنفسه، وزاد التشبيب بليلى في قصائده، فذاعت أخباره معها وسار شعره في القبائل. وتوبة من خفاجة، وهم بطن من بني عقيل العدنانيين، سكنوا قبل الإسلام الجنوب الشرقي من المدينة، وملكوا فيها بعض القرى والمزارع، وتهيأ لهم الانتشار فيما بين الجزيرة والشام. مات توبة مقتولا على أيدي بني عوف بن عامر أبناء عمه، قتلوه في ثأر كان بينه وبينهم. لقد عاش توبة لصا شاعرا وفارسا عاشقا، خافته البادية وأهلكه الحب.

لم تجتاح ليلى حياة توبة كما تجتاح العواصف الخيام الوديعة، ولا شعر باللحظة التي صادرت فيها قلبه. هي هكذا التحولات الكبرى، بعضها يقع للإنسان فجأة وبصمت، لكنه لا يمر بهدوء. كانت ليلى يومئذ فتاة من بني عقيل، وكان قومها وقوم توبة يغزوان معا. غزوا يوما، فلما رجعا حانت من توبة التفاتة إلى ليلى حين برزت مع النساء بالبشر والإسفار للقاء العائدين من الغزو. رآها توبة فافتتن بها إلى أن أخذت قلبه وأطارت لبه. في البادية يراها توبة كما يرى الناس بعضهم بعضا، ترافق النسوة إلى عين الماء وهي أصغرهن وأطولهن وأحسنهن مشية وألمعهن ثغرا وأفصحهن بيانا وأبلغهن شعرا. وبعد أن يملأن القربة يصدرن عن العين ويعدن إلى المضارب. تختفي أياما ثم تظهر من جديد. كل شيء كان يبدو عاديا جدا إلا شيء واحد، صار توبة ينتظر ظهورها من دون أن يدري، وصار الطريق الذي تمر منه مختلفا عن سائر الطرق، وصار النهار الذي يراها فيه أقصر من سائر النهارات، وصارت غيبتها أثقل من أن تحمل. ثم جاء يوم أدرك فيه توبة الحقيقة، أدرك أن الأمر لم يعد عادة من عادات العين، وإنما عادة من عادات القلب، وأن الفتاة التي كانت تمر بين الناس قد انفصلت عن الناس جميعا وصارت عالما قائما بذاته، عالما سريا ولذيذا وموجعا. منذ تلك اللحظة لم تعد البادية هي البادية، فالعيون التي تعرف الحب لا ترى الأشياء كما كانت تراها قبل الحب. لقد ظل توبة يغير على القبائل والقوافل، ويغنم الإبل والخيول، ويجوب الفلوات، ويركب المخاطر، لكن شيئا ما انكسر فيه إلى الأبد، أو ربما ولد ولادة جديدة. لم يعد يقيس المسافات بعدد الأميال، المسافة عنده هي عدد الخطوات التي تفصله عن ليلى، ولم يعد ينتظر مرور القوافل، المهم أن تمر ليلى. وهكذا دخلت ليلى حياته، ولم تكن تعلم أنها بهذا الدخول دخلت مع توبة عالم العشاق وعالم الشعر العربي كله. كعادته دائما لا يبقى الحب سر عاشق أو عاشقين، كان افتضاح أمر الحب مسألة وقت فقط، فالنار التي تتقد في الصدر لا بد أن يظهر وميضها في العيون. للبدايات لذة تأسر القلب وتخدر الجسد وتضيء القلب وتطفئ العالم حول العاشق، فلا يعود يرى إلا من يعشق. يتوهم العاشق في بداية الحب أن الناس مشغولون عنه، ولا يدري أن الحب يترك على صاحبه علامات تقرأها العيون قبل الكلمات. أول الأمر لم تنتبه ليلى للفتى توبة، لكنها حين أخذت تراقبه
رأت ما لا يراه إلا القلب، كلما حضرت وجدته، وكلما غابت افتقدته، وكلما مرت قريبا منه اضطرب، كأن الصحراء كلها قد تحركت تحت قدميه. رأت ليلى في توبة قلبا يحاول أن يخفي نفسه فلا ينجح، ورأت رجلا رغم أن الصحراء كلها تعرف شجاعته إلا أنه يعجز عن مواجهة امرأة واحدة. وهنا في هذه اللحظة لم يعد الحب سر توبة وحده، لقد أصبح سر اثنين، وتبرعمت بينهما كلمة لم تقل إلى الآن لكنها حاضرة في كل لقاء، كلمة الحب.

نما الحب بين توبة وليلى كما تنمو شجرة في قلب القفار، بطيئا وصامتا وعميق الجذور، حتى ظن العاشقان أن العالم كله قد اعتاد وجودها. لكن الأشجار التي تنمو في العراء لا يطول اختفاؤها عن العيون، ففي البادية لا تبقى الأسرار أسرارا طويلا، هناك دائما عين ترى وأذن تسمع ولسان يحمل الخبر من خيمة إلى خيمة. جاء اليوم الذي خرج فيه الحب من قلبيهما ودخل مجلس الرجال، وهناك تغير كل شيء. لم يعد توبة فتى يحب فتاة، ولم تعد ليلى فتاة تحب فتى، لقد أصبحا قضية، وأصبح الحب نفسه موضع اتهام. وكان أهل ليلى يرون في علاقة ابنتهم بتوبة ما لا يجب أن يروى، يسمعون اسمها يتردد في المجالس، ويرون الأشعار التي بدأت تسافر في القبائل، ويخشون أن تصبح ابنتهم حديث الركبان. أما توبة فقد بدأ يسمع الأبواب تغلق بابا بعد باب، وبدأ يشعر أن القبيلة كلها تتحول إلى سور عال بينه وبين ليلى، وللمرة الأولى في حياته وجد خصما لا يستطيع أن يهزمه. فالرجل الذي اعتاد أن ينتزع الإبل من حراسة الرجال لم يستطع أن ينتزع امرأة من قبضة الأعراف، والفارس الذي كانت الرماح تفر من طريقه وقف عاجزا أمام كلمة قالها الشيوخ، كلمة واحدة: لا. وما أقسى كلمة لا حين تخرج من فم القبيلة، قد يجرح السيف الجسد، أما الأعراف فإنها تجرح الروح. أدرك توبة أن الحب معركة لا تخاض بالخيل ولا تحسم بالرماح، فأنت لا تواجه عدوا تراه أمامك، أنت ترى قدرا يقترب ولا

تستطيع دفعه، وبدلا من انتظار اللقاء صار كلاهما ينتظر الفراق. يقول توبة: رماني وليلى الأخيلية قومها بأشياء لم تخلق ولم أدري ما هي، لعمري لقد سهتني يا حمامة العقيق، وقد أبكيت من كان باكيا، وكنت وقور الحلم ما يستهشني بكاء الصدى لو نحت نوحا يمانيا، ولو كنت مولى حقها لمنعتها، ولكن من دوني لليلى مواليا، فهل يبدرن الباب قومك إنني قد أصبحت فيهم قاصي الدار نائيا، يلومك فيها اللائمون نصاحة، فليت الهوى باللائمين مكانيا. تمسك بحبل الأخيلية واطرح عدى الناس فيها والوشاة الأدانيا.

وقفت القبيلة بين توبة وليلى ولم تقبل بزواجهما، فقد خطب توبة ليلى إلى أبيها فرفضه وزوجها رجلا من بني الأذلغ بن عقيل، لكن هذا لم يمنع توبة من معاودة زيارتها، فعاتبه أخوها وقومها فلم يعتب، واشتكوه إلى قومه فلم يقلع، فتظلموا منه إلى السلطان فأهدر دمه إن أتاهم. هكذا أصبح الحب رقبة ومطاردة بعد أن كان نزهة قلب، والعاشق مطالب كل يوم أن يختار بين أمرين، أن ينسى أو أن يخاطر، وكان توبة يختار الخطر في كل مرة. فما أن تهدأ العيون في المضارب حتى يظهر توبة قرب ديار ليلى، وما أن يظن قومها أنه ابتعد حتى يعود، كأن بينه وبين تلك الديار موعدا لا يملك الفكاك منه. غيابه عن ليلى خيانة لقلبه، وظهوره استفزاز لأهلها وزوجها. من أجل هذا تحولت بادية بني عقيل إلى ساحة مطاردة طويلة، رجل واحد في جهة وقبيلة كاملة في الجهة الأخرى.

ألقى الليل بردته على بادية بني عقيل، وسكنت الأصوات المتسامرة، وغابت الوجوه التي استبد بها النعاس، ولم يبق في الفلات إلا القمر. رجل وحيد في البرية لا يعرف الهدوء في هذه الليلة، كان يشق الظلام وحده حاملا سيفه وشعره، يتلفت حينا ويسرع حينا كأن الموت يمشي خلفه. لم يكن توبة الخفاجي يطارد غزالة في الصحراء، ولا كان خارجا إلى غارة أو في طلب ثأر، كان يطلب شيئا أخطر من ذلك كله، يطلب نظرة، نظرة واحدة، نظرة واحدة إلى ليلى، ولا يهمه إن مات بعدها. غير أن ليلى لم تعد ليلى التي أحبها فتاة صغيرة في الأخايل من بني عقيل، لقد أصبحت زوجة رجل آخر، رجل غيور يعزب بها عن الناس، ويحلف إن لم تعلمه بمجيء توبة ليقتلنها، وليقتلنها أيضا إن هي أنذرت توبة. لقد ارتفعت بين العاشقين أبواب وحراس وأعراف وقبائل، ومع ذلك جاء توبة، جاء كما يفعل العشاق حين يعجزهم النسيان. فالعاشق أعجز من أن يقنع قلبه بالهزيمة، رغم علمه أن رمحا واحدا قد يخرج من الظلام فينهي الحكاية كلها، لكنه مضى، فالخوف أهون عليه من الفراق. علمت ليلى أن قومها نصبوا لتوبة كمينا، كانت تعرف أن خطوة واحدة أخرى قد تكون آخر خطوة في حياته. لم يكن في يدها أن تصرخ، ولا أن تحذره، ولا أن ترسل إليه رسولا، وكان بينها وبينه من العيون ما يجعل الكلمة الواحدة خطرا. لكن الحب الطويل علم العاشقين لغة أخرى، لغة لا تحتاج إلى الكلام. كانت ليلى إذا لقيت توبة تلثمت وتبرقعت، وكان ذلك أمرا يعرفه توبة كما يعرف ملامح وجهها. فلما اقترب منها تلك الليلة أسفرت عن وجهها وكشفت ما كانت تخفيه دائما. لم يكن ذلك السفور إلا صرخة قلب وإنذارا ودفاعا عمن تحب. فلما رآها توبة سافرة في الطريق فطن أنه رصد، فضرب فرسه ونجا. لقد كان في وجه ليلى المكشوف سر أكبر من أن يقال، كان يشي لتوبة بأن الشر يختبئ في الظلام من حوله. علقت تلك اللحظة في ذاكرة توبة ما بقي حيا، ثم حولها إلى شعر كما كان يفعل العشاق في ذلك الزمان. يقول توبة: وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت، فقد رابني منها الغداة سفورها، وإني ليشفيني من الشوق أن أرى على الشرف النائي المخوف أزورها، وإني إذا ما زرتها قلت يسلمي، فهل كان في قول اسلمي ما يضيرها؟ نأتك بليلى دارها لا تزورها، وشطت نواها واستمر مريرها، وقال رجال: لا يضيرك نأيها، بلى كل ما شف النفوس يضيرها. أليس يضير العين أن تكثر البكاء؟

بك ويمنع منها نومها وسرورها. أرى اليوم يأتي دون ليلى كأنما أتى دون ليلى حجة وشهورها. لكل لقاء نلتقيه بشاشة وإن كان حولا كل يوم أزورها. خليلي قد عم الأسى وتقاسمت فنون البلا عشاق ليلى ودورها. وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها. ولو أن ليلى في ذرى متمنع بنجران لالتفت علي قصورها. فناديت ليلى والحمول كأنها مواقير نخل زعزعتها دبورها. فقالت أرى أن لا تفيدك صحبتي لهيبة أعداء تلظى صدورها. فمدت لي الأسباب حتى بلغتها برفقي وقد كاد ارتقائي يصورها. أرتنا حياض الموت ليلى وراقنا عيون نقيات الحواشي تديرها. ألا يا صفي النفس كيف تنولها لو أن طريدا خائفا يستجيرها. تجير وإن شطت بها غربة النوى ستنعم يوما أو يفادى أسيرها. حين كان توبة يزور ليلى في الخفاء لم يكن يحمل سلاحه وحده، كان يحمل شعره أيضا. وكان كلما اشتد الحصار حوله اتسعت القصيدة في داخله، فكأن الحب يأخذه من واقعه ليعطيه حياة أخرى في الشعر. لقد صار الناس يرون أثره في الرمال نهارا ويسمعون أثره في القصائد ليلى، وصار اسم ليلى يتردد في قصائده كما تتردد الأذكار على ألسنة العباد والزهاد. يرقى الجيد من شعر توبة إلى طبقة المجيدين من الشعراء العذريين، فهو سهل الديباجة، متين السبك، صادق العاطفة، فيه عذوبة وأصالة. وجل شعر توبة في النسيب وذكر خلجات النفس جراء ما لقي من هوى ليلى وما لقياه معا من كيد الوشاة وكيد الكاشحين. يروى أن سبب قتل توبة أن بني عوف بن عامر كانوا يطلبونه فأحسوه وقد قدم من سفر، ومعه أخوه عبيد الله ومولا له اسمه قابض، وبينه وبين الحي ليلة. فاجأوه قبل أن يأخذ عدته فهرب صاحباه وأسلماه فقتل. وكما عاش توبة مضى إلى نهايته على ظهر فرسه وفي أثر الإبل وفي صحبة الخطر. كانت الصحراء يومئذ تبدو هادئة، هادئة على نحو يثير الريبة. فالرجال الذين عاشوا طويلا مع الموت يعرفون أن للموت أحيانا صوتا. لكن توبة مضى، وكما مضى دائما، وكما لو أن قلبه لم يتعلم الخوف قط. كان يظن أنه يعرف الصحراء ويعرف كيف يخرج من كل مأزق فيها كما خرج من عشرات المآزق من قبل، غير أن القدر لا يكرر نفسه. كانت عيون بني عوف تقتفي أثره، وبينما كان يظن أنه الصائد كان هو الفريسة.
ثم جاءت اللحظة، اللحظة التي انتظرها أعداؤه طويلا. خرجت الرماح من مرابضها وانشقت الصحراء عن رجال كانوا يختبئون فيها، وتحولت الفلاة الواسعة إلى دائرة من الموت. وعندئذ أدرك توبة أن هذه المرة ليست كسابقاتها، وأن الفارس الذي أفلت من المطاردات كلها لن ينجو هذه المرة. ودافع كما يدافع الرجال الذين لا يعرفون التراجع، وقاتل كما يقاتل من اعتاد أن يجعل صدره أمام الخطر لا خلفه. لكن الرمح أسرع من الأحلام، وأقوى من الحب، وأمضى من القصائد. وسقط توبة، سقط الرجل الذي أرهب القبائل، وسقط الشاعر الذي ملأ البادية باسم ليلى، وسقط العاشق الذي لم يستطع أن ينسى.

لقد رسم توبة في شعره قبل أن يموت صورة قبره والنساء فوقه يبكين، ولم يكن يعنيه إلا سؤال واحد ينتظر عنه الجواب من ليلى: هل ستزور ليلى قبره وتنوح مع النائحات، أم لعلها تسلم عليه؟ فهل تبكين ليلى لئن مت قبلها وقام على قبر النساء الصوائح، كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها جار من الدمع سافح؟ ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح. بفقد توبة لم تكن الصحراء تفقد لصا من لصوصها ولا فارسا من فرسانها، كانت تفقد قصة كاملة، لكن القصص العظيمة لا تنتهي بالموت بل تبدأ منه أحيانا. فحين أغمض توبة عينيه للمرة الأخيرة كانت هناك امرأة بعيدة في بادية بني عقيل لا تعلم أن قلبا ظل يخفق باسمها سنين طويلة قد توقف الآن إلى الأبد، وكان اسمها ليلى. وهنا ينضم توبة بن الحمير إلى مواكب الخالدين وتمضي مواكب الشعراء، لكن الحكاية لم تنتهي بعد، ففي الحلقة القادمة سنصغي إلى النصف الآخر من هذه القصة، سنركب موكب ليلى الأخيلية.

مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدادنا الأردنيين الأوائل الله يرحمهم ويحسن إلهم عالجوا مشكلة الفضول والفضوليين وضربوا فيها الأمثال. معروف جدا أنه الفضولي بسأل كثير، وبعض أحيان السؤال أو الأسئلة هذه تجيب لصاحبها مشاكل هو مش بحاجة عليها. جدودنا ضربوا مثل طريف في الحالة هذه وقالوا واحد زام دقنه والثاني متغلب فيها. زام يعني شايل، والدقن معروفة اللي هي اللحية. سلفت المتغلب فيها قالوها عن الفضولي اللي يحاول يدس خشمه في خصوصيات الناس وأحوالهم.

0: أعزائي المستمعين، يقول واحد من جيلنا الحاضر اللي هو حفيد الجيل الأول من الأردنيين، يقول أنه صحينا الصبح وإلا الدنيا ضباب، الواحد ما يشوف قدام خشمه، كانت الدنيا برد وقحيطة. صحي جدنا وتلفع بفروته والعيال موقدين النار ودقوا القهوة، قال لهم خففوا من النار اليوم دفى. يا جدو الله يسلمك، كيف دفى والبخار يطلع من نفسنا اللي نتنفسه؟ قال لهم الدنيا غطيطة، طبعا قصده ضباب، والغطيطة ما تجي إلا بيوم دفى. كيف يا جدي؟ قال لهم الضباب هذا هو بخار الأرض، وما يطلع البخار هذا إلا بالدفى. اتعجبوا الشباب والجد، شرح لهم أنه إذا أنتوا سخنتوا مي بالبرد مش يطلع لها بخار، وهذا بخار الأرض الرطبة بيوم دفى. لا شك أنه جدود اللي عندهم خبرة في أحوال الطبيعة من تجربتهم الشخصية. مرة واحد منهم كان مروح على البيت من عند الحلال، شاف زوبعة صغيرة جدا وسط العشب، استعجل مشيته لما وصل البيت وطلب من أهله يشدوا الحبال ويدخلوا الحطب عن الشتاء. يا ابن الحلال، من وين الشتاء والدنيا شمس؟ قال لهم أنا شفته بزوبعة على الطريق. طيب الدنيا شمس والجو صافي وإحنا ما حسينا زوبعة حوالينا، إيش لكم بطول السيرة؟ ساعتين زمان وإلا الغيم مروح مع السماء مثل الليل الأظلم، والدنيا شتيت هذيك الليلة كلها وثاني من يوم.
1: يا بني يا سكتي، يا بني يا سكتي، وش هالبوكبه.

0: وشني صبعت ناوشني صبعت ويلي وقعت بالبير ناوشني صبعت لنزل واتبعت لنزل واتبعت لولا حكايا الناس لنزل واتبعك يا بلا.
1: أعزائي المستمعين، في حالات اليأس والمصائب بعيد عنكم، يقولوا جدودنا أظلمت على القطوف. القطوف بعرفهم هي الفرس الشرسة اللي ركضها قفز وخيالها ما بقدر يتحكم بصدها أو توجيهها. هذه إذا انفلتت بخيالها بالليل ترميه أو تتعطل لأنها ما تشوف قدامها من سرعتها، وبرضه الخيال ما يقدر يسيطر عليها. أجدادنا سحبوا الحالة هذه على الإنسان اللي يتعرض لمشكلة كبيرة وما عنده أي حيلة يفك حاله منها، ولهذا عرفوا عن واحد في نفس المشكلة وهو في الأصل له مقدرة على حل المشاكل والأزمات، يقولوا أظلمت على راعي القطوف.

أعزائي المستمعين، من أشعار الشاعر الكويتي حمود الناصر البدر المشهور بالتعفف عن الهجاء والشتيمة، اخترت لكم قصيدة يقول فيها: يا أبو فهد ويلاه من تهت الراي، من علة ما فاد فيها التداوي. يا أبو فهد ويلاه من تهت الراي، من علة ما فاد فيها التداوي. يا ويح قلبي من الهوى منه بلواي، ويا حسرتي يا ليت ماني هواوي. ليتني مصدن عن مجيه ممشاي، متنزح ما جيت له بالحراوي. مداوم الراحة على الزور وصباي، لا غرني ظني وحسن التساوي. أنا هقيت وقلت قضبي بيمناي، ألحق الغايات الهوى بالمناوي. غرير مدري بالهوى غاية

تمناي يهوى ولا ياوي بطب اللهاوي ظنيت ختمي بالهوى مثل مبداي وقلت الغضي له صد يرجع وياوي أخلف حسين الدل ظني ومعناي أحرب ونوحه حال محرب سماوي من فوق ما هو عامل الصد وياي ومخلب قلبي مخلب النداوي تمرني خيله سريعات حماي يفوت معلق حربته بالنخاوي. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تحت الرعاية الملكية في 19 من تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. سمو ولي العهد يزور شركة بلاي جراوند جلوبال الرائدة في الاستثمار المبكر في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا. سموه يشيد بالأداء المشرف والبطولي الذي قدمه منتخب النشامة في مستهل مشاركته في بطولة كأس العالم. رئيس الوزراء يوجه تحية فخر واعتزاز إلى منتخب النشامة مشيدا بتمثيلهم المشرف ورفعهم علم الأردن عاليا في نهائيات كأس العالم. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستضطر إلى إعادة بدء العملية إذا لم توافق إيران على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان يرحب بدعم أي دولة بما في ذلك إيران للمساعدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة 5 جنود جراء انفجار مسيرة تابعة لحزب الله بالقرب منهم في جنوب لبنان. وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا وأجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.

0: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني بثاقب رؤيته وعميق إيمانه بسواعد أبناء الوطن، وضع رعاية الشباب وتفجير طاقاتهم المبدعة في صدارة الأولويات الوطنية. ومن هذا الفكر الهاشمي السامي الذي يرى في الإنسان الأردني الثروة الحقيقية ومحور التنمية، انطلقت مسيرة العطاء الرياضي بمتابعة حثيثة من لدن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لتتحول الطموحات إلى واقع حي، ويتوج منتخب النشامى جهوده ببلوغ نهائيات كأس العالم 2026. إن هذا الحضور التاريخي في المحفل الكروي الأكبر هو رسالة دولة آمنت بنفسها والتفاف شعب عارم يجسد منعة الأردن وهويته الحضارية الراسخة التي تقارع الكبار في شتى الميادين الدولية.
1: وإن القراءة الاستراتيجية لهذا الظهور التاريخي الأول تتجاوز النتيجة لأي مباراة، إذ تبقى هذه التجربة الثرية في مواجهة مدارس كروية عريقة، محطة لا غنى عنها لبناء الخبرة الدولية والانفتاح على

0: لا معايير اللعب العالمي، فالقيمة الكبرى للإنجاز التاريخي تكمن بالوصول إلى المحفل الأكبر.
1: ولقد استأثرت هذه المحطة التاريخية باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي قاربت الحدث من زوايا وطنية وتنموية متعددة. وبهذا الصدد من موقع أخبارنا نقرأ أن شامة حين آمنت القيادة بأبنائها فكتب الأردن فصلا جديدا من المجد للكاتب علي الطراوني ويقول:
0: منتخب النشامة أثبت أن الأردن رغم محدودية الإمكانات والتحديات الكبيرة التي واجهت الرياضة الأردنية عبر السنوات، قادر على أن يكون حاضرا بين الكبار، وقادرا على أن يفرض احترامه بإرادة أبنائه وعزيمتهم التي لا تنكسر. فكل لاعب ارتدى قميص المنتخب لم يكن يمثل نفسه فقط، بل كان يحمل على كتفيه أحلام ملايين الأردنيين وآمالهم، ويقاتل من أجل رفع راية الوطن عالية خفاقة في سماء المجد.
1: الكاتب يضيف: من أهم الأسباب التي قادت إلى هذا الإنجاز التاريخي هو الإيمان العميق الذي أولته القيادة الهاشمية للشباب الأردني وقدراته، فقد كان جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم الأول لكل نجاح أردني، والمؤمن دائما بأن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن. كما كان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حاضرا بقلبه واهتمامه ومتابعته، يزرع الثقة في نفوس اللاعبين ويؤكد لهم أن الوطن يقف خلفهم بكل فخر ومحبة.
0: ولا يمكن أن ننسى الدور الكبير لسمو الأمير علي بن الحسين الذي كرس سنوات طويلة لخدمة كرة القدم الأردنية وتطويرها، مؤمنا بأن اللاعب الأردني يمتلك من الموهبة والطموح ما يجعله قادرا على المنافسة في أعلى المستويات.
1: لقد آمنت القيادة الهاشمية بأبناء الأردن، فآمن الأبناء بأنفسهم، وعندما يجتمع الإيمان بالوطن مع الإصرار على النجاح تصبح الإنجازات أمرا حتميا لا حلما بعيد المنال.
0: الكاتب مضى قائلا: في الوقت الذي قدمت فيه القيادة الهاشمية كل أشكال الدعم المعنوي والاهتمام والمتابعة، فإننا نتطلع إلى دور أكبر من رجال الأعمال والشركات الوطنية الكبرى، لأن دعم الرياضة ليس ترفا بل هو استثمار وطني في الشباب وفي صورة الأردن ومستقبله. فكما نفرح جميعا للإنجاز، فإن مسؤولية دعمه واستدامته يجب أن تكون مسؤولية وطنية مشتركة.
1: الكاتب يؤكد: لنلتف جميعا حول منتخبنا الوطني، ولنجعل من مدرجاتنا وبيوتنا وقلوبنا رسالة دعم ومحبة وثقة. فهؤلاء اللاعبون لم يدخروا جهدا من أجل الأردن، ولم يبخلوا بعرقهم وتضحياتهم من أجل إسعاد شعبهم.
0: ومن صحيفة الغد نقرأ النشامة للكاتب فهد الخيطان ويقول:
1: كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ما من أمة تقاوم شغفها بكرة القدم. الأردن ليس استثناء، فثقافة كرة القدم حضرت مبكرا في أحيائه الشعبية ومدنه الكبرى. جماهير الأندية تحولت إلى هوية كروية مبكرا.
0: وتحول الرياضة إلى صناعة عالمية، والدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة الكروية إلى جانب الصعود الجارف في الهويات الوطنية ساهمت مجتمعة بتدشين أكبر قاعدة اجتماعية لهذه الرياضة ونجومها لتبلغ قيمتها أرقاما فلكية.
1: الكاتب يضيف: بالنسبة للتجربة الأردنية، كان للصعود الكبير للمنتخب في السنوات الأخيرة أثرا هائلا في اتساع قاعدته الشعبية، ووصوله لنهائي قارة آسيا ونهائي كأس العرب وضع النشامة في مكانة لم يسبق أن بلغها منتخب وطني.
0: لامس هذا التميز والحضور للنشامة منطقة حساسة عند الأردنيين، رغبة شعب عربي في إثبات حضوره وسط العرب الكبار، فكيف يبدو الحال وقد بلغ المنتخب العالمية بوصوله إلى كأس العالم قبل كل المنتخبات العربية المتأهلة؟
1: الكاتب يؤكد: ذاكرة المتابعين للبطولات العالمية تحمل نماذج لفرق شاركت للمرة الأولى لكنها ظلت عالقة في الأذهان، كنماذج لمنتخبات قاتلت بشرف وشراسة. ذلك ما يسعى إليه النشامة.
0: لاعبو الوطن يظهرون هذه الروح في مسيرتهم التحضيرية قبل انطلاق البطولة، ويدركون أنهم في ميدان عالمي يتابعهم الملايين حول العالم، وليس أمامهم من خيار سوى تقديم صورة مشرفة لبلادهم وشعبهم.
1: الكاتب يختتم: وصولنا لهناك إنجاز كبير بحد ذاته، واللعب مع الكبار من أمثال الأرجنتين بطل كأس العالم فوز قد تحقق.

فالمشاركة في كأس العالم مناسبة ليحضر الأردن بثقافته وسيرته بين الأمم والشعوب، فذلك أكبر مكاسبنا في هذه المرحلة التي نشكر النشامى عليها مسبقاً. ومن صحيفة الدستور نقرأ حكاية وطن.

0: عن الأردن للمرة الأولى على خريطة أكبر حدث رياضي عالمي يتابعه مليارات المشاهدين حول العالم.
1: الكاتبة تضيف: أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على المنتخب الوطني لكرة القدم بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى خلال احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 80، تقديرا لمسيرته ولما مثله هذا الإنجاز من مصدر فخر وإلهام للأردنيين كافة. كما جاءت كلمات ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني معبرة عن مشاعر الأردنيين جميعا، بتأكيده أن النشامة يجسدون شخصية الأردني الطموح والمثابر، وأن الأردن بأكمله يقف خلفهم لخوض التحدي العالمي الأكبر.
0: فرغم صعوبة المنافسة في كأس العالم، فإن ما حققه النشامة خلال السنوات الأخيرة يؤكد أن سقف الطموحات الأردنية يمتد إلى تحقيق بصمة مميزة في المحفل الكروي العالمي، وقد تسهم هذه المشاركة في تعزيز الترويج السياحي للمملكة. فكل ظهور للمنتخب الوطني تحت اسم المملكة وعلمها يشكل فرصة للتعريف بالمملكة باعتبارها وجهة سياحية وثقافية آمنة ومتنوعة قادرة على استقطاب الزوار والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. فالنشامى لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يحملون رسالة وطن بأكمله يسعى إلى تقديم نموذج مشرف في الإنجاز والتميز.
1: الكاتبة تؤكد أن النشامى يذهبون إلى كأس العالم باعتبارهم سفراء لوطن يحملوا تاريخا عريقا وطموحات كبيرة ورؤية مستقبلية واعدة. مشاركة النشامى سطر جديد في السردية الأردنية، سردية الصمود والاستمرار بدعم القيادة الهاشمية والتفاف الجماهير وثقة اللاعبين بأنفسهم، لتتجسد صورة الأردن وهو يتقدم بثبات نحو العالم رافعا رايته عاليا في أكبر محفل رياضي على وجه الأرض.
0: ومن موقع صراحة الإخبار نقرأ: الأردن في كأس العالم 2026 عندما يتحول الحلم الوطني إلى حقيقة تاريخية، للكاتب طارق الحباشني، ويقول:
1: النشامى خطوا أولى خطواتهم في أكبر محفل كروي عالمي عندما واجهوا منتخب النمسا في افتتاح مشاركتهم التاريخية الأولى بكأس العالم 2026 في لحظة انتظرها الأردنيون جيلا بعد جيل. فللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية يقف المنتخب الوطني على المسرح الكروي الأكبر في العالم رافعا اسم الأردن وعلمه بين نخبة المنتخبات العالمية في إنجاز وطني سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال، ليس باعتباره نجاحا رياضيا فحسب، بل باعتباره قصة وطن آمن بحلمه وعمل من أجله حتى أصبح حقيقة.
0: الكاتب يضيف: لقد أثبت المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية أن الإنجازات الكبرى لا تتحقق بالمصادفة، وإنما تصنعها الرؤية الواضحة والعمل المتواصل والإصرار على تجاوز التحديات. فمنذ سنوات طويلة بدأت رحلة البناء والتطوير وتوالت الجهود التي أسست لمنتخب قادر على المنافسة والوصول إلى أعلى المستويات، حتى جاء اليوم الذي أصبح فيه الأردن جزءا من أكبر حدث رياضي على وجه الأرض.
1: الكاتب مضى قائلا: في هذا الإنجاز التاريخي لا يمكن إغفال الدعم الكبير الذي حظيت به الرياضة الأردنية وكرة القدم بشكل خاص من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الذي كان وما يزال داعما للشباب الأردني ولمختلف المبادرات الرياضية، مؤمنا بأن الاستثمار في الإنسان الأردني هو الطريق نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.
0: كما لعب الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين دورا محوريا في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على مختلف المستويات من خلال العمل المؤسسي المستمر وتطوير البنية الرياضية ودعم المنتخبات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الإنجاز.
1: ويستحق الجهاز الفني والإداري ولاعبو المنتخب الوطني كل التقدير والاحترام على ما قدموه من جهد والتزام وانضباط وروح قتالية عالية جسدت صورة مشرفة عن اللاعب الأردني القادر على المنافسة وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأكبر المحافل.
0: الكاتب يؤكد: لا تكتمل قصة النجاح دون الحديث عن الجماهير الأردنية الوفية التي كانت وما تزال السند الحقيقي للنشامة في مختلف المراحل، فآمنت بالفريق في أوقات الفرح والتحدي ووقفت خلفه في كل مباراة حتى أصبحت شريكا أصيلا في هذا الإنجاز التاريخي بالوصول إلى المونديال العالمي.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ رسالة إلى النشامة: كونوا كما أنتم فهذا

0: يرضينا ويكفينا، للكاتب صالح الراشد، ويقول:
1: مهمة صعبة لمنتخب النشامى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، لكننا واثقون كل الثقة بأنهم سيكونون النشامى الذين نعرفهم بقتالهم على كل كرة وانضباطهم في تنفيذ المهام وروحهم المعنوية التي تعانق السماء، ونثق بفكرهم ونضجهم الرافض للاستسلام ورفع الراية البيضاء، كونهم نشامى يدركون أن تجاوز الصعوبات مهمتهم حتى إن كان المنافس منتخبات الأرجنتين حامل اللقب والجزائر فرسان أفريقيا بعدما واجهوا النمسا الصاعدة بقوة في سماء الكرة الأوروبية. فالنشامى ليس أقل من أحد، وأن نحترم تاريخ هذه المنتخبات فهم يحترمون إنجازات الكرة الأردنية ويدركون أنه قد حان موعد انطلاقها عالميا.
0: الكاتب يضيف: نقول للنشامى نحن لا نحلم بالمستحيل، بل نريد أن نبرهن للعالم من نحن، وحتى ننجح في ذلك عليكم أن تكونوا أنتم كما أنتم، وسنقف وراءكم ومعكم كما أنتم بغض النظر عن النتيجة، فنحن نعرف وطنيتكم وصلاباتكم، وهذه صفات أكثر من 10 مليون نشمي في الوطن، ويتطلع الشعب أن يشاهد العالم معدننا فيكم، لذا تذكروا أنكم تمثلون وطن بعمر التاريخ بشواهده البتراء وجرش والقصور الإسلامية وقلاع عجلون والشوبك والكرك، وتواكبون نهضة حضارية وثقافية ومدنية جعلت الأردن قبلة لشعوب العالم، كونها الدولة التي تنهض بأقل التكاليف المالية، لكن عزيمة وعقول أبنائها جعلتها مملكة المنعة والقوة.
1: الكاتب مضى قائلا: أيها النشامى، لن نطلب منكم الكثير كوننا ندرك أن المهمة صعبة، لذا استمتعوا بكرة القدم العالمية، فأنتم كبار بين الكبار ونجوم تضيئون طريق النجوم، فكونوا كرماء بجهدكم كما عهدناكم، وحينها ستتحقق النتائج التي تعزز مكانة الكرة الأردنية، وسترتقون أنتم أعلى وأعلى، فعيون الجماهير العاشقة للإنجاز تتطلع إليكم وستكون معكم في المدرجات وعبر الشاشات كشركاء في الحلم والمسيرة. نريد أن تمارسوا كرة القدم وتخوضوا المباريات كأردنيين نشامة، وسنرفع لكم القبعات حينها مهما كانت النتائج، فالمهم أن تكونوا أنتم كما عهدناكم، فهذا يسعدنا ويرضينا ويكفينا.
0: ومن الموقع عينه نقرأ: مونديال النشامى حين يصبح التشجيع فعلا وطنيا، للكاتب محمد أدباس، ويقول:
1: في كل النسخ السابقة من بطولة كأس العالم كان الأردنيون يدخلون المونديال وهم يحملون حيرة المشجع لا يقين المواطن، فبعد أن ترفع أعلام الدول المشاركة في البطولة العالمية تبدأ رحلة البحث عن منتخب نتبناه عاطفيا. هنا عشاق البرازيل، وهناك أنصار الأرجنتين، وفي زاوية أخرى يتجمع مؤيدو ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا. كان المشهد الأردني جميلا بتنوعه، لكنه كان يفتقد شيئا أساسيا، وهو أن يكون للأردن مكانة على المسرح العالمي.
0: أما اليوم فقد تبدلت الحكاية، وللمرة الأولى في تاريخ البطولة العالمية لا يحتاج الأردني إلى استعارة حلم الآخرين، ولا يحتاج إلى ارتداء قميص منتخب بعيد أو تبرير سبب انحيازه لهذا الفريق أو ذاك، فلقد أصبح للأردن قميصه الخاص في كأس العالم، وأصبح للنشيد الوطني الأردني موعد في أكبر محفل رياضي على وجه الأرض.
1: الكاتب يضيف: إن تأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم ليس مجرد إنجاز كروي يضاف إلى سجل الاتحاد الرياضي، بل هو حدث وطني جامع جاء بدعم ملكي سامي وجهد المنتخب من لاعبين ومدربين وإداريين ودعم المشجعين، تتقاطع عنده مشاعر الفخر والانتماء والأمل، وهو انتصار لفكرة أن الإصرار قادر على تحقيق المستحيل، وأن الدولة الصغيرة بحجمها الجغرافي تستطيع أن تكون كبيرة بأحلام أبنائها.
0: الكاتب مضى قائلا: صحيح أن المنافسة ستكون صعبة، لكن مجرد الوصول إلى هذا المحفل العالمي يمثل رسالة تتجاوز حدود الرياضة، رسالة مفادها أن الأحلام الوطنية الكبرى لا تتحقق دفعة واحدة، وإنما تبنى بالصبر والعمل والتخطيط والإيمان بالقدرة على الإنجاز، وإننا يمكن لنا أن نحقق أحلامنا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والحقوقية.
1: الكاتب يؤكد بالتأكد في اللحظة التي يدخل فيها النشامة أرض الملعب سيركض معهم وطن بأكمله، وطن طال انتظاره لهذه اللحظة وآمن بأن رايته تستحق أن ترفرف بين أعلام العالم. ففي هذا المونديال لن يكون التشجيع مجرد هواية رياضية عابرة، بل سيكون فعلا وطنيا وتعبيرا صادقا عن الانتماء واحتفالا بحلم أردني أصبح حقيقة.
0: ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ: جماهير النشامة تضيء سماء أمريكا وتخطف الأنظار في المونديال، بقلم عبدالله البدادوي. ويقول:
1: لم تكن مدرجات الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية مجرد مقاعد لمتابعة كرة القدم، بل منابر وطنية نابضة بالحب والانتماء بفضل النشامة والنشميات الذين سطروا أروع ملاحم الدعم والمساندة لمنتخبنا الوطني، من المقيمين هناك الذين شرعوا أبواب قلوبهم إلى الذين قطعوا آلاف الأمريكيين وتحملوا عناء السفر من الأردن الحبيبة. وقف الجميع وقفة رجل واحد ليثبتوا للعالم أجمع أن الأردن يحمل وطنه في قلبه أينما حل وارتحل.
0: الكاتب يضيف: جماهير النشامة لوحة وطنية تلفت الأنظار، فبشهادة القاسي والداني لفتتم الأنظار وأذهلتم العقول، طاقات إيجابية، أهازيج أردنية أصيلة هزت أركان الملاعب، والكوفية الحمراء شماغنا المهدب الذي تتزين به المدرجات ليحكي قصة شعب يعشق التميز والإبداع، يقدم جمهورنا العظيم صورة حضارية ومبدعة جدا تعكس رقي الإنسان الأردني وثقافته العريقة، فكنتم بحق محط إعجاب وسائل الإعلام العالمية والجماهير من مختلف الجنسيات.
1: الكاتب مضى قائلا: جماهير النشامة أنتم لم تكونوا مجرد مشجعين، بل كنتم سفراء لنا جميعا، مثلتم كل بيت أردني وكل قرية ومدينة. في هذا العرس العالمي أظهرتم للعالم معنى النخوة والالتفاف حول الراية الوطنية. هذا الحضور الحاشد والمنظم والتفاعل الاستثنائي أثبت أن خلف هذا المنتخب العظيم شعبا لا يعرف المستحيل، يدفع بأبنائه نحو القمة بعزيمة لا تلين.
0: الكاتب يختتم: جماهير النشامة أنتم فخرنا، ومعكم نواصل مسيرة الطموح والإنجاز، بيض الله وجهكم ودام الأردن عزيزا شامخا بهمة قيادته الهاشمية الفذة وسواعد أبنائه النشامة في كل بقاع الأرض.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نوران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. تحت رعاية جلالة الملك، مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يلتئم في تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على هامش مباراة النشامة. سمو ولي العهد يتابع مباراة منتخب النشامة ونظيره النمساوي في نهائيات كأس العالم ويشيد بأداء منتخبنا الوطني في المباراة. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين ويتخذ عددا من القرارات الخدمية والاقتصادية. من العناوين إلى التفاصيل. تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سيعقد في 19 من تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. إلى التفاصيل والزميلة لبنى الفقهاء.
1: في بيان مشترك صادر عن وزارة الاستثمار والمفوضية الأوروبية، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولفت البيان إلى أن المؤتمر سيشكل منصة تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وبحث آفاق الشراكة والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاقتصاد الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع عام 2025 والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة ما بين 2025-2027. وسيسلط المؤتمر الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تجسد عمق الشراكة الأردنية الأوروبية. وفي هذا السياق قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت خارطة طريق واضحة لدعم النمو المستدام والابتكار وتطوير بيئة الاستثمار، بما يعزز مكانة الأردن كشريك موثوق ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، ويشجع المستثمرين الأوروبيين على توسيع استثماراتهم في المملكة. وأضاف أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لتجسيد الشراكة الأردنية الأوروبية من خلال فرص استثمارية ومشاريع عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شيوتسا أن الأردن يعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وجسرا مهما يربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المؤتمر يعكس الرغبة المشتركة في تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى فرص ملموسة للشركات والمستثمرين والمواطنين. وأضافت أن المؤتمر سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الروابط الاقتصادية والشراكات المستدامة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة أندرياس بابلر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأعرب سموه خلال اللقاء الذي عقد على هامش مباراة المنتخب الأردني لكرة القدم النشامة مع نظيره النمساوي عن تمنياته بالتوفيق للمنتخبين في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن الفعاليات الرياضية فرصة لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين. وأشار سموه إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، وهنأ سمو ولي العهد بانتخاب النمسا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في دعم جهود السلام والأمن والاستقرار في العالم. زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يوم أمس شركة بلاي جراوند جلوبال الرائدة في الاستثمار المبكر في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وبحث سموه في مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إمكانية التعاون وتوسيع فرص الاستثمار للشركة في الأردن، مشيرا إلى المزايا الاستثمارية في المملكة ودور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في دعم إنشاء مشاريع تكنولوجية عالية الكفاءة. وبين سمو ولي العهد أن الأردن خرج على مدى السنوات الماضية كفاءات متميزة في قطاع التكنولوجيا، وأن العمل مستمر على تطوير المناهج التعليمية بما يواكب التطورات في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة ويوسع من فرص الشباب فيه والتوصل لحلول تكنولوجية مبتكرة. وتم خلال الزيارة بحث إمكانية تطوير المواهب التقنية المتقدمة في الأردن في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والروبوتكس والهندسة الحيوية. واطلع سموه خلال جولة في الشركة على نماذج لاستخدامات تكنولوجيا الروبوتكس التي تم تطويرها في الشركة ومجسمات شكلت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. أشاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالأداء المشرف والبطولي الذي قدمه منتخب النشامة في مستهل مشاركته في بطولة كأس العالم 2026. وقال ولي العهد في منشور عبر إنستغرام اليوم: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في بطولة كأس العالم، أمتعتمون بهذا الأداء البطولي والمشرف، تذكروا إنها فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص. وكان سموه قد تابع مباراة منتخب النشامة ونظيره النمساوي في نهائيات كأس العالم برفقة سمو الأميرة رجوى الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات. ويلتقي المنتخب الوطني شقيقه الجزائري فجر الثلاثاء 23 من حزيران الحالي عند 6:00 صباحا بتوقيت الأردن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة. هذا وحصد مهاجم المنتخب الوطني علي علوان جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه اللافت خلال اللقاء، إذ سجل هدف التعادل للنشامة في 50 ليصبح صاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في كأس العالم. وأكد علوان أن النشامة قدموا مباراة جيدة أمام النمسا في افتتاح مشاركتهم التاريخية بكأس العالم، مشيدا بأداء اللاعبين ودعم الجماهير الأردنية. وفي تصريحات عقب اللقاء قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي: إن النتيجة التي انتهت بها المباراة لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه النشامة، رغم اعترافه بوجود فارق في الخبرات بين المنتخبين. وأضاف السلامي أن منتخب النشامة قدم مباراة كبيرة من حيث الشجاعة والإقدام، مشيرا إلى أن النتيجة لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني رغم أن الفوارق كبيرة ورغم أن لاعبي النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية خلافا لتشكيلتنا. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم، مشيدا بتمثيلهم المشرف ورفعهم علم الأردن عاليا في نهائيات كأس العالم. وقال الدكتور حسان في منشور على منصة إكس اليوم: شكرا لنشام منتخبنا الوطني الذين رفعوا علم الأردن عاليا في نهائيات كأس العالم، بذلتم جهدا مميزا في مباراتكم الأولى، وجميع الأردنيين والأردنيات يقفون معكم ويفخرون بكم، ونتمنى لكم التوفيق في المباريات القادمة. من جانبه أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن مباراة المنتخب الوطني يوم الأربعاء شكلت خطوة جديدة في المسيرة التاريخية للنشامة، مشددا على أن مسيرة الإنجاز لا تقاس بنتيجة مباراة واحدة وإنما بما تبنيه من خبرة وثقة وطموح للمستقبل. وقال المومني في تغريدة على إكس: إن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة أمام منافس قوي رغم النتيجة، وأظهر روحا قتالية عالية تعكس حجم العمل والجهد اللذين أوصلا الأردن إلى هذا المحفل العالمي، مؤكدا أن الأداء المشرف يعزز الثقة بقدرات الكرة الأردنية ومستقبلها. كما أشادت الجماهير الأردنية بما قدمه المنتخب الوطني، مؤكدين أن منتخب النشامة نجح في تقديم صورة إيجابية عن الكرة الأردنية، وأن المشاركة في هذا الحدث العالمي تمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة الأردنية. عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وافق خلالها على الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى اتخاذه قرارات خدمية واقتصادية. إلى التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: خلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. ويشكل مشروع النظام خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لغاية تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مادبة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة يونايتد إنرجي جروب الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن. ويأتي القرار انسجاما مع توجيهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف.
0: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن

0: الحصول على تمويل إضافي بقيمة 97 مليون و784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 134 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج التسهيل الممدد، و39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 54 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات الأمنية في المنطقة. استكملت القوات المسلحة الأردنية اليوم إجراءات تجهيز مركز تدريب خدمة العلم المخصص لاستقبال منتسبي الدفعة الثانية من الملتحقين ببرنامج خدمة العلم، وذلك ضمن الخطط التنظيمية والإدارية والفنية المعدة مسبقا لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى درجات الكفاءة والانضباط. وشملت أعمال التجهيز تهيئة المرافق الإدارية والتدريبية وتوفير المستلزمات اللوجستية والطبية اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية مناسبة تمكن الملتحقين من اكتساب المهارات والمعارف العسكرية والمهنية المطلوبة. استمعت اللجنة الإدارية النيابية خلال لقاء عقدته اليوم برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات الأمناء العامين للأحزاب السياسية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، وذلك ضمن سلسلة الحوارات الوطنية التي تنظمها اللجنة لإثراء المشروع قبل استكمال مناقشته. وأكد الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والإداري، ما يستوجب إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية في مناقشته والاستماع إلى رؤاها وملاحظاتها، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية شريك أساسي في مسار التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وقعت جامعة مؤتة والجمعية العلمية الملكية ممثلة ببرنامج إرادة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز منظومة الريادة والابتكار وتمكين الشباب من تطوير أفكارهم ومشروعاتهم الريادية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة الإبداع والإنتاجية. مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور وليد الرواضية تحدث لمندوبنا عامر العمر فقال:
1: وقعت جامعة مؤتة والجمعية العلمية الملكية ممثلة ببرنامج إرادة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز منظومة الريادة والابتكار وتمكين الشباب من تطوير أفكارهم ومشروعاتهم الريادية. الجامعة تسعى دائما إلى التشبيك مع المنظمات والمؤسسات الداعمة وخصوصا في موضوع الريادة والابتكار، وهذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع هذا البرنامج والذي من خلاله سيتم دعم أفكار ومشاريع الطلاب الريادية ويصل إلى مشروع قائم يمكن أن يخلق فرصة عمل، وهذا طبعا من الأهداف الهامة التي تليها جامعة مؤتة أهمية كبيرة.
0: إلى قطاع غزة، حيث تواصل الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تحقيق الإنجازات الطبية النوعية، حيث نجح فريق جراحي متخصص في إجراء عملية جراحية دقيقة وناجحة لاستئصال كيس خيشومي مشوه وضخم في الرقبة لمريض يبلغ من العمر 58 عاما، وكان المريض يعاني منذ أكثر من عام من صعوبة متزايدة في البلع والتنفس، إضافة إلى نقص في التروية الدموية للدماغ نتيجة الضغط الشديد الذي أحدثه الورم على الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للرأس والرقبة. ويذكر أن إجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة يأتي تأكيدا على حجم الكفاءة الطبية والجاهزية العالية التي تتمتع بها مرتبات الخدمات الطبية الملكية في المستشفيات الميدانية الأردنية، وحرصها المستمر على تقديم أفضل مستويات الرعاية العلاجية والجراحية للأشقاء في قطاع غزة. هذا وأرسلت القوات المسلحة الأردنية اليوم قافلة تزويد مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في قطاع غزة. وتأتي هذه القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهدف تعزيز قدرات المستشفيين الميدانيين وتمكينهما من مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية.

0: للمراجعين والمرضى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة. حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل، والتي كان آخرها قرار ما يسمى وزير المالية الإسرائيلي سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها وإلغاء اتفاقية الخليل. وأكدت الأمانة العامة في بيان اليوم أنه لا سيادة لإسرائيل قوة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 67، بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها وجميع الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية والثقافية فيها بموجب قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ذات الصلة. وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه صون وحماية الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى منظمة اليونسكو. استشهد شخصان صباح اليوم في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة حبوش في قضاء النبطية، فيما أغار الطيران الحربي والمسير على بلدات في جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن أقضية النبطية وجزين ومرج عيون شهدت واحدة من أكثر الليالي رعبا وتوترا منذ اندلاع الحرب في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، إذ لم تغب الطائرات الحربية الإسرائيلية عن أجواء المنطقة وتناوبت طائرات حربية ومروحيات أباتشي على التحليق هناك. وإلى آخر تطورات اتفاق وقف الحرب المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا. وأكد مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء في بيع النفط والوقود فورا بموجب مذكرة التفاهم. مزيد من التفاصيل والزميلة ألف لبطوش.
1: بدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تظهر اليوم مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا، وتأكيد مسؤول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه. من جهتها نشرت وكالة بلومبرغ تسريبات بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، من بينها أن طهران وواشنطن وحلفاءهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، وتتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. هذا وقال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تدفع شيئا من أموالها لإيران تحت أي ظرف. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا سيكون يوم الجمعة، كما ستبدأ يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي. كما قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، وذلك في وقت تخطط فيه طهران وواشنطن للتوقيع يوم الجمعة على اتفاق سلام لإنهاء الحرب بينهما. إلى ذلك رحب قادة مجموعة السبع بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أن طهران يجب أن لا تمتلك السلاح النووي أبدا، وأعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق نار قوي وفوري في لبنان ولجهود حصر السلاح بيد الدولة. كما قال زعماء مجموعة الدول السبع إنهم يعتزمون تنويع مسارات إمدادات الطاقة للتقليل من الاعتماد على مضيق هرمز بعد ما حدث بسبب حرب إيران.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. تحت رعاية جلالة الملك مؤتمر الاستثمار الأردني والأوروبي يلتئم في تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على هامش مباراة النشامة. سمو ولي العهد يتابع مباراة منتخب النشامة ونظيره النمساوي في نهائيات كأس العالم ويشيد بأداء منتخبنا الوطني في المباراة. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين ويتخذ عددا من القرارات الخدمية والاقتصادية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان ومزيد العرمان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. مستمعين الكرام، تابعونا على صفحة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على صفحة الفيسبوك بث حي ومباشر، وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة عمان إف إم وإربد الكبرى. رحب بزملاء العمل اللي معنا لهذه الليلة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع السرايرة، من السوشيال ميديا رحيل الخالدي، مهند القريوتي من المراقبة الرئيسية، وراح أكون معكم أنا على مدار ساعة ونصف من الآن على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

مساء الخير والنور والسرور الجميع الأردنيين. يمكن الآن يعني الكل تعبان وقاعد يتريح، يعني يمكن اليوم الصبح كلنا كنا مستعدين ونتابع وقاعدين من بدري نتابع مباراة النشامة. يعني هي مباراة حملت الكثير من الشغف والطموح، يعني للأمانة قدم منتخبنا الأردني أداء مشرف أمام المنتخب النمساوي في أولى مباراة، يعني رغم الخسارة ورغم النتيجة أنها كانت 1-3 لصالح النمسا، لكن النشامة دخلوا اللقاء بروح قتالية عالية، وهذه كانت أول تجربة لهم في كأس العالم. نجحوا في فرض حضورهم، يعني هذا الشيء الكل لاحظوا خلال فترات مهمة من المباراة، وهذا يعني إحنا لمسناه جميعا، ويعني بالعكس تمكنوا من إدراك التعادل. ظلوا محافظين على هذه النتيجة يمكن إلى آخر 10 دقائق أو ربع ساعة من المباراة. يعني خلال فترات مهمة من المباراة تمكنوا من إدراك التعادل من خلال هدف تاريخي عزز الثقة وأشعل الأمل بالمدرجات، وبنحنا يعني طبعا كمتابعين بشغف لهالمباراة. يعني رغم التفوق النمساوي في بعض التفاصيل الحاسمة، إلا أنه الأداء الأردني صراحة عكس تطور واضح وشخصية قوية داخل الملعب، يعني هذا الكل ما يقدر ينكره. يعني احنا نؤكد انه القادم افضل، وانه طبعا حتى يعني في يمكن فرق دولية كثيرة شاركت اكثر من مرة في كأس العالم وما قدرت تحرز النجاح، يمكن يدوب حصلوا على التعادل والبعض منهم خسر. فيعني ما قدمه النشامة يعني جميل، يعني خرج المنتخب الأردني يعني الحمد لله، يعني خلينا نقول مرفوع الرأس حامل معه يعني خبرة مهمة بداية هذا المشوار الجميل، ورسالة واضحة من النشامة إنه القادم أفضل بإذن الله. ولسه في عندنا كمان يعني يمكن مشاركات ثانية وبإذن الله راح تكون جميلة. الله يعطيهم ألف عافية النشامة.

0: يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وأيضا برنامج من بوح الريف والبادية. مستمعين الكرام، يا أهلا بكم في الأمسية الشعرية اللي تتجدد فيها الحروف وتزهر فيها المعاني. سعدنا وشرفنا أنه نستضيف اليوم قامة شعرية عمانية مميزة تركت بصمتها في المشهد الأدب الشعري الخليجي، الشاعر المبدع ضيفنا الليلة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ياسر الغانم، اللي جمع بين جمال الصورة الشعرية وعمق الفكرة. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: حياك الله وبياك الله.
0: يا هلا.
1: كيف حالك يا سهل؟
0: الله يعزك، الحمد لله. يعني طمنا عنك وعن أهل السلطنة الجميلين المبدعين.
1: أبشرك، الحمد لله الخير ونعمه بالله الفضل. أخباركم كيف صحتكم؟
0: الله يعزك، الحمد لله. يعني شعراء السلطنة ما شاء الله، يعني دائما هم من الشعراء اللي يشاركونا في برنامجنا بشكل دائما ومستمر، وحنا يعني ما نعتبرهم ضيوف، بالعكس يعني احنا نعتبرهم من أهل الأردن الكرام.
1: هذا من حسن ظنكم فينا.
0: الله
1: والأردن وعمان واحد.
0: الله يعزك،
1: حياكم
0: أستاذ ياسر. عقلتهم سمى الله عدوك أستاذ ياسر. يعني دائما تطارد الشاعر أفكار كثيرة. لو كانت القصيدة أو الفكرة أو الصورة اللي تطاردك شعريا وما استطعت الإمساك بها كاملة حتى الآن، وشن هي
1: الفكرة اللي ما استطعت؟
0: نعم. حسيت انك في فكرة عند ياسر الغانم ولكن انت للآن ما استطعت الامساك بهالفكرة مع ان طاردك شعريا دائما.
1: هي كتابة في الذات المحمدية صلوات الله عليه وسلم.
0: عليه والسلام. ما كتبت فيها
1: حد الآن، كل ما جيت اكتب وتخيل موقف اتراجع.
0: سبب التراجع يعني هل هو يعني محتاجة بحث أكثر، عمق أكثر؟
1: سبب التراجع أعتقد هيبة المقام. تخاف أنك أن تقصر في هذا الرسول الكريم.
0: نعم، يعني هو مرات فعلا هيبة المقام تخلي عند الشاعر، خلينا نقول ما هو ربكة كتابة الشعر وإنما ربكة الفكرة، ربكة الكلمات. يعني احنا لما نتكلم عن عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، صعب من وين تبدأ ومنين تنهي.
1: صحيح، يعني وتخاف انك تقصر في حقك.
0: صحيح. طيب يا أستاذ العزيز، لو كانت القصيدة كائن حي، علاقة الشاعر بقصيدته، لو كانت هذه القصيدة كائن حي، وشلون تصف علاقتك به؟
1: علاقة تكون علاقة أب بابنته.
0: الله، يعني دائما الشعراء يحبون قصائدهم ويعاملونهم كبناته.
1: اي نعم، قصيدة هي بنت. ما اعتقد ان شاعر او انسان يتخلى عن بنته.
0: صحيح. ما تزعلون احيانا من القصيدة نفسها ان ما ادت الغاية المطلوبة؟ يمكن تكون تعبت على القصيدة وكتبتها ولكن الفكرة موصلت بشكل المطلوب مثل أنت ما ودك.
1: أحيانا ربما تكون تسرعت أنت، يعني الفكرة بعد ما زالت بكر فتسرعت أنت في إخراجها فتطلع القصيدة أحيانا ما بنفس المقام اللي كنت أنت تطمح له.
0: أستاذ ياسر، خلينا نسمع من هالدرر اللي يكتبه ياسر الغانم.
1: بسم الله. نقول أواه يا صاحب، وإن جيت مصروع من الوله والبعد ترجي ظلالي، لا يذلك وجهي من الدمع منزوع، أترضنا في البعد متعت نوالي، دونك أنين حروف في دويها جوع، عذب الوصال اللي توانا وصالي، أرها شجن روحي وروحي كينبوع، يجري شرا همي وهمي يجري شرا همي ويروي دلالي، واثني على ضلعي صلوات وخشوع، على الحنايا لا تتنب بحالي اللي ملك عقلي وقلبي والأرجوع، مدعوج للعينين مرهفة ذيالي ممشوقة الملفى وسلهوبة الروع، مجدولة مصقولة بالجمال وإله لا هسهس لها صوت منكوع، دابت لها انفاسي ومالت يلالي موجوع مثلك، والله موجوع مثلك دوم، والله موجوع في كل خطوات بها مر، فالي أنهب مداوجي وبريه مجزوع، حتى بداوجي من الشوق خالي لا تشيع الصبوة ولا تبين دموع، حكمة حكيما في زمانه فضالي، حكمة حكيما في زمانه فضالي.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعتلاش،
1: صح الله بدنك،
0: الله يعزك. استاذ ياسر تفضل.
1: نعم معك.
0: لو أتيحت لك فرصة محاورة شاعر من الشعراء، من أي عصر تختار؟
1: ابن زيدون.
0: ابن زيدون؟ طب ليه؟
1: هو أول شاعر قرأت له واقتنيت ديوانه.
0: يا سلام. طب وش أول سؤال راح تطرحه عليه لو تشوفه؟
1: الله يقترح عليه كيفك مع ولاده.
0: يا سلام، يعني محاورة وإنك تسأله عن شيء كتب وتعب عليه. طيب، تخاف من القصيدة غير المكتملة أكثر من القصيدة المكتملة التي لا ترضيك؟ مرات القصايد تنكتب كاملة ولكن داخل الشاعر يحس أنها لا زالت بحاجة إلى شيء معين.
1: هو ما سالفة خوف بقدر، لأن في قصائد أحيانا تنكتب وتترك، يعني ما تطلق.
0: نعم.
1: لكن القصيدة اللي أنت تقتنع فيها ممكن أنك تطلعها.
0: البيئة العمانية، وش أثرت أو وش أثر المكان العماني في تشكيل صورك الشعرية ولغتك؟ أكيد يعني أثرت فيك، وأنه البيئة العمانية ما شاء الله زاخرة، سواء كانت بالجغرافية، بالأماكن، بالعادات، بالتقاليد. وش أثرت بياسر الغانم من خلال شعره؟
1: الإنسان إنسان ابن بيئته، وأنا ابن قرية.
0: نعم.
1: فانتقلت من القرية إلى المدينة ثم رجعت إلى القرية، فهذه الانتقال أو هذه أثرت فيني. انتقالي للمدينة كان للدراسة، بعد ذلك رجعت، فهذه كونت يعني ثقافة، كونت لانتماء للبيئة. فالتنوع هذا أعتقد بأن أثر في كتاباتي، إن كان يعني بداية أنا ما كنت أكتب بهذه الصورة، كان كتابتي كتابة يعني عادية أو ما يسمى إحنا معنا هنا الشعر الشعبي بنفس الطريقة. لكن بعد ما انتقلت إلى المدينة وخالطت مجموعة من الشباب ومن أفكار جديدة، أسلوب حياة جديد، تغير النمط، فكتبت بهذه الصورة.
0: نعم، يعني لها دور كبير خلينا نقول بتشكيل ذائقة ياسر الغانم.
1: أكيد، لأن الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة به، سواء كان إيجابا أو سلبا.
0: نعم. طيب، يعني أكثر كلمة عربية دائما تشعر أنها تحمل طاقة شعرية خاصة، شنو هي هالكلمة؟ تردد عليك مرات تسمعها من شخص، تسمعها بقصايد، تسمعها في أحاديث. كلمات العربية جميلة جدا، وإلا ما تكون في كلمات دائما تأثر بالشاعر.
1: والله اللغة العربية كلها جميلة،
0: صحيح وممتعة.
1: كلها العربية كلها جميلة وكلها أسرار. وأجملها المفردات القرآنية.
0: يا سلام.
1: نعم. لما حتى لما تحطها في نص شعري هذه المفردة القرآنية تحس لها رونق مختلف.
0: صحيح بالضبط. يعني يضمن
1: وجرس هالموسيقي يعني يكاد أن يغطي على الجرس الموسيقي للكلمة العادية.
0: نعم. يعني احنا سمعنا قصائد كثيرة أستاذ ياسر من بعض الشعراء تضمنت أو ضمنوا لها

0: آيات قرآنية. للأمانة أنت تركز بالبيت يمكن كثير على جب
1: يشدك
0: ذاكرتك.
1: يعني تضمين كالمفردة قرآنية
0: صحيح،
1: يعني يترك فيك تساؤل،
0: بالضبط.
1: حتى أحيانا ترجع إلى الآيات اللي موجودة فيها هذه الكلمة وتبحث عنها،
0: صحيح،
1: وتعيش الجو وجوها، جو نزول الآية أو وتفسيرها وإلى آخره يعني.
0: لا طيب، خلينا نسمع منك شيء.
1: يقول: ما مداني، ما مداني هالطريق ولا بك حالي رفيق، وانت انت من رحلتي وسط قلبي لك رحيق. ما مداني لي مداني يوم كنتي تشتكي لي عن همومك بالليالي، عن جروحك كيف غارت بين دمعك وبين صرخات طلعت بين همسك والأنين. يا عذابي يا رجائي يا كياني، كم حضنتك واحتريتك وسط نبضي والجفون، بين نسمات الحنين تعبر أنفاسي وشجوني بالشروق وبالغروب. آه يا صبوة دموعي، لا مداني أتنهد في ودادي وارسم أحلامي معاني في غرامي وفي غرامك وفي عيونك لي تداوي ضيم نزفي من سنين من سنين. ما مداني، ما مداني أتشرب من حنينك والأنين، غير أني جيت لك أتدلى في حضورك. الله حي الله حي الله حي الله حي، والمداني أتجلى وانتخي عزمي وكلي في غيابك وفي حلولك وسط روحي والمكان والزمان. دارت حنايا هالهيام في فنائي وفي بقائي واتحادي، ما مداني هالغياب وهالبعاد، ولا حواني شوف صورة وسط جوالي الحزين اللي صوته في اختناق وارتجاف الاتصال. لي زمان بان عنه ولا لفاه، يوم أرسل لك وصوبة في لهاف الدبدبات. يا وجودي ما وحشتك، ما هدتك الذكريات لاستكانة هالمشاعر والوداد. يا وجودي ما حواني هالطريق ولا حواني هالبعاد، شوف حالي لا رفيق ولا صديق غير ذكرك لي حواني من جنوب ومن شمال. يا وجودي ما مداني غير اسمك، لا ترالي من بعيد ومن قريب، كن هلال يسري في سكوني واضطرابي ويتردد في هيام لك هيام لك هيام لك هيام.
0: الله عليك،
1: صح
0: الله لسانك وعلى لسانك استاذ ياسر،
1: الله
0: يعزك. تشوف انه الشعر لا زال قادر على تغيير الانسان؟ قبل كان الشعر يعني كلمه الشاعر تسمع، و يعني يوصلون من خلال الشاعر رسائل وتحل خلافات اجتماعية وكثير من الشغلات. الشعر في له بصمة حاضرة بزمن من الزمان، الآن زمننا هذا. شوف إنه الشعر قادر على تغيير الإنسان مثل قبل؟ لا زال قادر،
1: لا زال قادر. والعرب لا تترك الشعر، الآية حتى يلقي الجمل المسمى الخياط.
0: نعم،
1: دام العرب قائمون فالشعر قائم وما زال قادر على تغيير المشهد.
0: جميل. وسائل التواصل الاجتماعي، في حراك جميل على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الشعراء.
1: نعم،
0: وشفنا مسابقات وشفنا يعني محكمين وناقدين. ايش رايكم انتم كجيل الشباب الحاضر الان بهالحراك هذا اللي الان قاعد يصير على هذه الوسائل؟
1: وسائل التواصل هي سلاح ذو حدين، اما انك تستغلها بصورة

0: إما أنها تؤدي بك إلى الهاوية. فيعني في كثير من الشباب استخدموها بشكل صحيح، لذلك تحركت معهم الساحة، وهذا حراك أثمر عن شعراء جميلين، وأثمرت كذلك هذا الحراك على يعني حركة، أقول ما نقول أنها نقدية، ولكن حركة هي نقدية انطباعية، بحيث أن جعلت الشعراء أو المتلقين يعرف أن هذه قصيدة بمعنى الكلمة، وهذه قصيدة مثل ما العامي عن معنى يقول ما مشي حالك.
1: صحيح بالضبط. طيب بالنسبة لموضوع النقد اللي الآن قاعد يصير، أنتم كمثلا شعراء وتشاركون في مثل بعض هذه المسابقات تعرضوا للنقد، هل تقبلون النقد بصورته النقدية العادية؟ تشوفونه ثقيل عليكم؟ تشوفونه نوع من أنواع الاستفادة؟
0: إذا كان هناك نقد اللي هو بمعنى النقد،
1: نعم،
0: ونقد خارج عن التجريح وخارج عن الشخصنة،
1: بالضبط
0: تقبل.
1: بالضبط، يعني يمكن مرات تحس أنه الإنسان اللي قاعد ينقدك هو ما ينقد شعرك، هو ينقدك كشخص.
0: ينقدك كشخص، هذا نعم. هذا ما نقد.
1: نعم بالضبط. يعني الآن إحنا قاعدين نشوف جيل مثقف واعي، حتى يعني خلينا نقول مثل بعض هذه المسابقات الجميلة اللي فتحت آفاق للشعراء وشهرة وسرعة انتشار، حتى النقاد اللي موجودين أحس أنا يعني هذا بوجهة نظري الشخصية، ما أدري أستاذ ياسر إذا توافقنا الرأي، إنه حتى النقد بناء كنوع من النصيحة صار.
0: صحيح، يعني النقد هو قائم على عدة مستويات، هناك نقد يعني نقد ملاحظة، وهناك نقد عبارة عن أو استخدم فيه أداة تحليل، هناك تفسير، هناك تقييم. اللي حاصل في معظم المسابقات يكون النقد عبارة عن تقييم
1: للقصيدة،
0: أي تقييم للقصيدة. نعم. من خلال هذا التقييم يوجه هذا عضو لجنة التقييم، يوجهها يعني حط بعض الملاحظات بناء على قراءة القصيدة مرة مرتين ثلاث، حط ملاحظات ويبدي راية.
1: نعم جميل. ايش تعني لك العزلة؟
0: العزلة حياة.
1: هل الشاعر دائما يكون بحالة للعزلة، ولا هي جزء حياة، جزء من كتاباته؟
0: لا، هي حتى الإنسان العادي محتاج إلى العزلة.
1: صحيح، بس الشعر يختلف في أستاذ ياسر.
0: الشعر قد تطول عزلته، نعم،
1: مرات يجبر نفسه على العزلة، صح؟
0: يجبر نفسه على العزلة من أجل الكتابة، من أجل أن يقرأ. كاتب الشاعر المثقف أحيانا يجبر نفسه للعزلة أن يقرأ.
1: نعم،
0: ما شرط أن يكتب.
1: صحيح، يمكن صفاء ذهني
0: إيه
1: أكثر بالنسبة للشعر. طيب أستاذ ياسر، خلينا نسمع منك شيء.
0: اسمعي مني شيء. سمعك أقول إذا الأربع، إذا الأربع عقود شارفت تحثي علي حكاي سنة، ويكمل بهذا العقد وتشرف بهذا الزي، يمر الوقت وانفاس العمر تسرق فنا جواي، يعلمني الحياة أبسط من التعقيد ولا شيء، على اللي مضى لجل الضياء واللي بقى بحشاي، من خيول السنين اللي تناديني إذا هو شيء، من الغياب اللي غيب بقايا المرتميد الآي، إلى الغياب اللي غيب دموع المنططي للضي، تجاهلت الجراح اللي نخر في عرقها مسعاي، على حلم تشاهقته فجاجا بيني وبيدي ولملمته، صبر الألام إذ ناخت على أشلاي، بحاها الله ما راعى صديد محتضني كي، فأحلامي وأيامي وساحت لعبتي وياي، تيقنت الرضا حلو مع التطنيش للماوي، تيقنته يقين اللي خشع رحلة ضياء

0: الشاب الجاي على كبر العمر والشيب اللي يطرق مداح الليل، وأعلنت الحداد اللي على روحي وسط ابناي يواريني تعب ذيك الفجاج المشبعة بالغي. تيقنت المواقف ما لها إلا قفو الماي، وشاشة روحهم تحيي نسايم كونك اللي عي. تيقنت المجامل ما تجيب إلا سهيل الناي على صدر الحليم اللي جذا همه وفاء الحي. تيقنت العمر يمضي بلا موعد ولا هو جهل، تيقنت الفرح لا هو لقائد يحتويه الفيلم. سلامتك.
1: الله يسلمك ويعزك. ودي أشكرك أستاذ ياسر الغانم على هالكلمات الجميلة وعلى هاللقاء اللطيف اللي استمتعنا جدا فيه وسمعنا هالشعر الجميل. فعلا يعني كان لقاء جميل ولطيف من شاعر مبدع من سلطنة عمان، ومهي غريبة عليكم يا أهل عمان هاللطافة وهالجمال الشعري. شكرا لك على هالمشاركة الجميلة وشكرا على هالكلمات اللطيفة.
0: شكرا لك أختي وشكرا للطاقة وشكرا للمملكة حكومة وشعبا.
1: الله يعزك. شكرا لك.
0: إن شاء الله يكون هذا بداية خير أو بداية الأول لقاء وما يكون آخر لقاء إن شاء الله.
1: بإذن الله حيكون لنا لقاءات أخرى بالشاعر ياسر الغانم بإذن الله. يعني أنت من الشعراء اللي تشرف إذاعتنا
0: وأنا أتشرف بكم.
1: شكرا لك.

يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات وبرنامج وحريف والبادية. نستضيف بهالحلقة الجميلة قوامة شعرية ونقدية سعودية بارزة أثر المشهد الثقافي بإبداعه ورؤاه العميقة. سعدنا أن يكون ضيفنا اليوم الشاعر والناقد السعودي خالد السالم، صاحب

0: التجربة الثرية اللي جمعت بين جمال القصيدة وعمق القراءة النقدية، فكان صوته علامة مميزة في الساحة الأدبية. أهلا وسهلا بك شعرنا، ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: يا مرحبا بك يا أستاذة سهام، وأهلا بالجميع والإذاعة المستمعين. كرم العمر، فقط للتصحيح أنا لست ناقد، أنا فقط شاعر طال عمرك، أكتب على التفعيل وعلى الفصيح وعلى النبطي بجميع أغراضها.
0: نعم، تنوعت بالكتابات أستاذ خالد.
1: ما يسعدك، نعم طال عمرك، الحمد لله.
0: الأقرب الأقرب القلب خالد السالم.
1: بس اسمحي لي بس أستاذة سهر،
0: تفضل.
1: على قبل بس أبدأ بال الحديث والنقاش. عندي بيتين اسمحي لي أهديهم للبرنامج والإذاعة.
0: يا هلا حياك، تفضل.
1: أقول: من حرة العارض إلى وسط عمان، من حرة العارض إلى وسط عمان، أغلى العواطف والمشاعر بادية، في ليلة طرز بها الحرف قيفان، عذب القصيد وكل نغمة هادية، أنا بقدم ورد من كل بستان، لين الطيور تعيد حرفي شادية، يكفيني الإبداع اسم وعنوان، سهر الجبور وضوء حريف البادية.
0: الله عليك، شكرا جزيلا على هالإطراء الجميل. والله خجلتنا. يعني أنا ودي أشكرك أستاذ خالد على هالكلمات الجميلة، وما هي غريبة على شاعر مبدع مثلك وشرواك.
1: شرواك الطيب، الله يسعدك طال
0: عمرك. وسألتك قبل شوية، تنوعت في الأساليب الشعرية، شو الأقرب للقلب خالد السالم من هالأساليب؟
1: والله شوفي أستاذ سعر، الشاعر هو يتعلم كل يوم، يتعلم شيء جديد. أنا الأمانة أنا عندي فضول أني أحب أني أتعلم كل شيء جديد. أنا كتبت على طبعا البدايات كتبت على النبطي وهي الأساس بالنسبة لي، لكني كتبت على الفصيح، كتبت على التفعيلة، كتبت الأبوذية، جميع أشياء يعني أحس أن فيها تحدي للذات أجربها، والحمد لله يعني إن شاء الله أني أكون توفقت فيها.
0: ما شاء الله عليك، يعني أنت توفقت بجميع الأشكال الشعرية، لكن أنا ودي أعرف وش العلاقة بين الشاعر ووحدته. دائما الشاعر ينعزل، دائما الشاعر يعني يحب الوحدة، يعني هل العزلة ضرورة للإبداع يا أستاذ خالد؟
1: شوفي، العزلة قد تكون أحيانا هي عملية سكون، عملية استقراء للحدث، عملية تركيز، عملية إعادة برمجة. الوحدة قد تكون ملجأ للشاعر، ويعني يستعين فيها بقلمه وبدفتره، فيكون هي المتنفس للشاعر. عادة الشعراء يكون عندهم فترة سكون، فترة
0: يعني جفاف، خلينا نقول هي فترة جفاف، يعني يمر فيها الشاعر ما يقدر يكتب، هي لحظة صمت.
1: لا شوفي، انت تتكلمين عن فترة الجفاف، طبيعي كل شاعر تمر فيه فترة الجفاف، تطول وتقصر المدة هذه حسب الشاعر نفسه، لكن جميعنا مررنا بهذه المرحلة، وكان عندنا نضوب، حتى احيانا تحاول تكتب بيت واحد ما تقدر، واحيانا تكون عندك يعني غزارة في الانتاج وغزارة في الكتابة بشكل عجيب، يعني تكتب يعني المادة يعني تقريبا كل يومين كل ثلاث ايام تكتب نص، هي مختلفة حسب هي. طبعا الشعر هو حالة نفسية،
0: نعم،
1: متى ما كنت يعني من داخلك مستقر نفسيا وشيء تكتب، أو أحيانا قد يكون الموقف يتغلب على الحدث،
0: صحيح،
1: فما تستطيع أنك تعبر عنه في بالكتابة.
0: بالضبط. طيب، يساعد العزلة أو الوحدة، تساعد الخروج من هذا الجفاف أو هذه حالة الصمت أحيانا؟
1: غالبا نعم، قد تكون أحيانا تقول يعني كلها انعكاس و جوانب عكسية، لكن أعتقد أنها غالبا الوحدة عملية اختلاء بالنفس، عملية تركيز، عملية وضع يعني تكون عندك في عندك الأهداف تكون أوضح بالنسبة لك من التشتت، إذا كان في تركيز يعني كنت في حالة غير مركز فيها.
0: نعم بالضبط. طيب، خلينا نسمع منك شعر. احنا اليوم ودنا نسمع شعر من خالد السالم، ولكن يعني هذا ما يخلينا انه ننعزل شوي عن المحاوره، لازم يعني نسحب منك بعض الكلمات.
1: أبدا تحت الامر طال عمرك، انا ما
0: الله يعزك،
1: انا من يدكم هذه ليدكم هذه.
0: الله يعزك، الله يعزك، تفضل.
1: لكن انا للامانه انا يعني انغرست

0: في البيتين اللي هي عملية التغريدة على بيتين ثلاث أبيات أربع أبيات بحد أقصى، بعطيكم تغريدة كاستهلالية وبعدها نعطيكم نص، إيش رأيك؟
1: اللي يريحك.
0: تمام تمام. في لي تغريدة أقول عملية توضيح.

0: يسريني حنين الأمس لو ما طاب لي مسراي، وأنا اللي حالتي والله ما صارت هي الحالة. هدوء الليل لو يسدل ستارة ما ستر مشقاي، تفهق تفهق بالحشا ذكرى وأنا من قبلها دالة. حوافر خيل لو دكت على صدري تسر عداي، لأني من سمح للخيل تلعب وسط مدهالة. قسم بالله قسم بالله لو يسمع صدى صوتي أنين الناي، رفض لحن الفراق اللي فرض حزني بموالة. وأنا اللي دنيتي ما جت ولا يوم على مشهاي، لأني عايش ما بين صد القلب وقباله. عرفت إن الشقا فيني يلازمني مثل دنياي، وكن الضيق لي شايب وأنا واحد من عياله. يصبحني غرابيل ويمسيني قبل ممساي، يقهويني من الضيقة ولا هزيت فنجالة. حبست العبرة بعيني ولا مني وصلت قصاي، نثرت الدمع رغم انه ما هو بشوالي وشواله. ولا مني شكيت الهم ما حد يسمع الشكواي، سوى ضلع رمى صوتي من الضيقة على جاله. وذا ليلة تعب خيم على سجاده مركاي، توضيت الحزن يمكن أجي الصدفة على باله. يسامرني ضمى قلب انتثاق لهفتي وخطاي، ولا من صوت نبضاته أشوف الموت يبراله. دخيل الشوق دخيل الشوق لا منه كتب حرفه على يمناي، أهيم في بحرها الهادي وسخر حرفي أضماله. يسريني يسريني حنين الأمس لو ما طاب لي مسراي، وانا اللي حالتي والله اقف فرقاه محاله.
1: سلامتك. صح الله لسانك وعت لشانك استاذ خالد، يعني بدعت.
0: الله يسعدك.
1: شلون تشوف اليوم او تنظر الى المشهد الشعري العربي اليوم من وجهة نظرك؟
0: جميل. شوفي المشهد والساحة الان اصبحت اكثر ثراء واكثر تنوع. للامانة الآن في أصبح كل شخص يملك منصته اللي يقدر يبث من خلالها، يقدر يوصل لجمهوره. سابقا يمكن كانت المحدودية في الإيصال القصائد والشهرة كانت يعني حسب معارف وعطاءات ومشون والحظ يخدمك أحيانا، لكن حاليا أنت واجتهادك أنت تقدر تبني منصتك، تقدر تتواصل مع جمهورك، تقدر توصل أبعد نقطة في الانتشار.
1: يمكن تحدثنا الآن وأنت سألت عن المنصة والانتشار والشهرة، وهذا يمكن اللي يزعله الجميع. وحنا شفنا أنه منصات التواصل الاجتماعي ساعدت على هالشيء كثير. طيب وش اللي يميز الآن الشاعر الحقيقي برأي خالد السالم، يعني بعيدا عن الشهرة والانتشار؟ الشهرة والانتشار يقدر الواحد ينشهر من خلال بيتين، ويمكن حتى ما يكون شاعر، خلينا نقول وليدة الصدفة. ولكن وش اللي يميز الشاعر الحقيقي في رأيك بعيدا عن الشهرة والانتشار؟
0: تمام. استاذ سهر، الشاعر هو الصادق، الصادق مع النفس، الصادق مع القلم، الصادق مع الجمهور. والشخص اللي ينقل الأحاسيس يكون انعكاس مرآة للمجتمع. يكون صادق أمين على كلمته، أمين على قلمه. الشاعر هو حالة، هو طبعا فرد من أفراد المجتمع، لكنه قد يكون ربي ألهمه موهبة أنه يقدر يعبر بأشياء ما يقدر يعبرها عنها الكثير. من عملية سواء كان عملية انتقاد أو مدح أو جميع أغراض الشعر المتنوعة. لكن هو الشاعر الأجمل هو الأصدق، الأصدق قلما وحرفا.
1: نعم الأصدق. طيب اليوم دور النقد في تطوير التجربة الشعرية، في ناس يأخذ النقد من منظور شخصي، وفي ناس لا والله يعني يستفيد من الآراء النقدية. خالد السالم اليوم وين تشوف دور النقد في تطوير التجربة الشعرية؟ هل له دور كبير؟
0: جميل. أنا بس ردا على سؤالك بعيد لك السؤال بس على عجالة، أنت وش مفهومك للنقد يا أستاذ؟
1: النقد بعيدا عن الشخصنة، تمام؟ نعم. انقدا، لكن انقدا كمحتوى.
0: جميل.
1: الآن الشاعر لما نقول عن فلان شاعر معناته احنا تجاوزنا

0: البحور الشعرية، تجاوزنا الكسور، احنا ننقد القصيدة، ننقد المعاني، ننقد الصور، ما ننقد لا شاعر ولا ننقد بحور وكسور، لأنه إذا كنا ننقد بحور وكسور هنا ما في شعر.
1: جميل، بضيف على هذا الكلام. هذا طبعا الكلام هذا أنا سألتك السؤال ولا أعرف الإجابة، لكن أنا أبغى أعرف من مفهومك أنت، من متطابق لحد كبير طبعا مع رأيك، النقد هو لإبراز جماليات النص،
0: نعم، اللي هي الصور مثل ما قلنا تحدثنا،
1: سواء كانت صور أو كانت تراكيب أو كانت جناس طباق، أي شيء جميل في كذا، نعم، إبراز جماليات
0: والتقاطات جميلة، نعم،
1: التقاطات، نعم، في أشياء كثيرة. النقد يا أستاذ أشهر هو لا يؤخذ على كما يتهم البعض النقد أنه للتكسير المجاديف وللتحطيم وما شلون، لا، ما هذا، ليس هذا هو أسلوب النقد. النقد هو إبراز الجماليات في النص.
0: صحيح.
1: قد يكون هو عنده زاوية أو أعطاني فوكس، أعطاني زوم على منطقة معينة، قد يمكن أنا ما كانت واضحة بالنسبة لي، لكن هو ركز عليها وأبرز جماليتها وأظهرها بصورة يعني مبهرة.
0: نعم.
1: وأجمل.
0: صحيح.
1: هذا هو النقد، هذا هو النقد، وهو المطلوب، وهذا صحي على فكرة. النقد صحي، أنا جميعنا محتاجين النقد، جميعنا محتاجين النقد، نبغى نشوف إبراز جماليات النص، حتى لو كان في أشياء انتقاد، الانتقاد حتى لو كان الانتقاد، أنا أولا لا أفضل الانتقاد على العلن.
0: نعم.
1: وأمام الناس. وحتى لو كان في انتقاد في أسلوب، في طريقة للانتقاد. وفي لكن نعم ترى شيء أنت تفضلتي، قلتي أنه انتقاد النص، فعلا انتقاد النصوص وليس الشخوص.
0: نعم نعم، النص والنص يعني
1: إبراز جماليات النص،
0: مو دائما
1: بغض النظر عن الشخص، أنا أحب الشخص ولا ما أحبه، أحب أسلوبه ما أحب أسلوبه، يا أخي النص هذا يجبرني أني
0: بالضبط.
1: أنا أقف احتراما للنص بغض النظر عن عدائي أو محبتي أو كرهي للشخص.
0: نعم، ومو دائما النقد يكون هو نقد سلبي، في نقد بناء.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: نعم.
1: بناء جدا.
0: نعم.
1: وكلنا محتاجين نقد،
0: بالرغم من
1: تعيد.
0: نعم، بالرغم من انه كثير من الشعراء يخشون النقد احيانا، لانه يقولون الناقد يقيد حريه الشاعر. ايش رايك بهالمقوله؟
1: لا شوفي، ما في شيء اسمه تقييد حريه الشاعر طبعا.
0: نعم.
1: لكن في حدود، في حدود.
0: نعم.
1: انت لازم تلتزم بالحدود وادبيات الشعر. أدبيات الشعر الجميع يلتزم بها، لكن أنك تجي تقول لي والله يا أخي أنا البساط مفتوح وما أدري شلون وأقدر إني أسوي وأكتب ما يجوز لي، اللي يبغى يقرأ يقرأ، اللي ما يبغى لا معلش، مع احترامي لك، هذا مو بأدبيات الشعر. الشعر هو أصلا، مع كلمة الشعر مشتق من إيش؟ من الأدب.
0: بالضبط.
1: الأدب ليس فقط شعر، الأدب هو سلوك.
0: نعم.
1: هو صفة، هو سلوك.
0: خلينا نريحك من هالحوار اللي عميق شوية ونسمع أبيات شعرية جميلة كجمال.
1: طيب، تفعيلة أبتلاكم النبطية قبل شوي، خلينا نعطيكم تفعيلة وبعدها يكون عندنا فصيح.
0: بالضبط. يلا
1: تمام. عندي نص بعنوان ما تذكرين. أقول ما تذكرين وشلون سواب الحنين، وأنا عيوني في شقة تتلهف اللحظة لقى، حتى عقارب ساعتي عاشت معي حيرة وقلق، يمكن يدق أو ما يدق، وننتظر وننتظر، بس للأسف اللحظة دي صارت أمر. ما تذكرين كم كنت لك أمن وأمان، أوقف على وجه الزمان مهما يصير شر وخير، ما بي شيء يجرحك ودور اللي يفرحك، لو هو قليل أو كثير، كنت أعشقك غيمة وسما، وانتي رجاي منظمة، تعال تعال وانطر لي غلا، وأنا بجيلك منهبر. ما تذكرين، ما تذكرين يا غايبة عني سنين، كنت أحضن طيوفك ولا، وانتي معي مسترسلة، بأحلى السوالف والقصص، والليل توه بوله، حتى الكواكب بالسماء غنت لأجلك مذهلة، لكن بقى عندي فضول، مدري أقول أو ما أقول، هو باقي للقصة مدى، والصوتي الذاب الصدى، مدري نسيتيني خلاص أو باقي لسه تذكرين وما تذكرين.
0: الله عليك، الله عليك. نقدر ننتقل للنص الفصيح؟
1: أبشري طال عمرك.
0: تبشر.
1: عندي نص بعنوان عشتار. وجمعنا يعني معشتار، هي كانت آلهة الحب في عصر الإغريق، ويقال أنها هي التي أغوت الملكين في بابل هاروت وماروت، فكانت مضرب للمثل بالجمال. فأقول أيقظ أيقظ شعاع الشمس طال سباتها، أيقظ شعاع الشمس طال سباتها، فالليل يقظان مع الأطياف، حتى النجوم تململت وتثاءبت وتلحفت بالغيم في الأطراف، وتشكلت بعض الحروف سحابة وروت فيافية من سنين عجافي، وصعدت في طود الصبابة مغرما وأخذت من موج الهوى مجدافي، أيقنت أني لن أعيش بدونها وبأن قلبي روضة مضيافي، فلقد أخذت من الجمال جماله، عشتار أنت لؤلؤ الأصداف، لو كان تقسيم الجمال لنا لها كل الجمال بمبدأ الإنصاف، غير النساء فكلهن نواقص إلا كبدرا كامل الأوصاف، يا قلب يا قلب أجرم في المحبة، ربما بعض العدالة قمة الإجحاف.
0: الله الله الله الله على هالجمال يا أستاذ خالد، يعني التنوع بين التفعيلة والنبطي والفصيح، يعني جماليات جدا جدا، يعني نقلتنا مثل ما ينقل البحار السفينة من موج لموج لا إلى أن تصل إلى المرسى. وهذا اللي أنا ودي أسألك عنه، لما تنتهي من كتابة القصيدة هل تشعر بالراحة بعد الكتابة ولا بالحنين للشعور اللي كنت تكتبه؟
1: والله ما تصدقين أستاذة سارة، أشعر بالقلق.
0: ليه؟
1: والله جد شوفي، هو ردة الفعل أحيانا، أنا طبعا عشان بس أكون أوضح لك الصورة، أنا لما أكتب نص أنشره على النطاق الضيق اللي عندي، أصدقائي اللي أثق فيهم أثق برأيهم وأخذ انطباعاتهم وأعيش اللحظة هذه، أنتظر يعني زي الطالب اللي يقدم على الاختبار ويشوف النتيجة، هل نجحت ولا ما نجحت. فأنا لما أكتب النص أحاول أني إيش أعيش قلق حتى أنشره وأشوف الأصداء، ومن ضعها أقدر أقيم التجربة.
0: نعم
1: أي نعم،
0: جميل جدا. ولكن يعني ما في داعي، يعني اللي احنا قاعدين نسمعه هذا والله ما في من وراء خوف.
1: شوفي والله انا بقول لك حاجه، في احد الفنانين الكبار محمد عبده يقول، انا قبل صعودي للمسرح، طبعا محمد عبده خبرته الفنيه يمكن اكثر من حدود يمكن 70 سنه، لكن يقول قبل خروجي للمسرح اشعر بقلق وتوتر، متشوم ليش؟ اني امام الجمهور. هذا الشيء، هذا الصادق مع نفسه يحافظ على جمهوره.
0: نعم، يعني هذا شعور المبدعين دائما، يعني تلقاهم سبحان الله قبل البدايه هناك قلق، يمكن لو يجي ثواني، يعني حتى الشاعر يمكن قبل لا ينشر قصيدته إلا تصير لحظات القلق هذه من ردة الفعل، شلون الناس راح تتقبل الموضوع، يعني هذا شيء طبيعي.
1: صحيح صحيح.
0: وهذا صحيح. مثل ما قلت أنت، المبدع هو اللي يشعر به.
1: نعم صدقتي والله، صدقتي صحيح.
0: طيب لو قلنا لك توجه رسالة للشعراء الشباب، ايش تقول لهم؟ ايش تنصحهم؟
1: طبعا انا انصحهم، طبعا انا ما راح يعني انا افرض كاني ايش اقدم عليهم دروس او شيء، لا هي مجرد نصيحه، لكن
0: نصيحه استاذ خالد كنت انت تتمناها في بدايه.
1: والله أنا كنت أتمناها، صحيح كنت أتمنى حد يمسك بيدي يوجهني، لكن أنا اعتمدت على نفسي في الأخير، يمكن واجهت مطبات كثيرة وواجهت عثرات كثيرة بحكم أن البيئة اللي الأشخاص القريبين مني ما في أحد منهم شاعر، فما كان في أحد يوجهني عن قرب. لكن أنا قلنا القراءة ثم القراءة ثم القراءة، استفيدوا من التجارب السابقين، اقرأوا وطور وحسن وتنوع. أنا أطالب التنوع، أنا يمكن أنا من محبين التنوع بالشعر، سواء كان يعني حتى الأبودية كتبت عليها وهي صعوبتها جربت على التفعيل، جربت على الفصيح، جربت على النبطي، حتى لو أخفقت مرة مرتين ثلاثة

0: متأكد أنك سوف تصل.
1: بالضبط، يعني يمكن هذا يعطيك آفاق تنوع كمان بالكتابة، أخذ
0: صحيح
1: فكرة
0: صحيح
1: يعني حتى بالكتابات المستقبلية. يعني أستاذ خالد
0: نعم
1: ما شاء الله عليك، طرحت لنا تنوع شعري وجمالي، وسألناك عن مواضيع نقدية ومواضيع عامة، فكنا مستمتعين جدا بالحديث معك. والله الود ودي إنه ما يخلص اللقاء، ولكن يعني أنت أدرى باللقاءات اللي
0: لا
1: دائما
0: لا معذورين طال عمرك، بالعكس والله اني اتشرف، ومده اللقاء ما تهمني عد مقارنه بجوده المحتوى،
1: نعم
0: وتقديم شيء يليق بالمستمعين ويليق بكم ويليق
1: نعم
0: بهذه الاذاعه والتلفزيون الاردني الشقيق.
1: الله يعزك. يعني أنت سمعتنا بالبداية نبطي وتفعيلة وفصحى، وشدك تختم معنا؟
0: طيب في نص قريب لقلبي رغم انه شوي مؤلم، لكن قريب لقلبي لانه يعني شخص مهم جدا بحياتي. انا والدتي مرت بوحكه صحيه ودخلت المستشفى الفتره، فكانت يعني في العنايه المركزه الفتره، والحمد لله ربي اكرمنا بشفائها وتعافيها. لكن
1: الله يعطي
0: خلال
1: الصحة
0: ذيك
1: والعافية.
0: الفترة اللي هي 20 يوم تقريبا كانت في العناية المركزة، كتب يعني كان أضعف شيء في الإنسان أن يقف عاجز أمام أمه، ما في شيء يعني
1: يدين
0: يقدر
1: ومقيدات.
0: يساعده. جدا جدا
1: شعور مؤلم والله يا أستاذ خالد.
0: جدا جدا ما يشعر فيه إلا شخص مر بالموقف هذا.
1: بالضبط.
0: أي نعم. فأنا كتبت نص بعنوان لا تغيبي، أقول فيه: لا تغيبي، لا تغيبي عن عيوني، جعلني فدوة عيونك. والله إن الكون يظلم، لا طلع الصبح دونك. اقعدي اقعدي جنبي هنا، هاتي كفوفك فديتك، ما أبي غيرك أنا. والله إنك للسعادة كل عنوان الحنا. لا تغيبي لا تغيبي عن عيوني، يا بعد كل البشر، يا حروف ما حوتها كل أبيات الشعر. أصلا أصلا كان تبغين الحقيقة، لو جمعت الشعر كله وجبت فوق الشعر نثر، كلها كلها جنبك تقازم، ورغم هذا بك تعازم، غصب عني ما هو لازم، أنتظر منك عذر. لا تغيبي لا تغيبي عن عيوني، أنتي أنتي أول شخص بالدنيا نظرته، وانت يلي كل ما اطلبه شيء ما عذرته، وانت اجمل من بعمري ضمني لصدره وحضنته، ورغم هذا الشيء كله ما خبرت اني شكرته. لا تغيبي لا تغيبي عن عيوني، كل زوايا البيت تحكي قصة تروي حياتك، كنت اشم الورد فايح من عباتك، كنت اشوف الطهر يخشع في صلاتك، والطيور اللي تسبح مع دعاك وتمتماتك، والشموخ اللي تكون في ثباته من عصاتك، كنت أعرف أني أعيش كل عمري كل ذاتك، كانت تمر بعيوني ذكرياتي وذكرياتك. آه محلى ذكرياتك، كانت أيام وليالي طعمها طعمها لو مر حالي. أذكر أني مرة ألعب وكان جو الليل ماطر، والهواء برد وشمالي، والمطر والمطر فوقي تقاطر، والمطر والمطر فوقي تقاطر، وصار كل البرد فيني، والمرض المرض ما جاء جسمي، امرضت امي بدالي. لا تغيبي لا تغيبي عن عيوني.
1: الله عليك. يعني تفعيلة بحر الرمل في جرس عالي جدا جدا يعطي الشاعر مساحة للإبداع، وأنت أبدعت بنقل مشاعرك تجاه الوالدة، فالله يعطي الصحة والعافية
0: الله يجزاه خير.
1: الله يعزك، وإن شاء الله إنه ما يوريك به مكروه. ودي أشكرك على هالأبيات اللي قلتها بالمقدمة بالإذاعة الأردنية وبيا، وشكرا جزيلا يعني للأمانة.
0: يستاهلون أقل شيء نقدمه لإذاعتكم الراقية، وللأمانة والله إن أنا مدين لكم بالشكر لاستضافتكم لخالد السالم وإبراز هذه النصوص بهذا الشكل الجميل.
1: شكرا جزيلا. شكرا لك.
0: الله يسعدك. شكرا لك طارق. يا هلا.

0: يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج بوحريف والبادية. سعدنا بهالأمسية الشعرية أنه نرحب بضيف عزيز حمل القلم رسالة والقصيدة نبض، وجعل من الشعر جسرا للمحبة والانتماء. نرحب أجمل ترحيب بالشاعر الأردني المبدع محمد خليف العنزي، صاحب الحضور الأدبي المميز والإسهامات الثقافية الشعرية المتعددة، والذي عرف بحبه للوطن واعتزازه بقيمه وتراثه. وشارك الأستاذ محمد في العديد من الأمسيات والفعاليات الشعرية والثقافية، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. مساء الشعر والجمال، مساء الكلمة اللي تضيء الأرواح وتحلق بنا في فضاءات الإبداع. يلا حي الأستاذ محمد خليف العنزي.
1: يا هلا يا هلا سهر، الله يحييك ويحيي جميع السادة المستمعين، وأشكرك على هذا اللطف الطيب والكريم وعلى هذا النبل في هذه المقدمة اللي أشوفها أنه كبيرة علي صراحة، وشكرا على هذا التقديم الجميل جد سهر.
0: الله يعزك أستاذ محمد، بالعكس تستاهل، أنت مبدع، وحنا يعني من سعد حظنا أنه تكون أنت على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أنت تثري البرنامج.
1: الله يكرمك، الله يكرمك ويبارك فيك ست سهر، وهذا شرف عظيم أني أظهر من خلال صوتي المرتجف أمام هذه السيدة الفاضلة سهر الجبور.
0: الله يعزك،
1: وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين على لذا على الدنيا.
0: الله يعزك. بداية، العلاقة اللي تجمع دائم الشاعر بالوجع، كيف تصفه؟
1: الوجع مستفز للشاعر دائما. الوجع هو شرارة القصيدة عند الشاعر، لولا الوجع ما كان في شعر ولا كان في شعراء. الوجع يعني هو عبات الشعر صراحة، الوجع عبات الشعر، بدون وجع صراحة ما في شعر صراحة،
0: ما تصنع القصيدة.
1: لا لا لا أبدا ما تطلع، لأنه تحتاج إلى مخاض مخاض كبير وألم شديد حتى تخرج القصيدة. القصيدة التي تخرج بدون ألم تخرج ميتة.
0: نعم، يعني برغم من أنه محبينك أستاذ محمد لما نزلنا برومو الحلقة طلبونا أنه يكون شعر أكثر من حوار، بدهم يسمعون لمحمد خليف العنزي، متعطشين شعريا، بس أنا ما أقدر أني أنا أمر مرور الكرام مع قامة مثل محمد خليف العنزي من غير ما أسحب منه كلام، ما أقدر.
1: إن شاء الله ستي نكون نقدم شيء اللي يليق بالإذاعة، ونكون قد

0: هجوت ستسار وهجوت للأخوة المستمعين واللي يعرفوا محمد أخلاف العنزي يعني يمكن من 4 عقود إن شاء الله أنا ما نخذلهم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى.
1: الله يعزك أستاذ محمد. لما تكتب القصيدة كشاعر ابن بيئة وابن مجتمع ومر بتجارب عديدة بالحياة، تبحث عن رضا الجمهور ولا عن رضا القصيدة نفسها؟
0: لا هذا ولا ذاك،
1: وإنما ماذا؟
0: أنا أبحث عني، أنا أبحث عن ذاتي بين الكلمات والسطور والحروف. أنا أبحث عني فقط، لا أبحث لا عن رضا جمهور ولا عن رضا قصيدة، لأن القصيدة إذا وجدت فيها نفسي القصيدة راح تكون راضية، لأن القصيدة تبحث عن شاعرها والشاعر يبحث عن قصيدته.
1: بالضبط.
0: فإذا التقيا كان الرضا، وليس رضا لا رضا الجمهور ولا رضا أحد، يعني هذه علاقة خاصة بين الشاعر وقلمه وأوراقه.
1: بالضبط. يعني خلينا نقول إنه محمد خليف العنزي يبحث عن إرضاء ذاته في قصائده.
0: نعم تماما.
1: كل قصيدة تكتبها تهدي لنفسك قبل الناس؟
0: أكيد طبعا، لأنه هي قصيدة مرآتي أنا مش مرآة الناس. إذا الشاعر ودي يمشي على أذواق الناس شاعر يتعبوا، لأنه يمكن في ناس يحبوا القصائد الغزلية، في ناس يحبوا القصائد الاجتماعية، في ناس مهووسين بالقصيدة القبلية، في ناس وأنا واحد منهم اللي أحب أنه أنا أرضي نفسي أولا وأمشي على مسار متوازن بين جميع أغراض الشعر بدون تمييز غرض عن غرض آخر. يعني
1: ما شاء الله عليك أستاذ محمد، أنت يعني مو بس مرضي الجمهور ومرضي نفسك، يعني لأنه أنت تنوعت بالأساليب الشعرية، يعني كتبت النبطي وكتبت التفعيل وبدعت بالفصيح.
0: الحمد لله.
1: حلقت بآفاق الفصيح.
0: الحمد لله، وعلى وتن على ذلك ست سهر، يعني أنا عندي ديوان فصيح سقف أيلول، هو ديوان شعر فصيح الحمد لله رب العالمين، يعني صدر يمكن عام 2022، والآن أنا يعني عندي ديوان مخطوط، ديوان نبطي. وإن شاء الله يعني إنه في القريب إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه يرى النور بإذن الله.
1: طيب خلينا نسمع المستمعين والمتلقين، بلاش يزعلون علينا لأنه طلبونا كثير إنك تقول قصايد، إحنا يعني الوقت شوية محدود، إحنا نحاور، إحنا ناخذ منك كلام، إحنا نسمع قصيد، والله ما إحنا عارفين، لكن ودنا نسمع قصيد ونحاور وبإذن الله نرضي جميع الأطراف.
0: إن شاء الله في السهر، وإن شاء الله الجميع يكون راضي. بداية يعني هذه القصيدة نأخذها للوطن العزيز في غمرة احتفالاته بالأعياد الوطنية، استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 80، والجلوس الملكي على العرش الهاشمي، ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى. قصيدة طويلة لكن راح أختصر منها حتى يعني نرضي القصائد الأخرى. من أول أبجديات الوطن والهاشمية ضاد، من أول أبجديات الوطن والهاشمية ضاد، أصابعنا لأرض المملكة من حبها أوتاد، مراحلها إلى الآن التكامل خطوة بخطوة، من بيوت الشعر حتى غدت قلعة من الأمجاد، جدايلها قصايد من سنابل جيت مشطها، مدام الخيمة الكبرى بنيناها من الأجساد. هنا الصحراء إذا شح الرمل تنبت هداو رجال، هنا الأردن أنشودة فخر يسمو بها الإنشاد، تصوم الشمس ما يظهر ظلال إلا من القمرة، مرور بلحظة التأسيس حتى هيبة الميلاد، كتب تاريخها جندي خذا يومين للراحة ولا يرتاح، لكنه تناول منجل الحصاد، ترك بعض السنابل ظل للأعشاش في البيدر يحسب حساب حصتها من الحنطة ويبني بلاد، من الثورة إلى أول جذور التين والزيتون، ما دامت يادنا من آل هاشم صفوة الأسياد عبات المملكة أسرة شريفة مثلت أمة على كتفينها تحمل أمانة صانها الأجداد. عبات المملكة أسرة شريفة مثلت أمة على كتفينها تحمل أمانة صاغها الأجداد. قواعد صرعهم بيت النبي صلى عليه الله وسلم والولاء مثل الدماء فاضت به الأكباد. يمين الأردني يمين الأردني أربع جنود بأمر سبابة بعد لفظ التشهد ينتظر أمره يضم زناد. حرس هذا الوطن حرس هذا الوطن 10 ملايين وبعد مليون جنود المملكة لحدودنا من خيرة الأجناد. يد الله فوق أيديهم تطول الشمس لو رادت جنوده بالسماء وجنودنا في الأرض بالمرصاد. جنوده بالسماء وجنودنا في الأرض بالمرصاد. سلامتك.
1: الله عليك الله عليك. بدعت الأستاذ محمد يعني المطلع عن قصيدة يعني الهاشمية ضاد والقرآن يعني بدعت. ويمكن هذه القصيدة يمكن راح تكون تلقى عند مسامع الأردنيين الكثير الكثير. محمد الخليف العنزي نتحدث عنه كإنسان قبل ما يكون شاعر في لك أحد المواقف بالرغم من بعض الأحيان أنه الإنسان يكون في عنده ضيق بالحال كلنا نمر بها الظروف إلا أنه محمد الخليف العنزي في أيام الأحداث في المملكة عفوا الجمهورية العربية السورية فتح بيته على مصرعيه واستقبل الناس وقام بواجبهم. محمد خليف إنسان قبل ما يكون شاعر.
0: الحمد لله. أكيد أكيد.
1: إذا جمع الشاعر بين الإنسانية والشعر هنا اكتمل خلينا نقول الشعور.
0: أكيد يعني الشعر هو حالة إنسانية يعني. الشاعر هو إنسان قبل أن يكون شاعر. الإنسانية تحيك في النفس البشرية شاعريتها
1: بالضبط.
0: والإنسان داخل كل إنسان في شاعر لكن الظروف هي اللي تبرز هذا هذا هذا الشاعر.
1: نعم يعني مواقف الرجال لا تنسى لما الإنسان يفتح بيته وينام برا بيته علشان خلينا نقول مو بس يستر وجهه حتى يستر وجه بلاده وجه يعني شعبه. فشكرا لك أستاذ محمد يعني أنا هذا موقف سمعته وحبيت أنه أنا أذكره. وللأمانة مواقف الرجال تذكر.
0: الله يكرمك الله يكرمك السعر. والله هذا أنا أعتبره والله كرامة من كرامات الله أن الإنسان يعني يفتح قلبه ويفتح بيته يشارك الناس باللي يقدر عليه.
1: نعم. وادي الزعتر شو يعني؟ يعني لمحمد خليف العنزي وادي الزعتر هل هي ولادة شاعر؟ هل هي ذكريات شاعر؟ ودنا نتحدث
0: كل شيء يعني. وادي الزعتر هو احتضن الطفولة المبكرة أيام الساحة. يمكن أنا كنت فاجئ يعني أنا كنت أبات مع الحلال وأنا بالصف الثاني يعني الصف الثاني 8 سنوات
1: صغير جدا.
0: فكان الواد الزعتري له علاقة مباشرة في صقل هذا الإنسان البسيط المتواضع وصراحة أثرى تجربتي الشعرية وأثر عليها بطريقة مباشرة. يعني الواد الزعتري علاقتي فيه أنا يعني علاقة روحية علاقة كبيرة. أنا أتعامل مع وادي الزعتري كصديق يعني ليس كجماد ليس كجماد حجار ومية وأرض وزرع وعشب ونفل وبيصوم وشيح يعني هو عشيرة. والله أنا أشوف وادي الزعتري عبارة عن عشيرة حجار شيح قيصوم يعني يمثل لي شيء كثير وادي الزعتري صراحة.
1: مرات الأماكن
0: ما في يوم يعني إلا لازم أروح أسلم عليه يعني وأنا رايح وأنا جاي.
1: صديق وافي له يا أستاذ محمد.
0: صديق وحاضنة بالنسبة لي وادي الزعتري حاضنة بيئية رائعة جدا.
1: أكيد تسوي شيء على النار والأجواء البدوية هذه اللي ما شاء الله يعني سبحان الله راحة نفسية تجده.
0: صحيح صحيح. والواحد لا ضاقت فيه يعني يروح على الوادي يمشي كذا يفضي عن نفسه شوي.
1: طيب خلينا نسمع منك شعر عشان ما نزعل المستمعين ونستكمل حديثنا، بلاش يقولون انه ما اعطيناك مساحه للشعر.
0: لا لا لا ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. الحديث معك شيق والله يا استاذ محمد.
0: الله يكرمك، الله يكرمك السهر، وان شاء الله ان نكون ضيوف يعني خفيفين على الساده المستمعين. ستي الكريمه، يعني امبارح كان في مناسبه اللي هي الهجره النبويه الشريفه.
1: نعم نعم.
0: وفي هذه المناسبه يعني كمان والله بدي اجتزئ منها ابيات يعني عشان ما نطول على الاخوه المستمعين. قول هنا مكه، هنا مكه ظلام جبالها السود اعتلاها النور من القران والسنه وسيره طيب اخلاقه، سطع نور النبوه ينتشر ويبدد الديجور، بدا يتفكر بخلق السماء والارض بعماقه، بدت عزل التامل في غياهب كهفه المهجور، أوال الغار في خلو التفكر وامعن غراقه، نزل جبريل قال اقرأ، رجع من عزلته مذعور، دخل طاقة خرج منها وهب كل البشر طاقة، سما في ليلة الإسراء والمعراج بمر عبور، معه جبريل ويواصل مسيره يمتط براقه من البيت الحرام أسرى إلى الأقصى رأى المستور، ولا مخلوق بالدنيا وصل ما بلغت آفاقة، إلى هدي البشر يبدأ مسيرة نهجه المأمور، بدأ تاريخنا الهجري مجرد ما مشت ساقه، ترك مكة وهي أغلى بلد فادت جميع الدور، ولا باقي لها بعينه سوى تلويح تشواقه، بدأ الهجرة وحان الوقت في وجه الظلام يثور، نزل لحظة وصوله للمدينة واطلق الناقة، برغم أن المصاعب والتعب تبني أمامه سور، ولكن المراد أعظم من أنه يبدي إرهاقه، من البعثة إلى الهجرة وحتى يوم نفخ السور، يمينه سكرت باب الظلام بقوة إغلاقه، يودعنا بخطبة من أمل في حجه المبرور، عطى للمسلمين أعظم تعاليمه وميثاقه، ترك أمه على حجة بدت أنقى من البلور، جعل معياره التقوى ولا هي رفعة عراقه، أتم النعمة وأكمل عظيم الدين بالدستور، رضى الإسلام دين الأمة وأوصى على وفاقه، نسم ذكره مع أنفاس البشر أجمل من البخور، تقل صلى عليها الله وسلم روح مشتاقة، تقل صلى عليها الله وسلم روح مشتاقة. سلام.
1: الله يسلمك اللهم صل على سيدنا محمد. يعني كتبت على البحر الشيباني، وأنا لاحظت في أغلب الأحيان أنه بالأغلب الشعراء لما يكتبون عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أي شخصية ثانية يكتبون عن البحر الشيباني، هل لأنه يعطي مساحة للكتابة أكثر؟
0: أكيد أكيد الشيباني يعطي مساحة أكثر، ويحتوي على جمل شعرية مترابطة يمكن أكثر من غير من البحور. وهذه كمان يعني علاقة خاصة بين الشاعر وبعض البحور، يعني تكون علاقة خاصة.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، سؤال شخصي، ما شاء الله عليك، يعني أنت مدرسة شعرية،
0: الله يكرمك،
1: والكثير كاتب، الشاعر فلان والشاعرة فلانة، الإعلامي قاعد يحط عند نفسه أنا الإعلامي لفلان والإعلامي لفلان، وهذا حق أنك أنت تعرف عن نفسك كشخصية وش أنت من الناس، لكن أنا لاحظت أنه محمد الخليفي العنزي وبعض الشعراء ما شاء الله عليهم يعني المبدعين ما يحطون لقب شاعر، ليه ابتعدت عن كتابة اللقب؟
0: والله ست شهر أنا لا يعنيني إنه الناس تنظر لي شاعر أو غير شاعر، أنا إنسان أعبر عن نفسي بكل
1: تواضع
0: بساطة.
1: يا أستاذ محمد
0: الله يكرمك. لا والله يعني مش قضية تواضع، يعني هذا اللي أنا شايفه وحاسي إنه أنا إنسان بكل بساطة، يعني أمسك القلم أعبر عن أي أشياء تختلج في داخلي بكل بساطة، الناس تحكي عني شاعر أو غير ذلك، الألقاب هذه يعني
1: ما هي مهمة بالنسبة لك؟
0: لا تكبر ولا تزغر من قيمة الإنسان. الإنسان صدقني بإنسانيته
1: قيمته
0: بطيبته بقيمته قيمته.

0: أمام نفسه بقيمته اللي يحاول إنه يعني يمررها للناس اللي أصحاب التقدير واللي ممكن يعني يروا من خلال شعره هذا الإنسان. يعني أنا أستخدم قصائدي كمرآة لي فقط لا غير.
1: نعم ما شاء الله عليك. طيب شاعر المرحوم حسين الخالدي الله يرحمه شو يعني؟
0: رحمة الله عليك حسين طوال يعني الله يرحمه هو صديق الطفولة ويمكن كان من الأصدقاء المقربين. يعني ترى الشاعر دائما علاقاته محدودة جدا يعني كانت علاقتنا يعني محدودة بين الشاعر أخوي وصديقي وعزيز وحبيب جدا الشاعر محمود العزام الشاعر الجيلية كمان الله يرحمه الأستاذنا سامي الباسل والأستاذنا كمان علي عبد الساعي الله يشفيه ويعافيه ويعني كمان أخونا حسين طوال يعني كنا يعني على مدى عقود أخوة نتقاسم كل شيء.
1: دائما نشوفك بالمهرجانات وخصوصا يعني يعني ما نشوف يعني محمد خليف مدير لمهرجان الخالدية أو متواجد في مهرجان الخالدية. يعني أنت شاعر عظيم وثقافتك عظيمة ما شاء الله وأنت يعني أحد الناس اللي شاركوا. ليه مو دائما نشوف لك بهذه المشاركات؟
0: والله يعني هي المشاركات حسب التسهيل. يعني أنا مثل ما دعيت إلى أي أمسية إلى أي مهرجان يعني غالبا أشارك يعني ما في مشكلة يعني عندي نهائيا. نعم. وشاركت يعني معظم الأمسيات اللي داخل المملكة يعني شاركت فيها.
1: نعم. طيب أستاذ محمد نقدر خلال دقيقة أو دقيقتين إنه نسمع منك قصيدة قبل لا ننهي؟
0: على طول
1: يلا.
0: على طول هذه قصيدة يعني أبيات عن الأمل. إن شاء الله إنه يصل محتواها. أقول الأمل ثورة الإنسان ضد المحال، الأمل ثورة الإنسان ضد المحال، يجعل الشمس دايم للملا مشرقة، يلغي الياس يفتح نافذة احتمال، يفتح الباب حتى قبل ما تطرقة، يعطي الأجوبة من قبل طرح السؤال، يفتح آفاق كانت قبلنا مغلقة، ربما يوم ودك شيء صعب المنال، لو رياح الأمل هبت تزول ورقة، يخرق الليل يعطي النور بعض المجال، لو شقوق النوافذ أصبحت ضيقة، الظما بالأمل يسقيك عذب الزلال، تحمل الشوك وتحس في يدك زنبقة، الأمل فيه عزة لو يطيح الرجال، بين سندان ياس وقوة المطرقة، أعظم ما لنا بالله عزيز الكمال، أعظم ما لنا بالله عزيز الكمال، رب ننقذ نبيه من وسط محرقة، الأمل في عيون أهل العزيمة حلال، الأمل لو فقدته واجبك تسرقه. سلامك يا ست سخن.
1: الله يسلمك، شكرا لك جزيلا، ودي أشكرك على هاللقاء الجميل.
0: الله يكرمك.
1: للأمانة يعني دقائق معدودة ولكن استمتعنا بهاللقاء، وإن شاء الله أستاذ محمد راح يكون لنا لقاءات أخرى. أتمنى لك النجاح والتوفيق ومن تقدم لتقدم.
0: الله يكرم ستار، وشكر خاص للإسواء الإذاعة الأردنية اللي دائما نعتز ونفتخر فيها، وشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين دائما أينما كنا سواء بالإذاعة أو في المنابر. شكرا جزيلا ستار.
1: حياك يا هلا. مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم. نشكر فريق العمل من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع الصرايرة، مراقبة رئيسية مهند القريوتي، سوشيال ميديا رحي الخالدي. كنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تصبحون على ألف خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Oh.

12 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. تحت رعاية جلالة الملك، مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يلتئم في تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ومسؤولين من ولاية كاليفورنيا على هامش مباراة النشامة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين ويتخذ عددا من القرارات الخدمية والاقتصادية. من العناوين سيدتي وسادتي إلى التفاصيل. تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سيعقد في 19 من تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. التفاصيل مع الزميلة لبنى الفقهاء.
1: في بيان مشترك صادر عن وزارة الاستثمار والمفوضية الأوروبية، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولفت البيان إلى أن المؤتمر سيشكل منصة تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وبحث آفاق الشراكة والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاقتصاد الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع عام 2025 والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة ما بين 2025-2027. وسيسلط المؤتمر الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تجسد عمق الشراكة الأردنية الأوروبية. وفي هذا السياق قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت خارطة طريق واضحة لدعم النمو المستدام والابتكار وتطوير بيئة الاستثمار، بما يعزز مكانة الأردن كشريك موثوق ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، ويشجع المستثمرين الأوروبيين على توسيع استثماراتهم في المملكة. وأضاف أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لتجسيد الشراكة الأردنية الأوروبية من خلال فرص استثمارية ومشاريع عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شيوتسا أن الأردن يعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وجسرا مهما يربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المؤتمر يعكس الرغبة المشتركة في تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى فرص ملموسة للشركات والمستثمرين والمواطنين. وأضافت أن المؤتمر سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الروابط الاقتصادية والشركات المستدامة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة أندرياس بابلر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأعرب سموه خلال اللقاء الذي عقد على هامش مباراة المنتخب الأردني لكرة القدم النشامة مع نظيره النمساوي عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدا أن الفعاليات الرياضية فرصة لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين. وأشار سموه إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، وهنأ سموه ولي العهد بانتخاب النمسا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في دعم جهود السلام والأمن والاستقرار في العالم. زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد شركة بلاي جراوند جلوبل الرائدة في الاستثمار المبكر بالشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وبحث سموه في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية إمكانية التعاون وتوسيع فرص الاستثمار للشركة في الأردن، مشيرا إلى المزايا الاستثمارية في المملكة ودور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في دعم إنشاء مشاريع تكنولوجية عالية الكفاءة. وبين سمو ولي العهد أن الأردن خرج على مدى السنوات الماضية خرج كفاءات متميزة في قطاع التكنولوجيا، وأن العمل مستمر على تطوير المناهج التعليمية بما يواكب التطورات في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة ويوسع من فرص الشباب فيه والتوصل لحلول تكنولوجية مبتكرة. وتم خلال الزيارة بحث إمكانية تطوير المواهب التقنية المتقدمة في الأردن في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والروبوتكس والهندسة الحيوية. واطلع سموه خلال جولة في الشركة على نماذج لاستخدامات تكنولوجيا الروبوتكس التي تم تطويرها في الشركة ومجسمات شكلت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها جريمتا إحراق المسجد الكبير في قرية جلجيليا وإحراق مسجد الفاروق في قرية مزارع النوبان شمال رام الله. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة لهذه الاعتداءات التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وافق خلالها على الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى اتخاذه قرارات خدمية واقتصادية. التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: خلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. ويشكل مشروع النظام خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مادبة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة يونايتد إنرجي جروب الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن. ويأتي القرار انسجاما مع توجيهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف.
0: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 97 مليون و 784 وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 134 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج التسهيل الممدد، و 39 مليون و588 وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 54 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات الأمنية في المنطقة. استكملت القوات المسلحة الأردنية إجراءات تجهيز مركز تدريب خدمة العلم المخصص لاستقبال منتسبي الدفعة الثانية من الملتحقين ببرنامج خدمة العلم، وذلك ضمن الخطط التنظيمية والإدارية والفنية المعدة مسبقا لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى درجات الكفاءة والانضباط. وشملت أعمال التجهيز تهيئة المرافق الإدارية والتدريبية وتوفير المستلزمات اللوجستية والطبية اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية مناسبة تمكن الملتحقين من اكتساب المهارات والمعارف العسكرية والمهنية المطلوبة. استمعت اللجنة الإدارية النيابية خلال لقاء عقدته برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات الأمناء العامين للأحزاب السياسية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، وذلك ضمن سلسلة الحوارات الوطنية التي تنظمها اللجنة لإثراء المشروع قبل استكمال مناقشاته. وأكد الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والإداري، ما يستوجب إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية في مناقشته والاستماع إلى رؤاها وملاحظاتها، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية شريك أساسي في مسار التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وقعت جامعة مؤتة والجمعية العلمية الملكية ممثلة ببرنامج إرادة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز منظومة الريادة والابتكار وتمكين الشباب من تطوير أفكارهم ومشروعاتهم الريادية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

0: ترسيخ ثقافة الإبداع والإنتاجية. مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور وليد الرواضية تحدث لمندوبنا عامر العمر وقال:
1: وقعت جامعة مؤتة والجمعية العلمية الملكية ممثلة ببرنامج

0: تم توقيعها مع هذا البرنامج، والذي من خلاله سيتم دعم أفكار ومشاريع الطلاب الريادية، وليصل إلى مشروع قائم يمكن أن يخلق فرصة عمل. وهذا طبعا من الأهداف الهامة التي تليها جامعة مؤتة أهمية كبيرة.
1: إلى قطاع غزة، حيث تواصل الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تحقيق الإنجازات الطبية النوعية، حيث نجح فريق جراحي متخصص في إجراء عملية جراحية دقيقة وناجحة لاستئصال كيس خيشومي مشوه وضخم في الرقبة لمريض يبلغ من العمر 58 عاما، وكان المريض يعاني منذ أكثر من عام من صعوبة متزايدة في البلع والتنفس، إضافة إلى نقص في التروية الدموية للدماغ نتيجة الضغط الشديد الذي أحدثه الورم على الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للرأس والرقبة. ويذكر أن إجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة يأتي تأكيدا على حجم الكفاءة الطبية والجاهزية العالية التي تتمتع بها مرتبات الخدمات الطبية الملكية في المستشفيات الميدانية الأردنية، وحرصها المستمر على تقديم أفضل مستويات الرعايات العلاجية والجراحية للأشقاء في قطاع غزة. هذا وأرسلت القوات المسلحة الأردنية قافلة تزويد مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في قطاع غزة. وتأتي هذه القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهدف تعزيز قدرات المستشفيين الميدانيين وتمكينهما من مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية للمراجعين والمرضى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة. حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل، والتي كان آخرها قرار ما يسمى وزير المالية الإسرائيلي سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها وإلغاء اتفاقية الخليل. وأكدت الأمانة العامة في بيان أنه لا سيادة لإسرائيل قوة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها وجميع الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية والثقافية فيها بموجب قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ذات الصلة. وجددت الأمانة العامة دعوتها إلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه صون وحماية الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى منظمة اليونسكو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في الخليج لفترة بعد أن توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران لإنهاء صراعهما المستمر منذ نحو 4 أشهر في المنطقة. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في باريس أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن الظلم بعض الشيء ألا تمتلك إيران أي صواريخ. ودعت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران طهران إلى فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة إلى رفع حصارها وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوما، وإعفاء إيران من بعض العقوبات لتمكينها من بيع النفط خلال هذه الفترة، كما تتضمن حوافز اقتصادية ضخمة في حال توقيع إيران اتفاقا نوويا نهائيا.

استشهد شخصان في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة حبوش في قضاء النبطية، فيما أغار الطيران الحربي والمسير على بلدات في جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن أقضية النبطية وجزين ومرج عيون شهدت واحدة من أكثر الليالي رعبا وتوترا منذ اندلاع الحرب في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، إذ لم تغب الطائرات الحربية الإسرائيلية عن أجواء المنطقة، وتناوبت طائرات حربية ومروحيات أباتشي على التحليق هناك. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. تحت رعاية جلالة الملك، مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يلتئم في تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت. سمو ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي ومسؤولين في ولاية كاليفورنيا على هامش مباراة النشامى. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين ويتخذ عددا من القرارات الخدمية والاقتصادية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحية الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: فوق تلة عادية تتراءى عمان أمام العين، تلوح البيوت، الأزقة، أسطح المدينة تحت شمس المساء الذهبية. هنا على هذه التلة يقف الأمير عبد الله، لا يرى المدينة مجرد حجر وطين، بل يرى روحها، قلبها النابض، كأنها حبيبته.

0: ما بالك يا سمو الأمير؟ أراك صامتاً، أكاد أسمع ضجيج المدينة كلها في قلبك، أو كأن قلبك مشتاق لشيء لا يدركه الآخرون.
1: إنها أكثر من مجرد مدينة، إنها حبيبتي. كل شارع فيها، كل بيت، كل نافذة كأنها تناديني كلما سهوت عنها. أحيانا أغيب عنها وأشعر بالحرمان، كما لو كان أحد الأحبة قد غادر دون وداع.
0: لعل هذا هو الحب الحقيقي، حين يتجسد المكان ليصبح محبوبا.
1: ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني. قد عشت دهرا على سعد توافقني، أطيعها وهي عندي لا تعاصيني.
2: هنا يتحول الحب إلى تجربة إنسانية مطلقة، الحب الذي لا يحتاج إلى محبوب واضح، لأن المدينة نفسها تصير حبيباً، والوطن يظل مرآة للشغف والصبر والوفاء.
0: هذا الشيخ حمزة قد أتى.
1: من أخبره أننا هنا؟
3: السلام عليكم يا سمو الأمير.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني.
3: ومن هي التي لا تواتيك يا سيدي، وأنت من أنت؟
1: والله يا حمزة، لا حبيبة ولا محبوبة، ولكن لا ريب أن بعمان ورباها كثيرا مما يستحق هذا النعت.
3: صدقت يا سيدي، صدقت.

0: يا منية النفس ليست قصيدة شوق فقط، بل نص رجل أدرك أن الطريق حين يطول يتحول إلى هوية، وأن الوطن الحقيقي ليس المكان الذي نعود إليه، بل الوعد الذي نمشي نحوه ولو طال الطريق ولو تعمقت المنافي.
1: وكأن النفس يا سمو الأمير صارت تسأل عن أهلها، عن من كان ينتظرها ولا يمل.
2: نعم، وكانت تقول: تساءلت عن حميم كان يرقبها ويأمل الوصل منها آخر الزمن. وكأني أسمعهم يسألون: ما الذي أبعدك؟ ومن الذي بدل الطريق؟
1: وهل وجدت جوابا يا سمو الأمير؟
2: أجدتهم من بعد، من منفى الروح قبل منفى المكان. أجبت من بعد داري ثم منتزحي: هل ثم في الحب قلب غير مرتاني؟ أتدري يا شيخ مخلد، لو لم تكن هذه الربوة في عمان لما سلت النفس.
1: أجبت من بعد داري ثم منتزحي.

0: يعرف الملك أن الحكم رهان دائم، وأن المحبة حين تختبر بالسلطة تصير امتحانا قاسيا.
1: أجبت داعيكم في غير ما مهلي، فرمت أقصد أهل الماء والوطن، والله لا أبتغي في حبكم ثمنا، لا يشترى الود بالأموال والثمن، إن ساء ظنكم في من يحبكم قد زدتم اليوم في همي وفي محني.
2: لكنهم يعلمون يا سمو الأمير أن روحك لم تفارقهم.
1: وهذا ما قلته لهم، إن غاب جسمي فروحي لا تفارقكم، الروح تتبعكم في شام أو يمن.
0: هنا يتحول الشوق إلى ميثاق، ويصير الوطن علاقة أخلاقية لا عقد منفعة.
1: الله قدر لي أني أحبكم، ما لم يكن قدر الرحمن لم يكن، فلا تقولوا لما قد صار مبتعداً، قد كان ذلك من همي ومن حزني. يا ناقة حملتني عن ديارهم، ردي رحالي إليهم لا تزد فتني. وأنت يا حاديا للركب مقتحما، ما في الطريق على ما في السرى أعني.
2: أعانك الله يا سمو الأمير على هذا الطريق، أعانك الله.
0: يا منية النفس، لم تكن قصيدة حنين كتبت في الطريق، بل كتبت لأن الطريق صار أطول من الاحتمال. كتبها الملك لا وهو يبتعد عن الأرض، بل وهو يكتشف أن السياسة حين تبدأ تجعل المسافة قدراً. في تلك اللحظة لم يكن المنفى قراراً، ولا الغياب هروباً، بل نتيجة لطريق اختار أن يمضي فيه حتى نهايته. إن غاب جسمي فروحي لا تفارقكم ليست عزاء للأحبة، بل تبريراً أخلاقياً للتاريخ أن الغياب لم يكن خيانة، وأن البعد لم يكن نسياناً. لهذا لم تكن القصيدة نهاية الرحلة، بل علامتها الفارقة.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويريه

0: وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الهجرة النبوية، دروس ومواقف. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. نستقبل عاما ونودع آخر، وعلى بوابة التاريخ الذي صنعته الهجرة المباركة نعود بالذاكرة إلى بطحاء مكة. نقف أمام مشهد قلما يتكرر. ها هو محمد عليه الصلاة والسلام يلقي على البلد الحبيب نظرة الوداع، ميمما نحو يثرب فيدخلها بالترحاب: اللهم وقد أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك. ومن يدري، ربما تكون المحنة طريقا للفرج والمنحة، وقد كان. هذه باختصار مسيرة الهجرة النبوية، فهي فكرة وليس مجرد رحلة، مرحلة جديدة وليس مجرد نقلة، حركة من أجل البناء والتغيير والإصلاح، لا مجرد انتقال من مكان إلى مكان، تجربة بشرية متقنة أذنت بها السماء، لا محاولة للهروب والبحث عن ملاذات آمنة. إذا أردنا أن نتعلم من الهجرة فلا بد أن ندقق في تفاصيلها والمناخات التي سادت ما قبلها وما بعدها، فهي حركة مدروسة وضعت قانون السببية في أعلى مراتب الاحترام، وارتفعت بقيمة الإنسان إلى ما فوق اعتبارات الزمان والمكان، وأرست أخلاقيات التعامل مع الذات والآخر مهما كانت جراحاتهم في النفس عميقة، وأسست لدولة جديدة لها دستور مدني لا علاقة له بالعصبية أو الطائفية أو أصحاب الوساطات مع السماء. الهجرة كما يفترض أن نفهمها بناء وإنجاز، تضحية وتسام عن الأحقاد، إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب، إصرار على الفعل والتزام بالحق، إصلاح للنفسية الإنسانية وانفتاح على العالم وبحث دائب عن الحقيقة، تغيير في البنى الاجتماعية والمعرفية والأخلاقية، وهي بالتالي فاتحة لتاريخ جديد وهوية راسخة ومطلع قصيدة الحضارة التي ما نزال نرددها حتى الآن. ما أحوجنا اليوم إلى عادة قراءة هذه الحادثة الكبرى التي بدأ بها تاريخنا الإسلامي، لنتعلم كيف نرتب أولويات حياتنا، كيف نتمسك بالأمل في مواجهة اليأس والقنوط، كيف نتخلص من الكسل والتثاؤب والتلاوم، ونتحرر من الخوف والتردد، ثم ننطلق في دروب البذل والعمل والاجتهاد والإنتاج. كل عام وأنتم بألف خير، وبلدنا وأمتنا بعزة ومنعة وكرامة، وديننا باق أصيل يتحرك في حياتنا فيهبنا حياة جديدة تعمر الأرض وتبني الإنسان. أرحب بضيوف هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الآداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الربابعة أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله جميعا، وأهلا بضيفنا العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام فضيلة الدكتور وأنتم بألف ألف خير.
1: وأنتم بألف خير يا مولانا دكتور حسين والمستمعين الكرام، الله يعيد هذه الذكرى الطيبة علينا وعليكم جميعا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين.
0: دكتور إقبال، عندما تفكر كباحث في مجال الدراسات الدينية بذكرى الهجرة وتمر علينا كل سنة ونحتفل بها ونتذكرها، ما الذي يتوقف عند الدكتور إقبال؟ الدرس الأول الذي يتوقف عنده أو الذي توقف عنده هذا العام تحديدا، ما الذي استجلب نظرك ودققت فيه عندما قلت غدا عام جديد بمناسبة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: الله يجزيك الخير دكتورنا وطيب أنفاسك على هذا الموشح النفيس الذي ابتدأت به هذه الحلقة، يعني حتى أنني تمنيت أن أبقى مستمعا حتى يعني أتغذى من هذا الفيض الجميل الذي صدرت به هذه الحلقة وهذا التناول اللطيف والمبارك لهذا الحدث الجوهري وغير التقليدي والكبير والمفصلي. يعني حقيقة لما كنا ندرس مادة السيرة الإسلامية كنت أحاول أعيش مع طلابي أجواء هذه الهجرة، ما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصبر 13 عام من الهمة العالية والعمل الدؤوب والدعوة المستمرة والصبر الشديد على يعني ما تلقاه الدعوة من المعارضة ومن التضييق ومن الحصار ومن الكيد ومن الصد ومن الإعراض عن هذه الدعوة، لكن كما تفضلتم يا سيدي هي فعلا أحد أهم فصول التاريخ الإسلامي، بل هي حقيقة صناعة للتاريخ نفسه. يعني أحد كبار المفكرين يقول بينما كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم تسير في الصحراء بين مكة والمدينة كان التاريخ يكتب في الأرض وفي السماء، لأنه هذه مرحلة صناعة التاريخ نفسه دلالة على

0: أن التاريخ يكتب بالأحداث وليس بالمناسبات ولا بالموافقات العابرة، ولذلك نجد أن
1: لا يكتبه النائمون يا سيدي.
0: بالفعل، بالمواقف، بالعمل، بالمثابرة، بالتخطيط، بالصبر، بالقفز على الآلام، بالعض على الجراحات، باستشراف الأمل من وحي هذه الآلام والمعاناة. صح. انتصار على الذات، انتصار على العقبات، على كل هذه النهايات التي كان يراد منها إطفاء جذوة هذا الدين، ومحاربة البدايات، والحصار بكافة أشكاله، والوقوف أمام هذه الدعوة. يعني نستذكر كيف أنه من اللحظة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم منذ لحظة النبوة قبل البعثة، يعني لو نتذكر في غار حراء، النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي الجلي، يرى جبريل عليه السلام بهيئته الملائكية لأول مرة، ينزل إلى أم المؤمنين خديجة، ثم تصطحب إلى ورقة بن نوفل يقص عليه الخبر، يخبر ورقة بن نوفل ويقول: والله ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أو أخرج، وليتني فيها جزعا حتى أنصرك نصرا مؤزرا. من تلك اللحظة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة غير تقليدية، وأنه أمام صعوبات كبيرة، ولكنه كان واثقا ممتلئ الثقة بكل رباطة الجيش أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، وأنه محاط بمعية الله، وأنه أمام هذه الدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر، لا مجال للتراجع، لا للتهاون، هذا ليس طلبا، هذه الرسالة لم تكن مطلوبا من مطلوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اختيار، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، دعوة إلى الخيرية وإلى الفضيلة وإلى أن تقوم الأمة بدورها في نهاية مسلسل النبوات والرسالات السماوية لإكمالها.
1: هل كانت هذه التمهيدات التي أشرت إليها مرحلة لتهيئة النفس على الهجرة؟ بمعنى، هل سبقت الهجرة النفسية والمقدمات لها والتهيئة لها والتعلم عليها الهجرة المكانية؟
0: يا سيدي، الله يفتح عليك يا دكتور حسين، حديث بدء الوحي، تقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء فيجلس الأيام ذوات العدد. هذه الأيام كان يمارس فيها النبي صلى الله عليه وسلم العزلة والهجرة النفسية عن عبادة الأصنام، وعن مخالفة مألوفات الغريزة والفطرة البشرية التي اختار الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ بها نفس النبي عليه الصلاة والسلام. هجر مألوفات قريش، عباداتهم، عاداتهم، من هذه أصيب بالنفرة القلبية من هذه العبادات. كان يناجي ربه، يتأمل في خلق الله قبل أن يبعث، لأنه في مرحلة سيدي اللي هي النبوة، ثم لما نزلت سورة المدثر هذه كانت إعلان لبداية الرسالة، انتقال من النبوة إلى الرسالة، أصبحت أنت الآن رسول، صاحب رسالة، مطلوب منك التبليغ،
1: أنت تحرك.
0: يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، يفاتح الأقربين، أبا بكر، عمر رضي الله عنهم أجمعين، أم المؤمنين خديجة، الناس الأوائل المحيطين اللي يلتمس فيهم الخيرية، ضعفاء المسلمين، أصحاب القلوب الأرق والأصدق والأفئدة الأقرب إلى رضوان الله ومحبته والاستجابة لكلام الدين، حتى جعل منهم بيضة الدين ومنطلقوا هؤلاء الذين بنى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مجرى

0: الإيمان الأولى اللي ضربوا الأنموذج، وكان منهم الجماعة اللي شهدوا مع النبي في دعوته في مواسم الحج الجاهلي في بيعة العقبة الأولى والثانية، من الرجال من النساء من أهل الطائف من الصد الذي واجهوا، من 86 آية اللي نزلت في مكة سيدي، هذه كلها مقابل احنا نقول 28 سورة نزلت في المدينة. إذا قرابة ثلثي القرآن نزل في هذه 13 سنة
1: تأسيس
0: اللي في المرحلة المكية، والقرآن ينزل والمشاهد والقرائن والأحوال ودلائل النبوة والمعجزات تنزل، الزخم القرآني للنبوة في يحتشد كله في الحقبة، في الحقبة المكية. لذلك حتى طبيعة السور موضوعاتها تلاحظ فيها اختلاف عميق وتركيز على العقيدة وعلى أن الدين هو الأسمى. لذلك نقول في هذه المرحلة في مكة كان الإسلام حق لكنه بلا قوة، دين لكنه بلا دولة. هذه فيها تحرر من عقدة المكان كما أسلفتم في المقدمة.
1: لا تصلح مكة أن تكون هذه النواة التي أشرت إليها فيما حصل لاحقا في الدعوة، بمعنى أن الهجرة أفهم ذلك في سياق ما تفضلت به لم تكن مجرد اضطرار، وإنما كانت خيار مدروس أيضا.
0: خيار مدروس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصل إليه بالساهل، لأن الوطن يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقف وهو على مشارف مكة ويقول يا مكة والله إنك لا أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا الخروج وهو يستبطن في نفس الطاهرة الشريفة مشاعر العودة فاتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني النبي يعلم أنه سيعود عزيزا منتصرا فاتحا
1: بعد 8 سنوات
0: هادما للأصنام مؤسسا لدولة الإسلام في مكة المكرمة. لكنه
1: لم يمكث في مكة بعد 8 سنوات بعد أن فتح عليه الصلاة والسلام، عاد
0: نعم
1: والصحابة إلى المدينة،
0: إلى المدينة المنورة، نعم عاصمة الإسلام وبيضته ونواة هذه الدولة في المدينة لما فيها من التنوع ما فيها من انطلاق وتحرر من عقدة المكان، لأن الأولوية للدين وللعقيدة وللدعوة وليس استسلام لعقدة المكان. تلك الأرض يورثها من يشاء من عباده، وأهل المدينة يا سيدي اللي رب العالمين قال عنهم اللهم صل على محمد في محكم التنزيل، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
1: ولو كان
0: بهم خصاصة. هذا الروحية المستقبلة، هذا المكان الذي يصلح أن يكون بيئة ومنطلق وحاضنة وموطن للدعوة هو الذي كان أهم من عقدة المكان. أنا لدي مكان يستقبل أهله مقبلين راغبين يسمعوا بالشغف. لذلك حتى لو نظرنا يعني للآيات المدنية سيدي، الآية المدنية بعض الآيات وصلت إلى صفحة كاملة، النفوس مقبلة راغبة مستبشرة تحب أن تسمع تريد أن تطبق، بينما في الآيات المكية مثل المطرقة
1: قصيرة
0: الآيات، سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كلام يقرع القلوب والنفوس المعرضة، بينما المقام في المدينة مقام مختلف
1: استرخاء
0: والنوعية مختلفة.
1: نعم.
0: والاحتياجات بدنا كلام عن
1: التشريعات
0: الزراعة عن الوصايا عن الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، آية المداينة، سورة النور، سورة البقرة، تفاصيل، نوعية المجتمع مختلفة
1: بما يتناسب مع بناء الدولة وسيادتها. الآن لما وصلنا للمدينة،
0: نعم أحتاج إلى بنية تشريعية عميقة سواء في القرآن وسواء في السنة. برضو في السنة عندي وثيقة المدينة

0: طبعا.
1: 52 بند تقريبا مناصفة بين العلاقة بين المسلمين فيما بينهم والعلاقة مع الآخر سواء كان اليهود أو النصارى، ترى كان في نصارى حتى لا يقال
0: نعم عز. كان
1: نعم.
0: فيه نعم.
1: فهذه تنظيم للعلاقة بين الناس حتى تتشكل بنية هذا المجتمع الإسلامي على قاعدة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تكوين مفهوم الأمة. هذا
0: نعم.
1: المجتمع الذي تخلص من العلاقات المكانية، من العلاقات ذات القربة والدم والعشيرة في قريش وفي مكة، الآن نحن أمام تنوع إثني وتنوع ديني وتنوع قبلي، يصنع منه مجتمع جديد في بوتقة جديدة في مفهوم وفي قيم جديدة تصنع الإنسان على الفهم الإسلامي الجديد. طبعا هذا الكلام مسبوق بمصعب بن عمير رضي الله عنه اللي ذهب وعلم الناس القرآن مع جماعة بيعة العقبة الأولى والثانية رجالا ونساء، نشروا وتكلموا في مبادئ هذا الدين، رغبوا الناس. فلذلك النبي لما دخل وجد أرض خصبة، ناس مقبلين وراغبين وفرحين ومتعطشين، الكل يتنازع هذه الناقة التي تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يريد أن ينال شرف أن تنوخ في رحاب بيته، لأنهم بدأوا يشعرون بأن هؤلاء الناس أناس مختلفون، وأن هذه القيم جميلة، وأن فيها وصفات للسعادة البشرية، وأن نفوسهم تتوق لمثل هذه العدالة التي ينادي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والصلة التي يصنعها مع خالقهم بعد أن ملت البشرية من عبادة الأصنام ومن هذه القيم البالية ومن الاحتراب ومن سفك الدماء ومن الانغلاق الديني والانحطاط، يعني انحطاط ديني وانحطاط حتى سياسي، تبعية لفرس وتبعية لروم. الاعتزاز بالإنسان العربي القادر على أن يغير وجه التاريخ، الانطلاق يا سيدي، احنا لما نتطلع على الهجرة إلى الحبشة، انت طلعت إلى قارة أخرى، صح في نوع من القرب، لكنه اهتمام أيضا بالجوار العربي، اهتمام بالحلفاء بالمنطقة، إعادة صناعة العلاقات، بناء الجسور من الثقة، جعل المشترك الديني أساس للتنمية وأساس لشراكات جديدة في الحياة بين الناس. الدين بإمكانه أن يصنع هذا السلام بين الشعوب، وأن يحقق ما لم تحققه الحروب والعداوات والثارات والخلافات بكل تأكيد.
0: يعني وأنت تتكلم وأنا أصغي إليك، أنا أشكرك على هذه امتداد الأفقي والعمود العميق. قلت إنه هذا يعني فعل بشري متقن تماما. يعني هل تتصور إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يذهبون إلى مكة ثم يبدأون على الفور مباشرة أعمالهم، وكأنه كل شيء مرتب، في سوق، في وثيقة، في عقد اجتماعي، إخاء، وفي كذا. هذه العبقرية اليوم كيف يمكن أن نتصورها في واقعنا المعاصر يا دكتور، أو أن نترجمها على الأقل بيننا وبين ذاتنا؟
1: سيدي، المفهوم الأول اللي هو مفهوم المواطنة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون أمة من دون الناس تتكافأ دماغهم، هذا شعور المواطنة، شعور العدالة الاجتماعية، شعور الوضوح التشريعي، أنت أمام تشريعات واضحة ليس فيها منطق العبيد ولا منطق السادة، وأن الجميع أمام هذا التشريع الرباني سواء، وأن الناس حتى المختلف معي دماؤه مصونة، حقوقه مرعية، وعلاقاته حتى الدينية محفوظة مصانة. هذا الوضوح التشريعي يقود الناس إلى الأريحية في الحياة،
0: صحيح.
1: يقود إلى البناء، إلى الإعمار. ضمان هذه الحقوق يعطي الناس شعور بأنهم في بيئة قابلة للبناء،

0: مفهوم الأمة أخرج الناس من العصبيات الصغيرة، من الانتماءات الضيقة، من الانغلاق، فتح هذا الفهم الجديد. لذلك رأينا الناس تدخل في الإسلام، قبائل تأتي، زرافات ووحدانة، جماعات وأفراد. أقبلت الناس ليس نوع من التأثير النفسي اللحظي، هذا لم يكن
1: قناعة،
0: في شعور بأنه في دولة قوية مؤثرة، لها جذر أخلاقي، لها جذر ديني، تنسجم مع النفس الإنسانية، تنساق فيها إلى رحابات الإبداع والتغيير ورعاية النفس الإنسانية اللي كانت متعطسة إلى نوع من الصلة مع الله، بعيدا عن العقليات اللي كانت سائدة من العبادات التي تزدري العقل الإنساني. إنسان يصنع إله من تمر، وإله من بر، وإله، ويأتي قرابة 1000 آية. لما صاروا في المدينة كان 1000 نازلة سيدي، 1000 في آيات العقيدة كلهن في مكة
1: مكتملة، كانت بارك الله فيك دكتور أقبال
0: تماما. لذلك احنا في المرحلة المكية كلام كله على الحدود والفرائض والتشريعات والبيع والشراء والسلم والحرب. هذه 1000 آية كانت تنظم علاقة الإنسان مع خالقه،
1: صحيح،
0: وتصحح مقاصده في فهم الدين، في العلاقة مع الله، في أولوية العقيدة، في إعادة ترتيب
1: اكتملت مرحلة صناعة الإنسان تماما. يعني كان الإنسان بناء الإنسان، كان هذا الإنسان الذي انتقل إلى من مكة إلى المدينة مكتمل تماما، ناضج تماما،
0: وجاهز إلى أن يدافع ويقدم، صحيح، هذه العقيدة. ليست مجرد فكرة، يعني ليسوا أناسا تلقوا هذا الدين وأرادوا أن يصدروا هذه الفكرة على طريقة تصدير الثورة، لا، وإنما كانت هذه قناعات مندمجة في حياتهم على منهج 5 آيات و10 آيات. تنزل 5 آيات: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تأتي في حياتهم تطبيق وعمل، صحيح، وممارسة،
1: صحيح. بارك الله فيك دكتور إقبال، الله يبارك فيك، وكل عام وأنت بألف خير يا سيدي،
0: نحن
1: وجزاك الله كل خير دائما على ما تضيف إلينا في هذه الحلقات من فكر نير وعميق. شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم دكتور حسين، أسعد الله مساك بكل خير.
1: يا حياك الله يا دكتور أحمد، يا مرحبا،
2: حياكم الله،
1: كل عام وانت بألف خير يا سيدي.
2: وأنت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله، والأمة الإسلامية بخير.
1: اشتقنا إليك في هذا البرنامج طويلا يا دكتور أحمد، يا مرحبا بك.
2: لنا الشرف الرفيع
1: الله يسلمك
2: بأن نتحدث عن الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ما الذي تمثله الهجرة يا دكتور أحمد بالنسبة لنا اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من جمال السؤال الذي طرحته أخي الدكتور حسين، ماذا تمثل لنا الهجرة؟ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب التي أصبحت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، هي تمثيل واقع الأمة بأن نقل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق العملي. فالهجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي هجرة للدخول إلى الميدان العملي، وما أجمل هذا الميدان العملي إذا طبق في واقعنا اليوم. وكم تمنيت على بعض الإخوة والزملاء في مدارسنا في جامعاتنا على مسؤولية الدولة الأردنية لو عملوا يوم الهجرة يوم تطبيق عملي، بأن يعلن يوم زراعة أشجار إكراما لذكرى الهجرة النبوية، أن ينطلق في هذا اليوم يوم الوقف المائي. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أوقف رجل من الأنصار بئر ماء لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبره وقفا يشرب منه المسلمين إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، وما زال هذا الوقف موجود. لو في هذا اليوم أعلنوا عن إنشاء آبار مياه تكون وقفا للمسلمين.

0: الاثنين تكون وقفا لحفر آبار يكون من خلالها سقاية العطشة، سقاية المزروعات. وكان موسم وموسم هذا العام وموسم خير. لو كان كذلك عندنا مليون طالب، مليون ومئتين وخمسين ألف طالب في المدارس، وكذلك في الجامعات أكثر من نصف مليون طالب. لو أعلن هذا اليوم لزراعة الأشجار، لو أعلن لزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة في هذا الوقت الذي هناك بعض الأشجار الموجودة في الأردن التي قد عمل أو شغل عليها المركز الوطني للبحوث الزراعية، لا تحتاج إلى القليل من الماء مثل الزيتون الذي مقاوم للعطش والمقاوم للأملاح. كل ذلك هو يوم الهجرة، يوم عمل ويوم تطبيق، هو دعوة للأجيال للمحافظة على البلاد التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وفتحها. قال: ستفتح عليكم بلاد الشام، وها هي فتحت، حفاظا على دم الصحابة رضي الله عنهم وما قدموه لهذا البلد، فكان بلدا عربيا إسلاميا بامتياز. لو حافظوا على ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم في الأردن نسبة الأشجار والغطاء الأخضر لا تشكل 10%، ولكن لو لاحظنا أن الصحابة عندما جاءوا إلى الأردن كانوا أول شيء يعمدون إليه هو بعد الفتوحات بناء المدارس، بناء كذلك المراكز الطبية، زراعة الأشجار.
1: يعني يا دكتور أحمد، أنت تأخذنا إلى أعمق معاني الهجرة، تقول أن الهجرة ليست مناسبة فقط لنتذكرها ونحتفي بها ونعطل بذكرها، وإنما هي انتقال من واقع قائم إلى واقع يجب أن ننتجه، كما فعل الرسول تماما، انتقل من واقع مكة وما فيها وبنى واقعا جديدا. وإنت قلت بناء هذا البناء على ماذا يقوم؟ ويمكن اليوم أن نستعيد ذات البرنامج الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى المدينة. ما الذي فعله؟
0: سيدي، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول شيء بناء المسجد، ثم بدأ بالتعليم في المسجد، تعليم القرآن الكريم ومدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك توقيع وثيقة المدينة وما حوت. وثيقة المدينة كلها عبارة عن بناء الإنسان من حرمة الدماء، من المحافظة على الجار، كذلك عبارة عن بناء كامل متكامل، تطبيق عملي للحياة العملية اليومية، المحافظة على صحة الإنسان، تطبيق عملي لمقاصد الشريعة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض، وحفظ العقل وحفظ المال، حفظ العقل، مكافحة المخدرات وغير ذلك. لو كان يوم الهجرة فقط، أنا أتمنى لو كان يوم الهجرة فقط هو يوم تطبيق عملي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل مناسبة دينية كان يتوجب علينا أن نعمل في المدارس والجامعات وفي كل وزارات الدولة هو أن نطلق يوم التشجير الوطني لكي يكون الأردن أخضر بمعنى الكلمة، لكي يكون هناك حفر آبار، آبار جمع المياه للفقراء، للتكاتف، للتعاون، لتقليم الأشجار، للقضاء على الحشائش الموجودة مثلا في الغابات، ومن حتى لا تكون وسيلة سهلة لاحتراق الغابات. مثلا هذا الصيف الغابات الآن موجود الحشائش أطول من الأشجار في غابات عجلون والشوبك وفي غابات المملكة. لو كان هذا اليوم هو مثلا لحصاد هذه الحشائش من طلاب المدارس والجامعات، لو كان جزءا لا يتجزأ من مادة الثقافة الإسلامية ومادة التربية الوطنية.
1: ولماذا لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا المجتمع اليوم وإدارات الدولة أيضا والمجتمع تحديدا، يعني لأنه هذه مبادرات أهلية في الجامعات، في كليات الشريعة، في المدارس، في غيرها من
0: هناك مبادرات هي عبارة عن فردية. أنا أطلقت مبادرة من قريتي بأن هناك مناسبات العزاء، أن مناسبة العزاء بدل صنع الطعام نتبرع بأشجار الزيتون. أنا في كل مناسبة دينية كذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج أتبرع بألف شجرة زيتون، مقاوم للعطش ومقاوم للملوحة، وهذا على الهواء مباشرة. أي واحد في هذه المناسبة ذكر الهجرة أنا مستعد أن أزوده بأشجار الزيتون بالمجان، تبرعا لذكرى الهجرة وإحياء لها في النفوس بأن تكون تطبيقا عمليا كاملا.
1: بارك الله فيك، والله هذه مبادرة أسعد أنني سمعتها في هذا البرنامج. في مناسبة الهجرة يطرح الدكتور الدكتور فضيلة الدكتور أحمد الرباب عن مبادرة بتوزيع 1000 شجر الزيتون، من يريد أن يحصل عليها تليفون الدكتور ميسور ويمكن التواصل.
0: وسيدي وهذا الزيتون نوع مقاوم للأملاح ومقاوم للعطش، هذا محسن من باعتبار مهجن تهجينا، يستطيع أن يقاوم العطش.

0: الدولة، وبالتالي خرج إلى مكان آخر يصلح أن يكون لبناء هذه القيم وبناء الدولة وبناء الدين من جديد.
1: دعوة تطبيقية، هجرة تطبيقية، تطبيق عملي 100%.
0: ونحن اليوم بمناسبة الهجرة أيضا نحتاج إلى أفكار جديدة. من الأفكار الجديدة يا دكتور أحمد أيضا، وهذا ما فعله الرسول، الاستعانة بالخبراء. الرسول في كل حركة من حركاته كان يستعين بالكفاءات والخبراء. اليوم هذا درس أيضا علينا، لأنه بتصور الواحد منا أنه يعني يملك كل العلم وهو وحده قادر على فعل أي شيء. ما في
1: تقديم الكفاءات، تقديم الكفاءات لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم كبيت المال، لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمين سر له كحذيفة بن اليمان، كلها تطبيق عملي لتقديم الكفاءات. لما أبو ذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولني يا رسول الله، قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولى ولا تحمل هم. قال وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قادم، قال هذا رجل يولى، هذا يحمل هم أمة. جعل عمر بن الخطاب جملة وتفصيلا كلمة عظيمة، قال عمر يحمل هم أمة. رجل ولا وضع المكان المناسب، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تقديم الكفاءات لبناء الأوطان، تقديم الكفاءات لتوجيه النصح، تقديم صحيح. الكفاءات لرفع من سوية التعليم. أنت ترى اليوم ترى الكثير من القضايا الاجتماعية التي باتت تسود مجتمعنا كانت غريبة على مجتمعنا.
0: والله إنك صادق. حوادث القتل اليوم اللي بتصير في مجتمعاتنا داخل الأسرة وخارج الأسرة، قضايا الاحتيال وقضايا السرقة، هذه غريبة على مجتمعنا. يعني هذه
1: غريبة غرابة كاملة. لو كان هذا اليوم يوم توجيه الهجرة في حرمة الدماء، يوم توجيه الهجرة في تحريم المخدرات، يوم توجيه الهجرة في تحريم المسكرات، يوم توجيه الهجرة في مكافحة العنف الأسري، في ترشيد الأسرة نحو الطريق القويم والطريق الصحيح. هكذا الهجرة تكون تطبيقا عملي. لو اليوم ذهبوا إلى القرى والأرياف وعوهم بمخاطر العنف الأسري، وعوهم بالتكاتف الاجتماعي، ما كان عليه الآباء والأجداد في سبعينيات القرن الماضي وثمانيات القرن الماضي من التكاتف. كنت تدخل القرية لا تجد فقيرا بسبب التكافل الاجتماعي، بسبب الألفة، بسبب المحبة. كذلك تشجيع مدرسة الزواج، حث الشباب على الزواج، وكذلك حث الفتيات على الزواج، وتقليل المهور والارتضاء بما هو قليل، لأن من رضي بالقليل أعطاه الله الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مدرسة الزواج عندما جاء إلى المدينة، وكان الصحابة أقل القليل يملكون، بل لا يملكون شيئا رضي الله عنهم المهاجرين، ومع ذلك تعاونوا وتكاتفوا وحققوا استقرارا أسريا حقيقيا منبثقا من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: بادرة الإخاء يا دكتور أحمد، يعني أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على التماسك الاجتماعي. اليوم احنا مجتمعنا اليوم اللي بتعرض في الانفتاح الاعلامي وسائل التواصل الاجتماعي، وبتعرف التضليل والافك اللي بصير والمحاولات زعزعة المجتمع. ألسنا اليوم واحنا بنحتفل بمناسبة الهجرة النبوية اولى باخذ الاخاء كعنوان لمرحلة والبناء عليه؟
1: نعم، هذه سيدي مبادرة الإخاء التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وجعل رابطة الإسلام هي الرابطة الأولى، وجعل أن دم المسلم على المسلم حرام إلا بحق الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من رابطة الإخاء نموذجا راقيا في التعامل مع الغير، في حرمة مال الغير، في منع السرقة، منع الاعتداء على النفس البشرية، حرمة القتل، حرمة النزاع، حرمة العنف، حرمة اقتتال المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذهب في وثيقته أبعد من ذلك. كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين، فحرم أخذ أموالهم وحرم الاعتداء عليهم إلا بما تفرضه الشريعة الإسلامية من قواعد وأحكام ومقاصد عظيمة.
0: وبالتالي يعني كانت هذه الأساسات هي التي مكنت الدعوة من الانطلاق لاحقا. يعني ما كنا نتصور أن الدعوة يمكن أن تبلغ ما بلغته 1400 سنة وبعدها تتمدد، الدين يتمدد، المقبلين عليه يزدادوا، القيم التي يبشر بها تأخذ مصداقية وصدق.

0: أكثر. ما كان يمكن أن يتم ذلك لولا الهجرة وما تلاها من وقائع وأفعال.
1: أخي الفاضل دكتور حسين، الوثيقة لا تتجاوز صفحة واحدة، كانت بوابة وأرضية لتحقيق فتوحات انهيار إمبراطورية فارس والروم. وثيقة تقوم على العدل، تقوم على المودة، تقوم على المحبة، تقوم على بناء الإنسان وبناء المجتمع، تقوم على كل ما من شأنه رفع كلمة الأخلاق وقيمه ونبذ الرذيلة. قامت هذه الدعوة في أرض يثرب، ثم بعد ذلك انطلقت إلى أصبحت شعوب الإمبراطورية فارس والروم تتوق لهذه المبادئ والقيم، تريد أن تلتحق ببنود وثيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيك فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة، وجزاك الله كل خير. كل عام وأنت بألف خير مرة ثانية.
1: وأنت بخير وصحة وعافية أخي دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير، وكل الشكر والتقدير لك وللإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة المباركة.
0: أشكر فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد العايدي، أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنت بألف ألف خير.
2: وأستاذ الإذاعة الأردنية بألف خير، وجلال سيدنا ولي العهد ونشام الوطن اليوم الذين إن شاء الله سيؤدون دورا كبيرا في رفعة اسم الأردن إن شاء الله بمونديال كأس العالم.
0: إن شاء الله إن شاء الله بنسمع أخبار سارة يا دكتور. كل الأردني كل الأردنيين اليوم ينتظرون هذا الموعد، هذا اللي أطلقت عليه انتعاش الروح الوطني اليوم عند الأردنيين.
2: نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، دائما تأخذنا إلى مناطق عميقة في الفكر يا دكتور محمد. وفي مناسبة الهجرة في مناطق كثيرة عميقة اليوم، ونحن ندقق في أحوالنا سواء كان على مستوى المجتمع ولا على مستوى الأمة، في أي منطقة أو إلى أي منطقة عميقة يمكن أن نذهب عندما نتذكر الهجرة؟
2: دكتور حسين، حقيقة الهجرة هي ليست موقف واحد، هي مواقف كثيرة وليست معنى واحدا، بل هي معاني كثيرة، بل إن المسلمين الأوائل جعلوه بداية للتاريخ الإسلامي. هذا دليل على عمق الحدث وحجم الحدث الذي انتقل من الموقع إلى الموقف والمواقف التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا لا أريد الإطالة أستاذ حسين، المعاني عميقة جدا، ولكن أنا بحب أركز على بعض المعاني المهمة جدا، وهي أولا أول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بنى الدولة بثلاث خطوات. الخطوة الأولى أنه عندما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام قام بعمل دستور المدينة. الدستور المدينة هذا الدستور المدني. ماذا نقصد بالدستور المدني؟ الدستور المدني مش الدستور اللاديني، لا، الدستور المدني هو القانون المبني على احترام الآخر، مبني على التنوع، مبني على التعدد. هل الوثيقة المدنية فيها التعدد والتنوع؟ نعم.
0: طب لماذا طب أنا بدي أسألك من زمان هالسؤال هذا يا دكتور، والبعض بتردد عندنا اليوم يقول لك طب ما في قرآن وفي نبي يبلغ مباشر، لماذا لم يكتفي النبي ويقول بيننا وبينكم القرآن؟
2: نعم سيدي، هذا حتى الوثيقة المدينة هي أصلا امتثالا لأمر القرآن، لأن الإسلام أمرنا أن نحترم الآخرين، أمرنا الإسلام أن نتعامل مع الآخرين بالبر والإحسان وأن نحسن إليهم وأن نبرهم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس خروجا عن القرآن،
0: صحيح،
2: ليس خروجا عن الوحي، بل هو تطبيق عملي لمفهوم الوحي. النبي ما قام به، السنة أصلا هي تطبيق، فالنبي أراد أن يطبق ما جاء في القرآن وما جاء بالوحي بأن فعل هذا حتى يعلمنا أن الدستور وسيادة الدستور وهذا العقد الاجتماعي الذي بين الناس يجب أن يحترم بين جميع من يعيش في هذا المكان. يعني

0: بل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين.
1: نعم.
0: قال الوثيقة المدينة كان فيها المهاجرين والأنصار وكان فيها اليهود وكان فيها القبائل والمشركين، متنوع المجتمع. المدينة أصلا سميت مدينة لأن المدينة قائمة على التنوع بخلاف القرية، حتى في اصطلاح القرآن القرية ما فيها تنوع وتعدد، المدينة فيها تنوع وتعدد، وذلك هنا تسمى مدينة وهذه تسمى قرية،
1: وتختلف عن وتختلف عن مكة يعني في التنوع،
0: وتختلف لأن مكة ما كان فيها تنوع وتعدد.
1: صحيح.
0: المدينة كان فيها تنوع وتعدد، فيها أديان، فيها آراء، فيها قبائل، فيها مشركين، فيها مسلمين، هذا اللي خلاها اسمها المدينة. القضية الأولى إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وعمل هذه الوثيقة، وثيقة الدستور، ماذا أراد أن يوصل لنا؟ أن ما يتوافق عليه الناس اليوم اللي احنا نسميه المواطنة، المواطنة هي هذه المواطنة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس مفهوم المواطنة اليوم بالمفهوم الحديث، وهو التنوع، احترام التنوع، احترام التعدد. هذه الدولة التي تقوم، أي دولة تقوم على احترام التنوع والتعدد، هي دولة مواطنة.
1: صحيح.
0: والدولة التي لا تقوم على إقصاء آخر أو تهميش التنوع وما إلى ذلك، هذه دولة متخلفة حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور المدينة في أبهى الصور التي يمكن أن تؤدى في هذا العالم، أقدم وثيقة عرفها التاريخ في احترام التعدد والتنوع قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر إنه أول الأعمال اللي قام فيها، أول الأعمال يعني ما أجله لبعد سنتين ثلاث، أول الأعمال اللي قام فيها إنه النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر. ولذلك نحن نقول دائما بأن مصادر الحق هي القانون، القانون من مصادر الحق والدين من مصادر الحق. أما عاداتنا وتقاليدنا فإن كانت موافقة للدين ليست هي ليست مصدرا مستقلا من مصادر الحق، العادات والتقاليد أو العرف.
1: عرف.
0: إذا كان هذا العرف أو العادات والتقاليد موافقة لمصادر الحق وهي القانون والدين بها ونعمت، وأما إذا كانت مخالفة فلا اعتبار لها ولا عبرة لها.
1: نعم.
0: يعني اليوم قد يذهب البعض بهذا الاتجاه، فهناك مصادر مستقى منها الحق وهي التي قد ذكرناها. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين في وثيقة المدينة، ماذا قال؟
1: نعم.
0: قال نحن أمة، شوف سمى من كل من عاش في المدينة ووقع على الاتفاقية وعلى هذا الدستور سمى أمة، نحن في الأردن اليوم أمة، فقال نحن أمة واحدة دون الناس، نحن أمة واحدة، وطن واحد، شعب واحد، على اختلاف أعراقنا، على اختلاف توجهاتنا، على اختلاف ديننا، فنحن أمة. النبي سمى هؤلاء المتنوعون
1: الذين يعيشون في على أرض واحدة أمة،
0: على أرض واحدة كلهم سيدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وأطلق عليهم بأنهم أمة من دون الناس،
1: ويحتكمون إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها.
0: الله يفتح عليك. ويحتكمون إلى
1: مش
0: هذه الوثيقة،
1: مش لوثائق ثانية،
0: إلى هذه الوثيقة التي توافقوا. نعم. عليها. وكل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقه، من حتى ولو خلفه في الدين، خلفه في العرق، خلفه في كذا الأصل والفصل، أعطى كلهم، كانوا متساوون ولهم حقوق وعليهم واجبات أمام هذه الوثيقة. هذه الانضباطية هي التي المعنى الكبير العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، الذي يجب علينا كلنا اليوم أن نحترم القانون، سيادة القانون، أن نحترم الدستور وسيادة الدستور، حتى نكون دول متقدمة، دول راقية. الدولة التي أو الشعب أو المجتمع الذي لا يحترم القانون ويخالفه هذا ليس مجتمعا راقيا. فالمجتمع من سمات المجتمع الراقي هو الذي له قانون ودستور يحتكم إليه جميع أفراد المجتمع أو الوطن، يحتكمون إلى هذا الدستور والقانون. هذا الخطوة الأولى التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث خطوات بنى فيها النبي الدولة.
1: هل كانت هذا في سياق الفعل البشري فصل؟ يعني أنت قلت أن هذه الوثيقة مستقاة من القرآن الكريم، بالتأكيد تتوافق تماما مع تعاليم
0: مع المعاني
1: القرآنية، لكنها تمت بفعل بشري، بتوافق بشري.
0: صحيح. لأن إدارة سياسة الدولة هذا اجتهاد بشري، تختلف إدارة سياسة الدولة من مجتمع إلى مجتمع، فما يصلح لمجتمع من المجتمعات لا يصلح لآخر.
1: صحيح.
0: هذا
1: صحيح.
0: اسمه إدارة سياسة الدولة، ولكنها مؤطرة بأطر عامة موافقة للقيم والأخلاق الإنسانية.
1: المرجعية هنا المرجعية واضحة،
0: المرجعية واضحة،
1: أدي
0: تكون مؤطرة بقيم وأخلاق عامة.

0: مهمة إنسانية عامة، الكل ينضوي تحت هذه القيم، ولا يجوز أن تكون هناك إدارة سياسة الدولة أن تكون مخالفة للقيم والأخلاق.
1: هل وقعت هنا أو بدأت هنا تتبلور قيمة السيادة بالمفهوم المعاصر؟
0: هذا هو المقصود أصلاً من من الدستور ومن القانون، هو أن يكون هناك سيادة. معنى أن يكون هناك سيادة أن يكون هناك مرجعية يحتكم فيها الناس والمختلفون والخصماء. هذه دولة قد يختصم فلان مع فلان، ما المرجع في هذا؟
1: صحيح.
0: لابد أن يكون هناك مرجع حتى يحتكم الناس، والكل يكون متوافق على هذا المرجع، والكل يكون راضيا بهذا المرجع. هنا لا يتحول الاختلاف إلى خصومة. لماذا؟ لأننا قد توافقنا جميعا أن هذا الدستور هو المرجع بالنسبة لنا جميعا، نتحاكم إليه عند الاختلاف ونتوافق عليه، فيكون الاختلاف في إطار الاختلاف وليس في إطار الخصومة أو التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
1: الدين في هذه المرحلة، أنت قلت يا دكتور محمد أنه مجتمع المدينة، مجتمع يثرب، كان مجتمع متنوع، يعني في مشركين وفي منافقين وفي أتباع ديان أخرى، في من كل الأنواع.
0: صحيح.
1: لم يبدأ الرسول ولم يفعل أنه فرض الدين على أي طرف من الأطراف. هل هذا صحيح؟
0: لا يوجد عندنا في الدين، وهذه قضية مسلمة بل محسومة، لا إكراه في الدين. أفتكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ الإكراه في الدين ليس موجود ولا ولا ولا وليس من مفردات الإسلام أصلا. الإكراه ليس من مفردات الإسلام، مش في الدين، حتى في أي قضية من القضايا الإكراه مرفوض يعني أصلا وفصلا. ما الدين هو
1: طب كيف يعني كيف الرسول يعني أنا اليوم يعني بعد 1400 عام كيف بدي أقدم لشبابنا اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة مدنية في الإسلام وهي النموذج وسط هذا التنوع، يعني أقر بهذا التنوع وقال لازم نحافظ عليه ولازم الدين يضمن لهؤلاء حقوقهم الإنسانية كاملة، لا يجوز أن أذهب إلى أي طرف حتى لو كان منافق وأشهر يعني أفضح بنفاقه. هذه المعاني اليوم لما نستحضرها قدام شبابنا اللي يتصوروا أن الدين سجن، يعني وتصوروا أنه لازم نرغم كل العالم على دخول الدين وكذا.
0: الدين قناعة، الدين الأصل في الدين القناعة. إذا الإنسان اقتنع وهو مبني على القناعة، مبني على الأدلة، مبني على البراهين، لا يجوز لإنسان أصلا، لو إنسان آمن بالدين وهو غير مقتنع وليس عنده أدلة وليس عنده براهين على صحة هذا التدين أو هذا الدين، هذا إيمانه غير مقبول أصلا. فلذلك نحن دائما نقول بأن الدين هو لله سبحانه وتعالى، وأن إدارة الدولة هي أعمق من ذلك، هي قد تكون أديان مختلفة، الإنسان المسلم بجانب أخيه المسيحي، بجانب أخيه غيره من الأديان أو الطوائف أو الملل الأخرى، كل له، ولكن كلنا نختلف داخل إطار الوطن، ولكن لا يجوز لنا أن نختلف على الوطن، لا يجوز لنا أن نختلف على أسس هذا الوطن، لنا أن نختلف في، ممكن أنا أنتقد إدارة السياسة العامة في الحكومة مثلا يحق لي، ولكن هل أختلف على الوطن؟ هل أختلف أنا على حقية وشرعية هذا الوطن؟
1: هل أفهم كلامك دكتور محمد أن من الدروس المهمة في الهجرة درس الوطن؟
0: درس الوطن طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي فعله؟ أنشأ وطنا عندما الوطن شعب وأرض ودستور، صار عندي شعب وأرض ودستور، خلاص هذا هي الدولة. ما النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة، انتقل من الفرقة ومن الفوضى التي كانت في المجتمعات، انتقل إلى الانضباط وإلى الانتظام بسلك هذا القانون. الدستور هو التشريعات الناظمة لتحركات الناس وتصرفاتهم، يرجعون إليها دائما ضمن الأطر والقيمية والأطر الأخلاقية. القضية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام والخطوة الثانية التي قام بها عليه الصلاة والسلام، الخطوة الأولى الدستور كانت تمثل الإسلام، وأهم مظهر المظاهر الإسلام هو القضية.

0: القانون وسيادة القانون. والقضية الثانية الإيمان، لأنه النبي أقام الإيمان بالتآخي بين الناس.
1: أحسنت.
0: عمل المؤاخاة اليوم. كم نحن بحاجة يا أستاذ حسين؟
1: والله نخسر
0: اليوم إلى الأخوة.
1: والله نخسر.
0: أتعرف دكتور حسين اليوم ما هو أخطر من الفقر؟ نتحدث اليوم عن الفقر، نتحدث عن أزمات اقتصادية، ونتحدث عن أزمات مالية، ولكن قلما نتحدث عن الأخوة. صح. نتحدث عن هذه المعاني التي تمثل جوهر استقرار المجتمعات، وهي الوحدة بين أبناء المجتمع وبين أبناء الوطن. أتدري ما هو أخطر من الفقر بل وأخطر من الحروب نفسها؟ إنها خطاب الكراهية. خطاب الكراهية اليوم. حسنت. هذه قنبلة موقوتة.
1: نعم.
0: لابد أن تفكك. لابد أن تفكك حتى نضمن استقرار مجتمعاتنا.
1: وللأسف يتغلغل هذا الخطاب داخل المجتمع، حتى داخل الأسرة يا دكتور. احنا بنشوف جرائم القتل داخل العائلة الواحدة. اليوم فعلا نحن بحاجة إلى يعني الإخاء الذي رسمته الإجرة بين
0: الإخاء بكل معاني. الإخاء القيم هذه دكتور حسين، القيم هذه ليست من نافذة القول. القيم هذه أساسية في بناء الدولة، في استقرار المجتمعات. لابد من تعزيز خطاب المحبة، خطاب الأخوة بين كل بين التنوع الموجود في المجتمع، مع كل الفرقاء ومع كل من هو في هذا المجتمع وهذا الوطن. لابد أن يكون خطابنا واحد، أننا كلنا إخوة، كما قال النبي: أمة، نحن أمة من دون الناس، ونحن في هذا الوطن نحن أمة.
1: صحيح.
0: دون الناس.
1: صحيح.
0: أمة بمعنى الأمة بمعنى الجمع، مجتمعون على قيادة واحدة، مجتمعون على دستور واحد، ملتفون حول بعضنا البعض، فينا التكافل وفينا المحبة وفينا الأخوة وفينا التآخي. هذه المعاني هي التي تعطي قيمة وتعطي استقرار للمجتمعات. صحيح أن القانون يحمي، ولكن أيضا علينا أن نتأكد بأن أن أن الوحدة
1: هي يعني هذه التي تعطي المناعة الذاتية للمجتمعات وللدول
0: والاستقرار المجتمعات واستقرار الدول. كيف تستقر؟
1: صحيح.
0: بهذه المعاني القيمة التي لابد من الاستمرار. نحن لا نقول أنها لا تبث، نعم الحمد لله
1: موجود.
0: هناك قنوات موجودة إعلامية ومن خلال المساجد ونحن بخير، ولكن لابد من زيادة
1: الجرعة، زيادة الجرعة يا دكتور. نعم، نعطي جرعات أكثر.
0: نعم، نحتاج إلى زيادة الجرعات في هذا الاتجاه، وأن نناقش ليست كلاما عاما، أن نناقش بعض الجزئيات حتى التي تثار في مجتمعاتنا، وكيف يمكن أن نفكك خطاب الفتنة، كيف نفكك خطاب التشكيك، كيف نفكك الخطابات التي تؤدي إلى تمزق والانقسام في المجتمعات.
1: وأنا بشكرك وأنا بشكرك على هذا الجهد الذي تبذله. والله إني سعيد بهذا التفكيك اللي بتقوم فيه على صعيد الخطاب، لأنه اليوم إحنا بحاجة أيضا إلى يعني معركة وعي، وعي على الدين، وعي على الوطن، وعي على أنفسنا، وعي على أمتنا. بارك الله فيك يا دكتور محمد، وكل عام وأنت بألف ألف خير. حفظك الله.
0: وصحة وسلامة وخير إن شاء الله.
1: الله يسلمك. الله يبارك فيك. انتهى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء، فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الأداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الدكتور أحمد حسن الربابع أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، وفضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة ابن جبير. دخل الموكب مكة، وكان إسراؤنا في ليلة الرابع من شهر أغسطس، والبدر قد ألقى على البسيطة شعاعه، والليل قد كشف عنا قناعه، والأصوات تصك الآذان بالتلبية من كل مكان، والألسنة تضج بالدعاء وتبتهل إلى الله بالثناء. فيا لها ليلة كانت في الحسن عروس ليالي العمر وبكر بنيات الدهر، إلى أن وصلنا حرم الله العظيم ومبدأ الخليل إبراهيم.
3: هكذا وصف ابن جبير دخوله إلى مكة المكرمة التي وجدها عروسا مجلوة مسفوفة إلى جنة الرضوان، محفوفة بوفود الرحمن، صلى بالمقام الكريم وشرب من ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة. وصف ابن جبير مشاهداته في المسجد الحرام وصفا دقيقا بإسهاب كبير، وذكر آثار مكة المكرمة وأخبارها الشريفة، وتحدث عن مقام إبراهيم فقال:
2: ولمعاينته ومعاينة البيت الكريم هول يشعر النفوس من الذهول ويطيش الأفئدة والعقول، فلا تبصر إلا لحظات خاشعة وعبرات هامعة ومدامع باكية وألسنة إلى الله عز وجل ضاربة داعية.
3: لم يدع شيئا لم يصفه من الكعبة الشريفة إلى مقام إبراهيم وقبة زمزم والميزاب وموقع الطواف والحجر الأسود المبارك وباب الكعبة وكسوتها. وعندما وصل إلى منبر الخطيب توقف ابن جبير مليا وعاد يصف البيت العتيق فقال:
2: ومن آيات البيت العتيق أنه قائم وسط الحرم كالبرج المشيد، وله التنزيه الأعلى. من عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى به أنه لا يخلو من الطائفين ساعة من النهار ولا وقتا من الليل، فلا تجد من يخبر أنه رآه دون طائف به، فسبحان من كرمه وعظمه وخلد له التشريف إلى يوم القيامة. وللحرم 19 بابا أكثرها مفتح على أبواب كثيرة.

من جبال مكة المشهورة يذكر ابن جبير جبل أبي قبيس وجبل حراء وهو جبل مبارك، ومن مشاهد مكة المكرمة قبة الوحي وهي في دار السيدة خديجة رضي الله عنها، وقبة صغيرة في الدار المذكورة وفيها كان مولد فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، وفيها أيضا ولد سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما.

0: لم يبقى في مكة وآثارها من شيء إلا وأتى ابن جبير على وصفه، ونسمعه وهو يقول:
1: بلدة قد وضعها الله عز وجل بين جبال محدقة بها، وهي بطن واد مقدس، كبيرة مستطيلة.

أتسع من الخلائق ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. مكة شرفها الله، كلها مشهد كريم، كفاها شرفا ما خصها الله به من مثابة بيته العظيم، وما سبق لها من دعوة الخليل إبراهيم وأنها حرم الله وأمنه، وكفاها أنها منشأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي آثره الله بالتشريف والتكريم، فهي مبدأ نزول الوحي والتنزيل وأول مهبط الروح الأمين جبريل، وكانت مثابة أنبياء الله ورسله الأكرمين، وهي أيضا مسقط رؤوس جماعة من الصحابة القرشيين المهاجرين الذين جعلهم الله مصابيح الدين ونجوما للمهتدين.

0: راح الموكب من مكة المكرمة فبلغ الزاهر فالموصل، واجتاز الكثير من المدن والقرى حتى وصل الكوفة والحلة. وفي وصفه ما يقول ابن جبير:
1: وبناء هذه المدينة بالآجر، ولا سور لها، والجامع العتيق آخرها. عندما وصلنا إلى مدينة الحلة وجدناها مدينة كبيرة كثيرة الخلق، فيها نخيل. أما مدينة السلام بغداد فهذه المدينة عتيقة، وإن لم تزل حاضرة الخلافة العباسية، وقد ذهب أكثر رسمها. وأول ما شاهدنا منها مجالس علم ووعظ، والتقينا الشيخ الإمام رضي الدين القزويني فقيه المدرسة الشافعية.
0: بعد أن وصف ابن جبير بغداد مدينة السلام رحل إلى الموصل، وهي مدينة عتيقة حصينة فخمة كما قال. ومن العراق وصل الرحالة إلى البطماء، ودخل إلى حلب، وهي بلدة قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطير.
1: أما حماة فهي مدينة شهيرة في البلدان، قديمة الصحبة للزمان. وحمص فسيحة الساحة، مستطيلة المساحة، نزهة لعين مبصرها من النظافة والملاحة.
0: وهذا الوصف هو لابن جبير بالطبع، والذي وصل بعدها إلى دمشق والتي أعجبته أشد العجب.
1: جنة الشرق ومطلع حسنه المؤنق المشرق، وهي خاتمة بلد الإسلام التي استقريناها، وعروس المدن التي اجتليناها.
0: في دمشق أخذ ابن جبير بروعة جامعها فقال:
1: إنه من أشهر جوامع الإسلام حسنا، وإتقان بناء وغرابة صنعة واحتفال تنميق وتزيين. ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العنكبوت ولا تدخله، ولا تلم به الطير المعروفة بالخطاف. وأعظم ما في هذا الجامع قبة الرصاص المتصلة بالمحراب، سامية في الهواء، قد استقل بها هيكل عظيم يتصل من المحراب إلى الحصن.
0: ويستفيد ابن جبير في وصف جامع دمشق الكبير المعروف بالجامع الأموي وصفا دقيقا بديعا ممتعا، ذكر فيه مساحاته وعدد أبوابه ونوافذه ومشاهده.

0: وينتقل ابن جبير في رحلته من دمشق إلى بنياس ثغر بلاد المسلمين، ثم إلى عكا قاعدة مدن الإفرنج بالشام. ومن عكا توجه الرحالة إلى صور ووصفها بكثير من الأوصاف الحسنة وقال:
1: مدينة يضرب بها المثل في الحصانة، لا تلقي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة. قد عدها الإفرنج مفزعا لحادثة زمانهم، وجعلوها مثابة لأمانهم، وهي أنظف من عكا سكعا وشوارع.
0: وخلال إقامته في صور شاهد ابن جبير عرسا، فكتب أنه من مشاهد زخارف الدنيا المحدث بها زفاف عروس، وقد احتفل لذلك الجميع رجالا ونساء واصطفوا عند باب العروس، والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات، حتى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال من ذوي أرحامها.
1: عروس في أبهة الزي وأفخر لباس تسحب أذيال الحرير المذهب سحبا، وعلى رأسها عصابة الذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة، وهي رافلة في حليها وحللها تمشي فترا في فتر مشي الحمامة أو سير الغمامة.
0: عاد الرحالة إلى عكا في البحر، وفي أثناء الطريق جن جنون البحر، فمات عدد من الركاب وأشرف المركب على الغرق، إلى أن أغاثتهم زوارق تابعة لملك صقلية، ونزل الناجون في مدينة ميسينا التي وصف ابن جبير مرفأها قائلا:
1: مرساها أعجب مراسي البلاد البحرية.
0: وقضى الرحالة وصحبه في المدينة 9 أيام، غادروا بعدها إلى جولة شملت مدنا عدة في جزيرة صقلية، ثم مروا على جزيرة سردينيا، وفيها أبصر شهر رمضان ليلة الخميس، فكان صيام أهل صقلية. عاد الرحالة الكبير ابن جبير إلى منزله في غرناطة إثر رحلة دامت 2 كاملين و3 أشهر، ونتوقف والمستمع الكريم لنستمع إليه وهو يصف أيام عودته إلى الديار.
1: أقلعنا عشية يوم الجمعة فأزعجتنا ريح شديدة، فأصبحنا يوم الأحد ونحن على طرف جزيرة سردانية، وبعد أهوال من العواصف أبصرنا البر، وكان إرساؤنا بإزاء فرمنتيرا وهي منقطعة عن جزيرة يابسة، فحدقت الأبصار لهذا البر سرورا. ثم أقلعنا على اليمن والبركة، فنزلنا بقرطاجنة عشية يوم الخميس شاكرين الله على ما من به من السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين.
0: وفي ختام رحلته 3 إلى المشرق توفي ابن جبير في الإسكندرية في 9 من شهر رمضان 614 للهجرة. مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: نعم، إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.